0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
2: مساء الخير يا كل الخير، سلام الشعر عليكم وعليكم سلام القصيدة وسلام الجمال والإبداع. مرحبا أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. للإبداع نصيب وللجمال نصيب في هذه المسابقة هذه الليلة. الليلة سيقع الإعلان عن قائمة الشعراء المترشحين إلى الدور الثالث من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. نذكر مسابقة فارس الكلمة مسابقة للإبداعات الشعرية، مسابقة دولية للإبداعات الشعرية على أثير موجات إذاعة المنستير. إذن حصة الليلة هي حصة ستكون حصة خاصة، ليست هناك قصائد في السباق، وإنما الليلة سنعلن عن قائمة القصائد التي ترشح أصحابها إلى الدور الثالث من المسابقة. وصديقي وزميلي وليد يقول يرى الدور الثالث هو الدور نصف النهائي. صحيح، الدور الثالث هو الدور نصف النهائي، في انتظار أن يكون الدور النهائي إن شاء الله يوم الثالث من أوت القادم. أجمل تحيات فريق الأعداد والتقديم لمسابقة فارس الكلمة، وليد بخريس تحية لي في إخراج الحصة وإخراج المسابقة تقنيا، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي للحصة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك، راديو منستير إذاعة المنستير، برنامج مسابقة فارس الكلمة، معاذ الحداد في تنسيق المكالمات الهاتفية، الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، الأستاذ صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية والعمل الاتصالي، وتحية أعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وعضويتي الشاعر سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بنضية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيارجي.

0: أهلا بكم وسهلا في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير. بعد قليل نتواصل مع أعضاء لجنة التحكيم للإعلان عن قائمة القصائد التي تأهل أصحابها إلى الدور الثالث، الدور النصف النهائي من المسابقة. لكن قبل ذلك نتحدث عن وصلنا إلى هذه المرحلة، لابد من التذكير بمراحل سير المسابقة وبكواليس الأعداد والتنظيم، وأيضا بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمرحلة الثالثة، مرحلة الدور النصف النهائي. أكثر هذه التفاصيل مع زميلنا الأستاذ جلال بن سعد. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ جلال.
1: مساء الخير دكتور لسعد، وأجدد لك ولكافة الفريق العمل معنا التهاني بعيد الأضحى المبارك.
0: عيد مبارك وسعيد عليك وعلى كافة أصدقائنا المستمعين والمتابعين.
1: إذن رويدا نتجه نحو الخطوات الأخيرة لهذه الرحلة الشيقة، رحلة الإبداع والإمتاع،
0: ولكنها مضنية سي جلال شيخة، ولكنها مضنية ومتعبة،
1: وقولوا احنا اللذيذ هناك لذة، لأن الإبداع معاناة ولذة.
0: صحيح.
1: هذه التجربة المتميزة دكتور لسعد هذه السنة، ما ميزها هو هذا الإخراج الفني وهذه الصورة البهية التي أخرجها بها مهندسنا الرائع سي وليد بخريس. يعني هذا يعني في نهاية الأمر الناس كلها تقول الشعر، لكن ما أضفى جمالية على هذه الحصة هو هذه الناحية الفنية وإخراج ما، وهذا برع فيه وليد بخريس بشكل جيد.
0: نعم، تحية ليه وتحية لكل أعضاء فريق الأعداد والتنظيم أيضا. نعم.
1: بالتذكير إذا نعود فلاش باك أو نعود معنا للتذكير، ترشح المسابقة الدولية، لأن المسابقة ترشح لها من مصر، من الجزائر، من المغرب، من فلسطين، من سوريا، من اليمن، من كاوا، من تونس. هي فعلا مسابقة دولية، خصصنا بداية من نصف سبتمبر وأكتوبر كله لتقبل الترشحات ولقبولها، واختارت لجنة التحكيم التي أحييها وتتكون

0: الشعر حكمة تسحر القلب،
1: والحكمة شعر يجدو داخل الفكر.
0: وفي الشعر خواطر وتأملات،
1: وفي الشعر نقد،
0: وفي الشعر سخرية،
1: وفي الشعر وصف.
0: الشعر فن يجمع المتعة بالحقيقة.
2: فارس الكلمة.
3: نواصل بكم ومعكم حصة الليلة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنصير. منذ قليل كان معنا الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، تحدثنا عن كواليس الأعداد والتنظيم، والأعداد للمرحلة القادمة هي مرحلة النصف النهائي. أكثر التفاصيل بطبيعة الحال ستكون عند الإعلان عن قائمة القصائد التي تأهل أصحابها إلى الدور الثالث. حاليا نستضيف الأستاذة صفاء السلامي المشرفة على الصفحة الرسمية لمسابقة فارس الكلمة. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا أستاذة صفاء.
4: مساء النور، مرحبا دكتور لسعد،
3: كيف الحال؟
4: الحمد لله بخير.
3: الحمد لله، وإن شاء الله عيدك مبارك وسعيد.
4: تحياتي لك ولكافة المستمعين وأعضاء لجنة التحكيم.
3: مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا.
4: هاي
3: وصلنا إلى مرحلة حساسة جدا، يعني قريب جدا الخطوات الأخيرة إن شاء الله تفصلنا عن الدور النهائي.
4: نحب نهني المشتركين اللي باش يترشحوا معنا بعد حلقة اليوم للدور الثالث.
3: نعم.
4: وفي هذا السياق قلت نفيدكم ونذكركم ببعض الأرقام المتعلقة بالدور الثاني.
3: نعم تفضلي.
4: كان معنا عدد المشتركين في الدور الثاني 21 مشترك، منهم 9 شاعرات، أي بنسبة 42.8%، و 12 شاعرا أي بنسبة 57.2%، وهي تقريبا نسب متقاربة يعني، وقريبة من نسب التسجيل الأولي والمترشحين في الدور الأول.
3: ذكرني بهذه النسب. إذن الدور الثاني
4: عنا 9 شاعرات،
3: 9 شاعرات
4: أي نسبة 42.8%، و 12

0: خلفائي ايران اي بنسبه 57.2%.
1: نعم 57%.
0: عن الاشكال الشعريه اللي كانت موجوده في المشاركات في الدور الثاني. عن 9 قصائد عموديه، 6 قصائد نثر، و5 قصائد تفعيلة، وقصيدة واحدة جمعت بين التفعيلة والشعر العمودي، وهذا حسب ما صرحت به لجنة التحكيم يعني خلال الحصص 7 المخصصة للدور الثاني.
1: نعم، إذن الدور الثاني سجل حضور 9 قصائد عمودية، 6 قصائد من نوع قصيدة النثر، و5 قصائد من قصيدة التفعيل، يعني نقول احنا بالشعر الحر، وقصيدة واحدة جمعت بين الشعر الحر والشعر العمودي.
0: تفعيلة أو الشعر العمودي.
1: نعم. قصيدة التفعيلة هي الشعر الحر قصدوا بها. يلا. هاي.
0: شحالنا آخر؟ سبيسياليتي كوميونيكاسيون.
1: العفو يلا. هاي.
0: نحب نذكر أيضا أنه كانت عندنا مشاركات عربية من الدول العربية يعني
1: في الدور الثاني في الدور الثاني.
0: نعم 4 مشاركات، مشاركة من فلسطين، مشاركة من سوريا، ومشاركتين من اليمن.
1: إذن 4 مشاركات، فلسطين كانت حاضرة، سوريا، وأيضا اليمن، بالإضافة إلى تونس بطبيعة الحال من مختلف مناطق الجمهورية. نجيو المناطق الجمهورية، عندك بعض الإحصائيات حول ولايات الشمال، ولايات الوسط والجنوب؟
0: لا يعني هذا يقومنا به في القائمة متاع الدور الأول.
1: يقومنا به
0: ليست أمامية.
1: مش مشكل، ما فيش إشكال. المهم أنه أعتقد أنه موجودة يعني في قصائد كانت من الشمال، من الوسط الساحل، وأيضا من الجنوب.
0: كانت حاضرة معنا في الدور الأول كامل تراب الجمهورية، يعني كل الولايات كانت موجودة معنا. بعد التصفيات أكيد في الدور الثاني أقل، لكن هنالك تنوع كبير في المشاركات.
1: طيب إذن مش يكون معنا 12 مشارك مثل ما ذكر الأستاذ جلال بن سعد منذ قليل. لجنة التحكيم بعد قليل ستعلن عن قائمة فيها 12 اسم مش يمروا معنا مرحلة الدور الثالث، يعني مرحلة النصف النهائي. تبقوا 3 أسابيع قبل أسبوع حصة الإعلان عن النتائج، مش تكون في آخر شهر جوان. يعني في كل حصة بداية من الأسبوع القادم، في كل حصة قسمنا القائمة هذه إلى 3 مجموعات، كل مجموعة فيها 4 قصائد. يعني بداية من الأسبوع القادم مش يقع تحكيم 4 نصوص، 4 مشاركات، ثم 4 مشاركات، ثم 4 مشاركات، المجموعة 12. وبطبيعة الحال مش يقع الإعلان في آخر شهر جوان، مش يقع الإعلان عن 3 أسماء اللي مش يكونوا معنا في الدور النهائي، و3 أسماء اللي مش يكونوا معنا في الدور النهائي هو مش يحضروا معنا مباشرة، مش تكون المسابقة مباشرة، إلقاء القصائد أمام لجنة التحكيم، ولجنة التحكيم في النهاية مش تعلن عن اسم الفائز بفارس الكلمة، المرتبة الأولى، المرتبة الثانية، والمرتبة الثالثة. أعتقد أنه المسألة بدأت أكثر وضوح. طيب في بعض الملاحظات الأخرى والتفاصيل الأخرى متعلقة، يلا تفضلي.
0: نحب نقولهم اللي تقرير لجنة التحكيم بعد نتائج اليوم ستكون موجودة على الصفحة.
1: نعم نعم.
0: النتائج والتقرير.
1: لجنة التحكيم للدور الثاني. طيب أكيد عملنا دائما بموضوعية، وتحية لأعضاء لجنة التحكيم على الموضوعية وعلى العلمية وعلى الدقة. يعني المرحلة الأولى التقرير موجود، المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة في انتظار أن المرحلة النهائية أيضا. فتحية كبرى لأعضاء لجنة التحكيم على هذا التحكيم القيم والعلمي والدقيق والموضوعي أيضا. طيب نجيو الآن إلى ملاحظات أخرى أعتقد وتفاصيل تتعلق بمسابقة كنز الكلمة، وما أدراك ما كنز الكلمة. يلا فما بعض المفاجآت.
0: خليني نقول الفائزين اللي طال انتظارهم يعني
1: ونعتذر لهم على التأخير نظرا لبعض الهكتار. فما بعض العثرات والإكراهات لابد أن نتجاوزها.
0: ليس هنالك عثرات، نقول لهم اللي المليح يبطى، وإحنا حضرنا لكم حاجات باهية. يعني حبينا احنا نكون عادلين الى اقصى تقدير. يعني حبينا تكتمل القائمة متاع الفائزين، وبعدها يتم تجميع الكتب وتقسيمهم الى مجموعات. خلينا نقولهم اللي اليوم تم تقسيم المجموعات وقمنا بالقرعة. حتى كنز الكلمة فيه قرعة،
1: فيه قرعة يعني حطينا مجموعة، يعني مجموعات لمجموعة كتب يعني بحسب أعداد الفائزين، والقرعة اتعملت وكل واحد ونصيبه من الكتب اللي جات. أما باش نكونوا موضوعيين، يعني الكتب قيمة، يعني لا تختلف بين جائزة وأخرى، يعني عندهم نفس القيمة.
0: قسمنا الكتب للمجموعات المتوازية في قيمتها الأدبية وقيمتها المادية
1: أيضا. صحيح.
0: نعم.
1: طيب الصور باش نشوفوها من بعد على الصفحة،
0: صور وفيديو باش يتابعوا معنا المراحل متاع القرعة. حطينا عدد لهذه المجموعات 11 مجموعة، وقمنا بقرعة يدوية المرة هذه، خاطر ما فهمش كيفاش تصير قرعة إلكترونية كما صار الاختيار. وكل فائز جاتوا مجموعة من الكتب. هي الكتب مختلفة على بعضها، لكن نجحنا في توفير لكل فائز مجموعة كاملة. الكل عندهم كيف كيف، يعني من إصدارات بيت الشعر وكتب أخرى أيضا جيت لكل مجموعة. هنالك كتب من دارك ويل النشر اللي بالمناسبة نحب نشكرها،
1: تحية لدارك ويل النشر وصديقنا المشرف عليها مهدي البغانمي، تحية ليه واللي هو معانا رو معانا في هذه المسابقة، باعتبار أنه دار كوال النشر هي اللي مش تتبنى نشر المجموعة الشعرية للفائز بمسابقة كنز الكلمة. خليني نقدم تحية محبة واحترام وتقدير على هذا السند الكبير اللي وجدناه أولا من مؤسسة بيت الشعر التونسي. تحية ليه ولكل الأصدقاء المشرفين على هذا البيت إبداعا وإدارة وتنفيذا، وعلى رأسهم صديقنا الشاعر أحمد شاكر بن ضيا، وتحية أيضا للصديق مهدي البغانمي ودار كواء للنشر.
0: نشكر بيت الشعر على خاطر هو وفر لنا أغلب الكتب القيمة. هي البعض منها إصداراته والأخرى من التي تحصل عليها كهيبة من وهدايا من دور نشر مختلفة. وفر لنا أيضا الفضاء للقيام بتفاصيل كل القرعة، يعني التنظيم والقرعة وال
1: هو الكل مش نلقاوها على الصفحة الرسمية. بعد قليل الشقة الكل مش يكون موجود. لأن عودناهم دائما بالشفافية والوضوح. تفضلي.
0: ما زالت إجراءات رسائل هدايا لأصحابها، وحبيت نأكد على هذا معناها مرة أخرى، لأنه هذا كله موثق بصور وفيديو، والقائمات لكل المجموعات ستكون موجودة باش نراسلوا بها الإذاعة. منها ما سيتم نشره يعني على الصفحة، ومنها ما سيكون سنخص به الإذاعة يعني.
1: بالنسبة لتسليم الجوائز أستاذة صفاء، يعني باش يكون بطريقتين. الطريقة الأولى أنه فما جوائز باش يقع تسلمها مباشرة من مقر إذاعة المنستير.
0: نحن تواصلنا مع الفائزين، البعض منهم قال النجم يتسلم الجائزة من إذاعة المنستير، يعني
1: باش ناخذوا الأسماء نتاعهم والجوائز نتاعهم باش تكون موجودة بمقر الإذاعة، والأستاذ جلال بن سعد باش يكون في استقبالهم ويسلم لهم الجوائز. البقية باش يقع إرسالها عن طريق البريد هكذا.
0: اي عنا خاطر الناس معناها بعد على المنستير، عنا بيجا، عنا جربة، عنا زغوين، يعني سيتم ارسالها عبر البريد، وانا في اتصال معهم وعنا العناوين متاعهم وقدرت ربي توصلهم هدايهم.
1: واضح. شكرا جزيلا أستاذة صفاء. أيضا القائمة اللي فيها 12 شاعر اللي تأهلوا معنا إلى الدور النصف النهائي الدور الثالث، أكيد أنه بشقة مطلوب منهم الآن أنهم يرسلوا أكيد بطبيعة الحال بعد الإعلان عن نصوصهم الجديدة، يقع إرسال على الصفحة على البريد الإلكتروني لمسابقة فارس الكلمة. أكيد ستقع تتواصل معكم الأستاذة صفاء وتعطيكم البريد الإلكتروني.
0: نتواصلوا معهم يرسلونا بالنصوص الجديدة
1: مكتوبة مكتوبة نسخة من القصيدة اللي مش يشارك بها في الدور الثالث، باش ما تصيرش بعضها الانزياحات، ولا اللي مش تشارك بها في الدور الثالث ترسلها على ترسل نسخة منها على البريد الإلكتروني لفارس الكلمة. أستاذة صفاء تحية ليك على هذا المجهود الكبير اللي قاعدة تبذل فيه. تحية ليك وإن شاء الله بالتوفيق والسداد للجميع. شكرا. تحياتي. إلى اللقاء. مع السلامة. إذن التفاصيل هذه الكل باش نشوفوها بعد على الصفحة الرسمية لمسابقة فارس الكلمة. شكرا جزيلا. إلى اللقاء.

0: الشعر مملكة تهدي القلوب ضياء ما له أفل. الشاعر الحر إن غنى تزلزلت الأرواح وانكشف المستور والوجل، يبقي على الدهر معنى لا يزول له.
1: فارس الكلمة
0: كالنجوم في الأفق العالي إذا اكتملوا.

0: فارس الكلمة مع الأسعد العياري ووليد بخريت.
1: نواصل لمستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير. نذكر أن هذه الحصة سيقع فيها الإعلان عن قائمة الشعراء المترشحين معنا إلى الدور الثالث، يعني للدور النصف النهائي من المسابقة. في الجزء الأول كان معنا الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، وأيضا الأستاذ صفاء السلامي. خذينا أكثر بعض التفاصيل حول كواليس الأعداد والتنظيم للمراحل السابقة وأيضا للمراحل اللاحقة والقادمة. أيضا تحدثنا عن مسابقة مباراة كنز الكلمة وهذه الجوائز، إن شاء الله في القريب العاجل تكون بين أيادي أصحابها ومستحقيها. الآن أعتقد اللحظة الحاسمة مع أعضاء لجنة التحكيم. دكتور خميس الورتاني، مساء الخير، عيد سعيد ومبارك.
2: مساء النور والسرور، عيد مبروك على كل المؤمنين، على كل العرب والمسلمين، على كل الإنسانية، وعلى تونس على وجه الخصوص. مساء النور في ربوعي وطننا الجميل، إحلاما للنفس بإمكاني استمرار الإنسان في هذا العالم المتوحش والموحش.
1: الله، أنت تقول شعرا على شعر دكتور.
2: ربي فضلك. ألف تحية لأعضاء لجنة التنظيم ممثلين في الأستاذ جلال بن سعد والأستاذ صفاء السلامي. ألف تحية كذلك للطاقم الفني الذي يسهر على إخراج هذه المسابقة، هذا الحلم الصغير منطلقا الذي أضحى كبيرا لاحقا، وعلى رأسهم وليد بوخريس. كذلك ألف تحية
1: يبادلك التحية صديقي وليد بوخريس. نعم،
2: أنا لم أره مطلقا في حياتي، لكن أحببته، أحببت ذوقه وشرفيته وذكائه في تصريف.
1: حتى هو قال أستاذ دكتور خبيس رسالة وجهها لي تو صديقي وليد، قال لك حتى أنا دكتور راني حبيتك رغم أني مازلت ما شفتكش، أما أكيد سنلتقي بحول الله إن شاء الله، مش نلتقي في الحفل الاختتام إن شاء الله، مش نلتقي وتكون حصة استثنائية وتكون خاتمة، دعني أقول خاتمة تليق بهذا المجهود الكبير الذي بذل على امتداد هذه الأشهر، على امتداد مراحل المسابقة. نستحق أن يكون حفل يعني يليق بهذه المجهودات وهذه التضحيات وهذه المكابدات أيضا ومعاناة الصعوبات.
2: ألف تحية أود أن أوجهها إلى لزملائي أعضاء لجنة التحكيم على التعامل بحرفية بمهنية عالية وبمحبة للشعر والشعراء. للشاعرة سلوى الرابحي وللصديق المحبوب أحمد شاكر بن طياء، وتحية لك سي نسعد العياري على تأمين التواصل بين كل هذه الأطراف ليكون البرنامج على ما هو عليه من نجاح مستحق.
1: العفو، شكرا جزيلا دكتور. في الطرف الآخر من الصوت الشاعرة المتميزة التونسية والعربية، الصوت الشعري بطبيعة الحال، الصوت الشعري اللي صار بالفعل يعني علامة مضيئة في سماء الشعر العربي، شاعرة سلوى الرابحي. مساء الخير وأجدد لك التهاني بعيد مبارك وسعيد.
3: مرحبا بك دكتورنا أسعد العياري، مرحبا طبعا بكل مستمعي إذاعة المنستير، مرحبا بكل الشعراء المشاركين وغير المشاركين، عيد مبارك سعيد لكل الأمة العربية والإسلامية. شكرا لكل من فكر في هذه الحصة المتألقة فارس الكلمة، لكل من أعد، لكل من نظم، لكل من ساهم ولو بالقليل في إضاءة هذا البرنامج. شكرا طبعا للجنة التنظيم والطاقم الفني، للمخرج، للمعد، ولك طبعا دكتورنا أسعد العياري كمقدم وأيضا مساهم في هذه الحصة، وطبعا شكرا للزميلين أحمد شاكر بن زي الشاعر الكبير، الشاعر المهم، وأيضا دكتورنا خميس الورتاني على الإنارات التي أضاء بها هذه الحصة. جميل. وأرجو طبعا من المشاركين أن يكون لهم بعض الحلم والحلم حتى يصبروا علينا وأيضا حتى يتقبلوا هذه النتائج التي أو هذه النتيجة التي أراها طبعا يتدخل فيها الكثير من الذوق. مع الشكر.
1: شكرا جزيلا شعر سلوى الرابحي في الطرف الآخر من الصوت. ولتكتمل القصيدة بهذه الأناقة وهذا الجمال، كان لابد من حضور الشاعر أحمد شاكر بن ضية. مساء الخير، عيد سعيد.
4: مساء المحبة، مساء الفن والإبداع، عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير وسعادة ونجاح وتوفيق. الحقيقة مع فارس الكلمة أصبحت كل أسابيعنا فيها عيد، كل حصة هي عيد واحتفال واحتفال بالشعر والشعراء. الحقيقة أتبنى كل تحية لكل فرد من أفراد فريق التنظيم، فريق الإعداد، لجنة التحكيم التي قالها الدكتور خميس والتي قالتها شاعرتنا الكبيرة سلوى الرابحي. تحياتي لكم جميعا، وتحياتي ليك دكتور لسعد قائد السفينة، باعتبارك أنت من وهبت لنا جميعا هذه الفرصة من خلال الفكرة العظيمة التي تحولت إلى حقيقة، ونحن اليوم نشهد حدثا مهما في إعلامنا العمومي، حدث مهم يهم الشعر، الشعر في تونس. وهذه الحقيقة حاجة نفتخر بها، وتهمني كشاعر، وتهمني أيضا كمدير مؤسسة مختصة في الشعر، لأنه نحن نعمل معا من أجل إعلاء الكلمة الصادقة والكلمة ذات المعنى والكلمة الهادفة، وكذلك الفن والإبداع وفن الشعر بالخصوص. تحياتي لكم جميعا على كل المجهود الذي قدم.
1: أيضا شكر موصول لكم. بطبيعة الحال هذا الحلم كان مجرد فكرة، ولولاكم لما كبرت هذه الفكرة ولما تعالت وطالت مصاف الأقمار والإبداع. إذا ضيوفي حضرات لجنة التحكيم، قبل الإعلان عن النتائج وقبل الإعلان عن الأسماء، قائمة الأسماء الأكيد نخليه الإعلان بعد موجز التاسع، نخليه في الجزء الثاني، لكن الأكيد أنه في بعض الملاحظات يعني بيود لجنة التحكيم أن تسوقها بخصوص ما وقع تقديمه على امتداد الدور الثاني فيما يتعلق بتحكيم النصوص، بعض الملاحظات النقدية أو بعض حتى النصائح والتوجيهات للفائزين اللي مش يكونوا معنا في الدور الثالث في مرحلة النصف النهائي، لعلهم يعني يستفيدون من هذه الملاحظات. أعود بدءا مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل.
2: شكرا مجددا أستاذ أسعد. في الحقيقة لو إن سمحت لي
1: تفضل،
2: لي ملاحظتان هما خبران عابران في الظاهر لا علاقة لهما بالمسابقة، لكني أود أن أذكرهما وأبني عليهما إذا سمحت.
1: تفضل بطبع الحال.
2: شد انتباهي في هذه العشية خبران على وسائل التواصل الاجتماعي مهمان من جهة الشعر ووضعيته في ربوعنا وفي بلادنا. أول هو ورد على صفحة صديقنا الشاعر الكبير محمد الخالدي، ومضمونه وجود أو مناقشة رسالة دكتورة في الجزائر تتعلق برؤية الرمز الصوفي في الشعر المغربي المعاصر، أعمال محمد الخالدي المتجن.
1: جميل، وبالمناسبة نهنيه شاعرنا الكبير محمد الخالدي ونوجه له تحية.
2: هذا خبر أول. الخبر الثاني وإن كان من مجال بعيد نسبيا، هو نجاح الشاعر والباحث والمترجم ناظم بن إبراهيم امتحانات ماجستير الفلسفة على رأس دفعته.
1: واضح، وتحية لصديقي ناظم كان معي منذ أسبوعين تقريبا لمناقشة رواية أنت عمري لصديقنا الدكتور توفيق العلوي.
2: صديقنا توفيق بالضبط. الخبر الأول متعلق بطرح الدكتوراه وعلق بمحمد خالدي. بالنسبة إلي هو مؤشر له علاقة، من هنا علاقته بفارس الكلمة، قيمته بأنه مؤشر على أن الشعر التونسي بلغ رتبة من النضج تقتضي اعترافا من المؤسسات البحثية الأكاديمية التونسية ليحتل مكانة عالية على المستوى العربي في العالمي. هذا أمر يعني من المعيب بمقدار أن نجد بحوثا جامعية في الأقطار العربية تلتفت إلى قيمة المنتج الإبداعي التونسي، ونحن بمقدار ما يعني لا نلتفت لهذا المنتج، وإن كنا نجد بعض المحاولات. أنا شخصيا أؤطر أطروحة الدكتوراه حول جمال الصلاع، ناقشت في أعمال مقررا لأطروحة الدكتوراه تتعلق بمنطق الوهابي، كذلك كنت عضوا مقررا في أطروحة الدكتوراه أخرى تتعلق بأدم فتحي وحفظ محفوظ. لكن مع ذلك فتمة انتباه في الحقيقة ضئيل جدا قياسا إلى كم هذا المنجز، وعلى العقل النقدي أن يفهم أن ما عاد ممكنا قبول أن الشرق هو مركز الإبداع، وأن ليس لنا إلا أن نشتغل على مركز الإبداع. لا، الإبداع تشظت مراكزه، وربما أضحى مثل ما قال ابن عبد ربه سابقا حول الوشح، ربما أصبحنا مشرقا لشروق هذه النصوص الإبداعية في ربوعنا. هذا المثل الأول. المثل الخبر الثاني أنا قيمته في تقديري تكون في التالي: الشعر هو موهبة لا شك، ولكنه لابد أن يردف بثقافة تعمقه، وهذه الثقافة والمعرفة تنتح من معين اختصاصات معرفية متعددة وفي مستويات وما أتاه ناظم إبراهيم وهو شاعر مقتدر ومترجم وهو أستاذ جامعي الآن، نجح كذلك في الدفعة في
1: التبريز،
2: ما أتاه ناظم في الحقيقة هو يواصل، لأنه هو مسجل في أطروحة الدكتوراه تتعلق بالأدب المقار مع أستاذ، وكذلك أنا أشرف عليه من حسن حظي، أنا أشرف عليه كذلك لأطروحة الدكتوراه تتعلق بالأدب العربي بالنقد العربي. كذلك أجد أثناء أشرف القرقني اللي ينجز أطروحة الدكتوراه في اللقاء مع الحميد، كذلك هو كذلك منتسب إلى فلسفة إلى فلسفة دراسات الماجستير، كذلك شاعر صابر العبسي، يعني تم مجموعة من الشعراء، ولكن الفكرة المركزية أن الشاعر لا يكفي أن تكون موهوبا أو تشعر بأنك موهوب عندك اقتدار على قول الشعر، لابد أن تردف ذلك بمعارف عميقة ودقيقة عسى هذه أن تساهم في الرفع من مستوى النص والرفع في مستوى الاحتمالات الدارية التي يحصل بها. تعقيبا هذا المعنى على هذا القول، يعني الملاحظة في التقدير أنها مشتركة بيني وبين سلوى الرمحي وأحمد شيكا بنضيع، أن نصوص هذا الدور الحقيقة كانت أرفع، يعني في المرحلة الأولى ثمت نصوص متباينة، يعني لا وجود لربما يعني نقاش طويل جدا حول الضعف النسبي لبعض النصوص وحول المتانة والعمق والاشتغال العميق لبعض النصوص في هذه المرحلة بالفعل، وهذا ما يقوي داخلنا الشعور بأننا قد أصبنا في الاختيار بمقدار غير قليل، وأننا قد ربما قلصنا من المسافة الذاتية في هذا الأمر، وأن الاحتكام لتلك المعايير والالتزام بها كان أمرا محمودا، هو أن النصوص هذه الدورة هي نصوص متميزة ومتقاربة في مستوياتها، وإن كان هذا لا يمنع من وجود تقريب نصين متميزين تماما وبعيدين عن أخرى، ولكن مع ذلك إجمالا النصوص المشاركة في هذا الدور هي نصوص متقاربة جدا، وهذا الأمر عسر علينا عملية الاختيار. إن كان علينا ربما ثمت نصان أو ثلاثة ثمت إجماع حولها، ولكن البقية كنا مدعوين إلى أن نجلس إلى بعضنا بعضا وأن نعيد القراءة معا، وأن يقرأ كل واحد منا وهو يبئر على هذه الصورة أو تلك أو هذا البناء الإيقاعي أو ذاك أو على هذا الترتيب أو هذا الخرجة أو القفلة أو التناسق بين المطالع والمقاطع إلى خير من الأمور، حتى نستطيع أن في الأخير بالإجماع بالتوافق على أن نختار مستوى الحقيقة جيد، ولذلك نحن نعتذر ما قبليا عن من نختارهم لاحقا في القائمة.
1: نعم، واضح. شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الشاعرة سلوى الربحي تفضلي.
3: إذن أعيد الترحاب بكم طبعا، ويعني أنت طلبت بعض الملاحظات.
1: نعم.
3: أولا أريد أن أوجه شكري لكافة المشاركين، وتقريبا يعني أشارك الدكتور خميس الورثاني في كل ما قاله، خاصة وأننا اتفقنا على أن مستوى النصوص هذه المرة طبعا أفضل من المجموع، مستوى مجموع النصوص يعني في الدور الأول. ولكننا طبعا لدي بعض الملاحظات إن أمكن.
1: تفضلي.
3: يعني الشعر من الشعور، فالشعر الذي يفقد جزءا على الأقل من الذاتية، لا أقول كي لا أسقط في الذاتية التامة، يجب أن تكتب ذاتك، أن تكتب حكايتك، أن تكتب شعورك، أن لا تسقط في اللغة الجافة وربما أقول المجففة أحيانا، وأن لا تسقط أيضا في هذه التراكيب المتشابهة، التراكيب التي لا تشبهك، ربما هي قريبة أكثر إلى الآلة وقريبة أكثر من لغة الآخرين أو اللغة المشتركة. فمهم جدا أن يكون الشاعر متميزا بلغته تلك التي تشبهه هو دون غيره، هذا أولا. ثانيا ربما هو سلامة اللغة. هذه المرة يعني اللغة لاحظنا لم نجد الكثير من الأخطاء اللغوية، ولكننا سمعنا أحيانا بعض النشاز اللغوي بين الظفرين، وسقط بعضهم في الخطأ، وخاصة عند إنشاد الشعر. فهنا أذهب إلى الملاحظة الثالثة، وهي كم نرجو أن يتدرب الشعراء على إنشاد الشعر وقوله، فالقراءة تضفي لنا للقصيدة رونقا خاصا، وتضفي عليها ذات الشاعر وروحه. فمهم جدا أن يكون الشاعر أيضا متميزا في الإلقاء، وأن يتدرب على إلقاء قصيدته تلك التي أخرجها من روحه ومن ذاته ومن ألمه طبعا، وطبعا من خياله. هذا الخيال هو الذي يقودنا إلى صفوة الشعر وإلى روح الشعر وإلى عثارة الشعر. أيضا من بعض الملاحظات تلك التي كان يريدها أستاذنا خميس الورتاني في الأشكال الشعرية، وأن يلتزم كل متسابق أو كل شاعر إذا بالضوابط التي تحكم النص الذي اختاره، فإن كان نصا عموديا يلتزم بخصائص القصيدة العمودية وهكذا، يعني النص النثري والنص طبعا النص التفعيل كذلك. ومهم جدا وما أراه مهما أيضا هو التجريب، أن تخرج من البوتقة القصائد التي تشبه غيرها، أن تجرب، أن تكون أنت، أن تحاول أن تخرج عن السرب، وأن فالشعر كلام الأغراض في نهاية المطاف. الشعر هو ذاك الخارج عن المألوف والخارج عن السرب، هو الذي يكتب خياله، هو الذي يكتب حكايته، هو الذي يكتب قصيدة مختلفة وقصيدة مؤثرة وفيها طرافة الصورة، وأيضا كما تحدثنا أيضا عن فرادة الصوت.
1: واضح.
3: وأخيرا بالنسبة إلى بناء النص، أيضا تحدثت اللجنة عن في بعض القصائد عن أبيات تكون وتقرأها ليس هناك بناء، يعني تجد يمكن أن تضع ذلك البيت في أي مكان من النص، وهنا طبعا أنبه الشعراء إلى ذلك. كل التوفيق للشعراء، ونحن حكمنا قصيدة ولم نحكم مسيرة. فكل التوفيق لهؤلاء الشعراء في مسيرتهم الشعرية.
1: شكرا جزيلا شعر سلوى الرابحي، كونوا معنا.
0: الشعر حكمة تسحر القلب،
5: والحكمة شعر.

0: وفي الشعر خواطر وتأملات،
1: وفي الشعر نقد،
0: وفي الشعر سخرية،
1: وفي الشعر وصف.
0: الشعر فن يجمع المتعة بالحقيقة.
2: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
3: مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع، وحي كل الأصدقاء المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين. نذكروا في الجزء الأول أخذنا بعض المعطيات حول كواليس الأعداد والتنظيم، حول سير نظام ما تبقى من المراحل القادمة لمسابقة فارس الكلمة. أيضا فيما يتعلق بالاستعداد يمكن لتسليم أو تقديم الجوائز المتعلقة للفائزين في مباراة كنز الكلمة. وصلنا إلى حوارنا مع لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شكر بن ضي، لتقديم بعض الملاحظات حول المرحلة الثانية أو حول يعني النصوص التي شاركت في المرحلة الثانية. بعد قليل سيقع الإعلان عن قائمة الشعراء المؤهلين والمترشحين إلى الدور الثالث، لكن قبل ذلك نستمع إلى ملاحظات الشاعر أحمد شاكر بن ضي. شاعر أحمد، مرحبا من جديد.
4: مرحبا دكتور لسعد، شكرا لكم جميعا. شكرا للدكتور خميس وللشاعر سلوى على الملاحظات اللي قدموها. الحقيقة أنا فما ملاحظات يعني ديما نصر أني نذكر بها. أهم ملاحظة هي استثمار مثل هذه الفرص اللي يعني يكون فيها النصوص تعرض على لجان تحكيم، على قراء، على ذائقات أخرى، حتى يستفيد الشاعر مهما كانت روى الشاعر هذا، مهما كانت تجربته، مهما كانت يعني القيمة الفنية والإبداعية اللي رأى فيها نصه، له أن يستفيد أيضا حتى من آراء تختلف معه. أول ملاحظة هي أنه ضروري عدم استسهال الكتابة الشعرية. فما بعض يعني الشعراء أو بعض الملائين بكتابة الشعر يتخيلوا اللي الشعر يقف عند البوح، عند الخواطر، عند، ولكن الكتابة الشعرية راهي بالإضافة إلى مخزون الثقافة وبالإضافة إلى الآليات وتمكن الشاعر من أدوات الكتابة، هي أيضا تعب واشتغال ويعني عسر في الولادة. ما هوش سهل أنك تكتب نص، ومش سهل أنك تقول راني كتبت نص شعري. محاولة الاطلاع قدر الإمكان على مختلف الأشكال والمدارس الأدبية والانفتاح على الفنون الأخرى، وهذا ضروري لأنه الفنون الأخرى هي روافد للنص ويعني المصادر، خاصة المصادر الفكرية والفلسفية. هذه قادرة أن توسع دائرة المعارف التي تمثل مادة للمشاريع الجاد. أيضا ضرورة العمل على التجديد والتجريب، إيمانا بأن الفن ينزع إلى الابتكار كما كانت فضلت الشاعرة سلوى الرابحي، وكذلك ينزع إلى الخروج عن الجاهز وعن المألوف المكرس، على على على ألا يفهم التجربة بصفته ضربا خبط عشواء، وأن يعيش الكاتب والشاعر أن عمله بالقواعد الفنية يتيح له أن يحسن كسرها وعلمه أيضا بها. نجمش تكسر قاعدة وإنت ما تعرفهاش، نجمش تتحرر من سجن أنت لم تذقه. فهذاك علاش أنا حتى اللي يكتبوا قصيدة النثر ويعتقدوا لقصيدة النثر هي تحرر من كل الأشكال ومن كل القيود ومن كل الضوابط، أقول لهم أراه الخطوة الصحيحة لكتابة نص نثري متحرر حقيقي هو أن تذوق عذابات القيد وأن تتكبد عناء كتابة النص المقيد بالنفرين الموزون، ثم تذهب بعد ذلك إلى التحرر منه.
3: نعم.
4: وأخيرا التأكيد، وهذا بالنسبة لي نعتبرها أهم ملاحظة، القيمة الكبرى للمسابقة، يعني المسابقة ليست هدفا، الجائزة ما هيش هدف في حد ذاته، ما هيش الغاية، هي وسيلة. الغاية الحقيقية هي ما يدور من نقاش، يعني المسابقة تكمن قيمتها الحقيقية في كونها مناسبة لعرض النصوص على ذائقات مختلفة ونقاشها والتشبع بأسئلة الشعر والنقد، حتى يساهم ذلك في بناء تجربة شعرية متميزة ومختلفة. وأرجو التوفيق للجميع، ونحب نأكد أن لجنة التحكيم راهي في النهاية مطالبة أن تختار عددا معينا من النصوص حسب ضوابط تنظيمية بحتة. 12 نص هذا ما فرض علينا أن نختاره. الناس اللي ما يشمش يتم اختيارها لا يعني ذلك أنها يعني قيمتها الفنية ولا قيمة نصوصها الفنية يعني مش جيدة ولا لا. بالعكس، نحبهم يغزروا أنهم راهم ترشحوا من أكثر من قرابة 150 مشارك من الأول، ثم صارت تصفيات، ثم انتقلوا للدور الأول، ثم صارت تصفيات، ثم انتقلوا للدور الثاني، ووصولهم إلى هذا الدور يثبتوا أن لهم ما يقدمون للشعر وما يكتبون، وإن شاء الله بالتوفيق في قادم الفرص.
3: شكرا جزيلا شاعر أحمد شكر بنضية، تحية أيضا لكل أعضاء لجنة التحكيم، الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شكر بنضية. نعلن عن النتائج، كونوا معنا.

0: الحروف سيوف يا فارس الكلمة.
1: إن الحروف سيوف يا فارس الكلمة، تشق الظلام وتنير الدروب الموحشة،
2: وتنير الدروب الموحشة.
1: إذا غنت قوافيك اهتزت الأرواح، وتقطع الدجى وتزرع في القلوب الشجاعة.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير، والأكيد أن وصلنا إلى اللحظات الحاسمة، لحظة الإعلان عن نتائج الدور الثاني للتعرف عن قائمة أو التعرف على قائمة الشعراء المؤهلين إلى الدور الثالث، الدور النصف النهائي من المسابقة. الأكيد أنه أعضاء لجنة التحكيم هم 12 متسابق، أعضاء لجنة التحكيم كل عضو باش يقدم لنا أربعة أسماء بالتساوي، وبطبيعة الحال تقرير سيكون مقدم من الدكتور خميس الورتاني. أنطلق معك دكتور في هذه اللحظة الحاسمة متعلقة بالإعلان عن نتائج، تفضل.
1: شكرا مجددا. إذن أتوا على حضرات السادة المستمعين والمتسابقين تقرير الدور الثاني للجنة تحكيم مسابقة فارس الكلمة للشعر العربي التي تنظمها إذاعة المنستير. ورد في التقرير ما يلي: عقدت لجنة تحكيم مسابقة فارس الكلمة المتكونة من الدكتور خميس الورتاني رئيسا، الشاعرة سلوى الرابحي عضوا، الشاعر أحمد شاكر بن ضيع عضوا. عقدت هذه اللجنة يوم الجمعة 29 مايو 2026 اجتماعا لاختتام الدور الثاني من المسابقة والنظر في القصائد التي تم الانصات إليها ومناقشتها على مدى 7 حصص إذاعية لتحديد المشاركين المجازين للمشاركة في الدور الثالث. ويهم اللجنة أن تشكر هيئة تنظيم المسابقة على حرفيتها العالية في تنفيذ هذا البرنامج تنظيما وإدارة، واجتهادها بإخراجه في أفضل حلة سمعية بصرية. وإذ أنصتت اللجنة إلى 21 نصا مترشحا للمشاركة في الدورة الثانية مبدية ملاحظاتها وتقييمها لكافة النصوص دون استثناء، فإنها تذكر بأن هاجسها الرئيس كان التقاط الشعري في قصائد المشاركين تخييلا وتوقيعا وبناء، بقطع النظر عن الشكل النظمي الذي اختاره المبدع إطارا لصياغة نصه. ومع ذلك فإن اللجنة تذكر بأنها على مستوى إجرائي قد احتكمت إلى المعايير الخمسة المذكورة تفصيليا في تقريرها المتعلق بالدور التمهيدي والمرتبطة بسلامة اللغة والوعي بإكراهات الشكل النظمي وبطرافة الصورة وبناء النص، وكذلك بالإلقاء باعتباره أمارة تورط الذات المتلفظة في مرفوضها. وتقر اللجنة بأن نصوص هذا الدور قد بلغت مرتبة في الجودة مقبولة تجعل أصحابها من المقتدرين في هذا المجال، لكنها وعملا بتوصيات هيئة التنظيم التي طلبت انتخاب 12 نصا حسب معطيات مضبوطة تتعلق بعدد الحصص المبرمجة لدور الثالث، فإنها تعلن ما خلصت إليه من نتائج، إذ تجيز للمشاركة في دورها الثالث أصحاب النصوص الآتي ذكرها.
0: نعم تفضل.
1: سأقرأ الذين وقعت إجازتهم. أصحاب النصوص أحمد كمال الجرينو، مع العلم أن هذه النصوص ليست مرتبة لا ترتيبا أفضليا ولا أبجديا، هكذا هذا ما اتفقيناه بعد المناقشات. إذن الذي أجيز الأول هو أحمد كمال الجريناوي صاحب نص جبل مجاني عفوا، وشكل شعر شكل النص قصيدة تفعيلة وهو من فلسطين. المجاز الثاني آمة الكريم إسماعيل صالح نصار، شاركت بقصيدة طواف المنافي وهي من قصيدة الشطرين أجازنا وهي من اليمن. النص الثالث خولة بن سيك سالم، وعنوان النص الذي شاركت به في الدور السابق حتى تئن يدي من دهشة القصب وتنتمي إلى قصيدة الشطرين ومن تونس. والنص الرابع هو لسالم الشرفي وشارك بنص مرفين السعادة، وهو نص ينتمي إلى قصيدة الشطرين بين نفرين مرة أخرى وهو من تونس.
0: شكرا جزيلا دكتور خميس. بعد إذنك لو سمحت ممكن إعادة قائمة الأربع شعراء.
1: نعم، النص الأول لأحمد كمال جريناوي من فلسطين.
0: نعم.
1: الثاني الشاعرة أمة الكريم إسماعيل صالح نصار من اليمن.
0: نعم.
1: الثالث خولة بن سيك سالم من تونس.
0: نعم.
1: الرابع سالم الشرفي من تونس.
0: نعم، واضح. شكرا دكتور. الشاعرة سلوى الرابحي، الأسماء الأربعة الموالية تفضلي.
2: إذن النصوص المجازة رقم 5 الشاعرة سهام الحمراني، عنوان القصيدة وجد وأشواق، وهي قصيدة تنتمي إلى قصيدة شطرين طبعا، والشاعرة سهام الحمراني من تونس. الشاعرة عبير الكوكي، عنوان قصيدتها نعيم المحرقة. هذه القصيدة هي قصيدة نثرنا، والشاعرة من تونس. ثم الشاعرة فوزية العلوي، عنوان القصيدة ثمر. الشكل الشعري هو مزيج بين التفعيلة وقصيدة الشطرين، والشاعرة من تونس. الشاعرة رقم 8 هي الشاعرة التونسية مجيدة محمدي، عنوان القصيدة النور الذي يسري في قلبك فجأة، وقصيدتها تنتمي إلى وهي قصيدة نثر، والشاعرة من تونس.
0: نعم. بعد إذنك يمكن أن نعيد الشاعرة سلوى، تفضلي.
2: نعم. الشاعرة سهام الحمراني، عنوان القصيدة وجد وأشواق. الشكل الشعري قصيدة شطرين، والشاعرة من تونس. عبير الكوكي، عنوان القصيدة نعيم المحرقة، قصيدة نثر، والشاعرة من تونس. ثم الشاعرة فوزية العلوي، عنوان القصيدة ثمر، وقصيدتها وردت مزيجا بين التفعيلة وقصيدة الشطرين، والشاعرة من تونس. وأخيرا في هذا الجزء طبعا مجيدة محمدي، عنوان قصيدتها النور الذي يسري في قلبك فجأة، قصيدة نثر من تونس.
0: شكرا جزيلا. الجزء الأخير من القائمة للشاعر أحمد شاكر بن ضية، تفضل.
3: شكرا دكتور الأسعد. إذا المترشح إلى الدور يعني الثالث رقم 9 محمد خامس بن الطيف، الشاعر محمد خامس بن الطيف، عنوان القصيدة لفتتان للأمس الجميل، قصيدة تنتمي إلى شعر التفعيلة، والشاعر من تونس. رقم 10 الشاعر محمد غيلان العيادي، عنوان القصيدة رسائل لم تصل إلى ميلينا، تنتمي إلى قصيدة الشطرين، والشاعر من تونس. رقم 11 الشاعر محمود العبسي، شيء ما في داخلي، عنوان القصيدة وهي تنتمي إلى قصيدة النثر، والشاعر من تونس. والمترشح الأخير أو المجاز الأخير رقم 12 هو الشاعر ناجي النصري، عنوان القصيدة وثائق مسربة من أرشيف بوميثيوس، القصيدة تنتمي إلى شعر التفعيلة، والشاعر من تونس.
0: نعم. ممكن الإعادة بعد إذنك. نعم. تفضل شاعر.
3: أكيد طبعا. رقم 9 الشاعر محمد الخامس بن الطيف، عنوان القصيدة لفتتاني للأمس الجميل، الشكل الشعري قصيدة تفعيلة، والشاعر من تونس. رقم 10 الشاعر محمد غيلان العيادي، عنوان القصيدة رسائل لم تصل إلى ميلينا، الشكل الشعري قصيدة شطرين، والشاعر من تونس. رقم 11 الشاعر محمود العبسي، عنوان القصيدة شيء ما في داخلي، الشكل الشعري قصيدة نثر، والشاعر من تونس. رقم 12 الشاعر ناجي النصري، عنوان القصيدة وثائق مسربة من أرشيف بروميثيوس، الشكل الشعري قصيدة تفعيلة، والشاعر من تونس.
0: شكرا جزيلا. إذن تحياتنا لأعضاء لجنة التحكيم، الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي، الشاعر أحمد شاكر بن ضيا. هنيئا للمترشحين إلى الدور الثالث، وحظ موفق للبقية. إذن هذه هي قائمة القصائد المترشحة للدور الثالث. نذكر أصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين أن هذه القائمة مع التقرير المفصل سيكون على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، وأيضا على الصفحة الرسمية لمسابقة فارس الكلمة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. إذن كامل الحصة هي موجودة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، البث الرقمي، وأيضا سيكون موجودة على الصفحة الرسمية لمسابقة فارس الكلمة على الفيسبوك. إذن القائمة مع التقرير، قائمة القصائد التي ترشحت للدور الثالث من مسابقة فارس الكلمة، ستكون إن شاء الله بعد قليل على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير وعلى الصفحة الرسمية لمسابقة فارس الكلمة. أجدد التهنئة للمترشحين إلى الدور الثالث، وأرجو حظ موفق للبقية. هكذا وصلنا إلى خاتمة هذه الحصة، أزفت ساعة الرحيل. شكرا جزيلا كثيرا جميلا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. لأكيد الأسبوع القادم سننطلق مع المجموعة الأولى للدور الثالث من هذه المسابقة.

كل يسعى جاهدا من طرفه إلى تحسينها وتجميلها. هي لغتنا جميلة، ولكن أعتقد أنه دخلت عليها العديد من الشوائب التي شابتها، فنوعا ما وكأن اللغة تأخرت في حواراتنا وفي علاقاتنا وفي مناقشاتنا. لذلك أردنا هذه المسابقة أعلاء للقصيدة وأيضا رد اعتبار للغة العربي. أجمل تحية فريق الأعداد والتنظيم الأستاذ جلال بن سعد، الأستاذ صفاء السلامي، أيضا أشدد شكري واحترامي لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وعضويتي الشاعرة سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بن ضي. أجمل تحية فريق التنفيذ زميلي وليد بخريس، تحية لي في إخراج المسابقة. أيضا تحية لزميلنا رؤوف غديرة في الإشراف على الإخراج المرئي. معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفونيا الأسعد العيالي. دمتم بخير، في أمان الله.

0: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
1: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الما.
0: الطرب.

0: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي.
1: تقديم يحيى الصلهبي وتماضر الموح.
0: الهندسة الإذاعية والتسجيل سامي الجغيمان.
1: ويرافقنا مخرجا خالد ربيعان.

0: أصدقائي المستمعين، لليل شجون جميلة، ولليل هدوء وسكينة وارتياح. تعالوا معنا
1: حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة، حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح.

السياسة المثلى في علاقة أنثى بشاعر لخلق تاريخ شعري مشترك هي أن أعطيك ما يسد جوع القصائد وأبتعد بك عن تخمة المشاعر. كنت لا أخشى عليك الهرب برغم اتساع الفضاءات، فالأيام علمتني أن أنثى بقدراتي هي مدينة لا تغيب عنها الشمس، وأن شاعرا بتاريخك وعذوبتك هو شاعر لا يهرب من المستحيل. في الوقت الذي يبحث فيه عن قصيدة مستحيلة، كنت تتلو علي القصيدة تلو الأخرى فتغنيك ابتسامتي عن تصفيق النساء وحقد العاجزين. كنت أراك تكتب القصيدة لي، وكلما حملتك إلي انصرفت عني وعنك إليها.

لا أعرف، لا أعرف كيف يمكنك النوم في سبات القصائد بينما يرق الحرف للفوارس الذين يجيئون من زمن التعب والذكريات السبيئة. النجمة التي لا تبقى حتى يشهق الفجر وتتدلى خيوط الشمس من شجرة الحنين إلا لتروي للصباح حكاية الحقائق التي طمرتها نشوة الكبرياء والانتصار على الذات. إنما يسامرها المتعبون من شجن الليل، لكنهم يا سيدتي لن يبثوا إليها شكواهم. أنت ما زلت تجيئينه حين تجمعين له العمر في سلة من فراق، وتتكئين على جدار صلب من اعترافاتي بأنك بوصلة الشعر وجهة المفتونين الصادقين.

0: أعلم أعلم أن الشاعر الذي لا يغزل المواعيد لا يتشحر قصيدة. قلت لك إن الشعر غلاف تاريخي، لكنني لا أنكر أنك تخطط لي تاريخا جديدا، ربما كان أكثر كثافة وأقل عناء. كنت كلما استمعت إلى هسيس أنفاسك انتظرت القصيدة، ما يجعلك مختلفا جدا جدا عن كل من في معاجم الشعراء هو علاقة العشق التي تربطك بالقصيدة. إنها أنثاك التي تحيط بها كالماء من جميع الجهات، لا تغيب عنها ولا تتركها عرضة للزمن.
1: مريم، كلام الوقت في غيابك كثير، ودي أقلك كل شيء من وين أبدأ، بس يا طول العتاب لو كنت حي في غيبتك أظني أبغالي سنة، بس أحمد الله كنت ميت في الغياب وهون. مريم، تذكرتك وأنا ميت وعشت، حسيت طعم الموت في شفاتك حياة، قابلت كل الناس في عيونك غزاه، وانتي وانا متحجبين نطالع الساعة ويربكنا ذهول الآخرين. مريم، بعد ما ترجعين بترجعين. مريم، ويبقى لك كلام من الظلام، الوقت فالساعة ثلاث والسبت فالقاعة أثاث، بكرة إذا حنا تلاقينا بموعدنا القديم. أبغى أسألك وشلون مر الوقت كله ما درينا بالكلام. مريم، صباح الحصة الأولى وطفلة مات أبوها وأمها مع عمها واختارت عيونك مدينة للسلام. مريم، صباح النظرة الأولى وأنا بشماغي الأول ولهفت نظرتي. مريم، وحشتيني بعد، أكيد إنك وحشتي فوق هذا وحشتي.

0: الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

عن كل عين عن كل عين ده الهوى والحب والأشواق عشاننا مخلوقين.

عشاننا مخلوقين.

شوا عشاننا مخلوقين.

أنا عمري في لحظة

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد نعينع يتلو ما تيسر من سورة النمل.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل المقرئ الشيخ أحمد العينة ما تيسر من سورة النمل.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي، فأنا العليل وأنت المداوي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي، يا ربي يا عظيم الرجاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وقنا عذاب النار. اللهم لا تعذبنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم ارفع غضبك وسخطك عنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. اللهم إذا جاء منكر ونكير وألقيا علينا السؤال، اللهم ألهمنا الجواب، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: دعاء الكروان.

0: فوجدت جملا شاردا امتطيته ووليت فرارا.
1: وعندما أنهى الكفري قصته المخيفة قربني سيدي عمر إليه بلطف وكرر قوله:
2: إنك تستطيع أن ترى يا بني أننا فعلا قد اقتربنا من نهاية أجلنا.
1: ثم أضاف كأنما يجيب عن السؤال الذي كانت تنطق به عيناي:
2: إننا نقاتل لأن علينا أن نقاتل في سبيل ديننا وحريتنا حتى نطرد الغزاة أو نموت نحن، وليس لنا أن نختار غير ذلك. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد أرسلنا نساءنا وأولادنا إلى مصر كيما نطمئن على سلامتهم حتى يشاء الله لنا أن نموت.
1: وسمعنا هديرا خافتا ينبعث من مكان ما من السماء السوداء، وبحركة فجائية رمى أحد رجال سيدي عمر الرمل على النار فأطفأها، ومرت الطائرة التي لم تكن سوى شبح غامض في الغيوم المضاءة بنور القمر الخافت، واتجهت نحو الشرق واختفى هديرها قليلا قليلا. ولكن يا سيدي عمر، أليس من الأفضل لك وللمجاهدين أن تنسحبوا إلى مصر بينما لا يزال هناك طريق مفتوح أمامكم؟ فلقد يكون من الممكن في مصر جمع المهاجرين الكثيرين من برقة وتنظيم قوة أكثر فعالية وجدوى. إن القتال هنا يجب أن يوقف بعض الوقت حتى يستعيد الرجال شيئا من قوتهم. أنا أعرف أن البريطانيين في مصر لا ينظرون بعين الرضا إلى وجود قوات إيطالية راسخة الأقدام على خاصرتهم، فقد يغضون الطرف والله أعلم عن استعداداتكم فيما إذا أقنعتموهم بأنكم لا تعتبرونهم أعداء.
2: كلا يا بني، لم يعد هذا يجدي الآن. إنما تقوله كان ممكنا منذ 15 أو 16 سنة، قبل أن يقوم السيد أحمد أطال الله عمره بمهاجمة البريطانيين كي يساعد الأتراك الذين لم يساعدونا. أما الآن فلم يعد في الأمر ما يجدي. إن البريطانيين لن يحركوا إصبعا لكي يسهلوا علينا أمرنا، والإيطاليون مصممون على أن يقاتلونا حتى النهاية وعلى سحق كل إمكانية للمقاومة في المستقبل. فإذا ذهبت وأتباعي الآن إلى مصر فإننا لن نتمكن مطلقا من العودة ثانية، وكيف نستطيع أن نتخلى عن قومنا ونتركهم ولا زعيم لهم لأعداء الله يفترسونهم؟
1: وما قول السيد إدريس؟ هل يشاركك الرأي يا سيد عمر؟
2: إن السيد إدريس رجل طيب، إنه ولد طيب لوالد عظيم، ولكن الله لم يعطه قلبا يمكنه من تحمل مثل هذا الصراع.
1: لقد كان سيدي عمر يعرف أنه لم يكن ينتظر غير الموت. كان هناك حزن عميق ولكن دون ما كبت في صوت سيدي عمر عندما بحث معي النتيجة المحتومة لصراعه الطويل في سبيل الحرية. كان يعرف أنه لم يكن ينتظره إلا الموت، إنه لم يكن يخشى الموت ولم يسعى إليه، ولكنه كذلك لم يحاول أن يتجنبه. وإنني لعلى ثقة من أنه حتى لو عرف أي نوع من الموت كان ينتظره لما حاول أن يتجنبه، فقد كان يؤمن إيمانا عميقا بأن كل إنسان يحمل مصيره بين جنبيه حيثما ذهب ومهما فعل. وسمعنا هرجا خفيفا من داخل الغابة، خفيفا جدا بحيث إن المرء لا بد أن يظل غير شاعر به في الظروف العادية، إلا أن هذه لم تكن ظروفا عادية. ذلك أنني إذ كنت قد أرهفت سمعي تحسبا لجميع أنواع الأخطار من جميع الأنحاء، استطعت أن أتبين الأصوات الخافتة التي أحدثها تسلل انقطع فجأة ليستأنف بعد لحظات.

0: وانفرجت العليقات، ظهر منها زيد وخليل يصحبهما اثنان من الحرس. كانت الجياد محملة بقرب الماء، وحالما وقع بصر خليل على سيدي عمر هجم لتقبيل يده. وبعد ذلك قدمت زيدا إليه، فاستقرت عينا سيدي عمر الحادتان على وجه زيد الرزين وقامته الهيفاء برضا ظاهر، ثم وضع يده على كتفه وقال:
1: مرحبا بك يا أخي من أرض أجدادي. من أي العرب أنت؟
2: من قبيلة شمر.
1: آه، إذن أنت من قبيلة حاتم الطائي، أكرم الناس يدا.
0: وبعد أن قدم إلينا رجال سيدي عمر بعض التمر ودعانا إلى ذلك الطعام البسيط فأكلنا، نهض المقاتل العجوز قائلا:
1: آن لنا أن نتحرك من هنا، إننا على مقربة من المركز الإيطالي في بوصفية، ولذا لا نستطيع أن نتأخر حتى الفجر.
0: وركبنا وراء سيدي عمر بينما تبعنا سائر رجاله مشيا على الأقدام. وحالما خرجنا من الأخدود رأيت أن رفاق سيدي عمر كانوا أكثر عددا مما اعتقدت، فواحدا إثر واحد خرجت أشباح سوداء من وراء الصخور والأشجار والتحقت بطابورنا، في حين انتظم آخرون في شرادم متفرقة على مبعدة من يمينه وشماله لحراسته. لم يكن باستطاعة المراقب عرضا أن يخمن أنه كان هناك نحو من 30 رجلا حولنا، ذلك أن كل منهم كان يتحرك وقد ران عليه صمت كصمت كشافة الهنود الحمر. وقبيل الفجر وصلنا إلى مقره الخاص الذي كان يضم حينذاك أكثر قليلا من 200 رجل. كان المقر مستترا في مضيق عميق ضيق، وكانت عدة نيران تتقد تحت صخور ناتئة، وكان بعض الرجال نائمين على الأرض، في حين كان آخرون يؤدون مختلف أعمال المعسكر، ينظفون أسلحتهم ويجلبون الماء ويطبخون الطعام أو يعنون بالجياد القليلة التي كانت مربوطة بالأشجار هنا وهناك. لقد بدوا جميعا مرتدين الأسمال البالية، ولم تقع عيني لا عندئذ ولا فيما بعد على جرد أو برنس بين الجماعة كلها. وكان هناك كثير من الرجال تروي ضماداتهم ما حدث لهم مؤخرا مع العدو. لقد دهشت لرؤية امرأتين، إحداهما مسنة والأخرى شابة في المقر. كانتا جالستين بالقرب من إحدى النيران مستغرقتين في إصلاح سرج ممزق بمخرز غليظ. وعندما لاحظ سيدي عمر دهشتي قال:
1: إن أختين هاتين تذهبان معنا حيثما نذهب. لقد رفضتا أن تسعيا إلى أمن مصر مع سائر نسائنا وأولادنا، إنهما أم وابنتها، وقد قتل جميع رجالهما في الحرب.
0: وقد قضيت يومين وليلتين، في أثنائها نقل المقر إلى مكان آخر داخل الغابة ومضايق الجبل الأخضر. استعرضت فيهما مع سيدي عمر كل إمكان لتدبير وصول المؤن والذخائر إلى المجاهدين بكميات أكبر وبصورة أكثر انتظاما. كان هناك نزر يسير منها ما يزال يصل من مصر، فالظاهر أن الإنجليز منذ أن توصل السيد إدريس إلى تفاهم معهم أثناء مدة هدنته مع الإيطاليين كانوا راغبين مرة أخرى في أن يتساهلوا إلى درجة معينة نحو نشاط السنوسيين في الأراضي المصرية. ما بقي هذا النشاط مقتصرا على حركات وتدابير محلية، وتغاضوا عن جماعات المحاربين الصغيرة التي كانت تنجح من حين إلى آخر في اختراق الخطوط الإيطالية والوصول إلى السلوم، أقرب بلدة مصرية على الشاطئ لبيع غنائمهم ومعظمها من البغال الإيطالية، مقابل حصولهم على الأغذية التي كانوا في حاجة ماسة إليها. إلا أن ذلك كان ينطوي على خطر بالغ، ولم يكن المجاهدون يستطيعون القيام به كثيرا، خصوصا وأن الإيطاليين كانوا يتقدمون بسرعة في مد الأسلاك الشائكة على طول الحدود المصرية. وقد وافقني سيدي عمر على أن الطريقة الوحيدة الأخرى كانت إرسال الذخائر عن الطريق الذي جئت منه، مع إنشاء مستودعات سرية في واحات بحرية وفرفرة وسيوة. ولكنه كان يشك كثيرا في إمكان الإفلات من مراقبة الإيطاليين بهذه الطريقة مدة طويلة. وقد تبين بعد ذلك أن ظنونه ومخاوفه كانت في محلها، ذلك أنه بعد بضعة أشهر تمكنت قافلة تحمل المؤن والذخائر من الوصول فعلا إلى المجاهدين، إلا أن الإيطاليين اكتشفوها بينما كانت تجتاز الفجوة بين جغبوب وجالو. وسريعا ما أنشأوا بعد ذلك مركزا محصنا في بير طرفاوي على نصف المسافة تقريبا بين الواحتين، مما جعل بالإضافة إلى الدوريات الجوية المستمرة كل مسعى آخر من هذا النوع خطرا إلى أبعد الحدود. وكان علي الآن أن أفكر في عودتي، وإذ لم أكن راغبا جدا في أن أسلك الطريق المضني الطويل الذي سلكته في رحلتي نحو الغرب، فقد سألت سيدي عمر عما إذا كان هناك أي طريق آخر يمكن سلوكه، وقد أجابني بأنه كان هناك فعلا طريق آخر ولكنه خطر، خلال الأسلاك الشائكة إلى السلوم. وصدف أن كان هناك جماعة من المجاهدين يستعدون للقيام بمغامرة من هذا النوع لجلب الطحين من السلوم، وكان بإمكاني أن أرافقهم إذا شئت، فقررت مرافقتهم وودعت وزيد عمر المختار، ولم نره بعد ذلك إطلاقا، ذلك أنه بعد 8 أشهر قبض عليه الإيطاليون وأعدموه. وبعد مسير أسبوع أو نحو ذلك في الليل فقط فوق أراض وعرة وخلال أدغال العرعر في الجبل الأخضر الشرقي، وصلت جماعتنا المؤلفة من 20 رجلا تقريبا إلى الحدود المصرية الليبية قرب النقطة التي كانت خطتنا تقضي بأن نتسلل منها. هذه النقطة لم يقع عليها الاختيار كيفما اتفق، فعلى الرغم من أن حواجز الأسلاك الشائكة كانت تمتد على طول القسم الأعظم من الحدود، فإنها لم تكن في تلك الأيام قد أنجزت بحيث تشمل الحدود كلها، وفي بعض النقاط كهذه النقطة كان هناك حاجز واحد فقط ارتفاعه 8 أقدام وعرضه 4، بينما كان هناك في أماكن أخرى عدة صفوف من لفات الأسلاك الشائكة الغليظة ممدودة على ركائز من الإسمنت. وكانت النقطة التي وقع اختيارنا عليها تبعد 0.5 ميل فقط عن موقع محصن كنا نعلم أن فيه سيارات مصفحة كذلك، إلا أنه لم يكن لنا أن نختار إلا بين هذا القطاع من الحدود وبين قطاع آخر أقل تحصينا، ولكنه مصون بصفين أو 3 صفوف من الأسلاك الشائكة. وكانت التدابير قد اتخذت كي يستقبلنا على 4 أميال داخل الحدود المصرية عدد من أنصار السنوسية مع حيوانات نستعين بها على السفر، وإذن فلم يكن من الضروري تعريض جيادنا للخطر. وهكذا أعدناها مع بعض المجاهدين بينما اقترب الآخرون وبينهم زيد وأنا من الأسلاك سيرا على الأقدام قبيل منتصف الليل. كان الظلام وحده هو الذي يسترنا، ذلك أن الإيطاليين كانوا قد قطعوا جميع الأشجار والعليقات على طول الحدود.
3: كنتم مع برنامج الطريق إلى مكة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، صدق الله العظيم.
3: بناء الكعبة.

0: راح إبراهيم عليه السلام يجوب البلاد ليدعو إلى الله عن ابنه وعن نفسه، وانتقل إلى مدينة الخليل حيث أولاده وحيث أحفاده وحيث المؤمنون بدينه المتمسكون بهدى الله، وعاش زمنا راضي القلب هادئ النفس بعد رحلة العمر الطويلة المليئة بالجهاد العظيم لنشر دين الله ومقاومة جبروت النمرود وغيره من الطغاة، ويضعف الجسد الذي عانى الكثير، ويمرض الخليل فيسرع إليه إسماعيل ليعوده،
1: ويحين قضاء الله فيسلم إبراهيم عليه السلام الروح إلى بارئها، ويلتقي الخليل بخليله، وذلك بعد أن جمع أولاده قائلا لهم:
0: يا بني، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: ويعود إسماعيل إلى مكة، ولكن ليعاود حركته من أجل نشر دين الله، ويكلف ولده نابت الإشراف على الكعبة، فينهض بخدمتها وخدمة الحجاج ورعايتهم، ويقدم ما يحتاجون إليه من طعام وشراب، يساعده في ذلك إخوته وأهله وأصحابه.
0: وذات يوم يمرض إسماعيل ولا يستطيع أن يؤدي مناسك الحج، ويسارع إليه أولاده الاثنى عشر يلتفون حول أبيهم في قلق وفي حزن، لكن يصرفهم إسماعيل عليه السلام في رفق ويقول لهم في حنان:
1: اذهبوا حجوا قبل أن تحجوا.
0: وقام الأبناء مع المؤمنين يؤدون فريضة الحج، ويتوجهون إلى الله بالدعاء لأبيهم، ويتمون مناسكهم، ويعودون إلى أبيهم الذي كان قد اشتد به المرض، فيرحب بهم ثم ينعي إليهم نفسه ويقول:
1: ادفنوني إلى جوار أمي.
2: وإلى الغد.
3: عروس البحر، إذاعة المونستير.
4: البيت الأول.
5: إلى متى يصبر لوط على ما هو فيه؟
6: أتكفر يا ماهر؟
5: معاذ الله يا سارة، ولكن لوطا أصبح في أسوأ حال مع هؤلاء المشركين الضالين.
6: يبقى لوط إلى أن يأمره الله بالخروج يا ماهر.
5: يشهد الله أنه لم يقصر في نصحهم وإرشادهم.
6: غريبة هذه الناحية التي لم يهتد منها واحد.
5: جمعهم لوط ونصحهم أن يمتنعوا عن رذائلهم، وقال لهم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون.
6: وماذا قالوا له؟
5: قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين.
6: يا لكفرهم وفسادهم.
5: ومع ذلك صبر عليهم طويلا، وما زال صابرا إلى اليوم.
6: لقد مضت عليه سنوات طويلة وهو يعظهم ويرشدهم،
5: ولولا رعاية الله له وحمايته له منهم لأساءوا إليه.
6: لعل أشر ما في الأمر أن امرأته عدو.
5: صحيح، فهي شريرة لا تحفظ لزوجها عهدا، تحرض قومها عليه وتخدعه.
6: إنها لا تخدع إلا نفسها وأهلها.
5: إنهم لا يرفضون دعوته فقط، بل يكذبونه.
6: يكذبونه أيضا؟
5: أجل، فقد قال لهم: إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون.
6: وماذا قالوا له؟
5: قالوا: إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين.
6: وما زال مصرا على دعوتهم ونصحهم.
5: ما زال مصرا لأنه ينفذ ما يوحى إليه من رب العالمين.
6: وإبراهيم ماذا يقول بهذا الشأن؟
5: ما دامت هذه إرادة الله فماذا يفعل إبراهيم؟
6: وهل ما زالوا يضايقون لوطا يا ماهر؟
5: أصبح لوط في وضع محرج، فهو لا يستطيع أن يستقبل ضيفا.
6: ها؟ منعوه من استقبال الأضياف؟
5: كلما جاءه ضيف أرسلت امرأته من يخبر أهله، فيأتون إليه ويحاولون الاعتداء على ضيوفه.
6: يا للمرأة الشريرة.
5: إن كل نجاح يلاقيه إبراهيم في أرض كنعان يقابله فشل يمنى به لوط في سدوم وعمورة.
6: إنها إرادة الله، وما كنا لنخالف إرادة الله يا ماهر.

0: أراك مستبشرة اليوم يا سارة.
1: لست مستبشرة، ولكني سمعت ما أيقظ في أملا ميتا.
0: عسى خيرا يا سارة.
1: إنه سر حملته سنين طويلة، أنا لي أن أبوح به.
0: وهل أستحق أنا أن أسمعه؟
1: أنت نعم الأخ يا ماهر، كنت دائما أخا لي ومعينا عندما كانت مهمات إبراهيم تشغله عني.
0: إني فخور بهذه الثقة يا سارة.
1: بلغنا من العمر يا ماهر ما يجعل اليأس يتسرب إلى نفوسنا.
0: ومما اليأس يا سارة؟
1: إننا لم نرزق طفلا يكون عزاء لنا في شيخوختنا ويحمل اسمنا بعد موتنا.
0: هذه إرادة الله يا سارة.
1: صدقت، وإننا لا قانعون، وكنت قد يئست من إنجاب الأولاد.
0: وهل حدث ما جدد أملك يا سارة؟
1: حدث يا ماهر، حدث شيء لا أستطيع له تفسيرا، ولا أعلم إلى أي حد أستطيع أن أحيي موات الأمل في نفسي.
0: هاتي أخبريني.
1: أيقظني إبراهيم ليلا وأخبرني بما وقع له.
0: وما الذي وقع له يا سارة؟
1: كان إبراهيم يصلي أمس، وكان بعض الملائكة يتوجهون نحوه، وبينما هو مستغرق في صلاته إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما.
0: ولم يعرفهم؟
1: بل أوجس منهم خيفة.
0: وماذا قال لهم؟
1: قال إن منكم وجلون.
0: هل عرفوه بأنفسهم وعرفهم عن نفسه؟
1: قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم.
0: غلام؟ بشره الملائكة بغلام يا سارة؟
1: غلام يا ماهر.
0: ليس على الله كبير يا سارة.
1: صدقت، ولكني لم أطمئن بعد.
0: وماذا كان موقف إبراهيم؟
1: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، فبما تبشرون؟
0: وماذا كان جوابهم؟
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين.
0: وهل اقتنع؟
1: بعد أن تأكد أنهم مرسلون من الله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
0: صدق والله.
1: وكان يبدو على الملائكة أنهم على أهبة مهمة أخرى.
0: ها؟ وهل عرف مهمتهم؟
1: سألهم.
0: ماذا قال لهم؟
1: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟
0: وهل أخبروه عن مهمتهم؟
1: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين.
0: ومن يقصدون بالمجرمين؟
1: أهل سدوم وعمورة.
0: إذن فقد اقتربت ساعتهم.
1: يبدو ذلك.
0: وماذا سيحدث لسدوم وعمورة؟
1: سيفنيهم الله تعالى جزاء استمرارهم في كفرهم وموبقاتهم.
0: ولوط؟
1: كلا، لوط لن يحدث له سوء، فقد قال الملائكة لإبراهيم إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين.
0: وامرأته أيضا؟
1: إلا امرأته، قدرنا إنها لمن الغابرين، هكذا قال الملائكة لإبراهيم.
0: تستحق، إنها أسوأ من كل أهل سدوم وعمورة.
1: المرأة التي تخون زوجها في رسالته لا تستحق النجاة.
0: جعلت من نفسها جاسوسا على لوط وبيته، فاستحقت غضب الله وعقابه.
1: وقد أيقظني إبراهيم وأخبرني بكل هذا.
0: وأين هم الملائكة الآن؟
1: انحدروا إلى سدوم، إلى بيت لوط.
0: بشارتان، بشارتان لم أسمع أحسن منهما في حياتي.
1: أما مشكلة لوط فهي في طريق الحل، وأما مشكلتي أنا فما تزال في عالم الغيب.
0: إنها بشارة من الله يا سارة، وما كان الله ليؤملكم ثم يخيبكم فيما أملكم يا سارة.
1: إني مستسلمة لحكم الله يا ماهر، وهو على كل شيء قدير.
2: ادخل.
3: طاب يومكم.
0: أهلا برسول لوط، ما وراءك؟
3: أصبحت الحال لا تطاق في سدوم وعمورة يا ماهر.
0: أما زال لوط في جدال عقيم مع هؤلاء القوم؟
3: بل إنهم تمادوا في تجاهل أقواله، وأصبحوا كلما مر عليهم يوم زادوا ضلالا وفسادا.
2: هل جئت بخبر معين؟
3: أمس اجتمعوا عليه يهزؤون منه، فراح يهددهم ويتوعدهم بغضب الله عليهم.
2: وماذا كان جوابهم؟
3: ضحكوا منه وقالوا: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين.
2: وماذا قال لهم؟
3: قال: ربي أعلم بما تعملون.
2: ومتى غادرت سدوم؟
3: مساء أمس.
2: ارجع حالا إلى سدوم وآتنا بأخبارها.
3: هل حدث شيء؟
2: نزل الملائكة في الليل إلى سدوم وذهبوا إلى دار لوط.
3: وماذا سيفعلون هناك؟
2: سيعاقبون أهل سدوم وعمورة على كفرهم وفسادهم.
3: إذن آن أوان الخلاص.
0: سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل.
3: لو كان في أهل سدوم وعمورة أمل لما تعرضوا للعقاب.
0: ما زال لوط بينهم منذ سنين طويلة، ولو كان فيهم خير لاقتنع بعضهم وارتدعوا عن كفرهم وفسادهم.
3: عسى ألا يحدث لصوغر وأهلها ما سيحدث لسدوم وعمورة.
2: أليس في صوغر مؤمنون؟
3: عدد قليل.
2: إن الله لا يعاقب مدينة فيها مؤمنون ولو كان عددهم قليلا.
3: سأنحدر إلى سدوم وغدا أفافيكم بأخبارها.
2: إننا بالانتظار.

0: هذه نهاية الظالمين الضالين.
1: ألا تسمعين القصة من أولها؟
0: أحب ذلك.
1: هات أخبرنا القصة كما وقعت.
2: كنت في دار لوط.
1: بالمناسبة، هل أنت من سدوم؟
2: معاذ الله، إني من صوغر.
1: وماذا تفعل في سدوم؟
2: تطوعت مع بعض المؤمنين من صوغر لحماية دار لوط من أهل سدوم.
1: إن للوط ربا يحميه.
2: نعلم ذلك، ولكنه واجبنا نقوم به، ولو لم يكن ذلك بإرادة الله لما استطعنا أن نحمي الدار.
1: أصبت. هات القصة لنرى.
2: كنت في دار لوط كما قلت لكم، وكان الوقت ليلا، أوائل الليل تقريبا، وإذ بي أرى فجأة أمامي بضعة رجال يفيض النور من وجوههم، وطلبوا مني أن أوصلهم إلى لوط.
0: وهل أدخلتهم عليه؟
2: فكرت أن لا أدخلهم، ولكن كان في وجوههم وأصواتهم ما يبعث على الاطمئنان، وقد قالوا لي إنهم مرسلون فصدقتهم.
0: حسنا فعلت، وماذا حدث بعد ذلك؟
2: فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون.
0: وبماذا أجابوه؟
2: قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق، وإنا لصادقون.
0: وهل صدقهم؟
2: صدقهم واستبشر بالنجاة من البلاء، البلاء الذي يعانيه في عشرة هؤلاء الكفرة.
0: وماذا حدث بعد ذلك؟
2: رأتهم امرأة لوط فاعتقدت أنهم أضياف،
1: فأرسلت تخبر أهل سدوم.
2: تعرف عادتها إذن.
1: كادت توقع بي لولا معرفتي بالأمر وهربي تحت جنح الليل.
2: وكان أهل المدينة قد نهوا لوطا عن استقبال الضيوف.
1: أعرف ذلك أيضا.
2: فأرسلت خادمها بالخبر، وجاء أهل المدينة يستبشرون.
0: وماذا فعلوا؟
2: حاولوا أخذ ضيوف لوط ليسيئوا إليهم.
0: وماذا فعل لوط؟
2: قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون.
0: وماذا كان موقفهم؟
2: قالوا أولم ننهك عن العالمين؟
1: يا لهم من كثرة.
2: حاول لوط إنقاذ ضيوفه بأي ثمن.
1: كيف؟
2: قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين.
0: وهل قبلوا؟
2: رفضوا.
1: وماذا فعلوا؟
2: حاولوا اقتحام الدار، ولكن الله ضرب على عيونهم بالعمى وقد رأيتهم.
1: كيف كانوا؟
2: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.
0: ولم يستطيعوا دخول الدار؟
2: راحوا يتخبطون دون أن يروا طريقهم.
0: وماذا فعل الملائكة؟
2: قالوا للوط فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون.
0: وبعد ذلك
2: خرج لوط وأهل بيته، ولما ابتعدوا عن سدوم وعمورة علت من ورائهم صيحة هائلة ودمرت المدينة بمن فيها.
3: فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول.
4: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة الحج.
5: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج،
4: موسوعة الحج.
5: السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى حلقة من موسوعة الحج. الطواف بالبيت،
4: موسوعة الحج.
5: إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الكعبة فإنه يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم يقصد الحجر الأسود ويستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك. وإن لم يتيسر له ذلك فلا يؤذي الناس بالزحام، بل يشير إليه مكبرا قائلا الله أكبر، ولو قال بسم الله والله أكبر فحسن. ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، وإن قال في ابتداء الطواف اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فحسن. ويرمل الرجل في الأشواط الثلاثة الأول من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه، وذلك في الطواف الأول طواف القدوم، سواء كان متمتعا أو معتمرا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بين الحج والعمرة.
4: موسوعة الحج.
5: والرمل أخي الحاج هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وهو الخبب. وفي الأشواط الأربعة الباقية يمشي الحاج في طوافه حول الكعبة دون رمل، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. ويطبع الرجل في جميع الطواف الأول طواف القدوم دون غيره، والاطباع خاص بالطواف فقط. وصفة الاطباع هي أن يجعل المحرم وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر. فإذا وصل الحاج وحاذ الركن اليماني استلمه بيمينه، وإن قال إذا مسحه بسم الله والله أكبر فحسن. ولا يقبل الحاج أو المعتمر الركن اليماني، بل يمسح عليه بيمينه، فإن شق عليه مسحه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه. ولا يكبر الحاج عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويفعل ذلك في كل شوط من طوافه. وكلما مر الحاج أو المعتمر بالحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر له استلامه ولا تقبيله أشار إليه كلما حاذاه مرة واحدة بيده اليمنى وكبر مرة واحدة. ويكثر الحاج والمعتمر في طوافه من الذكر والدعاء والاستغفار، ولا يؤذي الطائفين برفع صوته ودعائه، بل يكون ذلك بالمعروف على نحو مناسب. وليس للطواف أدعية مخصوصة أو محددة، بل يدعو في أشواط طوافه بما تيسر له من جوامع الدعاء ويسأل الله من فضله. ولا يطوف الحاج أو المعتمر من داخل حجر إسماعيل لأنه من البيت، ولا يصلي فيه الفريضة، بل لابد من أن يكون الطواف من ورائه، وكذلك صلاة الفريضة، لأن الحجر من الكعبة ولا تصح الصلاة إلا باستقبالها. فإذا أكمل الحاج أو المعتمر أشواط الطواف السبعة وفرغ منها سوى رداءه فوضعه على كتفيه، وتقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي الحاج أو المعتمر ركعتي الطواف خلف المقام إن تيسر له ذلك، ويجعل المقام بينه وبين الكعبة ولو بعد عنه. وإن لم يتيسر له ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد الحرام، ولا يؤذي الناس ولا يصلي في طريقهم. ويستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى من ركعتي الطواف بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. ويستحب له بعد الفراغ من ركعتي الطواف أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه لفعله صلى الله عليه وسلم. ولو قال الحاج والمعتمر عند شرب ماء زمزم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. فهذا حسن، كما يستحب له بعد شرب ماء زمزم والدعاء أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر له ذلك. أخي الحاج، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى، نتركك في رعاية الله.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

أحبابنا الكرام، أسعد الله صباحكم بالخير والرزق والبركة. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي يا الله، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربي، إني أسألك من خير ما سألك به عبادك الأتقياء، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الأتقياء. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عنك وعن محبتك ورضاك. يا ذا الجلال والإكرام، نور بالعلم قلبي وعقلي، وخلص من الفتن سري، وقني شر وساوس الشيطان، وأجرني منه يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه إذاعة المنستير ومنها يؤانسكم صوت الحبيب مرموش. جعل الله يومكم سعيدا ومباركا بنور الصبح. أنفاس تعافت من الأقدار والتأمت جراح، وولى اليأس وارتشفت زهور نسيم الصبح يملأها ارتياح. تجلى الصبح في الدنيا جميلا يزين وجهه الأسنى نجاح، فلا يأس إذا ما طال ليل فإن الليل يطرده الصباح.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: يقول مارك أندرسون: الحظ هو عبارة عن 4 أنواع مختلفة. هي: أولا، أن تتمنى أن يجدك الحظ. ثانيا، أن تتحرك من موقعك لتبحث عن هذا الحظ. ثالثا، أن تعلم جيدا أين يوجد الحظ. ورابعا، أن تجعل الحظ يبحث عنك. أحبابنا، في هذا الصباح المترع بالحلم والجمال، نرجو أن تكونوا من المحظوظين في هذه الحياة، ومن الذين تبحث السعادة عنهم أينما كانوا. مع نسمات هذا الصباح نلقاكم في رعاية الله وحفظه، ونرافقكم في رحلة أخرى نحو الضوء والظلال في نور الصباح.

أيها المستمع الكريم، عندما تكون قلقا أو تنتابك مشاعر الإحباط، فإنك تستطيع أن تستعين بقائمة لبعض الأشياء الجميلة التي تغير مزاجك. قد تكون هذه الأشياء ذكريات عزيزة عليك، أو أحداثا مستقبلية مهمة، أو لحظات مرحة مع من تحب، وقد تتجسد في الطبيعة أيضا، أو في المطالعة والرسم والموسيقى وغيرها. فبها يزول قلقك وغضبك وحزنك وحيرتك وإحباطك. استعن بقائمة الأشياء المحببة عندك والتي تغير مزاجك، وركز على إحدى بنودها، وسوف تتغير حالك وتتبدل أحوالك. واحتفظ بتلك الفكرة في عقلك، اجعل كل ما عداها خارجا، وستشعر بإذن الله بإحساس عميق وطيب، وستكون أكثر قدرة على أن تسمو بروحك المعنوية ومزاجك المتقلب إلى أعلى المراتب.

لمن يتابعنا في هذه الساعة البهيجة من صباح هذا اليوم الجديد نقول: إذا رغبت فور استيقاظك من النوم أن تقضي يوما طيبا ومبشرا بالخير، فكن متفائلا وتحل بتلك المشاعر السعيدة. هكذا يمكنك أن تشعر بأنك معافى وفي صحة جيدة وتتمتع بأحسن الأوقات. يمكنك أن تشعر بالفرح والحب والوفرة والرخاء، فهذا الشعور حتى وإن لم يكن موجودا أصلا فسيتجلى لك ويستجيب لطبيعة شعورك. إذا كنت تشعر بمشاعر طيبة وصادقة مع نفسك، فإن ذلك يصنع مستقبلا أفضل يتوافق مع رغباتك وأحلامك وطموحاتك. وإذا كنت تشعر بإحساس سيء، فإنك هكذا تصنع مستقبلا يتعارض مع توازنك وجمال حياتك. فكن صديقي من المتوازنين الثابتين على مبدأ سليم.

كلل الله مسعاكم في الخير بالنجاح والفلاح. أيها الحبيب لا تغفل وكن من الشاكرين الراضين، وتيقن أنك إن تفاءلت خيرا تجده بإذن الله تعالى.

0: نعم الوكيل.
1: متابعينا في كل مكان، هذه إذاعة المنستير، ومنها يلقاكم صوت الحبيب مرموش في رحلة أخرى نحو شمس النهار. صديقي المستمع، الحياة هي شروق، شروق شمس وغروبها، فما أجمل أن تجعل الشروق للبسمة والعمل، والغروب للراحة والهدوء. نحن لا نصنع التفاؤل فحسب، بل نصنع الإنسانية ونبني الحضارة والمجد. صديقي المستمع، إذا أفلت شمس يومك وحل الظلام، فلا تنس أن تشعل شمسك الداخلية، شيئان في حياتك لا ثالث لهما، إما أن تكون متفائلا دوما، وإما أن تكون متشائما، ولك الخيار. المتفائل هو الشخص الوحيد الذي يعيش في كل مكان فرحا وسعيدا، فأحاسيس الانتصار تنبعث دائما من قلب مليء بالإيمان والرضا والسعادة. فعش في حدود يومك، فلا الماضي بآلامه وأفراحه يعيد إليك البسمة أو الدمعة، ولا المستقبل بجفوته أو بسمته يسعدك. كن سعيدا راضيا في لحظتك الآن، وكن أنت في كل ما تتمناه وتصبو إليه وترضاه في كل زمان ومكان.

مستمعي الكريم، نيتك الصالحة هي من تجلب لك الخير دائما، فعلى قدر النوايا تكون العطايا. لذا ضع نية الخير لك ولغيرك في قلبك وسيتولى الله أمرك، وتأكد أن النية الصادقة هي لغة لا تكتب ولا تقرأ، ولكن بإمكانها أن تخبرك عن طريق قلبك كم يحبك ذلك الشخص المعني بلطفك، وكم يحفظ لك من سلال الود والاهتمام ما تجدد به عهد المودة والمحبة والاحترام.

قولوا له يا عزال يا محيرين البال قولوا له يا عزال يا محيرين البال شغلتوا بالنا ليه ايه راح يفيدكم ايه شغلتوا بالنا ليه

0: نور الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: أحبة هذا الصباح، الأفكار المتسارعة هي السمة المميزة للقلق، وقد يبدو الهدوء وكأنه مساحة مفتوحة على مصراعيها لملء الأفكار الدائمة، ولكن هذا لا يجب أن يكون هو الحال. بدلا من ذلك، من الممكن السماح للهدوء بجلب السكون العقلي، ففي الصمت يمكننا أن نبطئ ونأخذ وقتا في مراقبة الأشياء من حولنا وأنفسنا، وهذا يساعدنا على الانتباه مهما كان ما نفعله، ولكن علينا بعد ذلك أن نسعى ونتوكل، فذلك من عزائم الأمور. قد تؤدي تهدئة العقل أيها المستمع الكريم إلى دماغ أكثر صحة، حيث أثبتت دراسة أجريت على الحيوانات أن ساعتين من الصمت حفزت نمو خلايا جديدة في الدماغ لدى بعضهم، وتحديدا في المنطقة المرتبطة بالذاكرة. وفي حين أن هذا لا يعني بالضرورة أن البشر سيختبرون نفس التأثيرات، إلا أنها دعوة مثيرة للاهتمام والتأمل لمزيد من البحث في أهمية راحة الإنسان وهدوئه، وارتباط هذا بسلامة ذهنه وتوازنه.

0: مطمن.
1: قال الكاتب الكبير عبد الرحمن منيف في سيرة أشبه بالملحمة: كنا في وقت سابق نهرول نحو الأيام الآتية، كنا نريدها أن تسرع وتسرع، أن تنطوي على عجل، إذ كان هدفنا أن نكبر بسرعة فائقة، أن نقفز على جسر الأيام. أما الآن وربما في الأيام القادمة أيضا، فقد صرنا نريد أن نهدئ من السرعة القصوى، أن نتأمل، أن نقارن، أن نفكر ونتدبر، أن نتحكم في عجلة الوقت الضائع من حياتنا. لكن الأيام لا تترك لنا فرصة أو مجالا أو قدرة على شيء، وهكذا يسيطر علينا الشعور بالأسى أحيانا، وتنتابنا الأسئلة الحارقة: كنا نركض ونركض من أجل ماذا ومن أجل من؟ والآن نحاول أن نبطئ في السير من أجل ماذا أيضا ومن أجل من؟ إنه سؤال الوجود الذي يرافقنا على مدار الزمن.

هكذا يأتي الصباح حاملا معه الأمل والجمال، وتشرق الشمس بعد طول غياب وزوال، ويأتي يوم جديد متجدد تتجدد فيه أرواحنا وأحلامنا تورق وتنمو وتزهر. صباحكم أكاليل حب وزعتر. أعد لكم هذه الحصة وقدمها لحبيب مرموش، إخراج سامي مطاوع. نرجو لكم أحلى الأوقات وأسعدها، ودمتم بمحبة وسلام.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: التمام 6 صباحا على موجة إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى موجزنا الإخبارية لهذا اليوم. أكدت وزارة الداخلية في بلاغ مساء أمس أنه على إثر ترويج مقطع فيديو يوثق تهجم عناصر إجرامية على أفراد من أفارقة جنوب الصحراء، بادرت المصالح الأمنية بإلقاء القبض عليها بالرغم من عدم توصلها بشكاية في الغرض. وأثبتت الأبحاث أن مقطع الفيديو الذي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة يعود تاريخها إلى 5 سنوات خلت والتحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات بالرغم من مرور مدة زمنية هامة على ارتكابها. أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليان أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات. وبيّن مصدر قضائي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن التلاميذ تتراوح أعمارهم بين 18 و19 وتم ضبطهم بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا بأحد معاهد معتمدية بوهرادة. في سياق متصل، نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران بالعاصمة أمس في تفكيك شبكة تخصصت في تسهيل الغش في امتحانات شهادة البكالوريا تضم 5 أشخاص اعتمدت حيلة غريبة تمثلت في استخدام بوق منزلي مخصص للبائع المتجول. شهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر ماي المنقضي ارتفاعا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أفريل 26/2000 وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء، ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0.4% وأسعار مجموعة المطاعم والنزل بنسبة 0.6%. بمناسبة اليوم العالمي والوطني للبيئة، أكد محمد النصر الجلجلي المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط عن الانطلاق في مبادرة جرين لاين التي تتمثل في زرع 100 شجرة ونبت في وقت وجيز، وأضاف أن المبادرة تنقسم إلى 3 مراحل وهي الالتزام والزرع ثم المرحلة الثالثة المتابعة. في شأن البيئي، دائما يحتضن الشريط الساحلي التونسي ما يناهز 70% من سكان البلاد وعدد كبير من المناطق الصناعية، وهو ما يفرض ضغوطا بيئية متواصلة تستوجب مواصلة برامج إزالة التلوث والحد من مصادره وفق ما أكده وزير البيئة الحبيب عبيد، مشددا على أن تونس تمتلك الإمكانيات والخبرات الوطنية الكفيلة بتأهيل المناطق الساحلية المتضررة. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 7 بشار الصباح، تنطلق بعد لحظات مع محمد بيار ومحمد سيدية. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتابك

6:06 صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيه السبت 6 جوان 2026. صبحيه جديده، نهار جديد نبداوه مع بعضنا، ان شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، ان شاء الله ما فيه كان الخير وتبداوه بالصحه والعافيه. كما العاده نحن نكون معكم من توا حتى للتسعه 3 سوايع، نعديوهم مع الاخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي ان شاء الله يعجبوكم. هذه تحيه توصلكم من عند محمد سيدي اليوم اللي رافقني في الإخراج، ومحمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا، نشوفوها كيفاش بش يكون اليوم، وبطبيعة تستناو بقية الفقرات، حلم يوم جديد، وبطبيعة جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، ونشوفوا شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة. البداية كما العادة تكون مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها لستة وثلاثة وعشرين دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح وقايت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم السبت 6 جوان 2026، من المتوقع أنه يشهد استقرار في درجات الحرارة، والطقس عامة بيكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، ثم تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وتكون ضعيفة فمعتدلة بقية المناطق. بالنسبة للبحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بخليج قابس وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. كما العادة في ساعتنا الثانية نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع، نشوفهم كيفاش باش يكونوا بصفة عامة. بعد شوية تستناو فقرة حلم يوم جديد، نواصلوا مع الغنيات. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: إن الإنسانية عجيبة حقا وغريبة، وأعجب ما فيها أنها قد أتقنت فن زراعة الحبة وغرس النبتة في التراب، أما فن زراعة المحبة في القلب وغرس الأخوة في الروح فما تزال تجهله الجهل كله، أو هي لا تجهله ولكنها تتجاهله، ثم تعجب لحياتها كيف لا يسودها الوئام وكيف تمزقها الأحقاد والضغائن. إني لأعتز بالإنسانية تتوصل بذكائها إلى حد أن تكاد تتحكم في التراب وما ينبته التراب من بذور وأشجار، فهنالك علماء دأبهم تأصيل البذور والأشجار بغية انتقاء الأنشط والأجود والأصلح منها، وعلماء شغلهم درس التربة وتنقيتها وتحسين أساليب حراثتها وتموينها بما ينقصها من المواد الضرورية لخصبها وانتقاء الأنسب لها من البذور. وأعتز بالإنسانية تتجنح أرجلها وترهف مسامعها وتنجلي أبصارها إلى حد أن تركب الماء والهواء وتسمع في المشرق ما يقوله المغرب وتبصر ما تحجب في أعماق اللجة وما غاب في كبد الجلد. ولكنني أخجل حتى الانسحاق بتلك الإنسانية عينها تهذي ليلها ونهارها بالسلم وبالحرية وبالإخاء وبالانعتاق من الفقر والخوف والوجع، وهي تعمل نهارها وليلها على بذر الحرب والعبودية والشقاق والفقر والخوف والوجع في قلوب بنيها. فكأنها ما تعلمت بعد أن بذار القلوب حري بالعناية والتأصيل والغربلة كبذار الحبوب سواء بسواء، وأن تربة القلوب جديرة بالحراثة الفنية وبالتمهيد والتنقية وبالري والتغذية كتراب الأرض سواء بسواء. لو أن البشرية تعلمت كيف تعنى بقلوبها وأفكارها عنايتها بحقولها وبساتينها لكان في مستطاعها أن تقول إني أريد السلم والعدل والحرية فيكون لها السلم والعدل والحرية، وأريد صفو البال لأحل ما أغلق علي من أسرار الكون فيكون لها صفو البال وتحل ما أغلق عليها من أسرار الكون، لأنها إذاك لا تبذر في قلوبها وأفكارها غير البذار الذي من شأنه أن ينبت لها السلم والعدل والحرية وصفو البال، ولكنها تبذر الحرب والعسف والعبودية والذعر في كل ما تبذر ثم ترجو أن تحصد عكس ما تبذر. إنها لترجو أن تجني الشهد من الحنظل والتين من العوسج وأن تحصد من القطر بقمحا، وذلك هو منتهى العجب بل منتهى الجنون. أنجعل من الأرض مسلخا ثم نقول لأبناء الأرض غنوا وارقصوا واسرحوا وامرحوا فأنتم في أمان؟ أنحول الفضاء التون فناء ثم نتنادى تعالوا نعش في سلام؟ أنبذر أرحام السنين بالأحقاد والأوجاع ثم نهنئ بعضنا بعضا في مطلع كل عام فنقول كل عام وأنتم بخير؟
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. Thank you. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: 46 دقيقة وقيت نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. والبداية من 6 جوان سنة 1944 تاريخ انزال قوات الحلفاء على شواطئ نورماندي الفرنسية، وكان هذا أثناء الحرب العالمية الثانية. من الأحداث الأخرى أيضا اللي صارت في نهار كيما اليوم، 1967 القوات الإسرائيلية تدخل القدس، ووزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك صرح بأنهم استولوا على القدس وأنهم في الطريق إلى بابل، وكان هذا في ثاني أيام حرب الأيام الستة. أيضا في نهار كيما اليوم 1982 الجيش الإسرائيلي بقيادة أريال شارون يدخل لبنان ويتوغل داخل أراضيها حتى لنصل إلى العاصمة بيروت. 2004 محكمة إسرائيلية تحكم على مروان البرغوثي بالمؤبد 5 مرات إضافة إلى 40 سنة. وأيضا في نفس السنة في نفس اليوم 2004 مقتل مصور قناة البي بي سي في الرياض من قبل مسلحين بسيارة أثناء تصوير منزل أحد منتسبي تنظيم القاعدة الإرهابي. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. نوصلوا معهم للستة واثنين واربعين دقيقة، نرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا ما تبعدوش.

صباح بلا حدود. 46 دقيقة، شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة؟ صباح بلا حدود، نبدأها من موقع الجزيرة. قبل زيارة شي، كيم جونغ أون يستعرض قدرات الردع النووي البحري. تفقد زعيم كوريا الشمالية المدمرة مؤكدا تسريع بناء أسطول بحري قادر على حمل الردع النووي، بالتزامن مع الإعلان عن زيارة الرئيس الصيني إلى كوريا الشمالية. من العناوين الأخرى والمقالات الأخرى في نفس الموقع: الصومالي يعلن السيطرة على أعمال العنف وسط موغاديشو، وبوتين يرفض دعوة زيلينسكي للقاء مباشر لإنهاء الحرب، ومسلمو كندا يطالبوا الحكومة بمكافحة الإسلاموفوبيا. نمشي إلى موقع فرانس 24. الجيش الأمريكي يعلن اعتراض 7 صواريخ إيرانية أطلقت على الكويت وبحرين. ومن العناوين الأخرى: حذرها بوتين من السيناريو الأوكراني، هل ترضخ أرمينيا للضغط الروسي وتتنازل عن حلمها الأوروبي؟ طهران تتمسك بدعمها لحزب الله وتشترط وقف القتال في لبنان للتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وزيلينسكي يعتبر أن بوتين يختار الحرب مجددا عبر رفض الدعوة لاجتماع مباشر. نمشي إلى موقع البي بي سي. الجيش الأمريكي يقصف مواقع رادار إيرانية، والحرس الثوري الإيراني يستهدف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. والرئيس اللبناني ميشيل عون يتهم إيران بأنها تستخدم لبنان كورقة ضغط، والجيش الإسرائيلي يعلن عن خسائر في صفوف ضباطه. نمشي إلى موقع سكاي نيوز العربية. المليارات المجمدة، كيف تعرقل اتفاق واشنطن وطهران؟ والجيش الأمريكي يحبط هجوم إيراني ويضرب رادارات في هرمز، وترامب يقول لإيران لا خيار أمامكم سوى الاتفاق. كانوا هذم بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقاوها في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصل معها للستة وخمسين دقيقة. دريجين يفصلونا على موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا، ونسلموا عليكم إذا كان شديتوا الأثنية للخدمة وللقراية. نقول لكم طريق السلامة للجميع، وإن شاء الله نهاركم مبروك. خليكم معنا في بشائر الصباح لصبحية السبت 6 جوان 2026 حتى 9 تصبح.

0: التمام السابعة صباحا على موجة إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: مرحبا بكم في موجز الأنباء. أكدت وزارة الداخلية في بلاغ مساء أمس أنه على إثر الترويج مقطع فيديو يوثق الاعتداء على عناصر إجرامية على أفراد من أفارقة جنوب الصحراء، بادرت المصالح الأمنية بإلقاء القبض عليها بالرغم من عدم توصلها بشكاية في الغرض. وأثبتت الأبحاث أن مقطع الفيديو الذي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة يعود تاريخها إلى 5 سنوات خلت والتحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات. أكد وزير البيئة حبيب عبيد أن الوزارة تنفذ خطة وطنية شاملة لمواجهة الانجراف البحري، وأوضح أن وزارة المالية مكنت وزارة البيئة من الاعتمادات المالية الضرورية لإنجاز عديد المشاريع من بينها تهيئة شواطئ المنستير وسوسة والبنزرت، وقريبا الانطلاق في إعداد دراسة تحدد مصادر التلوث في خليج المنستير ليتم على إثر ذلك مباشرة الانطلاق في الأشغال. تتواصل بالمهدية اليوم لليوم الثاني على التوالي دور الرابعة لملتقى المعلومة الإحصائية في تونس. وأفاد المنسق العام للدورة فوز أسبوعي بأن أكثر من 150 مشاركا من إطارات عليا بالوزارة والإدارة العمومية وخبراء وجمعيين ممثلين عن المجتمع المدني ينكبون طيلة يومين على صياغة مقترحات وتوصية يمكن اعتمادها لتطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي لمنظومة الإحصاء. تجاوز عدد عمليات التلقيح ضد داء الكلب عفى الله الجميع على المستوى الوطني 545 ألف عملية إلى حد اليوم، ووفقا لما كشفه المدير العام للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وهيب المهرية. وأكد أن عدد حالات الإصابة أو الوفاة شهدت نسقا تنازليا في السنوات الأخيرة بفضل اليقظة الإطارات البيطرية ووعي المواطنين. في الأنباء الدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بنجاح، مجددا التأكيد على أن طهران لن تمتلك أسلحة نووية أبدا وفق تعبيره. عالميا كذلك، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية تأكيد 71 إصابة جديدة بفيروس إيبولا خلال 24 ساعة الماضية، وحذرت من انتشار سريع لهذا المرض بين سكانه. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير،
3: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
4: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
3: يا فتاح يا عليم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: تغرون مع ريم الهيم.
1: أنا اسمي إيلي، عمري 5 سنين، مقرأ في سنة أولى. أنا شعري مزيان كل يوم ونمشطه، ودي ما نغسل فيه على خطر النظافة حاجة بي.

لكل يوم نحطهم بالألوان شكلهم نجمة هما بالألوان عندي لون روز وأحمر وأصفر ماما تلبسهم لي ونحبها برشا معكم مبروك.

0: صباح فخري نوصل معه لسبعة وتسعتاش دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المونستير. نوصل مع فقرتنا ونمشي لفقرة عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى
0: كما العادة نستقبل زهرة القفصي. صباح النور، مرحبا بك. ألو
2: ألو،
0: صباح النور.
2: صباح الأنوار والأزهار، مرحبا بك وبكل المستمعين.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. نواصلوا مع مواضيعنا في علاقة بالعلاقات الزوجية. البارح حكينا على الفيتامينات، اليوم باش نحكيوا على الفيروسات في العلاقة الزوجية، أو شنو اللي نجم يعكر العلاقة الزوجية.
2: يعطيك الصحة. كيف ما قلنا البارح، المفروض أنه العلاقة الزوجية هي مودة ورحمة وسكينة، ولكن ما نشوفوا أنه فما مشاكل، فديما باش نفهموا علاش وشنية الفيروسات اللي تعكر وجود المودة ورحمة وتخليها تهرب. دونك هذك علاش باش نتعرفوا عليها، باش نعرفوا كيفاش نحميوا روحنا منها وننتبهوا لها بإذن الله تعالى. أول فيروس باش نحكيوا عليه هو الصمت الزوجي. شو معناتها الصمت الزوجي؟ وقت اللي يا أما واحد من اللي جو بارتنير يقرر أنه يسكت، يعني وكأنه يعاقب في الطرف المقابل، ما عادش باش يتكلم معه، وإلا يسكت لأنه أيس، تكلم وصوته مش مسموع. دونك حتى يولي الصمت يعم الحياة الزوجية وتولي المشاكل كلها مسكوت عنها، وتولي فما مجموعة تراكمات اللي باش تولي تلعب وكأنها بولدوناج، تمشي وتكبر حتى يجي نهار وهكا الفيروس يأثر على البدن الكل. وعلى فكرة اللي باش نحكيوا عليهم اليوم يسموا فيروسات لأنهم عندهم نفس ليزيفي نتاع الفيروس على البدن. دونك يهاجم المناعة نتاع الجسم، ويا تغلب المناعة يا يغلب هو. دونك هذاك علاش احنا ماذا بينا الفيروسات هذه ننتبهوا لها وننتصر عليها بإذن الله تعالى. دونك أول فيروس حكينا عليه قلنا هو الصمت الزوجي، ونحكيوا هنا يا إما على الصمت الرقابي، إنه واحد من الدو بارتنير يختار انه يعاقب الطرف المقابل بعدم التواصل. دونك وهذا خطير وخطير جدا. كيف اذا واحد من الطرفين انتبه انه البارتنير متاعه كان يتكلم وبعد فجاه ما عادش يتكلم، حتى وقت الخلافات يعني الكومبورتمون متاعه تبدل كومبليتمون، في هذه راهو نقص خطر واشاره تهدد العلاقه الزوجيه. فماذا بينا ديما التواصل يكون موجود باش الفيروس هذا يمشي على روحه ويخلينا نعيشه بسلام. الفيروس الثاني واللي هو الكذب، ممكن نقوله كذب لهنا، نحكيه على عدم الصدق بكل بساطة في كل التفاصيل، لأنه مرات الواحد من الزوجين مرات يخاف لا يخش في تصويرها مش هي، ولا يخاف على مشاعر الطرف المقابل فيختار أنه ما يكونش صادق. ولكن إذا اكتشف الطرف المقابل عدم صدقك فأنت هنا باش تخسر ثقته، وإذا خسرت عذرا ثقته فأنت خسرت لهنا عرصة من العروس اللي تتبنى عليها الحياة الزوجية، وهذا خطير وخطير.

0: نعتبروها بروها فخ في الحياة الزوجية وتخليك تفهم قيمتك عند الطرف المقابل. وأنا أقول الغيرة دليل على الحب، ولكن الغيرة الطبيعية إذا الغيرة فاتت الحد ولا عنا برشا شك ولا عنا زادة رغبة في تملك الآخر ومراقبته، يعني إذا واحد من الطرفين رأوا الفيروس كذية تجي للاثنين، إذا واحد من الطرفين يحس أنه البارتنير متاعه يحب يتملكه، يعني هو بالنسبة لي الغيرة هذيك مش بدافع الحب ولكن بدافع التملك والتسلط، فلهنا يلزمنا نعمل ستوب ونطير الفيروس هذا، لأنه مرة أخرى ينجم يأثر على الحياة الزوجية وتخليها تنتهي في وقت أسرع. الفيروس الرابع اللي باش نحكيو عليه اليوم واللي هو فيروس التدخلات الخارجية. واش ندخلوا لهنا واش نقصدوا بليتو بالتدخلات الخارجية؟ إنه ما عادش يولي عنا خصوصية، مشاكلنا مهما كانت البساطة متاعها تولي تتحكي للناس الكل، ومرات يعني الأطراف الخارجية ساعات مثلا تلقى بعض الأصدقاء وإلا واحد من الأبوين يقول هو يدخل كريمه وقت النزاع ويأخذ القرارات في بلاصة الزوجين. ما نش نحكيه لهنا على التدخل الحكيم وقت اللي يبدأ فما مشاكل وإلا التواصل بالرصيد بين الكوبل، ونحكيه لهنا على حكم من أهلها وحكم من أهله. دونك هذه بالعكس يعني حاجة بي أن نتدخله بحكمة في أوقات معينة، يعني وقت الخلافات الكبيرة ولا وقت التواصل ما عادش متاح. ولكن الفيروس اللي نحكي عليه اليوم هو أنه يوميا فما حاجات قاعدة تخرج، يعني ما عادش فما خصوصية في الكوبل، وفما ناس تتدخل باستمرار، والتدخل هذا يعتبر يا أما من الطرفين ولا في واحد منهم حاجة طبيعية. دونك لهنا ردوا بالنا، راهو هذه إشارة أنه العلاقة الزوجية تنجم تنتهي قريبا. الفيروس الخامس واللي هو العناد والتحدي، مازال عنا وقت
1: مازال عنا وقت
0: دونك اللي هو العناد والتحدي. يقولوا عناد وتحدي يعني وقت اللي تحس فريمو ان البارتنر نتاعك سواء كان راجل ولا امراه مصر باستمرار انه يثبت ان وجهه النظر نتاعو هي صحيحه وانت ملغه تماما ورايك ما فهمش عليه شيء تسمع سواء كنت راجل ولا مراره ولا هنا، ومش يعني يحب يثبت رايه ولا يحب يعطي رايه ريان كل شيء يبين لك وجهة النظر نتاعو انه النجم يكون فيها جانب من الصحة، ولا يحب يقول لك راني موجودة معك في العلاقة، وانما لا، الهدف الاساسي من الفيروس هذا انه يخرجك غالط ويقول لك كيفاش يعني يلزمك تقول لا وكها اي انسان اللي تقول فيه صحيح ولا غلط بدون اي وعي، فاني باش نعاندك ونتحداك فقط للعناد. دونك هذا خطير وخطير جدا. الفيروس السادس واللي هو الانانية، وإذا توجد الفيروس هذا فهذا دليل على انتهاء العلاقة الزوجية. لأنه قلنا احنا العلاقة الزوجية أمس وفي الحلقة السابقة من أهم الحاجات اللي تنجم تخليها تتواصل هي المشاركة، والأنانية عكس المشاركة. يعني إذا واحد من الطرفين كان أناني باستمرار، لأنه لو ثم أنانية إنسانية طبيعية، ولكن نحكيه على الأنانية المبالغ فيها اللي تقصي الآخر تماما وما عادش يسمع ان الطرف المقابل عنده احتياجات. ايش معناتها عنده احتياجات؟ يعني بالنسبه لي احتياجاتك ومتطلباتك غير مقبوله، الحاجه الوحيده المقبوله هي تلبيه احتياجاتي من اجل احتياجاتي وفقط. دونك الفيروس السابع اللي باش نحكيو عليه اليوم اللي هو الاهمال، وكنقولوا الاهمال نحكيو على اهمال العلاقه بصفه عامه. اولا يعني ما عادش لهين بالعلاقة هذه ولا ما عادش نسقيه فيها باش تتواصل، وإلا نحكيه على إهمال المشاعر والأحاسيس متاع كل طرف. يعني مرات احنا شفنا انه كل واحد من الزوجين عنده احتياجات مختلفة وعنده متطلبات مختلفة. إذا أنا كزوج نقول لا، الاحتياجات متاع التزوجة سواء كانت عاطفية وإلا جسدية وإلا إنسانية رهيب ولا مادية زادة رهيب بالنسبة لي ملغاة، لأني في الوقت الحالي مانيش لاهي ولا عندي ضغط، والضغط هذا يتواصل مدة طويلة. يعني الإهمال ما يكونش نهار اثنين ثلاثة لظروف خاصة، وإنما يكون هو المهيمن والمسيطر على العلاقة الزوجية مدة طويلة تفوت 3 أو 6 شهور، فهذا دليل أن العلاقة الزوجية متاعنا في خطر. كيف إهمال النداءات الاستغاثة، لأنه مرات واحد من الطرفين يقول للطرف المقابل راني مستحق لك، نستحق تكون معايا ولا نستحق تقف معايا في تالي بتالي سيتويشن والطرف المقابل يعمل روحه مسمعش ويقام

0: مش بتغرب بتاعنا. دونك فهذا دليل انه العلاقة متاعك في خطر ويسمك تنتبه للفيروس هذا. الفيروس الثاني اللي بيشتكيوا عليه اذا ما زال عندي وقت
1: دقيقة بزلت عني
0: ما زلت عندي دقيقة نكمله بإذن الله تعالى، هو عدم حل الخلافات بسرعة. يعني انك تخلي المشاكل متاعك تتراكم. احنا قلنا لو كل واحد فينا عنده ايديوكاتشن مختلفة وطريقة مختلفة لحل المشاكل، ولكن اللي لمنا نتفق عليه ان المشكلة ما يلزمهاش تبات، واللي لمنا نتفقه كان متصاحبين ايا كان كبر المشكل. لانه اذا انت طبعك انك ما تحبش تحل المشاكل بسرعة، خذ وقتك نص ساعة شوية عشرين ثلاثة ماكسيمم، ولكن المشكلة لازم تتحل. إذا ما تحلتش راهي باش تكبر وباش تقعد تنخر لداخل فك الجسم بتاع العلاقة الزوجية، وفي الأخر الفيروس باش ينتصر ونخرجوا خاسرين. الفيروس التاسع واللي باش نختموا به اليوم واللي هو الروتين والملل. إذا الروتين والملل التواصل في الحياة الزوجية مدة طويلة باش تفطر العلاقة وتبرد، وكما كنت نقول أمس باش تجي الافيكاسيتي نتاعك الفيتامينات، المناعة باش تقل إذا ما عنديش فيتامينات تقاوم الروتين والملل، والعلاقة نتاعنا باش تنتهي مهما طالت. وحتى إذا قررنا أننا نبقاو تحت سقف واحد باش تولي علاقة ميتة، يعني باردة ونتركيو على طلاق عاطفي. ما بقالي كان نقول لكم كان نهاية أسبوع سعيدة وموفقة، وإن شاء الله ربي بعد علينا الفيروس هذا الكل. ان شاء الله في وديعه ربي، وربي يفحت الناس كل مره اخرى.
1: شكرا لك شكرا لك، نهايه اسبوع سعيده، موعد ان شاء الله يجدد معك نهار الاثنين بعد لحظات تستناو عناوين نشره اخبار ثمانية، لكن قبل دقيقه صحه.
2: دقيقه صحه،
3: مرحبا بكم في دقيقه صحه. سوء التغذية عند المسنين ينجم يتسبب في العديد من المشاكل الصحية اللي تنجم تكون في بعض الأحيان خطيرة على الفئة هذه. من أهم المشاكل الصحية والمخلفات اللي تنجم تنتج نذكره نقص في المناعة، النقص في الأملاح، في المعادن، في الفيتامينات اللي تنجم تنتج عنه العديد من المشاكل الصحية الأخرى، خاصة فقر الدم تنجم تنتج عنه الاكتئاب. يولي زادة فما ضعف في العضلات، دونك ريسك متاع مشاكل في المشي، مشاكل في التوازن، وريسك أكثر متاع سقوط عند الكبار في العمر. وبصفة عامة سوء التغذية يأثر سلبا على جودة الحياة عند المسنين. مع تحيات الدكتورة إيمان شعبانة.
2: دقيقة صحة،
1: السابع والنصف عبر موجات إذاعتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الخاصة بعناوين الأخبار. وزارة الداخلية تعلن القبض على العناصر المتورطة في الاعتداء على أفارقة جنوبية الصحراء، وتؤكد أن الحادثة تعود لخمس سنوات. وزارة البيئة تعد دراسة لتحديد مصادر التلوث في خليج المنسير، وتنطلق في تنفيذ خطة وطنية شاملة لمواجهة الانجراف البحري والتغيرات المناخية. إنجاز حوالي 540 ألف عملية تلقيح ضد داء الكلب على المستوى الوطني، وتراجع عدد الإصابات والوفيات بهذا المرض. هذه الأخبار وأخرى تأتيكم مفصلة في تمام الثامنة. السلام عليكم.
4: بوحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
5: 97.3 كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد،
6: الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية،
7: تلقاها عنا سبيح وعشية
8: بنكهة ولهجة تونسية.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. اليوم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يختم مشوار سلسلة مباريات الودية بإجراء مباراة ودية ضد المنتخب البلجيكي الساعة 2 بتوقيت تونس. بالنسبة للتشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي: صبري بن حسن، معتز النفاتي، عمر الرقيق، منتصر الطلبي، أمين بن حميد، الياس السخيري، محمد بن الحاج محمود، حنبع المجبري، خليل العياري، الياس العاشوري، حازم المستوري. نذكر المنتخب الوطني التونسي كان هزم في المباراة الأولى ضد المنتخب النمسا بهدف مقابل صفر. بعد المواجهة الودية ضد المنتخب البلجيكي باش يغادر بعث المنتخب الوطني التونسي العاصمة بروكسل صباح الأحد 7 جوان في اتجاه المكسيك عبر رحلة عادية، وتضم البعثة الرسمية نحو 58 شخص من بينهم 26 لاعب والإطار الفني والطبي والإداري والإعلامي. ونذكر المنتخب الوطني التونسي باش يكون في مجموعة المنتخب السياد، المنتخب الياباني والمنتخب الهولندي. نحكيو على الكرة في تونس، نحكيو على الترجي التونسي. أعلن بصفة رسمية جماهيره الوفية توصل لاتفاق مبدئي مع رئيس النادي سيد حمدي المدب ونائب رئيس السيد شكري الوعر ولاعب الفريق يوسف البلالي، يقضي بتجديد عقده مع النادي لمدة زوز مواسم إضافية. نص هذا الاتفاق أن يدخل العقد الجديد حيز التنفيذ بصفة آلية مباشرة أثر صدور القرار النهائي من المحكمة الرياضية للتاس، ويتوقع صدوره مع موفى شهر أوت القادم. في فريق الشبيبة القيرواني، أصلت الهيئة المديرة للشبيبة القيروانية فجر أمس بيان مطول عبر صفحة رسمية عبرت فيه احتجاج عن غياب المساواة بين الأندية. وقالت الشبيبة أن الملف المتعلق بالنادي رياض البنزرتي لم يعد مجرد نزاع رياضي أو خلاف حول تطبيق عقوبة سحب النقاط، بل تحول لقضية تتعلق بمبدأ المساواة بين الأندية وبشبهات خطيرة حول طريقة إدارة الملف منذ بداية الموسم. ترجي جرجيس ورئيسه في كلمة ألقاها رئيس ترجي جرجيس على صفحة رسمية للنادي أكد أنه لن يقدم ترشحه وهيئته من جديد لظروف مختلفة. السيد حافظ طالب تقدم بالشكر للجماهير الجرجيسية والدعم اللي وجدوه من الجماهير تجاه الفريق. نغيروا الاختصاص، واليوم الأنظار باش تتجه لمدينة الحمامات باش تعقد الجلسة العامة الانتخابية بمدينة الحمامات. تشهد منافسة أساسا بين زوز قائمات، قائمة كريم الهلالي وكمال السنوسي. قائمة كمال الهلالي تحمل شعار الاستمرار والنجاح، ترتكز على مواصلة المشاريع الحالية وتطويرها مع تدارك النقائص اللي دارت بها خلال الفترة الماضية. في المقابل قائمة كمال السنوسي تحمل شعار إعادة البناء وتدعو لاستعادة الثقة داخل عائلة كرة اليد التونسية وتعزيز الحاكمة والعمل الاسترجاع رياضة القارية للمنتخبات الوطنية. منتظر باش تحسم الأصوات الجمعيات المنخرطة هوية المكتب الجامعي اللي باش يقود كرة اليد التونسية خلال الفترة النيابية 2026-2030. شكرا لكم، أسعد الأيام، إلى اللقاء.

0: رغب على ما نوصل معه لـ 57 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. هذه بشائر الصباح ونمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني لرصد الجوي مع نسيان السطوري. صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الفل والياسمين سي محمد، تحية ليك والأوفياء إذاعة المنسير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هتخل ناخذ فكرة على أحوال الطقس اليوم ونهاية الأسبوع إن شاء الله، كيفاش باش يكون؟
1: وهو كذلك تواصل العنصر الأبرز هو حرارة مرتفعة نسبيا، يعني أعلى من المعدلات العادية بفارق 3 إلى 5 درجات في أغلب المناطق. اليوم ننتظر أن الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و 32 درجة، قرب السواحل تكون بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، تصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب ومع ظهور الشهيلي محليا. اليوم سماء صافية باش تكون إلى قليلة السحب، ثم طقس مغيم جزئيا تتكثف إثر السحب في المناطق الغربية للشمال والوسط بعد الظهر، يعني ولايات القصرين سليانة ممكن حتى الكيف وين باش تظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. الريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال تكون شرقية بالوسط والجنوب، قوية نسبيا إلى قوية بالجنوب الغربي آخر النهار وأثناء الليل وين باش تكون مثيرة للرمال والأتربة، ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر عموما قليل الاضطراب، يكون محليا متموج بمنطقة سيرات. الأيام القادمة طقس النجم نقوله في استقرار، عموما يعني يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في المرتفعات الغربية للشمال والوسط في فترات ما بعد الظهر، طقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا في بقية الجهات. الريح تتواصل شرقية قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية ضعيفة في معتدلة بقية المناطق. البحر عموما يتواصل قليل الاضطراب إلى متموج، يصبح هادئ يوم الثلاثاء، والحرارة غدا تكون في استقرار ثم ترجع تدريجيا للارتفاع بداية من يوم الاثنين. هذا طقسنا سي محمد، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا لك سي أنيس، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. دريج يفصلنا على نشرة أخبار الثمانية. هكا كون وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح، نرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات كما العادة، خبر وتعليق مع الدكتور مزري تبقى، معرض الصحف التونسية نشوف شنو كتبت الصحافة التونسية اليوم السبت 6 جوان 2026 وأسعار السوق إن شاء الله اليوم من المنستير. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: الثامنة عبر موجات إذاعتنا العاشرة بتوقيت غزة الصامدة.
1: إذاعة المنسين صوت البلاد وحب كبير.
0: نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. وزارة البيئة تعد دراسة لتحدد مصادر التلوث في خليج المنستير وتنطلق في تنفيذ خطة وطنية شاملة لمواجهة الانجراف البحري. إنجاز حوالي 545 ألف عملية تلقيح ضد داء الكلب على المستوى الوطني وتراجع عدد الإصابات والوفيات بهذا المرض. في تفاصيل أخبار نشرتنا، كادت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء أمس أنه على إثر ترويج مقطع فيديو يوثق تهجم عناصر إجرامية على أفراد من أفارقة جنوبي الصحراء، بادرت المصالح الأمنية بإلقاء القبض عليهم وبالرغم من عدم توصلها بشكاية في الغرض. وأوضحت الوزارة أن الأبحاث أثبتت أن مقطع الفيديو الذي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة تعود إلى 5 سنوات خلت والتحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات. وشددت الداخلية على أنه بقطع النظر عما رافق مقطع الفيديو من محاولات للتشويه والتوظيف، فإن الدولة التونسية عاقدة العزم على ضمان حقوق وكرامة كل من يوجد على ترابها وتطبيق القانون على المخالفين. كشف وزير البيئة الحبيب عبيد أمس عن خطة وطنية شاملة لمواجهة الانجراف البحري والتغيرات المناخية تعتمد على معالجة الأسباب الجذرية للتآكل وإصلاح الأضرار الناجمة عن العواصف وإرساء مساحات بحرية محمية. وأوضح الوزير بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة أمس أن وزارة المالية مكنت وزارة البيئة من الاعتمادات المالية الضرورية لإنجاز عديد المشاريع، من بينها تهيئة شواطئ المنستير وسوسة وبنزرت، وقريبا الانطلاق في إعداد دراسة تحدد مصادر التلوث في خليج المنستير ليتم على إثر ذلك مباشرة الانطلاق في الأشغال.
2: حاليا الأشغال متواصلة، بعدين اشتغلوا السنة هذه بصفة خصوصية ومكنتنا معناتها وزارة المالية من ديكريدي سبيسيو اللي احنا قاعدين حاليا ندخله في ولاية بنزرت. شفت الكورنيش متاع بنزرت قاعدين نخدم عليه، كذلك بالنسبة لولاية المنستير في 3 مناطق في ولاية المنستير وأحد المناطق في ولاية سوسة. وبالنسبة إن شاء الله في القريب العاجل طلقنا معناتها طلب العروض بالنسبة لقمر وكرتاش، هذوما بالنسبة للمشاريع اللي 2026 انطلقنا فيه. عندنا مشروع كبير مع التعاون مع الجانب الهولندي ان شاء الله مش ننطلقوا من بني خيار حتى للحمامات هذه لتهيئة الشريط الساحلي مع إمكانية ان نتعدوا لجربة. كذلك بالنسبة لنا احنا عندنا مشروع جديد هو خليج المنستير والدراسة حاضرة وقاعدين نناقشوا فيه، ولكني قلنا قبل ما ندخلوا على الشاطئ لازمنا نحيو مصادر التلوث في خليج المنستير، وهذه معناتها بدينا دراسة مش ندرسوا مصادر التلوث اللي موجودة في خليج المنستير ونبدأ في التهيئة.
0: إثر سنوات من التعطل وصعوبات التقنية تم بمعهد باستور بتونس إعادة صيانة آلة تنقية الأمصال العلاجية، حيث استعادت جاهزيتها بفضل كفاءات تونسية بنسبة 100%. وأكد المسؤول عن وحدة إنتاج اللقاحات والأمصال العلاجية بمعهد باستور نزار العبيدي أن هذه الآلة ستمكن من تأمين حاجيات تونس من المصل المضاد للعقارب والمصل المضاد للأفاعي خلال سنة 2027 مع الاستئناف التدريجي لتزويد السوق بالأمصال المضادة لداء الكلب.
3: الآلة هذه كانت تخدم إنتاج الأمصال منذ سنة 2004 وقت سنة 2021 صار معناها نوعا ما الاهتراء نتاعها بما أنه كان استعمال مكثف. هي مجموعة آلات يتم التحكم فيها عن طريق برمجية وهي ماكينة تقعد تخدم أكثر من 3 أيام لإنتاج 3 دفعات أو أكثر، من بعد يتخلطوا مع أربعهم باش يعملوا دفعة دواء أمطار علاجية تبدأ من اللود بكل إنتاج متاحة من طريق تطعيم الأحصنة بالسموم العقارب ولا السموم الأفاعي، وإلا بالنسبة مضادات داء الكلب يستعملوا تلقيح الكلب بدون ما يتعطاوا جرعات غيرة اللي ما تضرش بطبيعة بالحيوانات اللي عنا. بعد ما يتم أخذ الأمصال من الحيوانات، الماكينة هذه الدور نتاعها هو التنقية نتاع الأمصال هذيك، نودوها سوفو ميديكامون للمداوات. آلة هذه عندها موقع مهم جدا في مراحل إنتاج الأدوية هذه، مش يحاول لنا اللي احنا نرجعوا في الإنتاج أدوية نتاعنا باستطاعها تعاود تكون موجودة في سنة 2027، وعلاش لا نجمو حتى بعد نطوروا ونطلقوا للتسمية.
0: وفي موضوع متصلة، أعلن وهيب المهري المدير العام للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة أنه في إطار مكافحة داء الكلب تم إلى حد الآن القيام بأكثر من 545 ألف عملية تلقيح على المستوى الوطني، ومن بينها أكثر من 42 ألف تلقيح في ولاية القيروان. وأضاف في تصريح للزميلة نادرة برجب أن عدد حالات الإصابة أو الوفاة شهدت نسقاً تنازليا في السنوات الأخيرة، ويعود هذا إلى يقظة الإطارات البيطرية ووعي المواطنين.
4: عندنا تقريب 545 ألف عملية تلقيح على مستوى وطني، مستوى ولاية القيروان عندنا تقريب أكثر من 42 ألف عملية تلقيح. ولاية القيروان من الولايات اللي فيها عدد كبير من الحيوانات، جندينها تقريب أكثر من 10 أطباء بخلاف العوين متاعهم. على مستوى الجمهورية مقارنة بالسنة الفارطة ثم تقلص، قاعدين في منحة تنازلي، هو أكثر بيك صار في سنة 24 اللي فيها 18 حالات بشرية الله ربي يرحمهم. توقعت ينقص العدد هنا. تو بالنسبة لسنا عدد الحالات ذا الكلب في ولاية القروان وصلوا 12 حالة، معناها مقارنة بسنوات أخرى كانت 27-28. دونك ثم عمل كبير قاعد يتم، ثم وعي، ثم وقاية زادة، ثم يقظة. قاعد نشوف أنا تبع في الأرقام عدد العينات اللي قاعدة ياخذوا فيها الأولاد فوق 60 تحليل، معناها دونك هذه حاجة مهمة اللي هي العدد التحاليل قاعدين نقوموا بها، قاعدين نفايقين وقاعدين نتبعوا، والعدد الحالات قاعد ينقص.
0: في موضوع وطني آخر، شدد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بيان أصدره أمس على الوضعية المالية الحرجة لأغلب الصيدليات، وأشار إلى أن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا. وأوضح رئيس النقابة زبير جيجا أن اجتماعات استباقية عقدت مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام نظرا في برنامج تعاون للمرحلة المقبلة يتضمن اتفاقا واضحا للستة أشهر القادمة بما يضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين الكنام والصيدليات الخاصة وتلافي الإخلالات السابقة.
5: كانت فرصة باش نشوفوا برنامج نتاع التعامل بين الصندوق والصيادلة بالنسبة للمرحلة المقبلة باش ما يعاودش يصير الخطأ اللي صار السنة الفارطة بسبب في نقص إمداد المواطن بالدواء بسبب بعض الإخلالات اللي كان ممكن تفاديها لو كان عملنا اجتماعات لازمة والقرارات لازمة قبل ما نوصل لهذا. المرة هذه طولنا أن أنتيسيب باش ما يعاودش يصير اللي صار العام اللي فات. بالنسبة الوضعية متاع الصيدليات هي كما باقي وضعية البتيت انتربريز، الجباية تقريبا هرات تريزوري متاع لي فارماسي، كيف نزيدهم هذا تأخر في أي بيمون سواء من الكناب وإلا من الأسيرونس بمرضي ولا من غيرهم اللي نتعامل معهم، هذا يأثر برشا على الصيدليات، خاصة كيف يتزامن كما تزامن المرة هذه مع دفع قسط سنوي من ضريبة وقسط الاحتياط اللي باش يخلصوه الشهر هذا. دونك الوضعية جد حرجة، تقريبا العبء الضريبي بالنسبة للصيدليات هو الأعلى في تونس، ما ثمش حتى شركة أخرى بخلاف الصيدليات تخلص كيما تخلص الصيدليات لامبو 67% بين ضريبة مباشرة وضريبة غير مباشرة. دونك ما عادش عندنا القدرة كأنك أنت تصبر على روتار دو بايمون. حبينا نوضحوا هذا الأمر قبل القانون المالية زي كيف لأن مش نبعث إن شاء الله مقترحات نتاعنا فيما يخص القانون المالية بما يسمح. أنا نحس الوضعية المالية للصيدليات ونضمن التواصل إمداد المواطن بالدواء.
0: وختاما تتواصل اليوم بالمهدية الدورة الرابعة لملتقى المعلومة الإحصائية في تونس، وقد أفاد المنسق العام للدورة فوزي سبوعي في تصريح لنادر إسماعيل بأن أكثر من 150 مشارك من إطارات عليا وخبراء وجمعيين وممثلين عن المجتمع المدني ينكبون طيلة يومين على صياغة مقترحات وتوصيات يمكن اعتمادها لتطوير الإطار التشريعي والمؤسسات لمنظومة الإحصاء.
6: يزلنا عندنا معطيات في الجهات، معطيات في المحليات، باش نمكن كل إنسان عنده نوايا استثمار أو نوايا غرس أي مشروع أنه يكون على بينة من الواقع متاعه. قناعة هذه خلتنا نفكر في كيفية تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المنظومة الإحصائية في تونس حتى تتلائم مع التطورات اللي موجودة في بلادنا من حيث التكنولوجيات، من حيث التنوع الحاجيات، من حيث الآليات لإنتاج، أنه اليوم الإنتاج الإحصائي ما عادش مرتبط كان بالليزونكات والطيران نمشي ندق البيبان ونعمل سوالي. اليوم فما برشا مصادر بديلة لإنتاج المعطى الإحصائي، ولذلك يلزم الإطار التشريعي يواكب. اليوم باش نحاول بتواجد المشاركين اللي بلغ عددهم تقريبا 150، هما إطارات عليا في الوزارات، في الإدارة العمومية، هما مديري العامين لدوين التنمية في الجهات، هما المسؤولين الجهويين، مسؤولين المحليين، هما الخبراء الجامعيين، هما المجتمع المدني، هما وسائل الإعلام، كل يدلي بدلوه، كل له رأي في هذا الموضوع. وإن شاء الله نتمنى نخرج من خلال هاليومين المنطقة هذه بمقترحات جدية وعملية لتطوير أولا لإطار التشريعي والمؤسساتي، باش نتمكن براسويت أن يكون عندنا أسيستم ستاتسيك كريبا للإزيجيجانس هذوما.
0: في ختمة النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها من أخبار. وزارة البيئة تعد دراسة لتحدد مصادر التلوث في خليج المنستير، وتنطلق في تنفيذ خطة وطنية شاملة لمواجهة الانجراف البحري. الموعد القادم على الأخبار يكون في 8:30 مع معرض للصحف التونسية الصادرة اليوم، وفي 9 موجز لأبرز الأخبار. والآن يعود إليكم محمد بيار ليواصل معكم المشوار. نقطة نهاية الوقفة الإخبارية. السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار، دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
8: 8 غربا في بشائر الصباح،
7: بعد نشرة نصف النهار،
8: الأربعة متاع العشية،
7: وإذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: جورج وسوف نص معاه 28 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المونستير. نمشي لفقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق.
2: خبر وتعليق.
0: كما العادة يرافقني في التحليل والتعليق على الأخبار الدكتور مازري تبقى. صباح النور.
3: صباح الخير أخوي محمد، صباح الخير للسادة المستمعين وكمل الفريق العامل معك.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معايا. نرجع شوية الموضوع الباك والبلاغ الأخير للجامعة العامة للتعليم الثانوي، بلاغ كان أصدر البارح وحملت الجامعة وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس استقرار الامتحانات الوطنية نتيجة لما سماته ارتجالية في اعتماد الآليات الكفيلة بكبح جماح عملية الغش الإلكتروني وسلبية في حماية الأساتذة المراقبين. النقابة تعتبر أنه تكرر تسريبات امتحانات واختبارات امتحان البكالوريا على صفحات التواصل الاجتماعي يؤكد فشل في حماية الامتحان، وأيضا أحكيت على سلبية في تعاطي سلطة الإشراف في حماية الأساتذة المراقبين. ورجعت لي الحادثة تاع قفصة وين تم استدعاء أستاذ مراقب للتحقيق بعد شكاية كيدية ضريبة قيامه بواجبه في كشف عملية غش لتلميذ بمركز امتحان بأم العرايس حسب نص البيان. الدورة هذه وكنت حكيت شوية أنت البارح دكتور برشا مشاكل، يمكن مشاكل ما شفناهاش في السنوات الأخيرة، شفناهم في الأيامات الأولى في امتحانات البكالوريا، حالة الغش بالرغم يمكن من الإجراءات اللي اختارت وزارة التربية حتى الانترنت تقصص به كامل على تقريبا البلاد كاملة، لكن هذا ما منعش انه التسريبات تصير، عمليات الغش تصير. البارح برك 9 عمليات غش، وين المشكل بالضبط؟
3: هو بعد ما قصت الانترنت وزارة التربية دوروها واحد يبيع في البطاطا
0: ويبرع
3: وبالميكرو صحيح. واسمع التوانسة برامو خذوها فيما فيلم مصري ما درني رمو خرج معنا برامو تبعوا كيف انت. المهم الحاصل شوف، انا البارح كما قلت انت البارح مثلا حملت وزاره التربيه بدون اي جدال وبدون اي تمام، معناه لانه الحديث على لانه الطرف الاول والاساسي والوحيد واللي عنده حصريه تنظيم امتحان البكالوريا هي وزاره التربيه. ولكن توا ما دام دخلت فيها النقابه ما لا يا سيدي ماهوش فقط وزاره التربيه، لانه اذا كان ندخل في التفاصيل انا ما حبيتش نشوشوا على الناس اللي قاعده تخدم توا في البكالوريا، لانه احترام لمجهودات

0: المسؤوله الاولى على هذا الكل؟
1: لا مش المسؤوله الاولى، احنا قلنا من تنظيميا وزاره التربيه،
0: وانا نحكيه لهنا على التنظيم لهنا دكتور. موضوع اسلحه التربيه هذا موضوع كبير، وشكون الاطراف المداخله موضوع كبير، لكن حالات الغش اسلحه التربيه موجود ولا مش موجود، حالات الغش والتسريبات باش تصير، لكن نحكيه انه السنة على غير العاده كثرت العمليات نتاع الغش ونتاع التسريبات.
1: طبعا تنظيميا، انا اعتقد ان وزاره التربيه تنظيميا على الاقل في محاوله نقولوا احنا مجاراه النسق نتاع عمليات الغش الالكتروني والتطورات اكسترا، تعتبر وزاره التربيه فشلت، لانه هي التي تشرف مباشره على التنظيم، وهذا بدون ان يبخس حق الناس حقها، معناها الناس حقها في تعبها اكسترا، لانه كان ندخل في شويه تفاصيل تو يكتشفوا الناس قداش التعب الكبير اللي يجي على الاطارات التربويه والاداريه لانجاح العمليه هذه في الاخر تصير عمليه الغش. واعتقد ان وزاره التربيه مسؤوله، ولكن زاد كيف اذا كان نمشي، وخاطر كي تقرا نص البلاغ اللي خرجته النقابه الجامعه العامه للتعليم الثانوي، ستكتشف انه يتحمل معاني اكثر من ما هو مضمن فيه. على كلش قلت انه عندما نريد ان نحمل المسؤوليات بهدف البحث عن الحلول، انا ما نتوقع حسن النيه في النقابه في الجامعه العامه، وانا تبحث عن الحلول، البحث عن الحلول دون تحميل مسؤوليات جسافا فقط يفترض ان وزاره التربيه مسؤوله، النقابه او الجامعه العامه او النقابه مسؤوله، الاسره ايضا التي تسهل العمليه هذه وتوفر الفلوس لولادها ايضا مسؤوله، او بعض الاسر التي تلجا للطريقه هذه. دوك في الاخر صحيح منظمه البكالوريا الازهر هو كل عام راهو باش يقولوا اخيب من العام اللي تعدى، لانه التركيز يكون كبير على المناظره على امتحان البكالوريا، وامتحان البكالوريا نعرف التوانسه عموما يتعاملوا معها بعاطفه كبيره نظرا لتجاربهم فيها الناجحه او تجاربهم فيها الفاشله، او لانه امتحان البكالوريا يجلب الانتباه بتاع الدوله ككل. ولكن يبقى الامر معناه من تحميل المسؤوليات، اذا كان نبداو النقطه الاولى في تحميل المسؤوليات، اعتقد ان المسؤوليه مشتركه، لانه الحديث على فشل ما نقولوش فشل، ولكن انتشار عمليه الغش التي تنسف مبدا تكافل الفرص واضحه. ورغم انه انا انتقدت مثلا من القليل اللي قالوا كيفاش وزير التربيه يتحدث على استعمال مجموعه من الاشخاص اللي باش تكون مركزه في ابواب المعاهد، اللي يا اخي مازلنا نحكيوا على التوعيه مع ناس تستعمل، ولا مع ناس تستعمل، كما ايضا
0: هو اللي باش يغش جاي حاضر باش يغش معناته
1: اكزاكتو، هو حاضر عنده، هو من اول عام باش يغش ومحضر الفلوس وعائلته، هذا اذا كان في بلاش حضرت له الفلوس ومستعد ديجا. انا معناها عن تجربه ونعرف معناها كيف قرر، معناها في الباك تقرر تلاندا تعرف التلميذ اللي جاي باش ينجح والتلميذ اللي مش باش ينجح والتلميذ اللي باش يكيت تترمو، معناها سامحني في الكلمه. في الاخر الحديث على تحميل مسؤوليات، وزارة التربية مسؤولة، ولكن برشا أطراف أخرى مسؤولين.
0: فما نقطة زادة أيضا مهمة حكى عليها البيان، حكى على حماية الأساتذة المراقبين، وكان رجع للحادثة اللي صارت في قفصة وين تم استدعاء أستاذ مراقب للتحقيق معاه إثر شكاية ضده على خاطره كشف عملية
1: غش. انا سؤالي لهنا، وينك انت كنقابه؟ ما هو احنا نقولوا احنا ولو انه مش موافق عليه، ولكن الطرف اللي يمثل الاساتذه هو الجامعه العامه للتعليم الثانوي. انت عملت مفاوضات كبيره مع مختلف الوزراء السابقين باش ضمنت اكل 75 دينار تتصب للاستاذ بعد ما يعيش 7 ايام. يا اخي انت علاش وقت اللي فرضت الفلوس، ولو انه هي اللي تزيد تنقص ال 75 دينار، ولكن انت علاش ما فرضتش قوانين او على الاقل اجراءات تحمي الاستاذ؟ لكن انا كاستاذ في عديد المرات داخل عمليه المراقبه، معناها نلقاو روحنا غير محميين حتى في بعض التصرفات العنيفه من بعض المجتازين لامتحان البكالوريا داخل القاعه، كيف تطلب منه انه اجراءات بسيطه في يتعامل معك بطريقه عنيفه. وبالتالي فمبرش راهم اساتذه، مانيش بنقول ما يعسوش كوم الفو، لا يعسوا كوم الفو يقوموا بمهامهم ونحييهم معناها من الاول للاخر. والله ليس كمال كلام جميل او مجامله، ولكن نعرف الاساتذه المراقبين ايش يتعبوا، خاطر لانه مش سهل العمليه. ما تخيلش انسان جابت كرسي وقاعد راهو قدامك انت 20 ولا 18 تلميذ تعس عليهم، ولا اقل عدد تعس عليهم بكل المهم. قلت علاش انت لم تفرض قوانين؟ راهو الاستاذ اللي راهو هذا اليوم شكاوا بيه في شكايه كيديه، تذكروا عامناه واللي قبله فما شكون اعتدوا عليهم بالعنف، هو خارج من مركز المراقبه اعتدوا عليه بالعنف ولا على سيارته. وبالتالي زاد كيف انا اشوف بالنسبه لي نظرتي لعمليه المراقبه يجب ان تتجاوز مجرد الواجب، لانه انا كاستاذ

0: من بين الادوار اللي يقوم بها ودور مراقبه الامتحانات الى عمليه تخصص. تنجم فما طريقه اخرى، لا يسمح المجال ممكن الوقت انه نفصلوها، ولكن يجب ان يتجاوز الامر مجرد الواجب المهني الى عمليه تخصص. اساتذه تكون متخصصه في عمليه المراقبه وتولي فما معناها مقابل مادي مجزي، وتولي فما تكوين الاساتذه ذوما في عمليه المراقبه. ودائما راه دائما الحيط قصير يا زينه، يقول المثل القديم. واحنا في وزاره التربيه شكون الحيط القصير؟ هما الاساتذه والاطارات التربويه اللي موجوده في المؤسسات التربويه، واطاره الاشراف القيمين اللي حتى حد ما يحكي عليهم، القيمين والمجهود. ربي خليني جست نشكر كل الاطراف وحدها، القيمين اللي تقوم بمهام كبيره برشا، اللي هما احنا نسميوهم احنا اطارات الاشراف، والعمل بتاع التربيه اللي قاعدين نخفف في المؤسسات التربويه ويخلوها جاهزه. هذا الكل حيط القصير اخويا محمد. هك علاش ديما كل ما فما اخلال اول طرف يكون موجود في الواجهه هو راهو. حتى راهو تعرف فما العديد من الاساتذه بعد ما تنتهي عمليه المراقبه تلقاهم موجودين في وزاره التربيه يحقوا لشبهات معينه لا مجال ممكن لذكرها، ولكن يقعدوا دائما يتبعوا فيهم. المهم اعتقد هو انه البكالوريا اليوم لازم تكون مفصليه. مفصليه شنو؟ يا اما نمشي نحو الاصلاح الصحيح، ويجب التركيز على عمليه المراقبه ومحاربه الغش الالكتروني. وموش كلام راه، والله الحلول موجوده، والله كان يسمعونا الحلول موجوده.
1: واضح، شكرا لك دكتور، يعطيك الصحه. موعدنا ان شاء الله يجدد معك نهار الاثنين ونهايه اسبوع سعيده. 8:30 معرض الصحف التونسيه، ونرجع نواصل معكم من نصف ساعه الاخيره.
2: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7.
3: انتم تسمعوا في إذاعة المنستير معكم وين ما كنتم، على وين ترافق نهاركم، كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير، اختياركم لكل الأوقات.
4: أهلا وسهلا بكم إلى هذه الوقفة الخاصة بمعرض الصحف التونسية الصادرة اليوم. صحيفة لابريس في نسختها الصادرة اليوم اهتمت بموضوع الولادات واعتبرته في تراجع كبير، وأكدت أنه من الضروري إعادة الاعتبار للعائلة التونسية من خلال إرساء نمط حياتي جديد، وكذلك عقد اجتماعي يعطي قدرة للعائلة على الاستدامة والدوام وبناء صرح عائلي عتيد من أجل بناء المستقبل. وقالت ليس من الضروري أن نلد من أجل الولادة أو من أجل تشبيب الشعب، بل من أجل الإنتاج. وفي صحيفة الصباح نقرأ: الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية والبذور المستوردة أثرت سلباً التوجه إلى الفلاحة البيولوجية، خيار لحماية المحاصيل والمستهلك والحفاظ على البيئة. وقالت: تخضع صناعة وتجارة وتوزيع الأسمدة الكيميائية المعدة لاستغلال الفلاحي لرقابة وطنية ودولية صارمة، ولكن ذلك لا ينفي أن جل دول العالم تتوجه اليوم إلى الزراعات البيولوجية لدعم النظام البيئي وتقليص المخاطر المحتملة للأسمدة على جودة ومذاق المنتجات الفلاحية. وقالت: في السنوات الأخيرة أصبح هناك توجه مهم في تونس نحو الفلاحة البيولوجية، التي أصبحت اليوم من المنظومات الزراعية التي تراهن عليها دول كثيرة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من خلال تقليل استخدام المواد الكيميائية والأسمدة الاصطناعية لحماية التربة والمياه من التلوث، ودعم النظام البيئي وتنوع المحاصيل باستخدام أساليب زراعية تقليدية سواء من حيث البذور أو التنبيت وجني المحاصيل لاحقا. في الصحافة نقرأ قطاع الفوسفات ثروة وطنية وقاطرة تنموية بين الإمكانيات الواعدة والتحديات الراهنة. وقالت بلادنا تتمتع باحتياطات هامة في مادة الفوسفات والذي يحظى بجودة عالية وصيت عالمي، وقد كانت في فترات سابقة من بين أكبر المنتجين عالميا لهذه المادة، مما جعل هذا القطاع الحيوي يساهم مساهما بارزا في توفير العملة الصعبة عبر التصدير، وأبرز دعم للصناعات التحويلية مثل إنتاج الأسمدة الكيميائية، كما يوفر آلاف الفرص للتشغيل المباشر وغير المباشر في مناطق الحوض المنجمي بشكل أساسي، خاصة في قفصة ورديف ومتلوية. وقالت يأتي في هذا الإطار تجديد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة مؤخرا على أهمية استرجاع نسق انتاج الفوسفات والأسمدة الكيميائية لإنعاش القطاع المنجمي الذي يعتبر قاطرة اقتصادية وطنية، وحتى تستعيد تونس مكانتها في الأسواق العالمية. نختم بصحيفة الشروق التي اهتمت بموضوع دولي. قالت لحظة الحسم بين الحرب والمفاوضات، تتجه الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران نحو مرحلة مفصلية قد تعيد رسم ملامح التوازنات في الشرق الأوسط، في وقت يواجه فيه الرئيس الأمريكي ترامب ضغوطا متزايدة في الداخل والخارج تدفعه نحو البحث عن مخرج سياسي من حرب لم تحقق الأهداف المعلنة لها، بل أفرزت تداعيات ثقيلة على المستويات الاقتصادية والعسكرية والسياسية. وخلصت بعد أن قدمت تحليل للمواجهة بين إيران وواشنطن، قالت هل يذعن ترامب لإيران ويختار هذه المرة طريق التسوية مع طهران، أم أن جنونه واندفاعه نحو التصعيد سيدفعه إلى مستنقع حرب استنزاف؟ تبدو الولايات المتحدة المرشح الأكبر لدفع كلفتها السياسية والاقتصادية والعسكرية. نهاية الوقفة الإخبارية التي خصصناها لاستعراض أبرز ما جاء في الصحف التونسية، نلقاكم إن شاء الله في التاسعة. السلام عليكم.

0: 8:44 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين. مازلنا مواصلين معكم في الصبحية هذه، صبحية السبت 6 جوان 2026. هذه بشائر الصباح من إذاعة المنستير، ونواصلوا مع أسعار السوق. أسعار السوق كما كل نهار سبت من المنستير مع سي محمد البواب. صباح النور.
1: صباح الخير سي محمد ليك ولكل السادة المستمعين على موجه إذاعة المنستير. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده في هذا اليوم الصيفي بامتياز، يوم جميل ويوم فيه لا نجم نقوله على مستوى حركية مازالت شوية، ولكن السلعة مقارنة بالأيام الفارطة موجودة إن شاء الله. إن شاء الله حسينا فما انخفاض بانفراجنا النسبي خاصة في أسعار السمك حتى الدواجن الحقيقة فما وإن شاء الله ربي يجيب الشاري كما قلت، يعني خاطر بعد العيد فما معناتها الناس ما زالت كما قلت إن شاء الله تسترجع أنفاسها كما يقال. على كل بالنسبة نبدأ معناتها اللحوم اللي ما تغيرتش أسعارها، حم بقري 45,000، كتلات بقري 45، كبدة بقري 45، العلوش 60، برشني 63، حم جنب 25، جنب قلت الحم جنب 30، ومن 25 حتى 30 يعني مزود أنواع، مرقاز 30، كرش 7,000، هرقمة 12,000، والحم صدرة ب 25,000. بالنسبة للحقيقة الدجاج شفنا الدجاج الحي معناتها خص شوية 4.5 حتى 4.8، داند 10,000، سكالوب داند 16,500، مشوي داند 14,800، سكالوب دجاج 15,900، دجاج فرش يعني مذبوح 8,000، خاض الدجاج 7,500، كتف 7,900، جوانح يعني 4,000 كيلو، كركاس 1,500، العظم فص أحمد 950، الخشين 950، كبد الدجاج 12,500، وكبد الدان تسمى رخيصة 16,500 بعد ما كانت 19. بالنسبة للمدينة باتون فيول الأسماك اللي هي موجودة، الطماطم ما زالت غالية شوية لكن طاحت على المرة اللي فاتت 3,000، واش اليوم ب 2,500 لما في المسعرة. طبعا هو من بعض الناس غادي خاصة تحية كنا فرجة ديما بالكيتونس وبالأسعار مسعرة، 2000 بطاطا 2,200 حتى 2,350، بصل من 1,300 إلى 1,500، الفلفل الأخضر 2,000، فلفل الأحمر ثم فلفل الأحمر متاع هريسة 2,500، فلفل بقلوتي 3,000، نجالة 15,100، قرع بوتوزينة 12,100، قارس 4,000 حتى 4,350، وعادي خاصة مع ثمانية هاي فصل الشتاء، وقرع أحمر 2,000، وقرع بطاطي 1,300، كرات ب 15,100 ديما قلت يعني أسعار ولات موجودة في السوق عبارة على خلال كان يعني في نقول نخبوي نوعا ما، الآن ما ب 15,100 الحقيقة أسعار متميز. يقول لي معناتها عملية دراسة نجحت في تونس بصفة باية، سفناري ب 1,600، الكرنب 13,100، والأحمر 17,100، والتي ب 2,000، والبندلاقة فما البندلاقة هذه تو وقتها في الربيع، تعرف البندلاقة رفتها عند خويا فرج وموجودة في السوق وقتها تو من ناي حتى الجوان، هي معروفة في المهدية في المستير السيل كبار، وكذلك في البقالة هذه بندلقة هي حتى فما يقول شكون يقول رجلة في بلاش أخرى، ولكن البندلقة عندها منافع صحية جدا قريت عليها حتى الأمراض المستاسة الحقيقة كانت الوالدة طيبها وقتي يعني بصراحة بنينا برشا على مستوى تتملك التبيخة كشكشوكة وبنينا برشا البندلقة وتوى وقتها. بالنسبة قلت إذا ما نعرفش الغلال نعطي نخل الغلال الخوخ بوتبقى 4,200، فريز عربي 3,500، طاح محمد بكين توا وقتي عقب تبقى شوية أما تبقى بنين توا الكرش الثالثة تبقى بنين أما تبقى شخشين برشا. عندك البطيخ 12,100 المشماش من 2,500 3,800، عوينة 2,500 3,500، الدقلة من 7,000 حتى 12,500، الدلاع بلف فما عصير مازال مع قاب يعني 3,800، التفاح من 4,000 ل 4,400. طبعا فما شفت العنب فال قداش محمد الكيلو؟
0: قداش؟ 25
1: شفته وعند واحد وحيد فقط.
0: هو مازال بكري عليه، هو لما حال
1: مازال بكري عليه بالحق بالحق مازال بكري، يمكن تاع شهوة كما قلت. ماشي نمشيو الأسماك، الحقيقة الأسماك اليوم موجودة يا محمد الحقيقة وفما ممكن هو تو الحقيقة باش نحكيو على الوقت هذا. نذكر احنا صغار محمد التن مش موجود، ممكن ما كانت فترة معينة عندنا شهر معين نتذكر من اخر ماي لجوا الحقيقة ما هوش موجود. علاش ممكن ما قبل برشا مواطنين يقولوا يتسائلوا لأنه قبل كنا نمشيو للدرينة نمشيو في الغادي في القرعية ونشوفوا كيفاش معناتها الصيد التن ويتم، حتى كنا صغار ودي أسر كنا قبل يقعد الجو اخوه من اليابان يغرسوا فيها حشكه حديده، كان كعبه عجبتهم ياخذوها الكعبه الاخرى يقصوا الراس والذين نروحوا بالذيل فرحانين ساعات بالراس لدارنا باش ناكلوا وقتها ومنا نعوموا غادي في القرعيه في الكحليه ومنا نروحوا. الحق التن مش موجود في الفتره هذه. ممكن المواطن يتساءل ممكن هو الحقيقه معد للتصدير، ولكن علاش التن في فتره الشرك مسموح به؟ احنا عمرنا ما ذكرنا الاسعار التن على اعتبار انه معناته موثق ويساق، لكن حسب جريحنا في السوق نتذكر ديما بين مايو وجواء ما تفهم التن. الحقيقه التن مش موجود في الفتره هذه. على كل نمشيو للفما الزرزوميه ب 8800، البرقاش الحقيقه رخاص، هذا البرقاش توا وقته، وكما قلنا كسي بالقمح كسي بسميد برقاش من 14000 حتى 22 حتى 20 الحقيقه ممتاز. وديما قلت راه البرقاش كما تلبش مفور راه مش بني، ما يجيش مطبوخ وما يجيش مقلي. شفت شور صغير اذا كيلو ب 10000، ثم كما قلت وراثه مربيه 18000، شبرات تحقيقة محمد شبرات تحقيقة ثم حتى نوع أسهم حشاك شفته اليوم مزيان من 13800 حتى 26 تعرف 28 كما قلنا عام التالي وعام ونص 45 و 48 الحقيقة. وديما قلت سوق المستيري قالوا لي معناتها يشيلوا بالجرو، علاش من أرخص الأسواق الأسواق في بيع الشبرات والكريبات. شفنا بالنسبة للسكومري في 7 و 8 حتى شفت فرشكي الحقيقة في 19 و 800، خشين السردينة موجودة من 4000 5800 سردينة الحرة متاع الكسي الفور، كما فما اللاتشة ذيك بـ2000 فرنك الكيلو تاع تمليح، وراثة كما قلت شفت وراثة بحرية كذلك جويدة الحقيقة 15 حتى 27 الحقيقة الوراثة البحرية. بالنسبة للبوفة بـ4800 وبوغا كما قلت المرلو من 18 حتى 24 يعني الكاليبر يختلف. شفنا فما المول 18000 كيلو، الحصير 10800، المقصولة الكيلو بحر 18000، اللاج 22800 حافظ على أسعاره، مرجان 8000، البلة 20000، المنكوس ياكلوا كلام طهر والعروس كيف يقولوها ب 7000 مجويات. كما قلت نرجع نشوف الأسعار الأخرى بطبيعة الحال خاطر شفت أسعار أسماك متعددة نحاول نذكرها بالفعل. على كل إذن شنو شفنا آخر؟ شفنا ال ولا محمد يقعد معايا عندك القاروس خشين شفته حتى ب 75000 هذوما الحقيقة مقاليب الخشين تاع مربي خاتم سليمان في 28000. شفت كريبات الوير بصراحة قلت لك هذه ب 28 تاع كنت نسبها تاع 45 دندية 52 حلوفة خشينة ب 22 حتى 28 وراثة بحرية هذه الوراثة اللي شفتها مع تفرشكة 33 إنداس 10000 كالامار 18000 عندك الشوابي 22800 كما قلت المغزل ب 20000. ثم شفت حقيقة كي تنجم يكون نفس الأسعار بالمرقة مع عند أخونا صالح يعني بالحق سلعة مزيانة الغراب 27000 الغراب راه مش اللاج الغراب الغراب العروسة 27000 العروسة كالكبك المرجانة كما خطة كما قلت البرقاش خشين هذا من كاليبر كباهي ب 27000 الجنغالي 27 الجنغالي محمد هم المتوسط والله ب 27 شفت التنبيه الجنغالي تقدمهم شويه مقارنه ب يعني ايام سابقه. ثم اللامبوكا كي وشور اللي من الكونجيلي اللي من معناتها مش ماش ماش معنا ب 17800 كما قلت شفت حتى الجنغالي ب 20000 شفت انداس 18000 يعني اسوام كلب حر خشين 30800 شفت السفن 24000 في كلب حر تريلا حمراء خشينة 33000 كلب حر ماتسولة قلت 20000 وشورو ثم شورو فرشت متاعنا الشورو هذا يأكل الجوائد بيت ماش خشين يعني ب 7800 ثم كعبات شولة المعروفة الصفرة متاعنا مش متاع مصر ب 20000 كيلو متوسطة كعبات بقامة صفرة. وثم الشرق حشاكل فرق بين الشولة والملقوطة. الشول هي الشركية، الملقوطة شنو هي كي تقاع السلسول متاعها حاجة خشينة ما تختلف عن الشولة اللي ما فيهاش على السلسول متاعها تقريبا الأسماك موجودة محمد بأسعار لحقتها تفضلية. ثم الحاجة البيع شفنا أثناء البيثر الكرموس خاصة البيثر المعروف به الوردانية البقالة المادية وصل حتى 6000 7000 8000 اللي كنا قبل ب 12 13 سنة البيثر مع شوية بسيسة مع شوية بسيسة معتها على الصباح منين باي المعدة الواحد ما يكثرش منه الموجود. عندي السكر لكنه ممتاز ومنين برشا
0: ولا
1: في شهر آخر لكن البيثر توا وقته الناس نجي تقبل عليه.
0: شكرا ليك سي محمد تحياتنا ليك موعدا إن شاء الله يجدد معاك الأسبوع القادم 8:53 دقيقة. هكا نكونوا وصلنا لنهاية موعدنا وصبحيتنا من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 6 جوان 2026. شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما، محمد سيدية في الإخراج، نجل عطية بن محمد في الإخراج الرقمي، مدام علي منصوري في التنسيق العام، برنامج، وكنت معكم محمد بيار في الإعداد والتقديم. الموعد يجدد نهار الاثنين إن شاء الله، نبدأ الأسبوع مع بعضنا. من هنا الغادي ما بقى لي كمش أقول لكم بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. نهاية أسبوع سعيدة لكم الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك. إلى منه.

0: التاسعة عبر موجات إذاعتنا الحادية عشرة بتوقيت غزة. موجز الأخبار. تتواصل اليوم بالمهدية الدورة الرابعة لملتقى المعلومة الإحصائية في تونس، وقد أفاد المنسق العام للدورة بأن أكثر من 150 مشارك من إطارات عليا بالوزارات والإدارات العمومية وخبراء وجمعيين وممثلين عن المجتمع المدني ينكبون طيلة اليومين على صياغة مقترحات وتوصيات يمكن اعتمادها لتطوير التشريع والمؤسسات لمنظومة الإحصاء. تحتضن مدينة العلوم بتونس العاصمة اليوم فعاليات ندوة علمية بعنوان المناخ إعادة التفكير العمل الابتكار. هذه الندوة تهدف إلى التوعية بالتحديات المناخية وتعزيز العمل المناخي من خلال جمع الأكاديميين وممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والشباب لدفع المبادرات الملموسة والفعالة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية. أكدت المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة عواطف العربية أن نحو 80% من النفايات التي تصل للبحر مصدرها اليابسة، وأضافت أن الدراسات المنجزة على الشريط الساحلي التونسي أظهرت هيمنة النفايات البلاستيكية على مكونات التلوث المسجلة بالشواطئ سيما المنتوجات أحادية الاستعمال. العالم أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها طردت عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز ودول خليجية مجاورة أمس. وقال الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية فجر اليوم. نهاية الموجز، نلقاكم في العاشرة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع. ووقفة مع كل ظاهرة

0: نور السبيل.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
2: مرحبا بكم. اليوم وصلنا لمونديال 1958 في السويد، النسخة السادسة من كأس العالم. المونديال هذا كان تاريخي بكل معنى الكلمة، مش كان خاطر شهد أول تغطية تلفزية عالمية، أما زاد خاطر العالم الكل تعرف فيه على أسطورة جديدة اسمها بيلي. بطولة 1958 البطولة شارك فيها 16 منتخب موزعين على 4 مجموعات. من أكبر مفاجآت غياب إيطاليا حملت اللقب 1934 و38 عن النهائيات لأول مرة. ومع تقدم البطولة ظهرت منتخبات قوية كيف فرنسا، ألمانيا، السويد، البرازيل، اللي جات فريق شاب ومليان مواهب. البرازيل والسويد وصلوا للنهائي، مواجهة بين أصحاب الأرض ومنتخب برازيلي جاب شكته بالتاريخ. السويد سجلت أول أهداف، أما بعدها البرازيل قلبت الماتش بالكامل، هجوم ممتع، مهارات وأداء عالمي. لنفات المقابلة 5 أهداف مقابل 2 للبرازيل، وأحرزت سيليساو أول كأس عالم في تاريخها. أما اللي سرق الأضواء الكل كان شاب عمره 17 سنة فقط اسمه بيلي. بيلي سجل 2 أهداف في النهائي، ولا أصغر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم، وبدأ في وقتها مشوار أسطوري خلد اسمه في تاريخ الكرة. 1958 بدأت البرازيل كتابة مجدها العالمي، والعالم اكتشف كرة قدم جديدة وعنوانها المهارة، المتعة والإبداع. نتلقاو في الحلقة الجاية مع مونديال 1962 في الشيلي، وين البرازيل باش تحاول تدافع على لقبها العالمي. إلى اللقاء.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.

جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى المزيكا اللي مش كان على البياتي والسيكا، المزيكا وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل ليكم. إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك.

0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
1: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
2: 95.7.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. قال وزير البيئة الحبيب عبيد أن شرط الساحلية تونس يحتضن ما ينهز 70% من سكان البلاد وعددا كبيرا من المناطق الصناعية، وهو ما يفرض ضغوط بيئية متواصلة تستوجب مواصلة برامج إزالة التلوث والحد من مصادره. أكدت المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة عواطف العارب المصري أن نحو 80% من النفايات التي تصل إلى البحر مصدرها اليابسة، مضيفة أن الدراسات المنجزة على الشريط الساحلي التونسي أظهرت هيمنة النفايات البلاستيكية على مكونات التلوث المسجلة بالشواطئ، وأفادت بأن 77% من التلوث المسجل بالشواطئ هو تلوث بلاستيكي، مضيفة أن الدراسات سجلت وجود نحو 9.5 كيلوغرامات من البلاستيك في كل كيلومتر من السواحل التونسية. أعلن الجيش اللبناني صباح اليوم استشهاد 3 من العسكريين من بينهم ضابط برتبة عميد في اعتداء إسرائيلي بغارة على آلية عسكرية على الطريق الخردلي النبطية، وفقا لبيان الجيش اللبناني. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران أطلقت 7 صواريخ نحو الكويت والبحرين بعد إسقاط الجيش الأمريكي 4 مسيرات أطلقت نحو مضيق هرمز. أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت مواقع رادار إيرانية في جزيرة قشم وغوريكا في إطار الدفاع عن النفس ضد أي هجمات أخرى. مقابل أكد الحرس الثوري الإيراني أنه قصف قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين ردا على قصف قشم وسيريك، وأشار إلى أنه استهدف ناقلة نفط حاولت الخروج بصورة غير قانونية من مضيق هرمز بتحريضا من الجيش الأمريكي. أعربت وزارة الدفاع الأمريكي البنتاغون عن قلقه المتزايد إزاء تكثيف إسرائيل لتجسسها على الولايات المتحدة وفق تقرير لشبكة إخبارية أمريكية، وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن مسار الحرب مع إيران. صبحونا زميلة رفقة أزناتي في برنامج في دائرة القانون، متابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير يوميا من 10:30
3: من 10:30
2: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
3: يوميا. احنا في خدمتكم.
2: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سناء. كأس العالم لكرة القدم. تقديم المجموعات.
4: مرحبا بكم، نواصلوا التعرف على مجموعات المونديال. مجموعة اليوم تجمع بين أوروبا العريقة، آسيا المتطورة، إفريقيا الصامدة، مجموعة لا تعرف الرحمة ولا تمنح الأخطاء فرصة ثانية.
1: المجموعة السادسة.
4: في المقدمة يقف العملاق البرتقالي هولندا 3 مرات وصيف للعالم، 3 خيبات في النهائي، لكن البرتقالي لا يعرف اليأس. يقودهم المدرب العائد من التاريخ رونالد كومن البالغ من العمر 61 عام، الهولندي اللي كتب اسمه بحروف من ذهب كلاعب، واليوم يحاول أن يعيد الكتابة من جديد من على دكة البدلاء. هولندا تريد أن تكسر اللعنة وتتوج أخيرا باللقب اللي فلت منها منذ عقود. اليابان منتخب يمثل قوة لا يستهان بها، وعادة يلعب دور الحصان الأسود. يقود المدرب المحنك هاجيمي موراسيو الياباني اللي درب منذ 2018 في صفوف الساموراي أسماء قادرة على إذابة الجليد على غرار تاكيوفو ساكوبو جناح ريال سوسيداد الإسباني، وترى إندو محرك ليفربول الإنجليزي، ريتسو داون وداتشي كاماداو في الخط الأمامي دازين مايدا مهاجم سلتيك. اليابان لا تلعب للمشاركة بل تلعب للتاريخ. ومن الشمال الأوروبي يحلق المنتخب السويدي. صاحب فضية مونديال 1958، السويد ترجع بعد غياب عبر بوابة الملحق الأوروبي بيقدم في المونديال هذا المدرب الإنجليزي جراهام بوتر البالغ من العمر 50 عام، المدرب اللي استقل مواهب في تشيلسي وبرايتون واليوم يواجه التحدي الأكبر. في تشكيلة السويد ثنائي هجوم يخيف أي دفاع، ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول المتألق وفيكتور جيكوريس المهاجم الخطير لنادي أرسنال. في هذا المونديال السويد تعود وبثأر. وأخيرا من عمق القارة السمراء يدخل المنتخب التونسي نسور قرطاج هذا المونديال بروح لا تقهر ودفاع حديدي أثبت جدارته في التصفيات. المنتخب التونسي وبقيادة المدرب صبري اللموشي يدخل منافسة المونديال معتمد على روح المجموعة. مواهب شابة واعدة مثل حنبع المجبري وإسماعيل الغربي وسيباستيان تونكتي ورغم صعوبة المهمة يحلموا بإبهار العالم وتقديم نسخة استثنائية قد تقودهم إلى صناعة المفاجأة. تستهل العناصر الوطنية مشوارها في المونديال بمواجهة السويد يوم 15 جوان في مونتيري بالمكسيك قبل ملاقاة اليابان يوم 21 جوان في نفس المدينة، على أن تختتم مباراة الدور الأول بمواجهة هولندا يوم 26 من الشهر نفسه في كانساس سيتي بالولايات المتحدة.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سنة.
2: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في دائرة القانون. لقانا يبدأ توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار، ومن خلاله كالعادة نوصل في إرسال ثقافة قانونية نرجو أن تفيد الجميع. قول صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم سيد محسن دبوج مستشارنا القانوني للبرنامج اللي نورنا في كل مرة بمختلف المعطيات في المجال القانوني اللي نقعد ومحتاجينه دائما وأبدا في كل مجالات الحياة مهما اختلفت، ونقعد ديما معناها نتعلموا. استاذ نقول صباح الخير وسهلا بك استاذ، مرحبا منورنا.
1: هلا وسهلا رفقه، صباح النور، وتحيه ليك وتحيه لفريق العمل من الصباح، وتحيه لكل لو في اذاعه منصيره عبر مختلف برامجها. بالفعل رفقه، القول الماثور ديما علمني القانون لكي اعيش حرا، هذاك معناها صحيح وما في ما يختلفش حتى حد، واكيد انه معرفتنا بالنصوص القانونيه وبالقانون عموما وما يحمله لنا من التزامات وما يضمنه لنا من حقوق، هذاك هو الانسان لازم يكون يعرف بما له وما عليه حتى يحسن التعامل مع محيطه، مع اسرته، مع عائلته، مع الغير، مع المجتمع، مع الدوله، مع الاداره. وبالتالي الأمور ما تنجمش تكون خارج إطار القانون، وحتى حد تقريب ما يقبل، كل إنسان عاقل يقول لك بالقانون، كل شيء بالقانون، وبالتالي القوانين يلزم أن تفعل وأن تكون زادة مواكبة للتطور التشريعي، يعني التطور التشريعي يلزم يواكب التطور المجتمعي، ويكون صوت المشرع ولا النص اللي يسيق المشرع يكون معناها امتداد لرغبة المواطن ولحاجات المواطن حسب الزمان والمكان. وهذا اللي شغل نحاوله ديما مع بعضنا في قراءتنا للنصوص القانونية وفي تناول المسائل اللي تطرح مع علينا عبر هذا البرنامج، نحاول ديما نحطوها في إطارها القانوني ونعطيه فكرة قانونية عامة، مش استشارة خاصة ديما نحب نقول، لأن الاستشارات الخاصة ديما بالقانون وبالمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المشرع التونسي خص المحامون دون سواهم بتقديم الاستشارة القانونية في مكاتبهم وتبقى مقابل أجرة عادلة، وهذا معناها منصوص عليه في القانون. وتحية للسادة المحامين في كامل تراب الجمهورية على المجهود اللي يقوموا به بهذا الخصوص، وبطبيعة الحال هما جزء من المرفق القضائي ومرفق العدالة، والعدالة دي ما نقوله بجناحين، القضاء والمحاماة، وبالتالي وبكل مكونات المشهد الحقيقة راه شوف، نقولوا قضاة ومحامون، نقولوا مرفق قضائي، نقولوا إدارة المحاكم، نقولوا عدول التنفيذ، عدول الإشهاد، الخبراء العدليون وغيرهم من الناس اللي يشاركوا الحقيقة في إقامة العدل ويساهموا في إقامة العدل وفي إيصال حقوق لأصحابه. تحية إلى كل من يعمل بهذا المجال وإلى كل العاملين عموما بالفكرة وبالساعد رفقة.
0: يعطيك الصحة، بارك الله فيك أستاذ، ولكن يبقى ديما سؤال الحقيقة كي نسمع كلامك، ومعناتها كإنسان يشاهد في الوضع العام، كي نقولوا تفعيل القانون، يا أخي نورمالمون احنا عندنا ركن اسمه الجديد في الرائد الرسمي، نعرفوا إلى القوانين تصبح معناتها نافذة بمجرد نشرها في الرائد الرسمي. نورمالمون كي نشرنا احنا قوانين في الرائد الرسمي بالستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات والألفينات والموديل الأخرانية واللي قبل كذا، دونك القوانين هذه نورمالمون ما اذا كان ما صارش العكس راهي هي نافذه. اما شكون اللي يسر لتطبيق القانون؟ المفروض انه يطبق القوانين هذه وتقعد هالقوانين نافذه، مش قوانين مهجوره، ومش ان نطالبوا بتفعيل القانون.
1: لا، هي بالطبيعه متعرف حتى في التقسيم نتاع السلطات، يقول لك السلطه التنفيذيه هي المناط بوحدتها تطبيق القانون وإيجاد ووضع الآليات الكفيلة لضمان تطبيق النصوص التشريعية الصادرة عن السلطة التشريعية وتحت رقابة السلطة القضائية اللي هو المرفق القضائي، وبالتالي معناها في علاقة مباشرة. التنفيذ القانون ونفاذ القوانين هو بيد السلطة التنفيذية في عمومه، وتبقى بطبيعة الحال فما خصوصيات كيفاش ننفذ القوانين، لأنه كنقولوا نفذ قانون راهو نحكيوا على القانون النص التشريعي اللي يعهد به الى السلطه التنفيذيه في اتمام التنفيذ. كي نحكيوا على احكام قضائيه راهو نحكيوا على عدول تنفيذ اللي ينفذوا الاحكام القضائيه هذيك، راهو مش مش مش مش تنفيذ القانون بالمعنى الوارث صحيح، وتنفيذ الاحكام القضائيه. كي نقولوا زاد تنفيذ نفاذ القوانين زاد السلطه القضائيه عندها دور، في أنها تسهر على حسن تطبيق القانون، المحاكم تسهر على حسن تطبيق القانون، وبالتالي ما فماش قطيعة ما بين السلطات الثلاثة ولا ما بين الوظائف الثلاثة. واليوم نحكي على وظيفة، احنا وظيفة قضائية والوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية، وبالتالي الدولة هي الوظائف معناها في علاقة مرنة فيما بينها، والتعاون الناس كلها لما يضمن حسن تطبيق القانون، ويكفى لزادة تطبيق القانون، لأنه بلاد ما تطبقش فيها القانون ولا يغيب فيها تطبيق القانون ولو لمدة، وين يغيب تطبيق القانون راه باش يلقاو إشكال
0: بالضبط
1: كبير ولا صغير في شأن عام ولا في شأن خاص. أنا ما كل يلزم الناس كل يلزم نحترموا النصوص التشريعية، وديما نقول نصوص تشريعية لحاجة الباهية زاد فيها أنها نصوص معناها تنجم تتغير، تنجم تتنقح، تنجم تتبدل بإرادة من المشرع حسب ما يتطلبه الوضع الراهن والوضع اللي نعيشه فيه. وبالتالي تقول لي ما يواكبش القانون هذاك، ما عادش يواكب، نلغيوه بنفس آليات وبنفس الإجراءات اللي سنناه به القانون. هو نفس الآليات اللي تعتمد في تنقيح القوانين أو في إيقاف العمل بها أو في تغييرها أو في إبطالها. بطبيعة الحال هنا دور للسلطة التشريعية الحقيقة دور كبير ومهم جدا، لأنها تكون لابد أن هي السلطة أصلية في وظيفة أصلية في سن القوانين، وبالتالي لابد أن يكون أعضاء مجلس نواب الشعب على معناها على استعداد تام لتنقيح بعض القوانين والتغيير القوانين بما يتماشى وضعنا الحالي وتقديم مبادرات في هذا الخصوص.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. هو علاش احنا ساعات الإنسان يقول مع الكلام هذا ويرد، وخاصة كيشوف تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبة بتطبيق القوانين أو بإصدار قوانين، في حين البعض الآخر يقول لك علاش تصدر في قوانين وتعمل تشريع وانت ديجا عندك قوانين، منها القانون تاع 68 اللي نظم إقامة الأجانب مثلا في إطار المهاجرين غير النظاميين الموجودين في بلادنا، واللي صارت عليهم اليوم خلينا نقول مجموعة من ردود الفعل من قبل برشا مواطنين واحتجاجات على وجودهم واحتجاجات على ما يسمى بمحاولات توطينهم أو استيطانهم. ثم كيف يقول لك مع قانون 68 فما مثلا قانون عدد 40 لسنة 75 المؤرخ في 14 مايو 75 متعلق بجوازات السفر وثائق السفر، والبعض يقول إذا كان عندنا اليوم في مثل هذه القوانين لماذا لا يقع تطبيقها آليا هكا تتنظم الأمور، حتى في صورة ما إذا البعض يتحدث عن مذاكرة تفاهم مثلا أو مذاكرة تفاهم، فإنه يقول لك لنا في إطار الهرمية متاع القوانين مذاكرة التفاهم ما عندهاش قيمة قانونية أعلى من القوانين الموجودة والتي هي سارية المفعول في بلادنا اليوم. تساؤلات حول مدى المطالبة بتطبيق القانون، هل هي مطالبة، هل إنه القانون لابد أن يطبق تلقائيا، هل إنه لابد من وجود ضغط ربما يقول البعض من قبل فئة معينة من الشعب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للمنادات بتطبيق القانون اليوم، هل يمكن البعض يتحدث ويقول هل يمكن رفع دعاوى ضد الأطراف أو الجهات المعنية بتطبيق القانون والتي يراها البعض ربما حسب ما يقوله بعض الملاحظين أنه ربما فما ما بين قوسين ما نجموش نقول العبارة ولا نتبناها، يقول لك ربما التخاذل في تطبيق القانون، ربما عدم تطبيقه لسبب من الأسباب، ربما ما ثماش أسباب فقط هي عدم تطبيق قانون، ربما لعدم العلم بالشيء، الله أعلم. أما لهنا يقول لك في صورة ما إذا أنا نعرف كمواطن فما قانون ولا يقع تطبيقه، شكون يلزمني الطرف اللي نتوجه له باش نطالب بتطبيق القانون؟
1: هو تطبيق القانون رفقة راه يتم بصفة تلقائية، ما تستحقش أنك باش تمشي تتوجه لجهة معينة باش تقولها بالله يطبق القانون هذا ولا شوك ما طبقتيش القانون. القانون وجد لكي يطبق كل ما توفرت شروطه، وقلنا راه السلطة التنفيذية وهي المناط بوحدتها معناها مجال تطبيق القانون والسهر على حسن تطبيق وبالتالي هو في الأصل أن القانون يطبق وقاعد يطبق. الاستثناءات هذيك اللي نحكيو عليها ما نجموش نقولوا احنا عندنا قانون يتعلق بتنظيم الاجانب وما احناش نطبقوا فيه،
0: لا قاعد تنظيم اقامه الاجانب
1: تنظيم اقامه الاجانب ولا دخول الاراضي التونسيه بطريقه غير شرعيه ولا الاقامه بطريقه غير شرعيه ولا غيرها من المواضيع معناها حتى العاديه ولا حتى التجار في المخدرات ولا استهلاك المخدرات، اي موضوع تنجم تاخذه فيه مخالفه. النصوص التشريعيه راهي موجوده والنصوص القانونيه راهي موجوده وراهي قاعده تتطبق يوميا وبصفه تلقائيه. معناها بسم ما نسحقوشكم باش نمشيو ندقوا على السلطه التنفيذيه باش نقولها بالله تبقى لنا القانون هذا وما تبقناش القانون هذا. المفروض انه كل انسان يقوم بالعمل المناسب. وقتاش نحكيوا على حاجه كما اللي تطرح هذا ويتقال الكلام هذا، نحن وقتها باش نسالوا من يتقاعس في تطبيق القانون. وقت نلقاو تقاعس تطبيق القانون هنا فما مسؤوليه تحمل على من بعهدته تطبيق القانون، وهي تقاعس وتطبيقه أو يغفل عن تطبيقه أو يرفض تطبيق القانون. وقت هذيك الحالات تولي حالة بحالة، وبتبيع الناس كل قدام القانون متساويين، وبتبيع كل من يتحمل مسؤولية كل من يقوم بمثل الفعل يتحمل مسؤوليته كاملة بهذا الخصوص، وما هوش في منأة عن التتبع. وشوفنا احنا الملفات قاعدة تفتح في مجالات شتى، وديما فما ظاهرة وفما ديما خلفيات بعض ملفات ما زالت متروحة حتى أمام القضاء، ونقولوا هذا معناها فتحت فيها أبحاث تحقيقية وغيره، وفما ملفات صدر فيها أحكام. فما من ضمنها فما ملفات تتعلق بمن كان بيده سلطة تنفيذ القوانين وتقاعس عن ذلك أو أهمله أو لم يقم بما يجب القيام عليه بما يجب القيام به. وبالتالي هنا اللي نطمنوا به الناس أنه القانون يطبق على الجميع وعلى قاعدة مساواة وما يغفل حتى حد، ولكن حتى إذا كان صار تجاوزات رأوا القضاء والنيابة العمومية هي بعهدتها معناها معهود لها سلطة معناها إثارة التبعات بهذا الخصوص. وديما نقول ما ضاع حق وراه طالب، وديما احنا كمواطنين عندنا مسؤولية كبرى، وكل إنسان يستشعر بأمور من هذا القبيل لابد من الإعلام ولابد من التبليغ ولابد من المساعدة، وهذا راهو في صالح العام مش حاجة أخرى، لا بنية التشفي ولا بنية معناها الضرار بالغير، ولكن فما صالح عام يستوجب الإنسان. صفة المواطنة ساعات تقتضي في بعض الحالات تقتضي منك أنك تقوم بواجبك، من واجبك أنت عندما يتناهي لعلمك ولا عندما تشاهد ولا عندما تسمع بفعل معناه فيه معناه مخالف القانون وفيه يمكن ارتكاب أفعال إجرامية ومعاقب عليها، من واجبك كذلك مش بإمكانك، من واجبك راه نقول راه من واجبنا الكل التبليغ عن مثل التجاوزات هذه. وبالتالي احنا بيدنا عندنا دور مهم في هذا الخصوص. وتبقى الحالات الشاذة كما قلت لك حالات موجودة ومش بشوفها ومش خاصة بشأن خاص بتونس، كل دول العالم لازم باش تلقاها. إذا كان الناس كل مستوية والناس كل كي منظمة راه معناها لا محاكمات ولا متابعات، وفي حتى دولة من دول العالم. لكن إذا كان من يخرج عن النطاق القانوني فلا بد زاد كيف أن ينال جزاء بالقانون وبالمحاكمات التي تكفل له المحاكمة العادلة، تكفل ضمانات المحاكمة العادلة، لأنه زاد ما ننساش المبدأ الأساسي أن كل إنسان يعتبر بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، وهذا من أحكام الدستور الجمهورية التونسية.
0: ما المفروض انه نرجعوا لاحكامنا، المفروض انه نرجعوا لقراءاتنا القانونيه الحكيمه، خاطر كي بتقول معناها الانسان المفروض انه المبدا هو البراءه، قرينه البراءه حتى يثبت العكس
1: حتى يثبت خلافه.
0: في الاثناء اليوم نقولوا الانسان وقت يدافع على وطنه راهو هذايا واجب وطني مقدس، وهذايا حاجه امر مطلوبه للغايه، ولكن في الاثناء ايضا اذا كان ثم مشاهد عنف راهو المجتمعات عموما ترفضها وتلفظها. ثم مسائل أخرى متنوعة، خطر الراوح احنا في مواقع التواصل الاجتماعي برشا كلام برشا ساعات يخرج حتى من الإطار العام. نقول احنا ساعات البعض يتحدث على أنه فما محاولة لتسطيح بعض القضايا باش ما تفوروش وباش ما توليش قضية رأي عام بكل ما في الكلمة من معنى، ومحاولة تشتيت الانتباه باختلاق أزمات ومواضيع معينة. هذاك علاش نقول اليوم في سياقات عامة هو به أنه تكون فما صحوة للحفاظ على الوطن، للحفاظ على المقومات، خلينا نقول العيش الكريم في وطن يسود فيه القانون على الجميع دون استثناء. اليوم نقول وقت للمواطن يطالب بأنه تكون عنده حرمة الوطن متاعه وراهو ذاك حق من حقوقه الأساسية. اليوم وقت يقول راهو عنا قوانين لابد من تطبيقها على الجميع دون استثناء، ذاك حق من حقوقه الأساسية. اليوم وقت يقول فما وضعية أجانب غير نظاميين لابد من توضيحها ولابد من وضع حد لها، ذاك حق من حقوقه، ولكن دون أن يتعدى ذلك إلى القصاص بطريقة فردية، على خاطر الوقت باش نطيحوا في مربع العنف اللي هو مرفوض واللي هو في بعض الأحيان يقلب الحقائق ويخلي ربما ما بين قوسين اللي يحاول انه يكون هو ربما ما بين قوسين، ديما نحاول نختار الالفاظ ولكنه ساعات تخون العبارات، انه يكون هو نوع من الجلاد خلينا نقول، واللي هو في موقع اللي هو يحب يفك حاجه اللي هو يولي هو في موقع الضحيه باعتبار انه الانسان سقط في فخ العنف. نعاود نقول لهنا شفنا احنا برشا حكايات دارت في الاسبوع هذا، شفنا الفيديو اللي دار بخصوص ما يقال بانه قضيه اغتصاب. لهنا نعاود نقولوا
1: اللي تبين ما يهمش بلادنا راهو
0: بالضبط، ربما وربما لا، خاطر احنا مازلنا في اطار البحث العام، وربما يكون في فيديو قديم وربما، لكن في الاثناء راهو العنف مرفوض على من كان كائنا بشريا ولا حتى حيوان، راهو مرفوض تماما العنف. الاعتداء على المرأة ولا الرجل ولا الطفل ولا القاصر ولا الشيخ ولا المسن راهو مرفوض رفضا باتا، ولكن في الأثناء للناس اللي آلمهم ومن المفروض يلمهم واحنا ضده تماما الفعل هذية، راهو زاد كيف كيف لازم نحط رواحنا في بلاصة الناس اللي عاشوا المواضيع هذية غير بعيدا عن بلادنا واللي تحت

0: سقطت بطول المدة بالعكس، ولكن زادة في الأثناء تقول فما حاجات اللي تثير الشك في توقيتها، في طريقة أخذها، في طريقة التسويق لها من قبل البعض. نعود نقول إن شاء الله ديما بلادنا ربي يحفظها وولادها يدافعوا عليها وعندها سيادتها وعندها حماة الوطن متاعها اللي يذودوا عليها. موضوع بيع وجالة زادة كيف كيف، وإحنا في الصيف ومع انتشار الحشرات والوشواشة والناموس وغيره من الأشياء، وبرشا بكلموني على الجرذان اللي قاعدة تدور في وسط الفضلات اللي هي ملقات، واللي شيء الحقيقة دور المواطن اللي يلقى الحاوية ولكنه يحط الأكياس وساعات القمامة بكلها يكبها يحطها بجنب الحاوية وما يحطهاش في وسط الحاوية، ولكن أيضا بعض البلديات التي أصبحت عاجزة عن إدارة شأن عادي جدا هو شأن النظافة لأسباب مختلفة ومتنوعة. مهما تعدت الأسباب فإنه لا يمكن أستاذ إن نحكيه عليها اليوم، على خاطر البلديات في مسألة النظافة أعتقد أنها مطالبة بتحقيق نتيجة مش بذل عناية.
1: والحقيقة بطبيعة الحال في النظافة الجماعات المحلية والبلديات وغيرها المناطق بوحدتها المسألة نتاع الشأن إدارة تنظيم الشأن المحلي هو مطالب بتحقيق نتيجة بطبيعة الحال، لأنه الأمر يتعلق بأمور تتعلق بالصحة والضرر بالبدن، وهذا حتى المشرع معناها النصوص ديما زجرية بهذا الخصوص وديما معناها لا تسامح مع الفعل هذا. لكن نشوف اليوم برشا معطيات لازمها تكمل في البلاد نتاعنا، وبرشا ساعات تطرح سؤال وين ماشيين، وساعات تطرح سؤال هل أريد لها أن تكون بهذه الشكل، لأنه شوف يتعلوا بالمعدات ويتعلوا بالنقص الصحيح، لكن على الأقل الحد الأدنى. أنا إذا كان يغيب الحد الأدنى وتغيب الإرادة على موظفي الدولة وعلى الناس المسؤولين في الدولة معناها، والبعض منهم ما نعموش، لأنه شوف لأنه أكل عامل وأكل عامل التنظيف وغيره وراه مسؤول ينظم المسائل هذه، شنو دور المسؤول هذا؟ وأكل عمل الميداني اللي ديما رئيس الجمهورية يقول عليه ويعاود وينبه المسألة هذه، وشوفنا حتى الزيارات اللي يقوم بها على أساس أن هذه كان نموذج وباش يتبعوا الإطارة، لكن مش للرياء كما يقولوها ولا امام عمل دسات التصوير. خلينا في الامر الواقع وفي الامر الفعلي، احنا يعني ديما نحكيوا على النظافه، نحكيوا على البيئه، نحكيوا على الطرقات، راه من حق المواطن في النظافه، من حق المواطن في بيئه ان يعيش بيئه سليمه، من حق المواطن ان تكون عنده طرقات معناها مطابقه للمواصفات على الاقل الفنيه اللي جت بها مجله الطرقات التونسيه. حكينا الأسبوع الماضي حكيت على مفترق معناها البنك المركزي لا من مجيب ولا رجع صداه ولا شكون سمك، والحالة على ما هي عليه ويمكن أكثر. راهي معناها البنك المركزي إدارة معناها ذات سيادة مركزية، ده يقولوا البنك المركزي يقولوا مركزية ده، وبالتالي اليوم شنو الصورة اللي حابين نسوقها، شنو الصورة اللي حابين تسوقها بلدية منسير ولا غيرها المسؤول على تعبيد الطريق بذلك المكان اللي هو الحقيقة دائما وطال المدة نتاعو. وقيس على ذلك كما قلت أنت الرسائل اللي جينا والملاحظات اللي جينا في عديد من الجهات الأخرى كما قلت معناها والأوساخ والوشواشة، وإحنا داخلين على نفس الصيف وكنا ننتظر معناها
0: الاستعداد
1: الجيد لهذه المسألة، لكن هذا كل تقصير. وعندك الحق في البداية قلت لك هنالك تقصير في تطبيق القانون، شكون على شكون باش ناخذه
0: بالضبط تحجزه، ما احنا المواطن اللي يكون الشمال
1: ماذا بينا الناس كل تخدم كما يلزم قانونا، باش ما نحبوا ناخذوا حتى حد وما نحبوا نتوجهوا لحتى حد المدينة، حتى كي نتوجهوا للناس نحب نتوجهوا لهم باش نقول لهم بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة وهل من مزيد. اما الواقع خلينا ما نقولش الكلام هذا مع الاسف.
0: هو في بعض البلديات استاذ ترى لي معناتها فلوس طائله تصرفت على لزمات على لزمات معناتها لزمه، وساعات اللزمه تكون مخالفه للقانون ويعطيوها في بعض الاحيان. وخلينا نحكيوا بصراحه، البعض معناتها وقت يدخل في التفاصيل نتاع بعض اللزمات التي اسندت في مجال النظافه راهي فيها واو وفيها ان وفيها اللي تحب انت. دونك تقول انت لو كان اللي تصرف على اللزمات هذه الفلوس هيك تشريت بها تجهيزات للنظافه، ودجا فما ريكروتمون فما انتداب لأعوان النظافة، تو انا ما نفهمش علاش بلديات تتدب أعوان النظافة ومن بعد تعطي في النظافة اللزمات. تو برشا الناس تطلع تتحكي وتقول لك فكوا علينا من الملف هذايا، وكل مره انتم ترجعونا وتحكيونا وسيبوا البلديه وسيبوا البلديه. لو كان في ابسط الاشياء اللي هي النظافه ما نلقاوهاش موجوده

0: على الدنيا السلام. نعود نذكر لهنا في إطار النصوص القانونية اللي معناها شفناها وريناها اللي هو الأمر الحكومي عدد 433 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بترتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراشدة للجماعات المحلية. الأمر هذية تفكرته البارح وقت اللي قاعدة بما تنصفح في الفيسبوك فيديو قصير هبط لي شفت فيه في فرنسا في إحدى المقاطعات نجم نقولوا بمعنيه رئيس بلدية ومعها عون أمن تابع للبلدية معناتها عون الأمن كما نقولوا في إطار الترتيب دقوا على دار طلبوا من ماليها أنه يجاوبوهم على السؤال أنتم في الوقت الفلاني خرجتوا فضلات منزلية حطيتوها في القاعة ما حطيتوهاش في الحاوية تخلجوا هم على خاطر ما كانوش فرنسيس والراجل ما كانش يتكلم لغة فرنسية جات مرته تحكي تقول له لا مش احنا خاطر هو ديما اول ايسر الطرق والسبول هي النكران انكروا تماما وقالها راهو فما معناها من بين الحاجات اللي لوحتوها فما حاجات ادويه وراه ما عندكمش الحق تلوحوها في البلاصه الفلانيه نظرا ونظرا ونظرا قد ما حاولت المراه تقول لي احنا خاطينا وما نش احنا هما عندهم بروف لابوي وعندهم دي كاميرا محطوطه في كل بلاصه جاوا باش نبهوا عليهم قالوا احنا اليوم جيناكم باش نبهوا عليكم شفويا ولكن رانا حررنا محضر خطيه ماليه معناتها لا شيء يمنع دقيت عليك وكلمتك بطريقه سمباتيك وكل فسرت لك اللي راهو ممنوع وضع الفضلات الا داخل الحاويه مفروض انه فما نوعيه معينه من الفضلات ما تتحطش الغادي بعد شو يقولها حرصا على سلامة أبنائك على خاطر إذا كان انتشرت الجرذان وإحنا نعرفوا إحنا الإبيديمية اللي صاير المدة الأخرانية فإنه أول المتضررين مش يكونوا أطفالك وأبنائك بالتالي اليوم يقولها إحنا جينا باش نخطيوك ونفسروا لك شنية حقوقك وشنية واجباتك قبل ما تتعدى إذا كان أنت ما تدفعش توا للمحكمة وراهي ستضاعف الخطية متاعك بالتالي اليوم البلدان باش تتقدم يلزمها تنظم روحها ويلزمها تطبق قوانينها نرجع للأمر هذية وبرشا باش يقولوا الواه مدعي للحديث عنه نقول لك لو كان تطبق هذه راهو زبل نقصد وراهي البلديات دخلت فلوس اما نعاود نقول راهو مش بتطبيق القانون بسياسه المكيالين كما صار في وقت ما يجي الانسان مازال يخرج في فضلات نتاع بناه مازال ما حصرش الفضلات نتاعو نتاع نص نهار يدقوا عليه ويزعجوه ما بين قوسين بي انه باش يهدوه بتطبيق القانون يقول لهم ولادي انا مش نجيب كاميونه ما نجمش نجيب كاميونه على حاجه تاع برويته خليني نكمل على قليله نحصل جزء معين ثم نهزه ونرفعه يدقوا عليه ولكن فما ناس سكرت طريق لأيامات ولأشهر وما تلفت لها حتى حد بينكو وقتها الشرطة البيئية كانت تتعدى من الأماكن هكية وفي بيننا ديما كي تلفت له يقول له سيس روحك المنطق الموجود دونك لهنا إذا كان يحبوا نطبقوا القانون باش بلادنا تتنظم لازم تطبق على الجميع دون استثناء مش فلان متاعنا وفلان نصابوه وفلان كذا وفلان معنا ما نقضيه به ديما راهو هذايا استثناء وشواذ تحفظ ولا يقاس عليها ولكن كي نذكروها نذكروا اللي فما قوانين تنظم العلاقات في بلادنا مش من باب انه نشكوا في الوطنية ولا نشكوا في المصداقية ولا ضرب للعزيمة ولا للضمائر لا احنا نقولوا اللي هذا هو المطلوب كي نرجعوا للقانون هذايا القانون شو يقول يقول يضبط هذا الامر الحكومي الخطايا والمخالفات المتعلقه بترتيب حفظ الصحه والنظافه العامه بالمناطق الراجعه للجماعات المحليه يعاقب بخطيئه قدرها 40 دينارا كل من يرتكب احدى المخالفات التاليه تقريب الامر هذا اتى على اغلب المخالفات القاء او وضع او ترك او صب فضلات الاطعمه او بقايا السجائر او القوارير او العلب او الاوراق او الاكياس او اي اشياء اخرى مهما كانت طبيعتها بالاماكن العموميه او الخاصه اذا شوف الورق وكميه الورق اليوم الملوحه من بقايا الكراسات نتاع التلامذة وما نحكيوش للقوارير ولا العلب ولا الناس اللي تلوح معناتها من كرهبه تنظف كرهبه وتجي تلوح في اي مكان وضع الفضلات المنزليه في اوعيه او اكياس لا تستجيب للمواصفات المحدده لها من قبل الجماعات المحلية المعنية وضع مواد تحجرها الترتيب الجاري بالعمل بأوعية الفضلات المنزلية كسوائل السيارات والمصنوعات باللورية أو المعدنية أو الخشبية أو الخزفية أو الإسمنتية وكل المصنوعات الأخرى مهما كانت طبيعتها إخراج الفضلات المنزلية في غير الأوقات المحددة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية وإذا تشوف البلاغات اللي طلعت في العيد بركة أستاذ قدش نبهت البلديات ولكن أغلب الناس ما سمعتش وطلعت وقت اللي يظهر لها هي معناتها تقول لك أنا البرة خير من في داري وضع أو إلقاء أو ترك أو تفريغ الفضلات المنزلية أو أي أشياء أخرى مهما كانت طبيعتها خارج الحاويات المخصصة لها تنظيف واجهات أو أرصفة المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المهنية مهما كانت الوسائل والمواد المستعملة في ذلك خارج الأوقات المحددة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية. وإحنا في وقت غير بعيد لهنا بحث السور يمكن نشاهد على أن نشوف الماء مطفطف بالشامبوان ولا لقينا وقت الماء بالدم. استعمال الحنفيات أو أحواض المياه أو النافورات العمومية ومحيطة في غير ما أعدت له، وضع أو إلقاء أو ترك أو تفريغ أو شيء بأحواض المياه أو النافورات العمومية ومحيطها، إصلاح السيارات أو غسلها بالأماكن العمومية، وضع مخلفات عملية تجذيب الأشجار المزروعة بالأرصفة أو بطرقات أو بالساحات العمومية في الأماكن غير المخصصة لها. سامحوني وحاشيكم الكل، البساق بالأماكن العمومية، وهذه من أخيب مرات من عادات اللي تصير وراه قديش خايبة وقديش تدل على قلة، سمحني في الكلمة، التربية والوعي متاع الإنسان اللي يقوم بالعملية هذه، على خاطر راهي مخالفاتها رهيبة جدا. يعاقب بخطيئة قدرها 60 دينارا، مش نرفعوا كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية: عدم تركيز أو صيانة المعدات الضرورية لتصريف المياه المستعملة كالميازيب أو الأنابيب أو تصريف مياه الأمطار المنحدرة من السطوح أو مياه مكيفات الهواء، تلويث الأماكن العمومية عند نقل النفايات بمختلف أصنافها. وذي قديش عنا مواطن ديما يكلمنا أستاذ على مسألة نقل النفايات وكيفية نقل النفايات، واللي يقول لك اشترها يتكب في الكياس، تلويث الشواطئ أو مياه البحر أو إزعاج راحة الأفراد بسبب غسل الصوف أو الجلود أو أي شيء أخرى مهما كانت طبيعتها، تركيز الأكشاك والخيام الفوضوية وغيرها بالأماكن غير المخصصة لها، جلب الحيوانات أو إدخالها إلى مياه البحر. تشوف توانتي موسم الكلاب اللي داخلة للبحر وإزعاج المواطنين، خاصة بنوعية معينة من الكلاب التي تزعج وتخيف الناس مرتدي الشواطئ. ومن غير ما تسبوني بالله، خطر راهو القصه ماهيش بلا ماهيش بالقوانين
1: في البدايه. وقت عطيت المثال الفرنسي دقوا عليه ومخاطر الدواء ومش الحاويه هذيك ما يجيش تو النصوص التشريعيه، هذا الامر تاع
0: 1917
1: معناها في مع حاجات تتجاوز حتى معنا وصلوا للقانون الفرنسي. احنا المشكله نتاعنا في التطبيق
0: بالضبط. يودي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي راهو صدقني مازال
1: ما تصورش انه نظمها المشرع وتلقاها منظمه.
0: معناها وقتها احنا القانون هذي والامر هذي شدينا منه نقطه واحده وقتها، وكانت محل تندر. كانت تتذكر ايش يا استاذ حاشيكم الكل
1: في الواجهات
0: التبول بالاماكن العموميه وقتها كيفاش 60 دينار المخالفه نتاعها. اجي تفرج اليوم كي تلقى التبول في الاماكن العموميه موجود في كل بلاصه وفي تراكن معينه، ويجي تشوف السور انت بتاع البلاد العربي وتعدى من بلايص معينه. هاي سيدي ما نجبتش مستير اليوم، هاي فك علينا نمشي لسوسه في بلايص معينه ريحه تقسم الراس، خاطر تقول انت شنو هذا تي هو قدام الناس الكل، هذو ناس قدام دارك قدام داري يجي في اي تركينه ويفعلها. علاش؟ على خاطر ناس ما تحترمش وما تقدرش ويخيل لها انها تنجم تعمل اللي تحب في اي وقت. سياقة العربات بغير المسالك المحددة لها وجولان بالحيوانات داخل الحدائق العمومية والمنتزهات الحضارية، تجذيب الأشجار المزروعة بالأرصفة أو الطرقات، عدم احترام الشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية. حاسيلو بكلها كلها خطايا. لو كانت تنفذ على أمر هذية راهو من شيرة نظفنا ونقصنا لماكسيموم من وجود اليوم فضلات منزلية متراكمة بجانب الحاويات، ثم دخلنا فلوس أموال البلديات على الأقل هي تلقى كيفاش تشري المعدات اللازمة، ولا تتعلل اليوم بعدم رفع الفضلات بدعوى إنه عندها ماكينة واحدة والماكينة هيكية عادمة وحتى تجيب. أنت تقول لهم الريحة باش تكسر لي خلي متى راسي، راني راني راني خلاقي دايرة، راني إنسان مريض، راني عندي شقيقة، راني عندي كذا. قولهم الكل في الأخر اللي يفصل ما بيناتنا هو باهي محمود، ولكن ما نجموش نعملوا عليه ديما بلاغ اعتذار وتفاهم للمواطن. وفي الأثناء تلقى كلاب سائبة، قطط سائبة، جرذين اليوم تنقز في كل بلاصة. علاش؟ على خاطر الفضلات المنزلية متراكمة هنا وهناك مع وجود روائح كريهة جدا. نعود نقول ماهيش من المظاهر الحضارية، نعود نقول زي كيفاش تعجز بعض البلديات عن إدارة الشأن العام متاعها في أبسط مقومات ولكنها أساسية، مسألة النظافة، حفظ الصحة. أستاذ وإحنا حكينا من البداية على مسألة تطبيق القوانين، شكون باش يلزم هالبلديات ولا هالإدارات بتطبيق القانون في مصلحة الجميع تطبيق القانون؟
1: وشكون باش يلزمه؟ هي تلزمهم كان الإرادة وحب العمل هذاك هو يلزم. أنا ما نطلبش حاجة أخرى، السهر على تطبيق القانون لازم تكون معاه إرادة. إذا توفرت الإرادة راه حتى كان فيما صعوبات راه يقع تدليلها ويقع تغلب عليها. وشفنا احنا وقت معنا في مناسبات عديدة شفنا الأعوان وفي العديد من البلديات وفي أغلب البلديات قاموا بمجهود مضاعف وقاموا بمجهودات تذكر فتشكر. لكن اليوم حالة الانفلات هذه شوية انتع بعض الأماكن انتع خاصة فيما يتعلق بالفضلات المنزلية هي الحقيقة هي تقلق لأنها جاءت توا مع فصل الصيف مع الدنيا سخونة ومع احنا خافوا من انتشار الأمراض والأوبئة. معنى حاجة اللي كنا نجم نعالجوها اليوم بالحد الأدنى قد إذا كان تراخينا في معالجتها في معنى تصعب فيما بعد وتولي موقفة على المجموعة الوطنية وعلى المال العام وهذا إلا ما نحبوش. الدعوة إن شاء الله يكون المسؤولية تكون تكليف بالحق معنى مش تشريف وإن شاء الله كل إنسان منار بعهده ومنار مسؤولية إن شاء الله يقوم بها على الوجه الأكمل بما يتطابق وما جاءت به النصوص التشريعية. وإذا كان فما نصوص تشريعية تعيق العمل لذا يزيد إن شاء الله السلطة التشريعية والوظيفة وسادة نواب الشعب منوط بعهدهم كذلك العمل على إيجاد التنقيح الضروري لكل نص تشريعي لما عن ميعود يتلائم وضعنا الحالي.
0: يعطيك الصحة مع تحية كبيرة برشا لأعوان النظافة في بلادنا اللي قاعدين يقوموا بمجهودات جبارة الحقيقة معناها حاجة فوق الطاقة فوق الخيال في بعض الأحيان الشيء اللي قاعدين نشوفه فيه. وكما قلت لكم لو كان يطبق أمر 2017 على قليلة ينقص الدهك على الأعوان النظافة اللي قاعدين يخدموا ليلا ونهارا واللي مجهوداتهم قد من ثمنوها وشوية نعود نقول بالله زادة تتوفر لهم المعدات والأدوات اللازمة لوقايتهم من بينها كلي قام معناها وكلي بات ومن بينها معناتها اللبسة الخاصة اللي في بعض الأحيان البعض يقول لي اللي هما يعطيوها لهم لكن هما ما يستعملوهاش. راهو استعمالها أمر ضروري ولازم لحمايتهم من كل مكروه الله اللي قدر خطر. تعرفوا كل شيء مخلط على غالب احنا في فضلاتنا المنزلية كل شيء نحطوه مع بعضه وما عرفناش اليوم الناس هذا كيفاش نعملوا ترياج كيفاش نفرزوا الفضلات متاعنا بطريقة اللي ما تؤذيش الغير. نعود نقول تحية كبيرة لأعوان وعمال النظافة ولكن في الأثناء فما حاجات يزمنا نتجاوزوها انه نصمتوا الصمت على الأخطاء الموجودة راهو عبارة على مشاركة عنا قوانين لابد من تطبيقها. نعود نقول هنا البلديات في قوانين لابد أن تراجعها بأن نرجعوا لها السلطة التنفيذية باش نجموا اليوم القرارات متاعها ما تبقاش مجرد حبر على ورق ولكن أيضا لابد أن يكون التطبيق القانون على الجميع دون استثناء ما يخوش ناس دون ناس. غني وهنا راجعين لمواصلة اللقاء لتقديم الجديد في الرأي الرسمي ومباشرة استشاراتكم القانونية.

0: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: إذاعة المنستير
2: مؤنسة
1: إفادة وخدمة وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
2: مواعيد
1: تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير كونوا معنا.
3: جديد الرائد الرسمي.
4: أهلا وسهلا بكم، مرحبا منورينا مستمعينا الكرام، مواصلين معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في دائرة القانون. نذكركم الرقم الهاتف الموضوع على ذمتكم 73 460 800، تتصلوا بنا عبر الهاتف وإلا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، تكتبوا استشاراتكم القانونية، تحاولوا تتبعوا معنا خاطر في بعض الأحيان كي تكون المعلومة أو السؤال ناقص نجم نتفاعل معكم وتكتبونا على الصفحة وناخذ من عندكم الإجابة كاملة نتاع الأسئلة باش يوجه لكم الأستاذ حتى يقدم فيما بعد الإجابة على الاستشارة القانونية كاملة. برشا استشارات تجي خلال الأسبوع وبرشا استشارات فيها معناها طرافة خلينا نقول كبيرة أستاذ وتخلينا مشغولين. أنا واحدة من الناس حتى من الناحية القانونية في إطار تفكير قانوني شنو يلزم يجاوب الإنسان، خاطر نعتبره إكزرسيس أنا بالنسبة لي تمرين من التمارين كمغرمة بالمجال القانوني، لكن كما قلت لك أنت تبارك الله معناتها في المجال هذايا ما شاء الله. هذا ناخذوها بعد قليل الاستشارة من بين الاستشارات اللي وصلنا خلال الأسبوع باش ناخذوا الجديد في الرائد الرسمي، ثم نعود بكثير من التفاصيل لأسئلة السادة المستمعين والمستمعات. جديد رائد الرسمية، جديد رائد الرسمية أستاذ.
5: هو الحقيقة 3 أعداد في الأسبوع هذا ومش نحاولوا تباعا نتصفحوا مع بعضنا وناخذوا صدرة في كل عدد، ونبدأ بالعدد 55 لسنة 2026 والذي صدر بتاريخ غورة جوان 2026 وتم احتواء على نشر الأمر عدد 77 لسنة 2026 مؤرخ في غورة جوان 2026. هذا الأمر يتعلق بتسمية مدير المعهد الأعلى للمحاماة. كذلك تم نشر قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في غرة جوان 2026 يتعلق بتسمية أساتذة التعليم عالي عسكري. كذلك أمر عدد 79 لسنة 2026 يتعلق بتسمية رئيس مدير عام شركة فوسفات قصة والمجمع الكيميائي التونسي. الأمر عدد 82 لسنة 2026 يتعلق بتسمية رئيس جامعة القيروان. أمر عدد 83 لسنة 2026 يتعلق بتسمية مدير المعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان. أمر عدد 84 يتعلق بتسمية مدير المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس. أمر عدد 86 لسنة 2026 يتعلق بتسمية مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر الصعيد. والأمر عدد 87 لسنة 2026 يتعلق بتسمية المكلف العام بنزاعات الدولة. كذلك تم في هذا العدد نشر قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 المؤرخ في غرة جوان 2026 والمتعلق بقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية وقرعة التداول وعلى رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة المتراوحة من 5 جوان 26 إلى غاية 4 سبتمبر 26. كذلك تم نشر الميزان العام لحسابات البنك المركزي التونسي بتاريخ 30 أفريل 2026. العدد الموالي هو العدد 56 لسنة 2026 صدر بتاريخ 2 جوان 2026 واحتوى على عدد 23 قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تتعلق بتجديد تجميد أموال وموارد اقتصادية للأشخاص المبين هويتهم بكل قرار من هذه القرارات 23. كذلك تم نشر عدد 14 قرار من وزيرة العدل مؤرخة في 2 جوان 26 تتعلق بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية في الرتب الوظيفية بعنوان سنة 2026. كذلك تم نشر عدد 4 قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يتعلق والآخر بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية في الرتب الوظيفية بعنوان سنة 2025. وتم كذلك نشر عدد 3 قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخة في 2 جوان 26 يتعلق الأول بفتح مناظرة خارجية، هذه المرة مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين. يتعلق الثاني بفتح مناظرة كذلك خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين في الوثائق والأرشيف. والثالث ويتعلق القرار الثالث بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بعنوان سنة 2026. العدد الأخير هو العدد الذي صدر بتاريخ 5 جوان العفو البارح، العدد 57 لسنة 2026 بتاريخ 5 جوان 2026 واحتوى على الأمر عدد 89 لسنة 2026 مؤرخ في 4 جوان 26. هذا الأمر يتعلق بتمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية أفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة. كذلك تم نشر الأمر عدد 93 لسنة 2026 مؤرخ في 4 جوان 26 يتعلق بالمصادقة على البرنامج التنفيذي للتعاون بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الرياضة لسنتين 26 و 27. كذلك أمر عدد 94 لسنة 2026 يتعلق والآخر بالمصادقة على البرنامج التنفيذي للتعاون بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الشباب لسنتين 26 و 27. أمر عدد 95 يتعلق بالمصادقة على برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية. أمر عدد 96 يتعلق بالمصادقة على مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وجمهورية الجزائرية الديمقراطية في مجال الصناعة الصيدلانية. الأمر عدد 97 يتعلق بالمصادقة على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في قطاع الصحة بين الجمهورية التونسية وجمهورية الجزائرية الديمقراطية لسنة 2026-2028. أمر عدد 98 يتعلق بالمصادقة على اتفاق التعاون بين الجمهورية التونسية وجمهورية الجزائرية الديمقراطية في مجال التشغيل. أمر عدد 99 يتعلق بالمصادقة على مذكرة تفاهم للتعاون في ميدان الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية. أمر عدد 100 يتعلق بالمصادقة على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية للسنوات 26-28. أمر عدد 101 يتعلق بالمصادقة على اتفاق في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المتابقة بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية. أمر عدد 102 يتعلق بالمصادقة على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق. الأمر عدد 103 يتعلق بالمصادقة على مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية للتعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية. أمر عدد 104 يتعلق بالمصادقة على مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية للتعاون في مجال تنمية الصادرات. أمر عدد 105 يتعلق بالمصادقة على مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة مقاطعة نيوبروزيك بكندا. أمر عدد 106 لسنة 2026 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تعاون علمي وتكنولوجي بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية. وأخيرا الأمر عدد 107 يتعلق بالمصادقة على مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وجمهورية جيبوتي في مجال الصحة. هذا تقريبا رفقة والناس اللي تسمع فينا ملخص لمحتوى الأعداد اللي صدرت هذا خلال هذا الأسبوع من الرائد الرسمي جمهورية تونسية. وبطبيعة الحال ديما في إطار القانون المتعلق بحق نفاذ المعلومة بالإمكان الرجوع إلى الموقع الرسمي المطبعة الرسمية والاطلاع على هذه الأعداد كاملة ومحتوى كل عدد بالكامل وحتى تحميل نسخ ورقية منه. لكن سيما الباس أنا شفنا تعاون خارجي مع بين تونس والشقيقة الجزائر وبين وجمهورية مصر وعدد دول أخرى في إطار تعاون. شفنا اللي التعاون هذا ينشر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية. كذلك شفنا جملة من عدد من المناظرات خاصة المناظرات الخارجية اللي باش تقوم بها وزارة الملك الدولة والشؤون العقارية. وأكيد المناظرات هذه بشهم برشا من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة وكلية الحقوق وغيرها. وبالتالي الناس اللي يعنيها الأمر هذا الرجوع إلى العدد 56 من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية لسنة 2026.
4: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. احنا ما زلنا باش نواصل معكم اللقاء. وعلى ذكر المناظرات معناتها نقفوا حتى عند الامتحانات خاطر احنا فرق لهنا. اما الامتحانات نحيو ديما وليداتنا وبناتنا في البكالوريا، ربي معاهم ان شاء الله كل التوفيق. عندهم هدنه سبت وحد ثم يرجعوا نهار الاثنين يواصلوا الامتحانات نتاعهم ان شاء الله كل التوفيق. كيف كيف التلامذه اللي قاعدين يقدموا في الميموار نتاعهم ولا مشاريع التخرج، ربي معاهم وربي ينجحهم. نحب نقدم تحيه خاصه لبلقيس بنت صديقتنا لميا اللجمي اللي تخرجت من كلية الحقوق عند الإجازة في القانون، نقولها ألف مبروك وإن شاء الله يا ربي تحقق كل آمالها وطموحاتها وأحلامها هي وكل خريجي وخريجات كلية الحقوق وغير الحقوق. إن شاء الله ربي معاهم خاطرنا نثبت على بلقيس كانت تجي معنا في الإذاعة في برنامج الأطفال. دونك شفت سنين برام الأثير، مشيت سنين وجيت سنين وبلقيس تخرجت وحاملة للإجازة في الحقوق. ربي معها إن شاء الله ربي يوفقها. لكل الناجحين والناجحات ربي معهم، للي ما نجحوش ما هيش نهاية الدنيا وديما فما فرص قادمة بإذن الله في الحياة. نقصوا شوية ضغط على وليداتنا وبنايتنا في البكالوريا ربي معهم، وديما نقول راهو الإنسان وقت ينجح بعرق جبينه وبمراجعاته المتواصلة خير بارشة من الناس اللي لجأت إلى الغش، الناس اللي كيتت والناس اللي خسرت عليهم ماليهم فلوس في عوض اللي بيش يراجعوا استعملوا هيك التكنولوجيا الحديثة معناها في الأذن وفي غيرها. دونك ربي يهدي راهو هذاك الغش نساهمه من خلاله في تكريس ما بين قوسين مواطن ماهوش مواطن، مواطن غشاش بغش في البكالوريا ومن بعد ما خفية كان أعظم. ناخذ غنية موجزة أنباث ثم نعود مباشرة لتقبل مكالمتكم الهاتفية واستشاراتكم القانونية.

0: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الساعة 11 للأخبار. أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه على إثر ترويج مقطع فيديو وثق تهجم عناصر إجرامية على أفراد من أفريقا جنوب الصحراء، بادرت المصالح الأمنية بإلقاء القبض عليها بالرغم من عدم توصلها بشكاية في الغرض. وأوضحت وزارة الداخلية أن الأبحاث أثبتت أن مقطع الفيديو الذي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة يعود تاريخها إلى 5 سنوات خلت، وأن التحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات. أكدت المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة عواطف العربي أن نحو 80% من النفايات التي تصل إلى البحر مصدرها اليابسة، مضيفة أن دراسات منجزة على الشريط الساحلي التونسي أظهرت هيمنة النفايات البلاستيكية على مكونات التلوث المسجلة بالشواطئ وخصوصا المنتجات أحادية الاستعمال. وأفادت بالعربي في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء بأن عمليات الرصد والمتابعة التي تم تنفيذ بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة بينت أن 77% من التلوث المسجل بالشواطئ المدروسة هو تلوث بلاستيكي، ومضيفة أن الدراسات سجلت وجود نحو 9.5 كيلوغرامات من البلاستيك في كل كيلومتر من السواحل التونسية. عقدت اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بزغوان جلسة عمل بمقر الولاية أمس خصصت للاستعداد لتنظيم يوم دراسي جهوي حول تعزيز قواعد السلامة المرورية الخاصة بالدراجات النارية والحد من خسائرها البشرية والمادية. وتم خلال الجلسة استعراض واقع استعمال الدراجات النارية وأبرز التحديات المطروحة في هذا المجال، خصوصا وأنها أصبحت تمثل أحد أهم عوامل الخطورة على الطرقات، إذ فاقت نسبة 42% بخصوص قتل حوادث المرور عفى الله الجميع، بما يستوجب اعتماد مقاربة شاملة تقوم على التوعية والوقاية والرقابة وتضافر جهود مختلف المتداخلين. المادية تتواصل اليوم الدورة الرابعة لملتقى المعلومة الإحصائية في تونس، وقد أفاد المنسق العام للدورة فوزي أسبوعي في تصريح للزميلة نادرة إسماعيل بأن أكثر من 150 مشاركا من إطارات عليا بالوزارات والإدارة العمومية وخبراء وجامعيين وممثلين عن المجتمع المدني ينكبون طيلة يومين على صياغة مقترحات وتوصيات يمكن اعتمادها لتطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي لمنظومة الإحصاء. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخباري القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
4: 8:15 في بشائر الصباح
3: بعد نشرة نصف النهار،
4: 4 متاع العشية
3: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
5: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
3: دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لذي.
6: أهلا وسهلا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنسي. حكاية اليوم عن لاعب منبوذ أصبح بطل قومي. مهاجم ساهم بتتويج بلاده بكأس العالم بعد غياب 44 عام. من أهم إنجازاته الفردية أنه وحده ربح أفضل نسخة من البرازيل في تاريخ المونديال. كان جيل ذهبي متكون من سقراط زيكو فالكاو في مونديال إسبانيا 82. في مقابلة أطلق عليها الصحفيين مانشيت سارقة القرن. أما خلينا نرجع للبداية قبل مونديال إسبانيا 82، حتى واحد ما كان يتوقع أنه نجم حصتنا باش يكون ضمن قائمة لاتزوري. حتى اللاعب نفسه اتفاشل والفضل يرجع لشخص واحد وهو مدرب المنتخب الإيطالي إنزو بارزوت. كان عنده إيمان في قيمة اللاعب، تحمل الضغوط والانتقادات الكل حول استدعائه. كيفاش يتم استدعاء ملاعب كان بعيد عن الملاعب لمدة عامين ومتورط في قضايا رهانات، وفوق هذا الكل شد الحبس. اللاعب ماهوش حاضر لا بدنيا ولا نفسيا في المنافسة الأقوى في تاريخ كرة القدم. بعد دور أول كارثي تتأهل إيطاليا بعد 3 تعادلات، وفي الدور الثاني ترجع الحاسة التهديفية لبطل قصتنا واللي في 270 دقيقة لعبها يسجل 6 أهداف. 6 أهداف كانت حاسمة ضد كل من البرازيل هاتريك، وعلى ملعب الكامب نو في برشلونة في الدور النصف النهائي يسجل 2 أهداف ضد بولندا، وتتأهل إيطاليا للنهائي الكبير ضد ألمانيا الغربية. ومع ازدياد الثقة في إمكانياته كان كابوس على الألمان ويسجل الهدف الأول ويفتح الطريق لتتويج بلاده بالنجمة الثالثة. مونديال أنهى بجائزة أفضل لاعب وأفضل هداف والأهم التتويج بالكرة الذهبية. هذه قصة المنبوذ الذي أخرجوه من السجن ليقود إيطاليا إلى المجد. هذه حكاية أسطورة الأتزوري باولو روسي.
5: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
3: دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
7: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، وسي معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في دائرة القانون. تحياتي لكل من تفاعل معنا عبر صفحة رسمية لإذاعة المنسير أو عبر الخاص. تحياتي لك صديقتي سعاد التايب، أهلا وسهلا بك. سي عاشور قويدر، أهلا وسهلا بك. الغنية والله راني مختارتها ما عندها من قبل، جاي القلب على القلب معناتها في الاختيار، أهلا وسهلا بك. هو تحية نحب نقدمها خليني نقول ساعة للناس اللي تخرجوا باش نبداو واضحين، معناتها باش نكمل التحايا للناس اللي تخرجت، للناس اللي كملت، للناس اللي قرات على رواحها واجتهدت دون غش، على خاطر الحقيقة ديما حبل الغش قصير برشا، وللناس اللي قاعدة تخدم بالغش راهو صحيح تنجم تزغرت أما ليها وتنجم تفرح أما ليها وتنجم تفرق الجازوز واللي تحب هي، ولكن بكلهم يعرفوا لي هذاك فيه غش كبير. نعرف فما برشا الناس نجحت بالغش وتوظفت بالغش وتخدم بالغش وترقات بالغش ومشيت إطارات بالغش، ولكن راهو في الأخر ما يدوم في الوين
1: ويصح كان صحيح
0: وما يصح كان صحيح. نحب أن نقدم تحية خاصة لسي فاروق السيدي، نقولوا 2000 مبروك حصوله على الإجازة في القانون الخاص. تحياتي لك، شكرا جزيلا. صحيح كثرة الظاهرة
1: فاروق متابع وفي البرنامج ويعطي الصحة، وألف مبروك لنجاحه في الحصول على الإجازة في القانون الخاص. المبروك ليه ولكل العائلة، وإن شاء الله ما يزيد من التألق والنجاحات. فاروق مجتهد الحقيقة، ومن وجوه اللي تبذل في مجهود وتؤمن بالشيء اللي تعمل فيه. تحية ليه، مازال في بداية مشوار، إن شاء الله مشوار يكون موفق
0: ومكلل بالنجاح
1: في إن شاء الله مشوار مهني موفق، إن شاء الله مشوار دراسي متميز في المراحل القادمة إذا كان ناوي. وتحية ليه وتحية كل عائلة، وتحية بالمناسبة لكل الناجحين والناجحات ولعائلاتهم ولأبناء.
0: بالضبط،
1: راه نشوف الأسبوع هذا عشنا على وقع النجاح في بعد نتائج امتحانات كلية الحقوق بسوسة، ونجاحات الكل معنا فرحنا بها، حتى التنقل، حتى راهو اللي نقل من قسم لقسم من
0: بالضبط
1: هو نجاح، راهو
0: نعطيو قيمة وكار للقراية وللنجاح والتميز
1: بنجاح ابنائهم. وتعرف لازم في التقرير في العائلة ديما
0: فما
1: تلقى شكون يتبع الحقوق، ولو انه بعد ما يختارش المسار المهني لكن
0: مسيرش تكوين قانوني،
1: في الدراسة يكون فما تكوين قانوني. تحية لهم كله، إن شاء الله بمزيد من النجاح وتألق يا رب.
0: وكما قال فاروق، يبقى ديما فرحة النجاح الصادقة بالضمير الحي وسيرة التواصل بازدهار وبطريق مكلل بالنجاحات إن شاء الله للناس اللي تخدم بضمير حي دائما. نحب نقدم تحية أيضا المدام هو يمعتيق، هو يمعتيق ولكل العاملين والعاملات في القبضة المالية، دور كبير قاعدين يقوموا به، ربي يعينهم. خدمة ما يسهل حتى تعرف بكل حسابات كلها إجراءات تقنية بالضبط.
1: تحية للسيدة
0: وفين فما فلوس فما معناها الحقيقة دقة،
1: ويام القيل نلقاو منها ديما التعاون، نلقاو منها التفاهم وسعة الصدر، ومش هي بركة الحقيقة كل أعوان قباط المالية بالمنسير، معناها علاقتنا بهم معناها بالمواطنين عموما علاقة متميزة، وعلى رأسهم قابض المالية وكل العاملين في المجال هذا. تحية للجميع، وهذا المسؤول نحبه ورفقه، وشوف لبيناتنا لا حرثة لا ورثة، بيناتنا قانون نساعد بعضنا في تطبيق القانون، نفهموا بعضنا القانون خاصة في مجالات كما هذه، معناها تعرف مجال تداءات ومعاليم تسجيل وغيره، وفي نهاية ما تفرق باش تحملها المواطن، وبالتالي ماذا بيه المواطن حتى كي باش يدفع المبلغ يكون واعي ويكون عارف كيفاش تم طريقة الاحتساب وشين المراجع القانونية في ذلك. الحقيقة فما طول بال من الناس هذوما والموظفين هذوما في قبضة المالية بالمنسير، مشكورين على ذلك.
0: هو الحقيقة موضوع الجباية موضوع يطول الحديث فيه. نحب نقول ديما المواطن ما يردش الفعل على الناس اللي تخدم في القبضة المالية، ماهوش ذنبهم وراو ذنب المشرع. نعود نقول لهنا مجلس النواب الشعب مفروض انه يراجع نظرته لقوانين المالية، وايضا حتى وزارة المالية لازمها تراجع نظرتها لمسألة المداخيل نتاع الدولة التونسية التي لا يمكن ابدا انها تبقى على هذه الوتيرة مرتكزة بالاساس على الضرائب، لانه اي باعث مشروع، اي مواطن عنده مشروع اليوم يعيش تحت ضغط جبائي رهيب للغاية. اليوم أنا الأول وترجع الدولة التونسية تاخذ وتستمتع بثرواتها، ومش تستمتع معناها كيف هي الكلمة، هي تنتفع تنتفع تنتفع بثرواتهم. المفروض أنها تدفع إلى خلق الثروة حتى تكون عنا مالية عمومية متوازنة، وحتى يكون عنا توازن كبير برشا، ما يكونش فقط المصدر الأساسي متاعها هو الجباية، لأنه نهار من نهارات باش نلقى وحتى بالمؤسسات الصغرى المتوسطة مسكر، لأنه أثقلت الضرائب كاهلها. اليوم يلزم تكون فما نظرة ذكية استشرافية، خاطر اليوم إذا كان باعث المشروع يلوح الانفتاحات باش يتلفت لك من جديد كدولة، باش يقول لك أنت دبني دورك أنت كدولة أنك توظفني. بالتالي اليوم يلزمنا نغزر اللي باعث المشروع أنه رتح الدولة أول حاجة من أنها تخدمه، ثنين أنه هو عاونها أنها تخدم ناس أخرين. فبالتالي ما ينجمش اليوم يكون الإنسان اللي عاون الدولة هو باش يولي معناتها ممكن، وما بين قوسين البعض يتحدث عن استهداف، ونلقاو الناس اللي كتفت ايديها وقعدت لسنوات تلقى روحها دخلت لمسار الوظيفة العمومية، وكأنه كفأنا الناس اللي قعدت استنت الوظيفة العمومية، وعاقبنا الناس اللي انتصبت لحسابها الخاص وانها بحثت انها تعاون الدولة وانها تبعث مشاريع. الأداءات في إطار معقول به وجيد جدا، وهذا كدور المواطن، لكن أن نوصل لهالضغط الجبائي الرهيب هذايا، هذا اللي ولا ماهوش منطقي بالكل. بعجالة مواطن يسأل يقول لك أجير بعث العرفه بالواتساب اللي هو بطل الخدمة وروح قبل الوقت ومن غدوة ما جاش، هل هذا إثبات كافي على الاستقالة؟
1: هو ينجم يكون كافي، ولأنه وسائل التواصل هذه والمراسلات الإلكترونية وعبر التطبيقات هذه هي معمول بها فقط. علاش قلت نجم يكون كافي؟ لأنه فقط لابد أنه نتأكد أنها صادر عن الشخص هذاك، أنه بالرقم متاعه هو مش يكون متحل سيفته ولا اسمه، ويبقى تبقى قارنة أقل حاجة هي تبقى قارنة، وينجم المؤجر
0: يعتبرها استقالة مش بالضرورة يرد عليه. معناه
1: لا هو لا هو بش يرد عليه بالجواب يزم يقول
0: لا انهارتها، معناه خاطر هو قدمها وانسحب عبارة لما جيش
1: يزم، خاطر هو في كل حالات يزم قبول تلك الاستقالة، ولا بش يولي قطع تعسف العلاقة الشغلية من جانب الأجير. راو كما نحكيه على قطع تعسفي العلاقة الشغلية من جانب المؤجر، راو نحكيه على قطع علاقة تعسفية من جانب الأجير. إيش معناها؟ معناها ينجم العامل بيدو يكون محل مطالبة من قبل المؤجر بالتعويضات، لأنه قطع العلاقة الشغلية دون احترام أجل الإعلام بأنها العلاقة الشغلية، واللي هي معناها منظمة بالقانون. كما ماش قاعدة تصير ديما، صحيح معناها مش ديما باش نلقاو احنا معناها مؤسسة ولا مؤجر شاكي بالعامل نتاعو من اجل قطع التعسف العلاقة الشغلية، لكن في بعض الحالات يكون هناك العامل كي ضروري، ويكون هناك القطع التعسفي الحق مضرة بالانتاج ولا بنشاط المؤسسة، ينجم يكون محل معناها مطالبة بتعويضات عن قطع التعسف العلاقة الشغلية. وبالتالي علاش احنا قلنا خطر الاستقالة في حد ذاتها تبقى وحدها مش كافية، تبقى مرهونة
0: بالقبول
1: بالقبول من قبل المؤجر، لأنه حتى كي تعطي استقالة مش اليوم تحط استقالة غدوة تروح، مفكما اللاجال
0: بثبت
1: حتى
0: تعمل باساسيون
1: الاخرى
0: تفرغ ذمتك، عندك اوراق معطيات مستندات
1: تقدم شنو تحديدك من من وثائق ومن معدات تتم المؤجر نتاعك، ما تكونش بالطريقه دي، واللي ما تحبوش ليك ما تحب ماذا بيك ما تقومش به انت، لانه احنا ديما نقولوا الاجير وقطع التعسف في العلاقه مع الاجير، وعلاش طردوا عرفوه وكذا، ما نحبوش فيه ونعتبره الطرف الضعيف في العلاقه الشغليه، كيف كيف الاجير سمعت الصوره المثلى بطريقه زاد الحقيقه مش ولا بد. معنا علاش علاش علاش استقاله بالواتساب، وعلاش معنا استقالة من اليوم معنا غدوة ما عادش معك، بطريقة فيها تعسف، وهذا هو القطع التعسف ما يصطلح على تسميته بالقانون القطع التعسف في العلاقة الشغلية، وهو موجب للغرم وموجب للتعويض.
0: معنا تنجم تكون قرينة على الاستقالة كما تنجم تكون قرينة على القطع التعسف في العلاقة الشغلية،
1: ويكون محل المؤجر نتاعك
0: بالضبط. به ناخذ مكالمة هاتفية. مرحبا عسلامة.
2: ألو عسلامة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: فيك عايش كروضة براهم من بنبلة.
0: تفضل الله يسمع فيك الأستاذ.
2: تفضل عندك الخير. أنا نشكر الساعة الأستاذ اللي يوعي فينا وإذاعة المسيرة توعي فينا باش ناخذ حقوقنا. نشكروهم ونشكر القضاء الشرفاء والأمنين الشرفاء والمحامين الشرفاء، نشكروهم الكل. واستشارة يعني استشرتكم قبل وهو قال لي معناها طلع شهادة الوفاء وقل لي باش نقولك شنو تنجم تعمل. احنا عنا أرض فيها خالي وخالي وامي وتوفاوا، كي جينا نشوفوا شكينا عملنا قضيه، كي جينا نشوفوا ولاد خالي واحد برك ورث واحنا ما ورثناش. تو نحب هو قال يقول لي شنو معناه بعتالي ثبت لي شات الوفاه شنو وفاه وبعتالي يقول لي شنو باش نعمل نحبك استشيرك شنو نعمل يا استاذ.
1: احنا قلنا الملكيه بالميراث تكون للورثه المبينه اسمائهم في حجه
2: الوفاه.
1: اي انت شلقيت في حجه الوفاه؟
2: حجه الوفاه هي ذي طلعناها خاطر هو ميت عنده برشا معناها ما طلعتش من المحكمه طلعت من عند العدل.
1: اي
2: فيها امي وخالي وخالي
1: ما فيهاش اخرين
2: وواحد باركورس كيف عملنا القضيه واحد باركورس ما عرفناش علاش احنا شنو السبب.
1: لا شوف شوف راهو طالما عملنا قضيه تو تجاوزنا مرحله حجه الوفاه تو عملنا قضيه وعندنا محامي خاطر ما نجموش نعملوا قضيه من غير محامي والمحكمه قالت كلمتها شنو اللي مطلوب منا تو مطلوب منا باش نشوفوا
2: المحامي وقت اللي تكلم على واحد برك الاخرين.

0: اللجنة
1: باختيارك انت تمشي لمكتب محاميك, ودي ما يقولوا كما عنا طبيب العائلة عنا محامي العائلة, تمشي في استشارة والمحامي نتاعك كل المحامي نتاعك هي الأقرب باش يجاوبك على هذا الإشكال هذا. وبارك الله فيك,
0: يسرك بارك الله فيك ويرحم والديكم وتوعيوا فينا وتفيقوا فينا باش احنا نفيقوا وناخذوا حقوقنا.
1: مرحبا,
2: شكرا لك صحة بارك الله فيك. إلى اللقاء, ناخذ المكالمة الموالية. مرحبا, عسلامة.
3: الو, عسلامة.
2: مرحبا, شكون معنا؟
3: لينا ناس جاني طلبتيني تو قلت لي احكي
1: كيف؟
2: اي اي هو جاي للإذاعة حبي يدخل معنا في الإذاعة. باهي تفضلي.
3: لينا عندي قطعة أرض مسجلة لسيدي بوزير معناها تيتري كما نقول, تعنا منها أجزاء أنا وعمامي, بقى النص نتاعها على ملك بابا الخاص. الشاري قالنا شريته كله مشى باعها كل العقود عندي كل شيء عندي معناها كيتا هي مسجلة.
2: اي
3: هيك هو نحب القضاء, يقول لي شنو نجم نعمل, لان نعمل كل شيء تحكيم موجودة حاولوا جماعة هذون باش يعملوا معايا كل شيء, جماعة عرضوني حتى للعنف باش نعمل العنف ما مشيت بالقانون.
1: شكيت انت
3: عرض هدية.
1: هي القضية شنو تحكم فيها اخوي؟ القضية شنو تحكم فيها؟
3: القضية حتى ما مجلس على القضاء ردني لكل جمهورية قال لي برا مشي خذ ترابك, نمشي للمحكمة العقارية ذكر علي اللعب, نمشي للمكيلة العقارية ذكر علي اللعب. قضية أنا بيع أجزاء اللي بعتهم لك مانيش متراجع فيه, النص الأخر على ملك بابا الخاص. جايب لي أرضي قال لك لا سكر وبيعها, هجموا علي حتى وسائل هدامة معناها بتراكسات وتراكتورات وكل شيء.
1: وانت عندك محامية؟
3: عندي محامي.
1: يعطيك الصحة. انت توا شوف انت
3: محامي عملته مشابع ثلاثة شهور كل أربعة قال لي راهي تحفظت
1: تحب ايش تحب انت شو تحب
3: الوزير؟ انا نحب نجم نعمل
1: ما تنجم تعمل كانت تقعد مع محاميك وتشوف معاه شنو تنجم تعمل باش تطعن في الحكم هذا اللي تحكم مش في صالحك.
3: مش طعن انا اعطوني حتى شهاده نشر قالوا لي هاي منشوره على اختبار.
1: ايه تو انت عندك قضيه منشوره, شو تحبني نقول لك؟ انت عندك قضيه منشوره في المحكمه, تبع قضيتك في المحكمة. البرنامج هذا راهو يعنى بتقديم المعلومة القانونية, ما يعنيش بالقضية الخاصة نتاع سيادتك ولا نتاع أي قضية منشورة في المحكمة. راهو القضايا المنشورة في المحكمة راهو لا يمكننا باش نتناولوها في برنامج إعلامي. سامحني أخويا راهو يصعب علينا وراهو مستحيل باش ناخذوا استشارة ولا نعطيه رأي في قضية مازال تتعهد بها القضاء. باش نقول لك المحكمة باش تحكم لك ولا مش باش تحكم لك ولا ما يصيرش راهو, حتى أنت ما ترضاش روحك. ولهذا بارك الله فيك, أنت تو اتصلت بالبرنامج بارك الله فيك, لكن أنا ما نجمش نجاوبك على حتى حاجة تتعلق بنزاع منشور قدام المحكمة, وما نجيش ندخل في القضاء وقت اللي القضية منشورة. ما نسبقوش القضاء ونعطيه رأينا قبل ما تكمل المحكمة النظر في القضية المنشورة قدام أخوي.
2: واضح, شكرا جزيلا, تحياتي لك. إلى اللقاء, ناخذ المكالمة الموالية. ومرحبا, عسلامة.
4: ألو, عسلامة.
2: مرحبا, شكون معنا؟
4: وبك معك محظوظ خضر من زندي.
2: مرحبا, أهلا وسهلا بك, تفضل أستاذ معك.
4: بلاي شوف, أنا عندي معناتها تحكم مالية معناتها حكم 250 دينار.
1: شو حكم؟
4: الحكم تاع قضية تعجلية.
1: شو 250 دينار؟ واسع بالك, انا مع بعضنا شو 250 دينار؟ شنو
4: الحكم هذا معناتها نتاع الحانوت الكريه؟
1: انت كاري حانوت؟
4: يعني كاري حانوت
1: ما خلصتش الكراء؟
4: ما خلصتش الكراء, حكم
1: عليك باش تدفع 250 دينار نتاع الكراء المش خالص.
4: مش خالص
1: كان شي راك تخرج؟
4: نعم,
1: معناها عملوا لك قضيه تسمى الخروج ان لم يدفع.
4: صحيح.
1: باه, مرحبا.
4: مشيت الاستاذ هذه قائمه بالقضيه؟
1: نعم.
4: خلصها مش خلصها؟ قلت لي لا, راهو خلاص راهو عند
1: العدل المنفذ. ايه
4: ايش قلت لي؟ قلت لي ما تتخلصني في الاجر تاع العدل المنفذ. قلت له قداش العدل المنفذ؟ قلت له العدل المنفذ جاني علمني معناتها مرتين.
1: ايه مصاريفكم تاع التقاضي؟ ايه
4: تاع
1: الاعلان بالحكم الاستعجالي ومحضر التنفيذي.
4: ايه 93 دينار وتقريبا 700 وقتها. بس مديت له, انا عطيتها 100 دينار. قالوا قلت مستر عبقية هي ما احنا نزلنا كذا وجاء تليفون معناتها

0: مش هي بقياس التدين على تي باهي شو
1: عزلتي مش مشكله احنا طفل القضيه دي
0: بالك شي مشكله
1: حتى التو... مشيت الاستاذ
0: العدل المنفذ
1: العدل مرت.
0: باش تفعلوا 250 دينار الكريد مش خالص
1: كان مخال خاطر كان حكم فاتمان هو كيف شفعل قالوا الأجر تاعي قلت الأجر عديت الأستاذة
0: اي نعم
1: ريكو قلت لي واسعت قلت عديت الأستاذة
0: اي ما يطالبكش في الأجر ما عندوش حق يطالبك في الأجر العدل المنفذ
1: صحيح
0: العدل المنفذ غالط ما عندوش حق يطالبك في الأجر
1: باهي صرزع كلموا الأستاذة أستاذ قد قد ورامي خديته واني قلت انت بتاعتي ديك
0: اي نعم
1: بس بعد تقريب جي شهر وشهر ونص ما جاني عدل المنفذ جاني عدل المنفذ عدم خلاص قلت العدل المنفذ كيفاش
0: انت كنت خلصت كذا قليله انت كخلص سامحني انت كخلصت كخلص معلوم الكراه هذوك ال 250 دينار عطاوك الحكم نتاعك رجعوا لك الحكم خذيت النسخه خذيت النسخه التنفيذيه من شنو عطاوك
1: ما تسوليش
0: شنو عطاوك شنو عطاوك في المقابله عطاوك توصيل
1: اعطاني توصيل تاع 250 دينار وبر
0: وما عطاكش ما رجع وما عطاكش النسخه التنفيذيه من طال منفذ عليك مو لازم المفروض انه يرجع لك يعني يسلمك النسخه التنفيذيه المهم عطاك توصيل اللي هو خلص في معاينات الكراء
2: اي
0: توا الاجره نتاع العدل المنفذ الاجره نتاع العدل المنفذ راه ما يحكمش بها القاضي الاستعجالي لكن عاده خلني نقول لك عاده اللي نجم يقوم بقضيه مستقله ويطالبك في مصاريف التقاضي في قضيه الاستعجاليه ينجم يطالبك اجره المحامي واجره العدل المنفذ والمحاضر وكل كي وهذاك علاش انت تخلص معناها مباشره بطريقه وديه يكون احسن لانك مصاريف التقاضي ماكش هارب منهم اذا كان انت خلصت عند العدل نتاع عند الاستاذ ما تخلصش مرتين زاده
1: صاحب
0: ما تخلصش مرتين
1: عاده
0: قلت لك عن في قضيه عدم خلاص عملت بقضيه في خلاص مصاريف المصاريف
1: اي
0: مصاريف اي تنجم تعمل قضيه في المصاريف نتاع العدل المنفذ ونتاع نتاع المحامي زاد انت مخلصش المحامي
1: اي ما خلص
0: لكن
1: العدل
0: المنفذ خلص اي موتو يحر عليك السيد قاضي الناحيه قدام السيد قاضي الناحيه يقول اللي انت خلصت كما كنت تحكي توا
1: صحيح مشيت عملت بيان قضيه استعجاليه على اساس بعد اللي كونوني خاص ما عاد عاد نوض اللي خلص معاه اي الجلسه الاولى حضرت العبد لله حضرت
0: شو عملت قضيه استعجاليه انت عملت قضيه استعجاليه
1: اي اني قضيه استعجاليه
0: شو موضوعها
1: موضوعها اللي كان اني خلص معاه هو
0: وشكون اعطاك الاستشاره هالدباره هذه شكون قال لك عامل قضيه استعجاليه كما هيك ويجي قضيه استعجاليه بهذا الخصوص
2: هو قالك في المرة الأولى مرة ثانية
0: لا لا لا, لا. تهوية كي قامت عليك بقضية الملاك خاطر يقوم عليك بحق باسم الملاك قام عليك قضية في المصاريف نتاع التقاضي قضية مدنية قدام السيد قاضي الناحية ما تمشي انت قدام قاضي الناحية وتجاوب قدام قاضي الناحية وتقول راني من العدل المنفذ راني خلصته وبالنسبة لأتعاب المحاماة لا باش تقول عليه المحكمة الله يبارك اما تقول لي قضيه استعجاليه شو معناها قضيه استعجاليه اللهم انت غلط في المصطلحات بلكش مشيت عملت شكايه انت لو كنت جمهوريه
1: اني خالص بعد ما خالص معاه
0: ايه علاش عملت قضيه استعجاليه لا قلت لي باش تقول لي خالص
1: اللي كانوا هي مدعيه اللي كانوا المدينه اللي تم لان ما خلتهمش ما عندي انا شو قلت لك قضية استعجالية
0: قضية ولا شكاية بالله قضية ولا شكاية تو احنا نحكيو على 100 دينار و50 دينار تو هيك
1: شكاية
0: جزائية
1: حضرنا في الجلسة
0: اي باهي شو صار فيها القضية نتاعك؟
1: القضية نتاعي طرح القضية
0: ايوه
1: انا قلي اسمح مخلي تطلب قلت له تحلف ولا نحلف؟
0: ما خدتش ولا نحلف
1: هي معناتها ما حضرت لبجلسه لبجلسه الاولى لبجلسه الثانيه عند محامي
0: يا وفات الحكايه قلت لي طرحت القضيه
1: طرحت القضيه
0: شو سؤالك توا انت بالله شو سؤالك؟
2: قضيته هو اللي طرحت وقت اللي رفع
0: قضيته قضيته هي
1: هو
2: قضيته شكون اللي طرحت بالله قضيتك انت ولا قضيتها هي؟
1: قضيتي
2: يعني قضيته هو اللي طرحت اما قضيتها هي مازالت
0: ما فماش قضيه استعجاليه راهو ما فماش هو قاعد يخلط في المصطلحات هو قاعد توا شنو سؤالك يا سي يا اخوي؟
1: اني شو
0: اسم
1: انا ما
0: انتم تدعيوا
1: اللي
0: كانوا معناتها
1: النفوذ
0: فما لا نفوذ لا فما حتى شيء شوف انت ما لا ندعيوا على حتى حد لا بالنفوذ ولا تزيد علينا ولا تزيد علينا اخويا ما كدفعت فلوس احنا الساعه بالعكس اجا اسمعني احنا بالعكس اسمعني عاد خلينا نحكي مع كلمه
1: تفضل.
0: احنا بالعكس كنا نحكيه نقولوا بالله يكون وين تعملوا حاجة اذا كان تعملوا اي تصرف بالله اكتبوه، اذا كان من تدفع انت فلوس وما تطلبش توصيل من عندك انت شو تحبين نعملك؟ احنا لا قلنا فما نفوذ ولا قلنا فما شنوذ. انت دفعت 100 دينار، اسمعني عاد، انت دفعت 100 دينار، قل له يا استاذك اعطيني توصيل في 100 دينار اللي دفعتهم لك، من طالما ما تاخذش ال 100 دينار علاش انت تحب نصدقك وهي ما صدقهاش؟ مو الثقه في الوثيقه اخويا. وثم هذا النزاع هذا الكل نحكيو فيه على 90 دينار و 93 دينار اكثر من حظ، معناه من حظ، وخلينا نسمع الناس خلينا في في في في في, في, في الاستشارات. وانت بالنسبه لك انت الغلطه منك انت وقت لا تدفع فلوس ما تاخذش المقابل، كما تمشي تقضي من عند اي معناه مزود تاخذ الفاتوره نتاعك تاخذ وصل خلاص الا انت خلصت، وذاك لانه احنا حتى شيء ما خليني نصدقك انت ولا ما نصدقهاش هي ولا نصدقها هي وما نصدقكش انت، نوليو الثقه في الوثيقه بربي هليك انت وللناس تسمع فينا. الدين كبير ولا صغير، المبلغ كبير ولا صغير نكتبوه تو احنا قاعد نتناقش. قبل قلت لي هما 93 دينار و500 وانا اعطيتها 100 دينار وما استنيتش الباقي، يا اخي نحكيوا على 6 دينارات و3 دينارات معنا. المهم
2: باش
0: المهم لا المهم باش معنا المهم انا ما نحبش نشخص يا رفقه، ما نحبش نشخص المسائل، انا نقول نعطي راي قانوني معناها يصلح له هو ويصلح لي انا ويصلح لكل انسان يسمع فينا. كل شيء نكتبوه ما بين الثقه في الوثيقه وكل شيء مكتوب وريان نيفو كي ليكري.
2: يا ما سمحني يا استاذ بلي خليني معناتها المواطن نتفهمه، يقول لك انا معناها في بالي مشيت معناتها للرجل ولا امراه قانون وعطيت فلوسي وحتى ديجا تعاودت الكلام هذا وتقال قدام العدل المنفذ وكل، يقول لك يا اخي باش نولي نحلف انا خاطر معناها ما فماش مره تقريبا اغلبيه يحب يحلف وقال لك انا نحلف اللي عطيت
0: نحلف اللي نعطيت تحلف مالش تعمل مالش تخلي روحك انت لليمين والحلفان، انت بتقصيرك انت خليت روحك للمسائل.
2: هو الاستاذ مو كان جات بصفه اليه كي نعطيه
0: فلوس انت حاضر مع الناس عطيتهم اللي اعطاها فلوس ولا ما اعطاهاش؟
2: لا
0: ما نقول لك ديما نقول لك راهو كي تحب تتبنى حاجه اسمع من جهتي، اذا كنت تسمع من جانب واحد راهو ما يستقيمش الامر. راهو احنا قاعدين نحكيوا على مساله انا حالا مبدا نقول ديما نسمعوا من جهتين، انا لا نصدق هذا ولا نكذب الطرف الاخر. هو احنا حتى نظامنا القانوني والقضائي في تونس يقوم على مبدا نظامنا القضائي في تونس يقوم على مبدا المواجهه. اذا كان هو يحب يقول اللي يحب وانا نحب نقول اللي نحب ومحاميته تحب تقول تحب، ولينا في حلقه نتاع القيل والقال، القيل والقال ما ينجمش يكون في برامج قانونيه.
2: يا استاذ سامحني بلي نقول كلمه
0: جاوب وحده كده.
2: لا مش نجاوب طول بالك استاذ حذر يخلي
0: لا مو حب
2: خلينا نبردو دم
0: لا حفل القانون لا شو رفقه شو
2: مش بتخف
0: القانون ما فيش شعبوي
2: مش شعبوي
0: ما شعبوي إذا كان يتحلوا مسائل كما هيك
2: مش بتخف
0: نحكيو معنا نضيعوا في الوقت على 6 دينارات و300 ما رجعتهمش المحامي مش هذا الموضوع
2: مش هذا أنا موضوعي حاجة برك. إنسان من المفروض وقت اللي يعطي فلوس إذا كان أعطى فلوس ياخذ توصيل بطريقة آلية وبصورة آلية حتى دون طلبه، ما هي دخلت فلوس لكاسي ولا نعطي توصيل للشخص المعني عموما ما قلتش انا اعطاها ولا ما اعطاش. اعطيت فلوس مشيت مثلا المحامي ولا محاسب ولا كذا من المفروض، لكن في الغالب رانا ما ناخذوش احنا توصيل.
0: اذا ما ناخذوش توصيل نتحملوا مسؤوليتنا.
2: بيعطينا غنيه قصيره ثم نعود لمواصله اللقاء. ميسالش اعطيني اي حاجه غنيه قصيره ثم نعود لمواصله اللقاء. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: مرحبا بكم. مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام. يا الله نهير يا الله. اسمعني خلينا ناخذ استشاره باهيه.
1: لا واش
0: والله استشاره باهيه.
1: شوف اجي نقول لك راهو باهي باهي التفاعل باهي التفاعل التلقائي وباهي الناس. راهو احنا ديما نقولوا باش ما نخرجوش من الفكره العامه. نحبوا ديما نكرسوا ثقافه قانونيه والناس اللي تفهمنا تفهمنا بلغه سلسه وسهله. هنا نتبسموا ونضحكوا كذا لان قراب ليهم وقراب لينا وهذا شو نحبوا. احنا مع احترامنا وتقديرنا للمواطن اللي كان والمستمع اللي كان معنا قلنا له راهو التقصير منك انت في المنطلق لانه ديما الثقه في الوثيقه وحتى شيء لا يظاهر الكتاب. راهو مش باش نحشم منك باش نقول لك اعطيني توصيل ولا نخلص بمقابل. علاش انت تو كي مشيت خلصت عند العدل المنفذ المعاليم نتاع 250 دينار نتاع الكران مش خالص. انت وصلت من الكران نتاعك مش خالص خاطر في جره التوصيل. وقت مشيت العدل المنفذ خذيت التوصيل اللي انت خلصته في 250 دينار. علاش ما خذيتش توصيل المساله هذه؟ لانه علاش نقول لك الكلام هذا من خلاله هو باش تفهم الناس. راني ما حاشيش بها استشارته هو. استشارته الخاصه عنده محامي وعنده القضاء وما شاء الله وكل واحد وين قاعد يوجه فيه وقاعد يوجه فيه بالغلط ما بين قوسين لانه حكايه لا تستوجب كل هذا الواحد. لكن ديما شوف خذها ثقافه قانونيه. ايش فيه ما نحمرش وجهي انا وقتها انا كشني كنقول لك في التامين نقول لك كي تمشي لاداره التامين نتاعك والمكتب التامين نتاعك نقول لك خذ دي شارج. كي تمشي الاداره في البلديه ولا غيرها نقول لك خذ دي شارج. كيف راهو الثقه في الوثيقه. راهو ما فماش ناس تتعامل بالكلمه يا حسره. وراه انت خاطر كان باش ناخذ كلامك مسلم علاش خذيت كلامك مسلم يا رفقه وكلام الاستاذ ما تاخذوش مسلم ولا العكس علاش كلام الاستاذ مسلم وكلامك مش مسلم. احنا فيك التوجه هذا كان وليو برشا وديما المن اللي هو الحجه المكتوبه ديما هو ايده العليا.
0: اي هو نقول لك حاجه الحقيقه نتاعك ما تبش نبدا.
1: لا قول قول لا والله قول ولا ما تقول.
0: هو والله هو ساعات في بعض الاحيان مداخله في حد ذاتها من خلال بعض السطور ومن خلال القراءة
1: صحيح.
0: تحس فما حاجة ماهيش باهية تتقالت. طيب ودك تجي تقول لي أنا عطيتها هي هما 97 دينار
1: هما 93 دينار
0: 93 دينار
1: 93 دينار و 700
0: وما رجعتليش الباقي معناتها كوم كوا معناها هدرة كبيرة معناتها
1: هي كان جات شو
0: نعرف الحق حق أما
1: الحق
0: لأ فما الملاحظات اللي تتقال أنت تحب توجه الإنسان إلى معناتها إجابة معينة سوا ديزون اللي مساج خليني روى ونزه بربي ونزه خاطر ما نجمش ما نقولوش معناها وكأنه أشار إلى أنه الأستاذة طمعت في سبعة دينارات ما رجعتهمش دونك اللي أمكنها أنها تاخذ سبعة دينارات نجم تاخذ لمية دينار وما أعطتهاش للعدل المنفذ والعدل معناها فهمت. أتفهم أنه برشا ناس تحب تحاول بمخها هي تحب توجهك في الإجابة أو تحب توجهك في التفكير على خاطر عملت كذا عملت كذا عملت كذا. نعود نرجع للمبدأ المسألة كلها لو كان الإنسان وقت اللي استنفع بحاجة عطاها حقها رانا ما وصلناش للشيء هذا الكل. أنت نورمالمون كري 250 دينار كان أعطيت للناس فلوسها راهو ما ترتبتش عليك مصاريف زيادة ما وصلناش للمشاكل هذه. دونك الإنسان بقراءة قانونية بقراءة قانونية يقول لك اسمعني أنت تحب توجه لي الرأي ما لها وش نقول لك أنا لكن كنت أنت مخلص متقيقة لو خلنا نسمي الأشياء بمسمياتها رانا ما وصلناش للوضعية هذه. به استشارة مزيانة والسيد جيت معناتها ما نستنى في الإجابة الحقيقة ما هو مآل هبة حق الرقبة إذا مات الموهوب له قبل الوهب.
1: ما هو ما قال هي بتحق الرقبة إذا
0: مات الموهوب له قبل الوهب.
1: معناها احنا اليوم نحبوا نحكيوا نرجعوا لموضوع الهيبة والحكينا فيه قبل. قلنا الهيبة فيها نوعان فما الهيبة الكاملة اللي هي تنقل الملكية وتنقل وتعطيك حق الملكية وتعطيك حق الانتفاع في ذات الوقت وفما هي بتحق الرقبة وهذه هي بتحق الرقبة هي تولد درجة الحقيقة والعديد من العائلات وتقريبا العديد من الآباء والأمهات ولا يمشيوا في هذا التوجه هذايا في المنحة هذايا ويحروا هيبة حق رقبة. وهيبة حق رقبة ماذا تعني؟ معنى الإنسان عنده عقار يحب يعطيه لشخص آخر يعطيه لكن يحب يحتفظ نفسه بحق الانتفاع. يقول لك أنا من طالما حي أنا نتصرف وننتفع يتصرف بالانتفاع مش بالإحالة ما عادش عنده ملكية لكن الملكية راني نحيلها إلى الموهوب له ولكن لا يتمكنوا من حوزها ومن الحوز ومن تسليم الشيء الموهوب إلا بوفاة الوهب. هذا إيش معناه هي بتحق الرقبة؟ هي بتحق الرقبة يعني نوهب له الحق العقاري الحق العيني للعقار ونخلي الوهاب يخلي نفسه حق الانتفاع.
0: شو معناه؟
1: معناه نجي أنا أقول عندي عقار، نقول هذا نعمل فيه هيبة حق رقبة إلى ابني مثلا ولا إلى بنتي.
0: هذا اللي يقوله بعد من نام عيني.
1: بعد من نام عيني يعطيك الصحة. أيوة. هو هيبة حق رقبة اللي يقولك بعد من نام عينه. هو لهنا يجي يقولك بعد من نام عيني نحب الدار هذه باش تكون من نصيب الولد ولا البنت اللي هو اختارها وعينها بالاسم وبالهوية في كتبة هيبة حق الرقبة. لكن اللي يحصل في الاستشارة هذه تولي فهمته أنه الإنسان يجي ياخو يعمل هيبة حق الرقبة، يقول بعد من المعيني العقار هذا الولدي الفلاني ولا البنت الفلانية ولا الزوجي ولا الشكون، الشخص اللي هو عينه كمستحق للحق العين هذا مش يقعد له العقار يتوفى قبل. مش عملنا في الحالة هذه؟ ندرى الهيبة بطلت ولا ما بطلتش؟ ندرى ينجم الحق هذا يتنقل لورث الموهوب له، والحال أنه هو كموهوب له هو بيده مازال ما تسلمش التسليم الفعلي. التسليم الفعلي لأنه هي بتحقق الرقبة ماك تعرفه، مول المول يقعد يتصرف ما يعطيكش الانفتحات، هو عايش هو في داره يتصرف ويكري ويسكن وكان بيعان من نجم شبيه بسير أوجه التصرف. والحق العيني، الحق العيني هو إلا حاله. جي أنت تقول لي هو توفى، يقول لك ما لنا نرجع، أني يعني عملت هي بتحقق الرقبة اخترت فلان لشخصه بصفته بهويته، حبيت نعطي العقار هذا لزوجتي بعد من المعين يكون هذاك المرتي. إذا كان زوجتي توفيت قبلي أنا ما اتجهتش إرادتي باش نعطيه للأنساب.
0: أي
1: خاطر ماك تعرف إذا كان إذا كان هي توفيت الموهوب له توفى باش يولي وحلو ورثته.
0: أي محلو
1: حلو الورثة نتاعو حلو محلو. يقول لك أنا كواهب اخترت الموهوب له بصفته وشخصه، نحب العقار هذا نعطيه لولدي الصغير، نحب العقار هذا نعطيه لبنتي الكبيرة. إذا كان ما صار لا قدر الله الوفاة وتوفى الشخص الموهوب له، في الأصل يقول لك الواهب يقول لك أنا نسترجع عقار.
0: جست ملاحظة صغيرة بس لو كانت تسمح لي.
1: صفة الموهوب له والشخص الموهوب له ندرى يدخل في الأمر هذا ولا ما يدخلش. وهذا شو جاتي حتى أنا البارحة مشكور واحد من الأصدقاء ومشكور الحقيقة ومن عشان نتلاقي أفكار ما بيناتنا، معناها قال لي أنا أعطيت المرتي لكن مرتي توفيت قبلي، علاش نعطي للنساء؟ بالضبط الاستشارة هذه بالضبط، وحب يعرف حتى موقف الشرع. ومنها قال لي تو عبر إذاعة المنسير ما خبي شيء أنا. قال لي تو عبر إذاعة المنسير تو في الجانب الشرعي والديني تو نسأل الشيخ محمد الدشتوي، أما بربي أنتم في الجانب القانوني يقولون كيفاش.
0: هو الملاحظة فقط كنت تسمح لي، احنا في العادة الهيبة علاش انا حتى في اطار النقاش القانوني البارح معناتها كي مشيت ما مشيتش في اطار انه الحق الرقبه كما تحكي معناتها سيادتك استاذ معناتها من المنطق القانوني، مشيت بالمنطق اللي نخدموا به احنا كتوانسه. معناها انا كي نقول بشنو هو بحق رقبه معناها تاخذها بعد من عيني تتصرف فيها بعد من عيني، معناها نجم انا ولدي نوهب له مثلا الطابق العلوي يبني ويركب حموره جوست انا كهيبه حق رقبه باش كان الله لا قدر صارت خلافات وكذا ما يبيعهاش وعيني حي اما يسكن فيها دونك تسلمها وسكن فيها امور واضحه.
1: لا هذاك مش هذيك
0: هنا نقولوا احنا هيبه حق رقبه رانا احنا مكتوبه هيبه حق رقبه معناتها بعد من عيني.
1: اما هو ينتفع على وجه الفضل، فالانتفاع مش بمقتضى عقد الهيبه، هي بتحق الرقبة لا تخول الموهوب له الانتفاع بالحيني بالعقار. أما أنت كخليته يتصرف ولا خليت ولدك يسكن وكذا فقط أنت خفت ليبيع أو في قائم حياتك فقط، فإن هذاك التصرف بتاعه على وجه الفضل. تنجم هو غدو تقول له ما تصرفش معايا
0: وإحنا زادة نعملوها هذية على خط جستم هذك النجم كان تغشش عليه ولا نتغشش على أي إنسان على راجل ولا مرت ولا صغار نجبد روحي معناها ليش إحنا كيعتو هنا شنو الإمكانية التراجع عن الهيبة؟ يقولك اسمع هي بتحق رقبة إيه. دونك هذيك يقولك فما إمكانية التراجع احنا نعتبرها تراجع ما هو تنجم تحرمه من استعمالها ونهار اخر بعد من العين.
1: هو في الهيبة في عمومه وكي ترجع حتى المجلة الأحوال الشخصية وترجع الفصل 209 تقريبا من المجلة فصل 209 هو يقول لك حتى نقرأه مع بعضنا، معناها يقول لك إذا اشترط الواهب الرجوع في هيبته فإن الهيبة صحيحة والشرط باطل. ولا بالضبط الفصل 209 مجلة الأحوال الشخصية، إذا اشترط الواهب أنه يرجع في هيبته إن شاء فالهيبة صحيحة والشرط باطل. معناها هذه القاعدة الأصلية القاعدة الأصلية أنك وقت تعمل عقد هيبة خلاص ما فيهاش رجوع، حتى كي تنشر تنتي يقول نجم نرجع فيها، ما فما حالات نتاع رجوع إلا في الحالات اللي جاب بها المشرع اللي هي قلنا الجحود والاحتياج ونرزق الواهب بولد يظل حيا في وقت الرجوع. أما احنا مشينا في هيبة حق الرقبة، هو علاش ثارت إشكالية في هيبة حق الرقبة اللي نشوف فيها اليوم. إنسان يقول لك أنا أعطيت عملت حق رقبة، هيبة حق رقبة لزوجي، اليوم زوجي توفيت، ما ولو ما أنا علاش يبقى أنا نحط نسترجع العقار نتاعي لأنه أنا ما وهبتوش لغير الزوجة نتاعي، وإرادتي وقت انصرفت إلى أنه شخص بذاته وبهوية معينة. اليوم فما شكون يقول لك ينجم في هيبة حق الرقبة إذا كان اشترط الواهب، شوف مليح، إذا اشترط الواهب أنه يرجع في هيبته إذا مات الموهوب له قبل الواهب فإنه يجوز له ذلك. فما قول هذا بعض شكون يتبناه، وشفته حتى بالجراء بعض الأبحاث وشوية ريشيرش على الموضوع هذا. لكن أنا في رأيي حتى في هيبة حق الرقبة الشرط هذا لا به يعمل ولا عليه يعول. كتبت هيبة، هيبة كاملة ولا هيبة في حق الرقبة راه ما تنجمش ترجعها ولو حتى إذا كان مات الموهوب له قبل الواهب، لأنه هو حق عيني ماهوش حق شخصي. الهيبة راهي حق عيني تبع العقار، وبالتالي اليوم إذا عملت لي أنت هيبة حق الرقبة زدت في الذمة المالية تاعي، وأنا إذا كان توفيت راه الخلف الخاص تاعي وللورثة تاعي هم يملكوا في ذلك العقار، والإنسان هيبة حق رقبة ولا هيبة كاملة لا يمكنه الرجوع باتاتا فيها، وحتى كان يحط في الكونترا يحط في العقد أنه يحتفظ بنفسه بحق استرجاع العقار إذا مات الموهوب له قبل الواهب، فإن ذلك الشرط يبقى باطل والهيبة تبقى صحيحة، واللي صح في هيبة خرجت من ذمته ملكية العقار.
0: معناتها كلام فارغ الكل كي نقولوا فيه، هذا كلام فارغ
1: ما فما حتى شيء،
0: بردوا على قلوبنا برامج.
1: أنا كما قلت أنت يمكن بعض الآراء صحيحة كلامك، معناها يقول لك باش ما بيعش وعيني تغزر، هنا يتصرفوا برا ومعناها هنا مالك مؤجل إلى إلى إلى حين حدوث واقع معينة هي وفاة الواهب. أما وفاة الموهوب له لا تؤثر في عقد في العقد، ويبقى العقد صحيح ويتعلق بحق عيني، والحق العيني ينتقل إلى الورثة وما فما حتى إمكانية. وحتى في هيبة حق الرقبة وعلى أساس أنه ماشي هيبة كاملة ينجم يحط يشترط الواهب، كما قالوا كما قلت بعض الآراء الفقهية قالت رأوا لأن ماشي هيبة كاملة ينجم ينص أنه إذا توفي الموهوب له قبل الواهب في هيبة حق الرقبة فقط فأنه يمكن إبطال تلك الهيبة ولا الرجوع فيها. فاعتقادي ما يتمشيش مع الفصل 209، لأنه الفصل 209 جاءت عبارات مطلقة وما يميزش بين الهبة وهبة حق الرفق حق الرقبة والهبة الكاملة، وبالتالي فهو يؤخذ على إطلاقه. الشرط شرط الواهب أنه يرجع في هبته إن شاء فالهبة صحيحة والشرط باطل، تقريبا ما اختفوش هذا الشيء. اليوم إلا وهب حق رقبة ولا هبة كاملة خرج من تأمن يده ملكية ذلك العقار، ولا يمكنه استرجاعه إلا في الحالات مخصوصة جابها الفصل 210، ولا إذا كان ثم عيب في التعاقد وموضوع آخر. أما الهيبة راهو عقد نقل ملكية، عقد نهائي ما يمكنش الرجوع فيه، ما يمكنش تضمن فيه شروط نص على إمكانية الرجوع ولا ما ولا حتى كان حطيت في الفصل هذا حطيت الشرط هذا راهو ما يبطلش العقد، العقد يقعد صحيح والشرط برك هو الذي به يعمل ولا عليه يعول، وبالتالي في هيبة حق الرقبة وفاة الموهوب له قبل الواهب لا تؤثر في مسألة انتقال ملكية الشيء الموهوب لورثة الموهوب له.
0: اللي معناتها عنده الإمكانية باش يتراجع من غير ما يعطي ومن غير ما يوهب من غير ما يقلق روحه، خلاه حتى ساعة نهار آخر بعد من يمعين وفرد ولي ورثة وهنا يقسمه ويده الموضوع.
1: نحبوا نقولوا احنا في الهيبة مرة أخرى نحبوا نزيدوا نأكدوا في الهيبة، رأوا الهيبة إذا صارت رأي وتحرد كما يجب قانون رأي نهائية ولا رجوع فيها.
0: واضح. أم وسيم تقول تحية لبنت أختي أماني بطاش مناسبة نجاح بالتفوق بامتياز في شهادة المالية، ألفين مبروك.
1: ألفين مبروك.
0: وسيلة سويسية فوزي بالضبط تقول أتقدم بأحرى تهاني لشيماء الزواغي بمناسبة تحصل على الإجازة في القانون، فألف مبروك ومزيدا من النجاحات. قاطع عنا بعض الاستشارات القانونية إن شاء الله نرجع لها الأسبوع المقبل. سي عامر الجمال يقول نبارك حملة النظافة اللي تقوم بها بلدية المناسير في القرة عية وإن شاء الله تتواصل طول السنة. إن شاء الله يا ربي فما جهود كبيرة قاعدة تقام حقيقة في مصلحة النظافة في المناسير. إن شاء الله تتواصلوا كما قلت راهو فما حلول عملية ممكنة بتطبيق القانون. الناس اللي تخالف الترتيب العامة راهو نجموا نعقبوها، بالتالي معناتها من شراء نقصوا قدر الإمكان من الفضلات الملوحة وملقات هنا هناك، ومن شراء أخرى ندخلوا فلوس للبلديات حتى يمكن أن نقتني وتجهيزات نقوموا بها المشاكل هذه الكل. بارك الله
1: فيك استاذ كامل، والاختلاف في الراي لا يفسد ودي قضيه.
0: بالضبط بالضبط، رانا متفقين حيث المبدا نعرف لي فما بعض
1: الاحيان حاجه راهو
0: عادي عادي سوء النيه جوست، احنا كما قلنا راهو فما حاجات نطالبوا بها من الناحيه القانونيه المفروض انها
1: ديما نحبوا ناس نحبوا ناس تشد في القانون وتمسك بالقانون، لانه ماذا حق راهو طالب والقانون يعلو ولا يعلى عليه.
0: شكرا جزيلا بارك الله فيك استاذ محسن قابوش، تحياتي لك محمد سيديه، تحياتي لك علي المنصوري، النجله اعطيه، تحياتي لك امن الغزال، الجناب بالاخبار، الى اللقاء.

0: منتصف النهار من إذاعة المونستير، موعد ثانية نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعنوين.
1: إذاعة المونستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: في ولاية نابل تنظيم حصص توعوية ومتابعة لفلاحي الجهال الطواقي من الحرائق وتدريبهم على تعديل الآلات الحاصدة قبل انطلاق موسم الحصاد. تأسيس أول نادي بيئي بالمعهد العالي للأعلامية والتصرف بالقيروان لتعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة. اكتشاف وثيقة تاريخية نادرة تعيد كتابة تاريخ القلعة الكبرى بولاية سوسة وتؤصل جذورها في العصر الوسيط. أسعد الله وقاتكم بكل خير. انطلق موسم حصاد الشعير بولاية نابل مع حصص توعوية ومتابعة من قبل السلطات الجهوية والمحلية لفلاحي للفلاح على التوقي من الحرائق وكيفية تعديل الآلات الحاصدة. وحسب ما أكده محمد بن معاوية رئيس الاتحاد المحلي للفلاح بمنزلة ميم للزميلة فاطمة بن عثمان، فقد بلغت المساحة المزروعة حبوب 40,000 هكتار سيتم تجميعها ب5 مراكز تجميع تم تجهيزها للغرض بطاقة استيعاب تقدر ب 150,000 قنطار.
2: انطلق الموسم بالنسبة للشعير، بالنسبة للقمح مازالت الرطوبة مرتفعة، سنة وشوية يزيد تدني الرطوبة باش يلقى الانطلاق في موسم الحصاد. وحاليا قاعدين الإدارات المعنية يقوموا في جل الولاية قاعدين يجولوا ويعملوا في حصص إعلامية وتوعوية استعدادا للحصاد، ذلك بتعديل آلة الحصاد، حصص يشوفوها الفلاحة تحضرها أصحاب آلات الحصاد، حصاد حماية مدني للتوقي من الحرائق وأخذ احتياطات اللازمة. وبالنسبة للمعهد الوطني للزراعة الكبرى يقوم بحصص يوعيهم بطريقة الآلة كيف يتم تعديلها، هذه قاعدة تصير في كامل الولاية. بالنسبة للمساحة المبذورة هي في حدود 40,000 حبوب، بالنسبة للقمح الصلب تقريبا في حدود 17,000 هكتار. نتوقعوا انتاج طيب، عندنا 5 مراكز جاهزين و 5 مراكز تجميع اللي هما تاخذ الاستيعاب نتاعهم تكون في حدود تقريبا 150,000 قنطار. صبا طيبة رغم بعض النواقص.
0: تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكس بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الاثنين القادم بمقرها بالعاصمة الملتقى العربي الأول لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، وذلك بمشاركة خبراء وممثلين عن وزارات التربية والتعليم والمؤسسات المعنية بالطفولة المبكرة في الدول العربية حضوريا وعن بعد للارتقاء بجودة خدمة الطفولة. التفاصيل مع ممثلة الأليكس جليلة العبيدي للزميلة نجاة حسن.
3: أجريت الدراسة على 11 دولة عربية، هي موريتانيا، هي المغرب، هي تونس، فلسطين، أردن، مصر، اليمن، سوريا. العمل أفضى إلى عديد المؤشرات، منها أن وجود تفاوت كبير في مدى تحقق مقومات الجودة، تفاوت بين المدن وبين الحضر، تفاوت بين إناث والذكور، وتفاوت حتى بين الدول في حد ذاتها الدول العربية. على مستوى تونس أنه العمل مازال يتطلب مزيد التنسيق بين كافة المتداخلين، وزارات عديدة، هذا القطاع تتدخل فيه برشا وزارات، منها وزارة المرأة والأسرة، منها وزارة التربية، منها وزارة الشؤون الدينية، أفرزت ضرورة تشريك الأسرة باعتبارها فاعل استراتيجي في حماية الطفل وخاصة المراحل العمرية الأولى من 0 ولادة إلى 5 سنوات، ضرورة تأهيل المربين بهذه المؤسسات، جودة الفضاءات التربوية، ضرورة تحقق فيها كافة مقومات الجودة من الأدوات، من المبنى في حد ذاته، من الجاهزية، من الفاعلين لازم يكونوا متدربين، لازم يكون حتى العمل البسطاء لازم يحملوا مهارات معينة.
0: احتضنت مدينة العلوم بتونس اليوم فعالية ندوة علمية بعنوان المناخ إعادة التفكير العمل والابتكار، وتهدف هذه الندوة إلى التوعية بالتحديات المناخية وتعزيز العمل المناخي من خلال جمع الأكاديميين وممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والشباب لدفع المبادرات الملموسة والفعالة. أكثر تفاصيل مع صفا المنصوري مشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة بمدينة العلوم.
4: طبيعية التغيرات المناخية على قطاعات كل القطاعات الاقتصادية والقطاعات السلاحية، كله في علاقة بتغييرات هذه، إعادة النظر في النظام وتحويلها للعمل المناخي بشكل متعلقة بالمناخ وعلمنا المشاكل المائية، الشح المائي، الأخطار اللي قاعدة تزيد بالسواحل التونسية نتيجة ارتفاع مستوى البحر، تواتر العواصف والفنومين الكليماتيك، الأمن الغذائي، كل شيء معناها الطاقة، المشاكل الطاقية الموجودة في تونس اللي زلنا معناها نعملوا التحول الطاقي في أقرب وقت، هذا كله من أبرز التحديات. والندوات بطبيعة الحال باش يشارك فيها العديد من المختصين من القطاع العام، مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي خاصة اللي هي تقترح الحلول، والابتكار العلمي والتكنولوجي اللي يوظف في خلق الحلول اللي تمكننا من تصدي للشح المائي أو النمذجة اللي تخلينا نتوقع نعمل دراسات وتوقعات، وحسب الدراسات بالنمذجة وبالذكاء الاصطناعي وبغيره يقع الحد من هذه التحديات كل منطقة والخصوصية متاعها.
0: وبخصوص التجربة النموذجية حول التربية البيئية وتصرف النفايات، تتحدث منسقة مشروع كلين سكول مدارس نظيفة أسماء الغربي.
5: هي تجربة نموذجية تمت في إطار اتفاق بين جمعية أجيوس ووزارة التربية حول موضوع التربية البيئية وتصرف النفايات تحديدا. تجربة تستمد قوتها من شركائها على خطر عنا شركاء استراتيجيين. الأنشطة متاعنا تمحورت جانب التقني العلمي وعنا الجانب الاجتماعي التربوي التوعوي، وظفنا تكنولوجيات الجغرافيا الرقمية وكيفية رسم الخرائط الرقمية، وظفناها في مساعدة على حل إشكالية التصرف والتحكم في النفايات. قمنا بتكوين للأساتذة، أساتذة التاريخ وجغرافيا وأساتذة التقنية أيضا، وقمنا أيضا بتكوين التلاميذ. قمنا أيضا بإنجاز فيديو توعوية باستعمال الذكاء الاصطناعي 100%، وهي طريقة لجلب انتباه التلامذة باش نوريهم اللي راهو نجموا نوظفوا الذكاء نتاعنا احنا نتحكموا فيه الجانب الاصطناعي ونوظفوه لبحث حلول لمشاكلنا احنا بما فيها التصرف في النفايات وتدوير النفايات.
0: تم تأسيس أول نادي بيئي بالمعهد العالي للأعلامي وتصرف بالقيروان لتعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة، الأستاذ الجامعي المؤطر للنادي رفيق بوهاها.
6: هو من بين أهدافه تعزيز الثقافة البيئية للطلبة، إضافة إلى المساهمة في خدمة المحيط الجامعي، تخدم على شخصية الطالب، تقلب على المهارات نتاعو. ارتأينا باش نفتحوا النادي هذايا في إطار اتفاقية عملناها مع المنظمة الوطنية لحماية البيئة والتشغيلية، باش يقع التحفيز نتاعهم، خاطر الطالب راهو ما يدخلش للنادي هكاك، يحب على إفادة وال يحب يظهر الطالب، يحب يشارك، ياخو أدوات العملية متاع الأنشطة، ذلك اللي يخدم الشخصية متاعه ويسقلها. الرؤية دي الهدف متاعها ترسيخ الثقافة البيئية كما قلنا لدى الطلبة، والمساهمة في تحسين المحيط الجامعي وتعزيز السلوك متاعه في أيام متواصلة. العناية بالمساحات الخضراء لينا جزء من المعهد، ودوناها كبس تظهر تقعد حافز حتى الطلبة يروها يشوفوها. لهم كل شعار متاعنا ديما كل جزء من التغيير، واسمع أثرا داخل جامعة كبيرة عنوانا.
0: وفي الختام، أعلن الدكتور محمد علي الخرش في المختص في الآثار والتراث والتاريخ في ميكروفون مهر الجعدان عن اكتشاف تاريخ هام يتمثل في وثيقة أرشيفية تنشر لأول مرة من شأنها تغيير المعارف السائدة حول تاريخ مدينة القلعة الكبرى بولاية سوسة، إحدى أهم بلدات ظهير مدينة سوسة.
7: وثيقة أرشيفية تنشر لأول مرة تذكر معطيات جديدة حول القلعة الكبرى، وهي أحد أهم بلدات ظهير مدينة سوسة، اللي احنا المعارف التاريخية كانت تحطنا فقط إلى أواخر القرن السادس عشر، لكن الوثيقة الجديدة هذه مكنتنا من التقدم في الزمن إلى أكثر من قرن، إلى العهد الحفصي في فترة حكم السلطان أبو عمرو عثمان، اللي هي كانت أحد أهم الفترات المزدهرة في تاريخ إفريقيا. والأهم في الوثيقة هي اللي تمكننا من خلالها بتاريخ دقيق أنه على الأقل بلدة القلعة الكبرى هي بلدة ترجع إلى العصر الوسيط أساسا. جميع الدراسات السابقة جعلتها أنها ترقى إلى العصر الحديث مع فرضيات أنها ترقى إلى العصر الوسيط، لكن بالوثيقة هذه نعتقد أن اليوم حسم الأمر في قدم تعمير مدينة القلعة الكبرى. الأهمية متاع الوثيقة هذه اللي هي سدت لنا فراغ تاريخي كبير، لأنه المجال منذ العصر القديم إلى الانتقال إلى العصر الحديث كان فما فترة فراغ.
0: وصلنا إلى ختام النشر، نذكر بأبرز عناوينها. في ولاية نابل تنظيم حصص توعوية ومتابعة لفلاحي الجهال التوقي من الحرائق وتدريبهم على تعديل الآلات الحاصدة قبل انطلاق موسم الحصاد. تأسيس أول نادي بيئي بالمعهد العالي للأعلامية والتصرف بالقيروان لتعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة. اكتشاف وثيقة تاريخية نادرة تعيد كتابة تاريخ القلعة الكبرى بولاية سوسة وتؤصل جذورها في العصر الوسيط. أجمل تحيات فريق الأخبار من غزال وحليمة فيال وفاطمة بن عثمان ونجاة حسن على الأجهزة التقنية محمد سيديا.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
9: المنستير. إيش بك الطو؟ إيش نجر تحت موك صحيح؟
10: محنش الحاكم ركز معنا برش، شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
9: صحربش هتهو إيش بش يعملولي؟
10: يا أخي مخك فيك لا توسى، قلت لك محنشة كبشين فينا الحاكم ليمات يد واسب عندي زط سلعة فيه. شوف صاحبك بتاع الليسين دبرنا بيعة بيعي وطانا فرح بيه هاي انطلق
9: اليوم آخر بروفة، لازم نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل، فاهمين؟
11: لازم نجيبوا القرية بخي
12: اي يولاد الفم يا بيه
13: طيب يا وليد طيب وكوراج
9: مالك لبس عليك شعام شبيك خرجت من نادي المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله
10: ايش هي زطلة؟
9: زطلة؟ شبيك؟ مهبول؟ حد بسيطة؟
13: ايش فيها الحكاية؟ شنو سمعت تو؟
9: مسيه
13: ولا لي ولا لي مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
9: ما قلتش
13: مسيه ولا لي انا
9: تكلم فيه
13: مسيه ولا لي انا مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء
9: مسيه يا مالي دور كتا
14: لا للمخدرات نعم للحياه

مرحبا بالجميع. تاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. بعد شوية تنطلق مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البلجيكي. المنتخب الوطني التونسي يستعد للمونديال، تاني مباراة ودية بعد إجراء مباراة ودية أمام المنتخب النمساوي وكان هزم هدف مقابل صفر. المباراة هذه منقولة على الوطنية الفضائية. نعطيكم أبرز المباريات الودية اليوم: البرتغال الشيلي، رومانيا الويلز، الولايات المتحدة ألمانيا، إنجلترا نيوزيلندا، البرازيل مصر، قطر سلفادور، استراليا سويسرا، وألبانيا لوكسمبورغ. في فريق الشبيبة القيرواني أصدر بيان مطول عبر الصفحة الرسمية، عبر فيه من خلاله احتجاجه عن غياب المساواة بين الأندية، وقالت الشبيبة أن الملف المتعلق بنادي البنزرتي لم يعد مجرد نزاع رياضي أو خلاف حول تطبيق عقوبة سحب النقاط، بل تحول لقضية تتعلق بمبدأ المساواة بين الأندية وشبهات خطيرة حول طريقة إدارة الملف منذ بداية الموسم. في كرة اليد، انطلاق الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد بمدينة الحمامات تشهد منافسة أساسا بين زوز قائمات، كريم الهلالي وكمال السنوسي، منتظر باش تحسم أصوات الجمعيات المنخرطة هوية المكتب الجامعي الجديد بشقود كرة اليد التونسية خلال الفترة النيابية 2026-2030. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: من الصبحية للسهرية عن كلمة تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع خفيف.
1: شو بك الطو؟ عش نجرة تحت موك صحيح
2: محنش الحاكم ركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
1: صحربشك هو شو بش يعملوا لي
2: يا أخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم ليامات هذ غصب عندي زطل سلعة فيه شوف صعب كنت عندي سين تبر النبيعة بيعي وطلع فرح بيه هاي انطلق
1: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
3: لازمنا نجيبوا القرية بخي
4: هاي الولاد الفم يا بي
5: هاي الولاد طيب ابو كوراج
1: مالك لبس عليك شعام اش بيك خرجت من نادي المسرح والله يا ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله
2: ايش هي زطلة؟
1: زطلة؟
2: شو هي؟
1: مهبول؟ تحب بسيطة؟
6: شو هي الحكاية؟ شنو سمعت تو؟
1: مسيو مين؟
6: مسيو ولا ليه ولا ليه مسيو هو قسمت تقول في الزطلة
5: ما قلتش ما قلتش
6: مسيو
5: ولا لنيان
6: تكلم فيه
5: مسيو ولا لنيان
6: مسيو
5: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيو
1: يا مالك يا مالك كتا
4: شو اللي
7: لا للمخدرات نعم للحياه.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة.
0: مدخل الحديقة.
1: كم تشتكي وتقول إنك معدم، والأرض ملكك والسماء والأنجم، ولك الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها والبلبل المترنم، والماء الماء حولك فضة رقراقة، والشمس فوقك عسجد يتضرم، والنور النور يبني في السفوح وفي الذرى دورا مزخرفة وحينا يهدم. هشت لك الدنيا فما لك واجما، وتبسمت فعلام لا تتبسم. ورقة من دفتر قديم. أرسل معاوية إلى الأحنف بن قيس، فلما جاء قال له: يا أبا بحر، ما تقول في الولد؟ فقال: ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، فإن طلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فأرضهم، يمنحوك ودهم ويحبوك جهدهم، ولا تكن عليهم ثقيلا فيمل حياتك ويحب وفاتك. فقال: أنت يا أحنف، لقد دخلت علي وإني لمملوء غضبا على يزيد، فسللته من قلبي. فلما خرج الأحنف من عنده، بعث معاوية إلى يزيد بمئتي ألف درهم ومئتي ثوب، فبعث يزيد إلى الأحنف بنصفها، والابن ينشأ على ما كان والده في شبابه. مشى الطاووس يوما بعوجاج، فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه، فخالف سيرك المعوج واعدل، فإن إن عدلت معدلوه. أما تدري أبانا، كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه.

0: همس القوافي.
1: همس القوافي
0: أضحى التنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا. بنتم وبنا، فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم، ولا جفت مآقينا. يكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. حالت لبينكم أيامنا فغدت سودا، وكانت بكم بيضا ليالينا. إذ جانب العيش طلق من تألفنا، ومورد اللهو صاف من تصافينا. ليسقي عهدكم عهد السرور، فما كنتم لأرواحنا إلا رياحينا.

أفضل ميراث يمكن أن يمنحه الأب لأولاده بضع دقائق من وقته كل يوم. الابن الصالح مسرة لوالده، وهو أيضا سر أبيه. كما تعامل والديك سيعاملك أولادك. أحدهم قال بعدما أحس عقوقا من ابنه: ربيته وهو فرخ لا نهوض له، ولا شكير ولا ريش يواريه، حتى إذا ارتاش واشتدت قوادمه وقد رأى أنه آنت خوافيه، مد الجناحين مدا ثم هزهما وطار عني، فقلبي فيه ما فيه. من شابه أباه ما ظلم. وفي هذا المعنى يقول خليل مطران: إن لم يصن خلق الصغار مهذب، ماذا يحاول وازع ومشرع؟ أولم يكن أدب السجايا رادعا للناشئين، هل العقوبة تردع؟ من ألق الشعر. سحر يسيل على السفوح، وقرية تهفو على صدر القمر، يتنادمان كعاشقين، يزقها من ضوئه وتزقه أحلى الصور. ما هذا الجمال يفيض من أعلى التلال فيرتديه المنحدر؟ رباه، ما الوديان إلا نغمة بحت على شفة الوتر، كمربة للحسن مرت فوقها فإذا حصاها من درر. كم ربة للحب حلت في منازلها فطاب المستقر، هي قرية منها القرى والشعر فيها من تلاوين الشجر. هي قرية منها شاعرنا يقطر الشعر المصفى من حجر، ويضيء قنديل القوافي كي يكون لشعرنا طعم الشرر. هي قرية شبت على العلم الندي وأينعت أشهى الثمر. في قريتي كيف أحتضن الزهور وكل ما فيها زهر؟ في قرية الحالمة الوديعة من كروم الشعر يعتصرون ما لا يعتصر، فإذا الندام يسكرون بخمرة من طيب أخلاق البشر.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: صار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. بدأت شركة الأوبن أي أي اختبار إدماج روبوت الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي داخل برنامج المايكروسوفت باوربوينت، وهو أحد البرامج المكتبية الشهيرة المتخصصة في إنتاج العروض التقديمية. وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إنشاء شرائح العروض التقديمية بالإضافة إلى تعديل العروض الحالية وتحديثها اعتمادا إلى أوامر مكتوبة باللغة الطبيعية. وقالت شركة تشات جي بي تي ينجم أيضا تسحب المعلومات من خدمات متصلة كما جيميل وأوتلوك وشيربوينت، ثم استخدامها تلقائيا لبناء العروض التقديمية أو تحديث محتواها، مما يختصر جزء كبير من العمل اليدوي المرتبط بإعداد الشرائح. وتتوفر الميزة حاليا بنسخة تجريبية، لكن الأوبن أي أي بدأت إتاحتها لمعظم مستخدمي تشات جي بي تي ومنهم أصحاب الحسابات المجانية، بالإضافة إلى مشتركي خدمة البزنس تشات جي بي تي الموجهة للشركات. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات هذه عبر الموقع الشركة الرسمي. وتجي الخطوة هذه بعد أشهر من طرح شركة لونتروبيك ميزة مشابهة داخل روبوت كلود، في حين تواصل جوجل إدماج نموذج جيميناي في برنامج العروض التقديمية سلايد التابع عليها. ويعكس هذا تصاعد المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي لتقديم أدوات إنتاجية متكاملة داخل بيئات العمل والدراسة. وكانت الأوبن أي أي أدمجت تشات جي بي تي سابقا في تطبيقات أخرى مخصصة للأعمال، منها تطبيقات جداول البيانات الميكروسوفت إكسل والجوجل شيتس، لكن دعم الباوربوينت يشكل إحدى أبرز الإضافات المنتظرة في حزمة الأدوات متاحة الإنتاجية. ويعتمد الكثير من المستخدمين حاليا على أدوات الذكاء الاصطناعي في إنشاء العروض التقديمية في مجالات العمل والدراسة، خاصة مع قدرتها على إنجاز المهام بنحو أسرع من الطرق التقليدية. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: من إذاعة مناسير مجددا تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة مناسير، صوت بلادي وحب كبير.
0: إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال اجتماع عمل عقد أمس على ضرورة الترفيع في نسق استهلاك الاعتمادات المرصودة وتنفيذ المشاريع المبرمجة من قبل كافة المندوبيات الجهوية مع تعبئة جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة لإنجاح التعداد العام الفلاحي باعتباره محطة وطنية استراتيجية ستوفر قاعدة بيانات دقيقة ومحينة تدعم التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات الفلاحية المستقبلية وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. وقد تناول الاجتماع الذي خصص لمتابعة سير نشاط كل من المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بسوسة والمناسير استعراض مؤشرات الأداء المسجلة خلال الفترة الأخيرة وتقييم مدى تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة في مجالات الإنتاج الفلاحي والموارد المائية، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتجاوز الإشكاليات والصعوبات التي تعترض إنجاز بعض المشاريع ومزيد تحسين الحوكمة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين على المستويين المركزي والجهوي بما يضمن تسريع نسق الإنجاز واحترام الأجال المحددة. تواصل بجهة العمرة من ولاية صفاقس عملية تجميع المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في إطار البرنامج المخصص للعودة الطوعية. وقد أوضح المشرف العام على مخيم التجميع بالعمرة أنه تم اليوم تجميع 150 مهاجرا ليرتفع العدد الجملي للمبرمجين للعودة خلال هذا اليوم إلى 210 أشخاص بين تونس العاصمة وسوسة ونابل. وأضاف أن نسق الإقبال على برنامج العودة الطوعية شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة، حيث بلغ عدد الراغبين في العودة منذ بداية الأسبوع وإلى حدود اليوم 420 مهاجرا مقابل معدل أسبوعي كان سابقا في حدود 120. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، نظمت مدينة العلوم بتونس ندوة علمية حملت عنوان المناخ إعادة النظر الفعل والابتكار، وقد سلطت الضوء على أبرز التحديات المناخية والحلول الممكنة لمواجهتها على المستويين الوطني والدولي. وقد أوضحت المشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة بمدينة العلوم صفاء المنصوري في تصريح للأخبار أن هذه الندوة تكتسي أهمية خاصة باعتبارها تتناول إحدى القضايا الأكثر إلحاحا في العالم اليوم وهي التغيرات المناخية وسبل التكيف معها. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة مناسير على الفيسبوك راديو مناسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة مناسير.
3: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم حتى الموسيقى اللي مش كان على البيات والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
4: أرابيسك،
5: أرابيسك.
4: أرابيسك
5: مع إناس الغرياني.

المغفرة يا واسع المغفرة نرجو رحمتك ونخاف عذابك أنت تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم

0: أهلا وسهلا بمستمعينا وتحية لكم أو في هذا الموعد أرابيسك من الواحدة حتى الثالثة دائما مع الأصوات الشبابية مع نجومنا التوانسة والعرب. إذا كان فما بطبيعة الحال ضيوف حاضرين معنا كذلك فما في ركن خالف تعرف شابة اليوم حبكم تشجعوها, فما مجموعة صوتية وموسيقية حلوة برشا زادة باش تونسكم فلعة شوية لأنكم ديما في وقت الظهيرة هذية تعودتوا بالتوقيت هذية وتعودتوا بالحضور الكريم واللي من خلال وطبعا نحاولوا قدر الإمكان أنه نقضيوا مع بعضنا وقت فيه إمتاع فيه فايدة فيه هكا شوية ترفيه بشرة على قليلة تستلوا أول أيام الأسبوع بكل حيوية ونشاط وتقضيوا زادة آخر الأسبوع زادة وانتوما هكا فما كتابة كما نقولوها الطاقة الإيجابية هكا من خلال الأصوات وضيوف الكرام. اليوم معايا شابة نحب نحيها ونحيي والدتها برشا برشا لأنه هي السند المعنوي والسند لها في كل خطواتها. صغرونا محلاها ريحان لطرش جاتنا بمجموعة شعرية اسمها أنا أريد, هذا ضمن طبعا ركن خالف تعرف. شكرا ليك يا ريحان على هذه الكلمات إلى الرقيقة الإعلامية اللامعة إنس الغرياني. أنت اللامعة يا ريحان بحضورك بحضور ولدتك الفاضلة, ربي يفضلها وربي يعطيها الوقت الطيب ويخليها سند لك أنت طول العمر إن شاء الله. شنو أحوالك يا ريحان؟
1: الحمد لله
0: لاباس. عايشك؟ قديش بقينا هكا نستناو في الموعد؟ قديش من مؤلف سبق حضورك اليوم؟
1: عندي في المجمل 5 مؤلفات
0: ما شاء الله. هالقريحة هذه وقتش بديت فقت بها وحدك, فقت بها الوالدة, فقوا بها المؤطرين ليك الأساتذة, شكون معناها الشعلة الأولى كانت منتصور والدتك؟
1: أي الحقيقة هي الحكاية بديت بسيطة أبسط هكا برشا. من قبل ما نتعلم نكتب كنت نقول كلام موزون وكنت مغرومة بالعربية الفصحى نتكلم بها. عندي مقاطع فيديو مصورتها لي ماما لطو.
0: قديش عمرك؟
1: 5 3 4 سنين.
0: 3 سنين وخمسة تبارك الله. انت انتوما قديش في العائلة الساعة؟
1: اني وحيدة.
0: الوحيدة في البيت, هذاك علاش مغرمة بيك وذاك علاش المدلة وذاك علاش اللي كل كبيرة وصغيرة يلزم أمك معنيها تتمعن فيها
1: و... ماما عندها كاليني
0: مدلتك.
1: عايشك.
0: صحة صحة يا لله صحة.
1: عايشك.
0: أو احنا وخيتك. ها واحنا معك ان شاء الله. وميمتك الله اللي نحاها عليك.
1: يا عايشك ربي فضلك.
0: اكيد عندك برشا برشا اصدقاء برشا الناس يحبوك. ريحانة الاسم على ايتها الريحانة وال ها شي يقول كذا ايتها الوردة والريحانة والقوتة هذه الكل هناك عليك انت ياك باش نسمعها لك بعد شوية. كتحية منا ليك ان شاء الله. واسم ريحانة هكا راهو عنده زاد معنى راه. أيوة. ما تسميتش هكاك وبرا معناها بطريقة اعتباطية هكا سمعت الاسم الوالدة ولا الوالد وقالت تسميه ريحانة. فما أمور مدروسة أنا متأكدة ما هي متحبش تحكي مثالش. نحترم شعورها ونحترم رايها. أما ريحانة فما برشا مؤلفات كانت تحكي على ريحانة وتحكي على تذكر المؤلفة ذي أكتت وشوش لكم وكتقول لك. ذكرها يا مدام صامتة صامتة لا تريد الكلام. الريحانة من استنبطها الاسم منين؟
1: هو اسم جميل ومذكور في القرآن. هي. نتصور ما ممكن سمعته برشا مرات عجبها. هي. واسم أي من القرآن,
0: القرآن
1: هو
0: مزين.
1: اسم موجود ومعروف ما مش متواتر برشا نتصور.
0: هي. ويسرح له.
1: أي.
0: أي. حتى انت هكا طلعت اسمع له مسمى ما شاء الله عليك يا ريحانة.
1: يا عايشك.
0: والله تبارك الله عليك. محلاه الهدايا لكل من سعى لتغيير هذا العالم نحو الأفضل ولكل من حاول إرساء السلام بيديه أو بلسانه أو بقلبه. محلاهم الكلمات ينبعوا من قلب طفلة شبابة خلوقة ما شاء الله عليها. كنت تشوفوها في اللايف تشوفوا فيها في اللايف توا

0: NBC Little Big Stars في الموسم الأول متاعه في آخر 2018، كنت من ضمن الأطفال المشاركين في البرنامج بحلقة.
1: وتوجتي
0: هي فكرة البرنامج أنه يجيبوا من العالم العربي مواهب ويحكيوا عليهم في حلقة، يستضيفوهم يعرضوا مواهبهم مع الممثل أحمد حلمي كان هو منشط وقتها.
1: يحب الأطفال ودين برامج متاع الأطفال. وانت بقيتك الشعلة متاع لك الطفولة في قسمت وجهك، ما زلت صغيرة وقش عمرك؟
0: عمري 17 سنة.
1: 17 وقت اللي كلمتني أول مرة وبعت لي قديش كان عمرك؟
0: ممكن 10 سنين.
1: 10 كنت 10 سنين. قلت ما شاء الله الفتاة هذه، تقولي مدامي ناس توا استضافوني في لبنان وانت ما تجيبنيش. الدليل محلاه وك السؤال محلاه وك الدخلة محلاها. حق والله ريحان، ربي يعطيك بالوقت الطيب وان شاء الله ربي يوفقك. ريحان لطرش تذكروا هالاسم، كتيب ومجموعة شعرية. نشجعكم باش موجودة هذه في المكتبات ولا المؤلف نتاعك ولا مازلت ما روجتلوش؟
0: بقول ماما من عندي.
1: مازلت من عندك، ماكش باش تروج للمؤلف نتاعك؟
0: ماذا بيا اني، وماذا بيا زاد اللي يسمعني ولا حاجه يشجعني بالاقتناء اني نجم نشوف كيفاش ونبيع.
1: والسعر في المتناول 12 دينار معناها تعبك وصارت معناها قديش من من من كما نقولوها قديش من فكره وقديش من صور شعريه وقديش من الحق يسر مزيان. انا اريد راه في تحدي فيه، اكيد تسمعوا انا اريد شنو معناها، معناها فيها تحدي، معناها انا اريد دونك انا افعل، انا اقوم بذلك الشيء واتحدى كل من كل العراقيل
0: كل
1: العراقيل وتتحدى
0: الاطفال والشباب الكل نحكي باسمه.
1: يعطيك الصحه تبدا الشباب وصغيره. شو تحب تقول آخر يا ريحان؟ احنا نشوفه تبارك الله فيه نصف الدنيا، فيه نفحة أمل، فيه وداع رفيقتي، فيه وطني، فيه من قصائد الومضة.
0: هو ديوان متعدد المواضيع، حبيت
1: يكون متعدد المواضيع يكون أحلى
0: أي
1: وقريب أكثر للقلب.
0: يعني القصائد اللي قاعدة تتكتب جمعتها في المجموعة هذية، فيها برشة مواضيع، برشة أنواع، فما شعر عمودي، فما شعر ومضة، فما شعر حر، فما بالعامية، الكل هجيت في الديوان هذا اللي سميته أنا أريد.
1: وكان لك ما أردتي ولا؟
0: إن شاء الله. هو الشعر مرآة المجتمع، وني وين ما نرى ظاهرة ولا حاجة نحاول نكتب عليها بالكلمات نعبر عليها.
1: خاصة أنه ليس الشعر في أن نقول كل شيء، هذه معناها مقولة مزيانة برشا، بل في أن ندع النفس تحلم بكل شيء. وأنت حالمة وطموحة ومازلت وردة ريحانة جميلة وراقية بأحاسيسك وجمالية الكلمة متاعك، لأنها تنم على قريحة حقيقة معناها فيها الكثير والكثير ومازالت تعطي الكثير. طريق مازال أمامك يشع من الأمل، وإن شاء الله يا ربي يوفقك. وهذا شن حبه معناها المؤلفات السابقة تنجم تذكرهم لي؟
0: به عندي 3 دواوين شعر، ديوان تحت عنوان ريحان منشور عام 2017، عمري 8 سنين وقتها، ديوان تحت عنوان هدوء تام جبته معايا.
1: لا أتذكر أنه فزت بالجائزة الأولى وطنيا في الشعر هكا ولا؟
0: أيها فزت بالجائزة الأولى وطنيا في الشعر،
1: ملتقى الوطني للمبدعات،
0: أي على التوالي مرتين عام 2021 و2022 في بالجائزة الوطنية للشعر في الملتقى الوطني للإبداعات الأدبية بالوسط المدرسي. القصيدتين بلادي كلها ملكي وقصيدة تحت عنوان الحرقة. وفي العام اللي بعده أخذت جائزة لجنة الجائزة الجهوية وجائزة لجنة التحكيم، على خاطر وقتها تعذر علي الذهاب للملتقى الوطني. بهي عندي قلت الديوان الثاني ديوان تحت عنوان هدوء تام منشور عام 2022، عندي ديوان آخر أنا أريد زي هو الأخر عام 2025، وعندي قصة لليافعين 2021 تحت عنوان بين شاطئين فايزة بجائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل في نفس العام عام 2021، وعندي رواية جبتها معايا زادة رواية تحت عنوان سجين الساعة 6 عام 2024.
1: شكون قاعد يساهم في طبعا طبع المؤلفات متاعك؟ حقيقة الطبعة راه عندها تأثير كبير على الشاري، راه خاطر توا قبل ما يشوف المحتوى يجلبوا كما نقولوا الفساد متاع المؤلف.
0: أي الغلاف
1: يعطيك الصحة. سجين الساعة 6 معناها فيها شوف الصورة، فيها معناها تعبير كبير برشا، معناها اللي يشوف الصورة فقط معناها يعرف كن هل الكتاب

0: طيب هذا شنو في؟
1: اي هي ال
0: دار النشر،
1: هي اصداراتي على حسابي الخاص، وذي واحدة من الاصدارات رواية سجين ساعات ست. ديجا الغليف من تصميمي، يعني حاولت نصمه الحقيقة، هو متواضع ما هوك على قدر الجميل.
0: والله جميل جدا، يعني حتى اللون والسجن والمرأة اللي فيها مفاتيح تحمل مفاتيح، يعني
1: حاولت تكون عندها رمزية، واللون الحقيقة خطر عجبني هكا هيدي للعين.
0: مزيان، يعطيك الصحة والله. أما حتى معناها القيمة متاع الورقية والكل مش معناها كيك، معناها عرضية، برغم صغر سنك معناها أكدتي على إلزمية أنه يكون المؤلف متاعك متقن، يعني
1: نحاول.
0: لا والله ربي يعينك، يعطيك الصحة والله. والسعر راه في المتناول بليش شجعوها، يعني 10 دنانير ولا 12 دينار في مؤلفات حقيقة تلقاو فيها هكا أو صارت حكاية مزيانة فيها حبت توصل بها ريحانة لشيء ما أو لحدث ما أو لحلمة أو لربما حبت توصل رسالة، خطر دائما الشعر يحمل في بين طيات معنى الكلمات متاعه ورسائل قيمة من إنسانية من وطنية من برشة معناها أحاسيس. سجين ساعات ست شنية كانت معناها، شنو كان الهدف متاعك من رصد الكلمات هذية ومن المؤلف في حد ذاته؟
1: هي رواية جاتني فكرتها وحبيت نكتبها، هي نجم نعتبرها تاريخية. كي انت تقرأ رواية بخلاف القصة الأصلية باش تلقى بين الصفحات وعلى طول الرواية كل مرة باش تلقاني نحكي على سوسة، باش تلقاني نحكي على مدينة قصور السيف.
0: سوسة شنو معناه؟ فما حدث معناه هربتك بالحكاية ولا كيفاش؟ خاطر سوسة كي تقول سوسة ولا تقول أي ولا قصور السيف كل بدينك معناها وعندها معناها الأصول متاعها والجذور متاعها.
1: هي رواية بسيطة دور أحداثها الكل نجم نقوله لو كان جات مسرحية راهي مشهد في نفس البقعة
0: نفس المكان
1: نفس الشخصيتين الرئيسيتين، كل مرة تتزيد شخصية تدخل تخرج تجي خاطرة على ذهن عرضية، تجي خاطرة على ذهن واحد من الشخصيات، وما بين الأقوال وما بين الخواطر والتخمام باش تلقانا نتذكروا في حاجات في سوسة، نأرخوا بلايس في سوسة، فما حتى اسامي عبيد، مواضيع اني حبيت نحكي فيها
0: مثلا
1: باش تلقاني حكيت على مدينة قصور السيف زيدا مثلا. هي الشخصية الرئيسية كانت تستمع لراديو في وقت من الأوقات. الرواية دارت نهار 3 مايو 2021 في وقت الكورونا، ديجا فكرتها جاتني من الحجر الصحي ذاك منين الفكرة اندلعت. الأخبار اللي تقالت في الراديو وقتها في الرواية الكل هي أخبار بالحق تقالت في الراديو في الأخبار نهارتها نهار 3 مايو 2021، أخبار ممكن
0: انطلاقا من خبر معناها كانت الفكرة،
1: هي مش انطلاقا من خبر، هي اني جاتني الفكرة وقت اللي طلعت وقت الكورونا التوصيل للمنزل من البقالة من الغروند سيرفاس يوصلوا للمنزل وقتها في ايامات الحجر الصحي والكونفينمون وكل. جاتني الفكرة وقتها نتاع شاب وصل للسيدة هذه اللي هي غير مبصرة، وصل لها لدارها وهي سيدة ثرية، وصل لها لدارها القضية متاعها في وقت الحجر الصحي في الكورونا خاطرها ما تنجمش تخرج، وعمل لروحه خرج من الدار، بينما هو قعد في الدار بنية السرقة وقعد متخبي. نقوله احنا يتسلوس من بقع البقع في الدار، وهي لكونها عندها العادة ان هي تسكر بالمفتاح سكرت عليه بالمفتاح وهو لسرق ولا نجم يخرج. واني ما تسميش حرقت الحقيقة، هي فيها برشا أحداث،
0: فيها سوسبانس،
1: فيها سوسبانس وفيها
0: نتصور أنا حس بها وما قريتش وما نتصور بش يرجع لروح وضميره بشي أنبو هكا وإلا ما خرجتش بالحكاية هذه.
1: خليها مفاجأة،
0: خليها للتشويق. أنا هنا خذيت النظر هذية الفكرة هذية وخذيت معنى المنحة هذية، أنا بيدي نشوق في روحي باش نقرأ المؤلفة متاحة. عندك المؤلفات على معناها الكتب الإلكترونية معناها نجمه ولا مزلت؟
1: اللي مزلت ما نجم تجي الفكرة
0: فيها.
1: جاتني الفكرة حكيوا لي عليها برشا وقاعدة ندرس فيها.
0: أما خليك تبيع ساعة وبعد يعمل الله دليل.
1: أي خلي نفضل الكتاب الورقي، يعني
0: الكتاب الورقي
1: نحس بقيمة الأصدار.
0: عندك زادة مؤلف محلي زادة ريحان خلف هذا الكل، هذاك الابيض اللي بها شو اسمه
1: هدوء تام، هذا ديوان شعر
0: اخر، معناها ثلاث دواوين ومؤلفه.
1: ثلاثة دواوين، رواية ذيك اللي حكينا عليها طوى، وقصة لليافعين الحقيقة ما جبتهاش معايا يعني، تحت عنوين بين شاتي أي. أي. أي هي اللي فازت بجائزة مصطفى عزوز.
0: هي اللي بال البال فايدة ما جبتهاش يا ريحان، جيبها مرة أخرى إن شاء الله.
1: هي نسخ هي نسخ قليل على خاطريني وقتها كفرحتي اللي هي ربحت عملت عدد قليل، ما عملتش ياسر وما بعدش ياسر الحقيقة، هي نجم نقول لك أقل إصدار عندي من.
0: علاش اللي نجحت فيه وطنيا معناه ما تعملش فيه؟
1: هو مازال عندي أما باقي ما...
0: جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل راهي حاجة كبيرة برشا، راه ما شاء الله عليك
1: يا عايش.
0: بينا نشجعك باش تعمل لنا نسخ أخرى باش خلينا نقتني ونشوف
1: إن شاء الله.
0: كيفاش نجم يتواصل معك باش ياخذوا هالمؤلفات؟ بتشجيع منكم اللي رايحان لطرش.
1: به عندي الكونت فيسبوك والكونت انستغرام، اذا بيا تابعوني فيسبوك ريحان لطرش، انستغرام
0: لطرش
1: بالفرنسيه ريحان لطرش على الفيسبوك، وعلى انستغرام لطرش ريحان بالاسهاش لطرش
0: بالاسهاش بالاسهاش. يعطيك الصحة يا ريحان، شكرا ليك. كان عندك تحب تضيف كلمة ولا تعطي عندك ما تقول؟ إن شاء الله رق لك الحديث معنا.
1: لا يعيشك يعيشك وشكرا على الاستضافة.
0: انت يعطيك الصحة اللي جيت في الوقت وجبت الوالدة معاك، ربي فضل هيلك وتكبتي مشاق الطريق من سوسة المنستير، نعرفه الطقس حار برشا اليوم وسخون برشا ولكن انت أثرت انك تكون رك من عام قديش من عام قديش
1: 2009
0: أنا نتواصل مع لا اتواصلنا على الفيسبوك
1: اتواصلنا على الفيسبوك
0: 2019 10 سنين باش ريحان جت بحضنا اليوم، شرفتنا نورتنا. انت فخر
1: يعيشك
0: للتوانسة والشباب التونسي، وبوركة لأمك لوالدتك بهالفتاة الجميلة الراقية، خاطر هي راهي معناها انت معناها كيفاش يقولوها نتيجة تربيتها الصالحة، ربي فضلها، وهي إنسانة مثقفة زادة وما شاء الله عليها، ربي فضلها. وشكرا لك ريحان مره اخرى
1: على الصحه،
0: تحبوا تاخذوا بحذين على اجواء صوفيه حلوه مع فرقه المقدم سيدي عامر، جاوا بحذين باش نعملوا اجواء حلوه، تحب تقعد مرحبا بيك انت والوالده باش تغادرنا ان شاء الله نشوفوك عن قريب ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله بالتوفيق ونجاح صديقتي.
1: يعيشك يعيشك
0: صديقتي
1: يعيشك.
0: شكرا.

0: مواصلين إذن مع السادة المستمعين والمستمعات. كانت هذه تحية من القلب للصغيرة والشابة اللي كنتوا تسمعوا فيها ريحانة، ريحانة لطرش، تحية لها ولعائلتها، إن شاء الله بالتوفيق لها وبربي يشجعوها. هنا بطلب منكم أنكم تشجعوا تقتنيوا المؤلفات متاعها، لأنها تعمل بصفة معناها متواصلة معكم ومع الناس اللي تحب كتاباتها، لأنها عندها برشا محبين على الانستغرام وعلى الفيسبوك، وزيدوا انتم شجعوها من خلال اقتناء المؤلف. راهو بالحق كيف تقرا بصفه ورقيه خير من تقرا معناها من المواقع الالكترونيه، ديما يرجع محبه الكتاب ومحبه، راهو خير انيس للجالس كتاب، يظهر لي مش انك تنقر على كما نقولوها على القرص وتبدا تصفح، لا، المتعه هو انك تبدا تتصفح في الكتاب. اهلا وسهلا بيك، شنو احوالك؟ يقيدوم هذايا من عوامرية المقدم سيدي عامر بقيادة الشيخ عمر المقدم، شنو احوالك؟ منورينا يا سيدي، منورينا في كل مكان. مجموعة نيرة عندها تاريخها، عندها اصولها الثابتة، الشجرة هاي موجودة، نحبكم تشوفوها. شوفوا كل الورقة هذيك اللي فيها الشجرة، شجرة العائلة، عائلة المقدم سيدي عامر. شوف يعطيه الصحة، حتى الكتابة معناها الناس كي توثق حاجة كم هكا، رغم فماش حتى جدل انه معناها باش كما يقولوها تطال هذه المجموعة ببعض التهم ولا بعض الكلمات ولا تسيء سمعة اي مجموعة موسيقية، لانه التوثيق ديما هو سبحان الله، حتى ربي يقول معناها ديما فما كتب بيناتكم، معناها كتب راهو هذاك ديما يرفع المظالم حجة بين للناس الكل في وقت الحاجة. على هذاك هذه الشجرة الخاصة بعائلة المقدم، ومحلاها الصور اللي جاوني زادة. شوفوا الورقة خير دليل على عراقة هالمجموعة هذه. شوف إيه، يمكن أنا ما تولدتش وقتها،
1: قد في الستينات
0: أنا من الستينات لما حالة، أما بالحق الورقة قديمة ومحلاها الصور هكي مازالت ثابتة. شنو عندكم أخ؟ شوفوا كل كتيب للي عجبتني هذه، أنا ياسر عجبتني ريتوها، ذكرتوها، أهو الصغرون، أهو علي سعلي الله يرحمه وينعمه، خلى السيرة الطيبة، خلى ناس، خلى عرش ما شاء الله، خلى ناس تحضر معنا قدش مرة، أخلاق ديما فاتح يديه للناس، حتى كي نشوف سيدي عامر إذاعة المنستير ديما نلقى القبول الطيب من خلال هذه المجموعة، ولي تقدم معناها عروض طيبة ومزيانة فيها طبعا التراث، فيها الموسيقى العوامرية وفن العوامرية وعاداتهم وتقاليدهم، هي بجودة راي تعتبر من التراث، التراث اللي لازمنا نعتدوا به ونحبوه. شوفوا الصور محليهم، كتيب محلي، هذا الكل
1: كل
0: سعلية
1: تاريخ الموجي المقدم
0: سيدي عامر المزوخي.
1: هي بدأت العوامرية من عبد الله المقدم، بعد أخذها طريقة جوس المقدم،
0: قرب الميكرو عايشك،
1: بطريقة عبد الله المقدم، وبعد سيوس المرحوم يوسف المقدم، وبعد وصلت عبد القادر المقدم، وبعد المنجي المقدم، وبعد خباء علي المقدم الله يرحمهم، طبعا وصلت العمر المقدم.
0: عمر اللي هو؟
1: اللي هو أخوه سعلي.
0: سعلي ما جيش اليوم؟
1: لا ما نجيش،
0: تغيب علينا لأنه طبعا عنده التزامات، وإن شاء الله ربي يوفق الناس كله، وإن شاء الله يكون بحثنا في مناسبة أخرى المجموعة كله إن شاء الله يا ربي. على كل هذا هو زاد المؤلف اخر عوامرية المقدم سيدي عامر. شوف مؤلف راهو، بلي نحكي لكم شنو مكتوب فيه، الحضور والصور والشهيد اللي متحصلين عليهم، العروض اللي قدموها حتى على مستوى عالمي، معناها مش كان في تونس،
1: صحيح
0: ما شاء الله، معناها كارت بروفيسيونيل هذه في 1969 قدم علي كارت بروفيسيونيل، خذاها وقت اللي تولدت انا عام ميلادي. ربي يفضلكم يعطيكم الوقت الطيب، ومحليكم انتم الشباب اللي تاخذوا المشعل واللي تعز بيكم، معناها مجموعه عريقه كما هكا، وما تخليوهاش تندثر، هذا اللي عجبني فيكم، هالتواصل وهالسيروره. ما تزيعتك الصحه زاده،
2: ربي يفضلك ينوس الغالي، عايشك
0: اصوات الشاب،
2: ربي يخليك، عايشك
1: المقدم
0: ما شاء الله، ربي يفضلكم،
2: عايشك
0: اي ملي باش نعملوا جو اليوم
2: ان شاء الله،
0: اجوا اي سيدي باش نبداو بك الشواقه محلاها،
2: الله يبارك.
0: يلا تفضل، والمحلة عندكم درج توسع في صافيت درج.

0: من إذاعة منستير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. كانت المقاربة التونسية الإنسانية والأمنية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية إلى حدود اليوم من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي والسلطات الجهوية والمحلية وخاصة بولاية صفاقس، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي في تصريح لوكالة التي تونس إفريقيا للأنباء اليوم. أدى وزير التربية اليوم بولاية سليانة زيارة ميدانية إلى مركز إصلاح اختبارات البكالوريا ومركز التجميع والتوزيع للاطلاع على سير عمليات الإصلاح ومدى التقدم في مختلف مراحلها، إلى جانب التثبت من جاهزية الإمكانيات البشرية واللوجستية المخصصة لهذا الاستحقاق الوطني وفق بلاغ الوزارة. وقد أكد وزير التربية خلال لقائه بالإطارات الإدارية وأعضاء لجان الإصلاح أهمية احترام مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ خلال اجتماع عمل عقد أمس على ضرورة الترفيع في نسق استهلاك الاعتمادات المرصودة وتنفيذ المشاريع المبرمجة من قبل كافة المندوبيات الجهوية مع تعبئة جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة لإنجاح تعداد العمل الفلاحي باعتباره محطة وطنية استراتيجية ستوفر قاعدة بيانات دقيقة ومحينة تدعم التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات الفلاحية المستقبلية وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بولاية بجة شكري الجبي اليوم انطلاق فتح مراكز التجميع بداية من منتصف ليل اليوم، أي بدخول يوم 7 جوان الجاري على مستوى جنوب ولاية بجة، وأضاف أنه تم أيضا إقرار انطلاق عمليات تجميع إصابة الحبوب في مرحلة ثانية يوم 13 جوان الجاري بشمال الولاية، مشيرا إلى أن الصابة المقدرة بولاية بجة تضم 155,000 هكتار. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. كأس العالم 1962 تلعبت في الشيلي، وقبل المسابقة بأشهر تعرضت البلاد لزلزال مدمر شمل المباني الكبرى والملاعب، وكان ممكن أن المونديال ما يصيرش أو يمشي التنظيم لدولة أخرى، لكن مجهودات كبيرة صارت من السلطات لتفادي كل ذلك. في المقابل عدد من الصحفيين كانوا عبروا على غضبهم من سوء التنظيم اللي كان في مونديال شيلي وعدم استعدادها الكامل لاحتضانه، وبسبب ذلك تم طرد صحفيين إيطاليين كادوا باش يتسبوا في أزمة دبلوماسية بين الدولتين بسبب تصريحاتهم المسيئة للشعب الشيلي.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
2: أرابيسك.
0: أرابيسك.
2: أرابيسك
0: مع إناس الغرياني.

0: يلا مواصلين معكم الأجواء واستضافتنا العوامريت المقدم بسيدي عامر بقيادة الشيخ أعمر المقدم. واليوم برنامج أرابيسك طبعا. سعيد جدا باستقبال هذه المجموعة النايرة ولو أنه العدد كبير ولكن تعرفوا ما نجموش يكونوا حاضرين الكل، لكن الحضور القليل زاد يفي الجميع إن شاء الله، وباش نقضيوا أجواء مزيانة. باش تقدمنا توا بطبيعة نحبك أنت تقدم معناها توا باش نسمعوا باش نستمتعوا، بحكم أنه حجيجنا الميامين بداوا تبارك الله ربي يجيبهم سالمين وصح عليهم بالحق إن شاء الله، حج مبرور وذنب مغفور يا ربي، وإن شاء الله ربي يطعم الناس كل إن شاء الله يا ربي يطعم الناس كل حتى في عمره ما يسالش كان مش ما يقدرش على حج بطبيعة الحال حتى على عمره. إيش باش تسمونا تو؟
1: طبعا في نوبتنا الغربي في سيدي عامر،
0: الغربي نوبة الغربي تاع سيدي عامر. أي شنو فيها تشمل شنو؟ خلنا نعرفوها شنو تشمل
1: الزيارة متاعه.
0: ايه
1: نخدموها كل نهار خميس.
0: هو ساعة باش تكون لنا استضافة أخرى إن شاء الله مع بعضنا، وباش تحين نحكيه على تفاصيل وتاريخ المجموعة ككل ويكونوا حاضرين
1: إن شاء الله. ما رمزي ساعة مروا
0: ما لقدم وجدد إن شاء الله، يعني باش يكون فما تواصل بين لجيه لزوز وناخذ أكثر تفاصيل. توا اليوم هكا معناها بعض المعلومات، ولكن الخطر الحقيقة يلزمنا إذا كإذاعة أنه نكرموا هالمجموعة هذه ونكونوا حاضرين، لأنه قدمتم الكثير كثير للساحة الفنية وللتراث ومحافظين على تراثكم ما شاء الله، والشيء المخزون اللي عندكم يعني نقول أنا كنز كنز الشيء اللي عندكم. الله ربي إن شاء الله يعطيكم
1: الشيء. طب أنا نعمل نوبة الغربي هذه بتاع سيدي عامر مع المعروف
0: نوبة الغربي اللي تعرفت بها زور القبة هكا.
1: زور القبة
0: سيدي تفضل.

0: يا ياسر ياسر جو في الاستوديو ما شاء الله عليكم. تهبطوش البنادر وين ماشيين؟ مش مازال انتم باش تهبطوا البنادر توا؟ احسبوا رواحكم في عرض موسيقي مباشر توا. خليكم باش ناخذوا منكم الكثير. اما السيد الفاضل اللي نحب نحكي معاه قال لي راهي حكايه عمر، راني من عندي توا 52 سنه.
1: 52
0: صح. وانت خدمت برشا مع ابوه علي المقدم هكا ولا بوها؟
1: دور وشويات صارت له.
0: اي هي
1: اننا شويه بالدر بالحزب قبلنا كانت حاجه بالحزب
0: اي كانوش بالحزب قبل
1: الصباح مره بالعشيه مره بالصباح. أي. الله يرحمه وينعمه.
0: الله يرحمه وينعمه وربي يفضلك يشدك بصحه البدين والحمد لله معني متواصل
1: بيهم توا بس يوزون مستير.
0: اي
1: ثاني كبيرهم
0: ربي يفضلك ربي
1: الحمد لله. علمت 13 واحد
0: 13 كهو
1: 13 واحد
0: تعلموا معناها الاصول الكل نتاع المجموعه
1: الذكرى وبرا مقامات برك
0: مقاماتك هاو
1: المقامات
0: هي ما فما برشا شباب يحبوا يتعلموا راهو برشا برشا قاعدين
1: هو فما ما فماش كل يسجل.
0: اي لا لا انا نشجعوا فيكم احنا يزفين برك هاو شباب تبارك الله معاكم تبارك الله كلهم شباب وانت شباب القلب ما شاء الله عليك
1: يا رحم الله خدك سيدي عامر.
0: اي
1: يطلع صغير يحبوا يطلع صناعي عندي يعني مش بيدي من سيدي عامر
0: يطلع صغير راهو يطلع ما شاء الله
1: يتولد عندي صناعي ما فيش خضر طريقتهم نتاعها باش يقول لهم مكنين وهو فلان وهو جمال وهو سوس وهو فلان. لا لا عوامريه عوامريه باش يسلح براك
0: اكيد كل بلاد ورطالها
1: وكل بلاد سوس عيساويه نقول لك شبيهم ما يخدموش العيساويه هما
0: لا كل واحد يخدم اللي تربى عليه وشيء
1: باش تلقى واحد مليان
0: صحيح
1: في الساحل كل في العوامريه بالمبر سيدي عامر راهو يجيب بالك عوامر استقصيه
0: اي اكيد قلت لك انا كل معناها بلاد ورطالها
1: انا قلت لك والله يطلع من كل شم ومعناها
2: سمعت خلت وقتاش خرجت تحل عينيك تلقى روحك في البنديه
0: شيء يجري في الدم شيء يجري في الدم ربي يفضلكم
3: ربي يفضلكم
2: سعال ودخلاء ولا شنو رانا نتولدوا في الحضره
1: فما نسيك بار فما نسيك بار
2: في الحديث قالت كلمة
0: خلي يقولوا واش يهم اللي يشكر ولا يذم اش يهم اش يهم
1: ساعة نولدوا في نوبة في بيت من غدوة امرأة مرد فرح امرأة كبيرة بقى السبعين هاي يقولوا انا النوبة الاخرى ناقصة زبيوت
0: اي حافظتهم
1: هذا حافظ الحزب فماش من عوامريهم فماش
0: او دلندة غديرة تسلم عليكم برشا وسليمة معطلة والناس الفاعلين معانا يعطيهم الصحة فما زادة ما نصور فيكم زوز برتابلويت شكون محظوظين وعندكم زادة اللايف الموجود في استديوهاتي ذا البث معناها سيرة وفغديرة يا
1: ودور سير بالحق راهو
0: نجمش انا ما نحكمش ما نجمش قلت لكم نورتوا الاذاعه منورين
3: ربي ينورها
0: منوره بيكم زادة يعطيهم الصحة ايش تحبوا تسمعوا هي تدلوا عليها ما تدلوا هاي باش نواصلوا عاد كملوا معتز
3: باهي الله يبارك كملوا
0: سي ولد المقدم انت ياسر شبيه المرحوم ان شاء الله طويل العمر والله سبحان الله حنينو جاي لحنينو ربي يفضلوا حتى في العمل هاي ربي يفضلكم يلا شو باش نسمعوا تو الشويقة
3: نبيو مشالا
0: نبيو مشالا هات النبيو مشالا هاي نعيمة عمري تحيا بيك يا نعيمة توحشناك يا سعد منزل والله طب نجمش هكا عمرية القدم يكون فيها صوت نسائي
3: ما كانش
0: فيها صوت نسائي
3: بكل نعملوا انتداب
0: نعملوا انتداب خذوني معاكم بربي نحب نتعلم نحب ناخذ

0: عليكم مع ومريت المقدم يعطيكم الصحة. الرجل الفاضل قال لي أسكت خليني نركز معاه باش نشوفهم هكا نتماشى مع الإيقاع ونعمل أجواء هكا. يذكروك برشا حاجات حنين السنوات تتعديت وحنين توكي ترى الشباب هكا ترى روحك فيهم هكا ولا
1: من سيدي عامر نصندق من برا لا من جماعة سيدي عامر شباب سيدي عامر النوع هذا هذولي عندي ينبقى. من النوع هذا نصندق
0: عليه هذوكم ليه
1: لا ما تربينا صناعية ما شبيش أقول بيه ما هذا النوع على كي هذا
0: هذا إيش بيه
1: النوع الشباب جاهو اسمه هو يأخذ مش عالته
0: كلكم تبارك الله كلهم شباب وانت مزلت شباب راه
1: لا شباب
0: وانت سبعين شباب ما شاء الله عليك 71 خلال الشباب شباب القلب راه مزلت تعطي ومزلت تقدم ما شاء الله عليك وربي يشدك بصحة الأبدان خلي قدمني روحه بالله الشاب تفضل
2: جسر عمار معروف ديما نجي بحذاك
3: اكيد عرفتو ساعه ولد شكون
0: اكيد ولد شكون
3: ولد منيا صاحبتك عاد منيا ابو عزه هي ولدها جسر هي
0: وانت ابو عزه فمي ابو عزه كل موجودين ما شاء الله منورين
3: يا جماعه كلهم منورين
0: ربي يصونكم ويحفظكم ان شاء الله كلكم عائله فنيه ما شاء الله
3: عائله فنيه
0: منيا عندها منيا تزن ولا
3: منيا زاد كيف تغني هي تغني منيا زاد في الدار صوتها حلو
0: ربي يفضلها ولاد مقدم هذوكم عاد غنيين على التعريف ما شاء الله عليهم عراقه واصاله
3: عراقه واصاله احنا راهو من يعني ملي احنا صغار كيما يحكي لك تو راهو عم ناجي
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه ما كخلاو اللي خلف البيت ما مات راهو اللي يعلم ويربي ويأثر وتتواصل هلا السيروره ان شاء الله يا ربي الله يقطع لكم صوت ان شاء الله
3: الناس ملي احنا صغار الحقيقه يعني في حومتنا ديما هيك يعني تربينا ملي احنا صغار على الجو هذايا على العوامريه على عرفت على النوب على فهمت يعني ما احنا صغار بالكل مع تحلينا هيك عينينا على الشيخ علي الله يرحمه وينعم وعلى يعني الاقطاب كما هذوما تربينا عليهم ما احنا صغار الله يرحمه وينعم
0: خلا معناها
3: تتوارث ديما

0: الحاجة هذه دي ما عندنا في سيدي عامر، يعني
1: اي
0: كما قال كبير
1: اي
0: كاري وعم ناجي.
1: عاداتكم وتقاليدكم مثلا في الاعياد، عيد الكبير، كيفاش تخرجوا معناها الصباح، شنو تعملوا، تصليوا الفجر وبعد؟
0: عندنا العادة
1: عندكم
0: نتاعنا، عندنا
1: عاداتكم بها.
0: عاداتنا وعندنا تقاليدنا.
2: قبلها بنهار،
1: اي
2: نهار الوقفة،
1: اي اي
2: نعملوا سهرة في سيدي عامر
1: اي
2: وأجواء واحتفالات و...
1: نهار الوقفة
2: نهار الوقفة
1: في الليل.
2: في الليل
1: اي
2: سهرة
1: وشنو هو معناها كما نقولوا النمط الغنائي اللي تغنيوه؟ معناها صوفي هكا
0: العوامرية،
1: هي ما فما نوعية من الغناء تغنيوه؟
0: على فكرة إيناس
2: الغربي اللي عملناها
1: بكري شوية
2: تطلب برشا نهار الوقفة، يعني طلب من
1: وعلاش سميت الغربي؟ تو اللي يسمع الغربي يقول له أوكسيدونتال،
3: سخونة معناها نوبة سخونة،
1: نوبة سخونة الغربي معناها
3: الغرب.
0: على فكرة إيناس راهو العادة راهو اللي حكيلك عليها راهو بلال، يعني عادة عندها تقريبا 300 سنة معناها
1: صحيح
0: يعني عادة قديمة برشا.
1: زيارة الوالد الله يرحمه المجد عيسى في
0: الله يرحمه
1: معناها في المقبرة نمشيو الناس الكل معناها الجبانة نهار العيد نترحموا على المتوفى والكل. نشوف الساحلين مثلا يمشيو هما يخرجوا الإمام محلاها بالحق، ما
0: هذيك صلاة العيد، هذيك
1: صلاة العيد، صلاة العيد
0: هذيك نهار العيد.
1: على العادات وتقاليد بصفة عامة
0: أي.
1: فحكيت لكم على العيد، قلت لكم انتم شنو تعملوا في العيد؟
0: احنا
1: كيف يخرجوا الامام زاد انتم تجيو تهزوا الامام معاكم؟ اي
0: اي
4: بالطبيعه
1: والله ياسر انت اي يعطيك الصحه ياسر مزيان بالحق، عجبتني معني الحكايه حتى في مجلس
0: انت والله نسدعوك ان شاء الله هاك احيانا ربي تجي حتى في العيد الكبير الجاي ان شاء الله نهار الوقفه تو عندنا بالحق احتفالات كبيره برشا
3: معناها نهار خميس تو في الاولي رجعت هي قطعت شويه كنا قبل
1: عاد هذه قدام الميكرو عاد ولد المقدم رد بالك
3: نهار الخميس كانت عادة معناها ديما مع المغرب نعملوا كنوبة.
1: وعلاش تو انتوما بحكم انه المجموعة ما شاء الله نيرة والكل، علاش ما تزيدوش تجيبوا هكا الصغار بحذاكم تأطروهم تعلموهم تعملوا كنوادي؟
3: هي موجودة احنا غير ما جيناش كله برا.
1: اي معنا عندكم نوادي قاعدين فما برشا
3: موجود كل قاعدين
1: يحفظوا معناها النوبة نتاعكم والعوامرية، يجوا من تونس العاصمة، يجوا من بنزرت، يجوا حبوا يعرفوا هي اصول العوامريه معناها.
0: انت مثال كي تشوف نهار الوقفه هذا الناس تجي من كل بلاصه، من القروان، من صفاقس، من تونس، من كل بلاصه العباد تجي تحب تسمع الحضره وتحب تسمع يعني العوامريه،
1: كانه معناها موطن حج معناها من
0: تو مثلا يسمع يعني تو مثال الكبير فينا والكبير ربي مثلا عام الناجي يعني من اللي هو صغير يتفكرها مثل العاده هذه نتاع سيدي عامر نتاع نهار الحجه نتاع يعني كيفاش الناس تجي، كيفاش الناس كانت تقعد قبل بشهر في سيدي عامر.
1: اي صحيح يقعد بشهر
0: يعني احكي لي مثلا بابا قبل يرحمه كانت الناس تجي قبل بشهر تقعد في سيدي عامر
1: باش يلقاو البلاصه باش يلا ما يقعدوش معناها
0: بالضبط. كانت فما عادات كبيره برشا تصير معناها في فهمت في سيدي عامر والتوا يعني قعدت العاده هذه ما تنحاتش معناها الحمد لله قعدت
1: التوا
0: عايشه.
1: سهران الزريلي الصحفيه تقول لكم زايده معاكم يعطيكم الصحه محلى جوكم عفيف صغير زاد تقول احلى جو الفنانين زاد الناس متواصلين معنا. نعيمه عمري الغربي شكرا ليك يا نعيمه، هذا مع الفيسبوك من صفحه الاذاعه زاد ما شاء الله برشا متواصلين مع المجموعه. نشكر برشا محمد سيدي، نشكر برشا كل من هو معنا، رؤوف غديره، معاذ، ايناس، ان شاء الله تونسكم حتى المثلث هكا مازالت الاجواء احتفاليه ومزيانه. شنو باش نسمعوا توا؟
3: توا السوداء.
0: السوداء السوداء هذه نوبه
1: اللي هي نوبه
0: نوبة نتاع جو
1: معناها. نحب نفهم كون هالتسميات معناها علاش السوداء مثلا علاش تسميتك؟
3: تو
1: غرب قلت لي سخونة نوبة لقيتوها كيكا
4: هي عوامرية نوبة هذه نوبة هذه عوامرية من السوداء فهمتش. أما شنو يزيدها العوامرية بوحاها باش يحطوا بوس عليها
1: فهمت
4: تتلمى في التغيرات وكل مطهرين وفهمتني
1: فهمت
4: تكبر النوبه ولا تكبير النوبه ولا تدخل
0: على فكره ايناس يعني بخور السوداء هو يعني فما بخور السوداء
1: بخور معناها
0: هي سيدي جامع مكتوب حفل الجو
1: يدخل فيها اسطنبالي فيها اسطنبالي زاد
0: هذا السوداء ارمي وبخر
1: معناها بالك زاد الخطر فما زاد الجنس الجنسيه الاخرى معناها اللي هما الافارقه اللي متعودين زاد في الموسيقى ومعروفين زاد في الفن في اسطنبالي وكل شيء عفوا هما بالاساس معناها
0: طبيعه.
1: رحمة ظريف تقول تحياتي ليكم، يعيشك يا رحمة، شكرا ليك، شكرا على تواصلك وتشجيعك للمجموعة. يلا نواصلوا يلا.
0: نعم
1: يا ولد المعمل.

0: سيف جعفر يسلم عليكم المجموعة الكل متواصلة معاكم وتسلم وتقول محلية جوكم في ذات المسير زيد مع العوامرية زيد زيد زيد زيد
1: والله
0: ما شاء الله عليكم يعطيكم الصحة امتعتونا بالرغم طقس حار أنا متأكدة راهو الناس كل متفاعلة معاكم مسالش أحرقوا شوية دهون مسالش احنا مقبلين على صيف فمش بحر اليوم شدوا الدار واسموا العوامرية وعملوا جو والله كانت بتشجيع منا ليهم يعطيهم الصحة قاعدين يقدموا في معنيها في التراث متاعهم وموروثهم الحلو اللي نعتدوا به ونفخر به كتوانسة راهو كما كان يحكي بكري ولد المقدم اللي هو جده منجي المقدم اللي هو طبعا جدك
1: جده المنجي جدك وهو زاد اسمه المنجي
0: اسمه المنجي على جده يعني ربي فضلك وشدك صحة لابداء
1: كما كان يحكينا زاد راهو على فكرة يعني أمه يعني أخت الشيخ علي المقدم
0: كلهم عائلة فنية قلت أنا منذ بداية الحصة شيء يجري في الدم يعني ما تنجموش كما قلت كما كان يحكي الشيخ قال راهو اللي تولد في سيدي عامر راهو مولود لل ما فيش حتى مناقشة أنت طبعا عندك في العائلة أولادك كيف كنتي مغرومين وعلمتهم زوز بنيات المعنيها المرأة ملزمش تحفظ
2: لا
0: ليه
2: خاطر أمها خرجت
0: فهمتك فهمتك مش رفضا معناها انه يكون فما عنصر انثوي
2: انا تعلمت قعدت 37 عام بمساكن لما كانت الزكاه الصحه موجوده
0: اي
2: فهمني
0: اي
2: وخذيت شويه مقامات من عبد المجيد بن سعد الله يرحمه
0: الله يرحمه اي
2: فهمني
0: سعد المجيد من القروي
2: وخذيت شويه من الحاج محمد يونس بمساكن
0: اي
2: شويه من احمد لقعد خليفه تاقه
0: بارك الله عشرت ناس معناها وخذيت عليهم معناها من الأقطاب نتاع اي الأقطاب الكبيرة اي
2: معاهم المختار سلامة
0: وثقتش قعدتش توثق في حاجة هكا من اكش موثقوا ولا في الراس وكهو
2: لا بالراس وبرا
0: الراس وتعلم علمت 13 شاب هكا 13 شاب الذكرى
2: 13 واحد
0: في فرق موسيقية عادية وإلا كيفاش؟
2: لا زكارة يتعلموا المقامات ويخدم مع هذا ومع هذا
0: يخدموا على رواحهم ربي يوفق يعطيك الصحة والله الصحة معناها الخاطر قالت زكرة تطلب برشا نفس وتطلب برشا مجهود ومش الناس كل تنجم معناها تتعلم على قالة زكرة أنا نشوف في المجوريت كي تعلمنا شوية على الترومبيت والأكورديون الفيسا تطلب برشا معناها نفس نفس محلاها العشوية معاكم هو الظاهرة إن صح التعبير يا معتز ومنعرفش عندكم إشكالية تحبوا تحكيوا عليها اللي رفع اللبس فقط الخاطر فما كانت تصريح من فنان قدروه ونحبوه الناس كل ولكن قال انه معناها حسب ما فهمت وسمعت انكم دخلاء على العوامري
3: هو منفوخ عاد جبته وين
4: اللي قدامك الكل طوريه
0: اي معناها انا ما نعرفش الشخص الحقيقه انتم ما حبيتش تسميه خاطر قلت ما حبيتش تسميه الشخص فهمت اي ما خاطر قال معناها احترام للاشخاص دونك فما شكون صرح في اذاعه خاصه وقال انهم دخلاء على الفن
1: هو الله قال دخلاء على عواميريه المقدم وقال دخلاء حتى على العوامريه أنا ما نحبوش نذكر الأسماء ولكن بصراحة فما مستوى ما وش متاع إنسان فنان
0: لازمش
1: تحكيها فما
0: كلام مجموعة معناها
1: وسيدي جاء أحنا توا هذوما ما شاء الله هذوما يعني
0: هذا هي قديش فيها المجموعة كلها
1: قديش فيها منجي كيف كيف حفيده
0: منجي قديش فيها المجموعة من عنصر
3: 15
0: كل معناها تبارك الله شباب كيفكم
2: تبارك الله عائلة كثير سهرة بيهرس يعني قعدت قعدت 13 عام في سيدي عامر
0: نخدم. أنا نحب نقول كلمة بحكم إنه.
2: جيت سهرة بتاع عروس ولا عروس. صنايعي كنت تكلم وتطلع تخدم. ما تقولش هذا نقد صنع وكان نقد
0: ولا مريض ولا ما فما شيء. كل شيء يمحق قدام العروس.
2: لا هذا باش يعجبوني.
1: أحنا الشيخ علي نحبوه.
0: أكيد شكون ما يحبوش الشيخ علي الله يرحمه
1: ويسامحه. نعم وخذينا منه راهو برشا برشا حاجات وخذينا منه يعني برشا صنعة وأعطاه هو أصلا حتى سناجي يعرف أعطاه برشا للطريقة العوامرية وقدم الكثير
0: برشا طرق الحقيقة.
1: أما شنو يعني تمنينا نشوفه حاجة باهية للشيخ علي تكريما اللي هو ويصير مهرجان باسمه حاجة كبيرة.
0: علاش لا نعملوا له
1: علاش لا معناها علاش
0: نعملوا له سي معتز سي منجي نعملوا له بحول الله إن شاء الله ربي
1: يحفظه نعملوا له خير إن شاء الله.
4: قل اللي
0: يخلف البيت ما والله ربي يفضلكم وراو انت باش تمس مجموعه راهي المجموعه كلها عروشات وكلها نفس العائله وكلها نفس معناها اصول تجمعهم القرابه وتسمعهم انت باش تقول كلمه راو المجموعه الكل باش تنفجر
1: دونك
0: لازمك تحسب كل كلمه كل كلمه تقولها في اي مؤسسه اعلاميه سواء خاصه او عموميه وليل المس بتبيع بالمجموعات هذه خاصة كي تبدأ معناها عندها عراقة وعندها أصول هكا معناها أنا نقول كان عيب ما عنديش الحق نتدخل أنا الفوتيتخ نوتخ أنا أكون نوتخ ما نعرفش شكون الشخص وما نعرفش شكون معناها
3: هو قال دخلاء يقصد فيها أني دخلاء ما فهمش فاش دخلاء أني موجي نقدم وبع عن جد هو
0: اللي وعليش تقال هكا
3: معناها هو يسمى دخيل في العوامرية
0: وعليش تقال هكا معناها شنو الأسباب
3: الله أعلم
0: معني انتم ما عندكم حق الرد لما حاله انتم ما عندكم حق الرد اذا كان تعرفوا الشخص
4: ما تعرفش تحكي ما تعرفش تكلم
0: مش مشكله على الكل ما تكبروهاش بتاتر هو تكلمش لا ربما تكلمش زاد يحب المجموعه على ربما يحب
2: ربي يهديك
0: ربي يهدي صحيت احسن ما قلتوا به ماهر صبري صبري ماهر صبري سلم عليك
1: يا ماهر
0: سماه محمد فريجة يقول لكم منورين أختي ناس عايش كي محمد كل من يشجع طاقة إبداعية كل من يشجع مجموعة كل من يشجع صوت كل من يشجع شعر ولا أديب ولا أي كان عنده أن اللبنة ذي متاع الإبداع راهو كل إنسان ربي خصه بشيء سبحان الله فمش إنسان تخلقها كيكة وبرة كل إنسان خصه ربي بموهبة
1: بنفح يعني هيك بربي قوس صغير احنا راهو سيدي عامر راهو بلاد صغيرة وبالحق يعني
0: بالحبة تولي قبة وتشعل الدنيا
1: ماذا بينا نحبوا بعضنا
0: متكتفين مع بعضكم
1: ماذا بينا نعملوا حاجة يعني بالحق يعني كنا نجموا نعملوا احنا مش عرض الزيارة را. كنا نجموا نعملوا في سيدي عامر حتى سنجي يعرف كنا نجموا نعملوا أقوى من عرض الزيارة وأقوى من عرض الحضرة ونعملوا برشة حاجات ما نحطوش العصا في العجلة لبعضنا ونحطوه ما نحبوش التكمبين ونقصوا شوية بربي بربي بربي نحب نوصل مساج
0: هو هذا عالم الفن نتاعكم مش كان في رقرا ويا معتز مش كان انتم
1: يهديكم ربي
0: عالم الفن كله شائك عالم الفن كله بصراحة هو كل شيء في تونس ولا منش عارف
1: انا علاش نخدم باسم سيدي عامر احنا عوامرية نخدم باسم سيدي عامر الناس اللي بالحق نصوروا منه تبارك الله في الفلوس وفي الملايين وتصور العباد ان شاء الله ربي الناس كل اما نحبه بالحق يعني على الاقل ناخذ الناس الكل نهار هو نهار وقفه باش نعملوا حاجه باهيه نعملوا حاجه لوجه سيدي عامر باش الناس كي تجي تقول اوصل محلاهم قداش الناس ملمومه
0: خصني الى يومنا هذا انتم معناها منذ ابد الابدين قبله معناها كنتوا تحكي وكيفاش الناس تجي وكيفاش تحضر المكان نتاعها شاغر قبل نهار الوقفه وليلة الوقفة وكل
2: أنا جماعة جيت لعشية تترار هنا والغير بعث مساج ما يجيش جيت انت يقول له جيت بيوريك وخدمت أنا نعرف دقة منين ولكن ما يجيش كات
0: بس وسعوا بالكم وسعوا بالكم ما دمش ما ميدوم حال وشوفوا الدنيا توا يبدأ ويقف
2: العبد
0: نتفر بالموت كثر
2: تغذر واحد سيدي عامر تغذر مية علاش أخويا كلهم
0: مساعية هذا قلت انتم كلكم عروشات كل ما مش تتقال مش تهز الناس كل يعني عروشات
2: كل مساعية
0: يعطيكم الصحة محليكم ومحلى حضوركم نورتونا اليوم وكان شاء الله تفاعل كبير من المستمعين يعطيكم الصحة ربي يشدك بصحة لبدين وإن شاء الله تجيب حذية وانتم تبارك الله ما شاء الله يعني
1: عايش كينوسة ربي يفرحك وربي يفضلك
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه ونعمه والله نحبه ونعمه تكريم
0: أكبر تكريم
1: هو ما الحقيقة والله العظيم احنا كنا راهو باش نكرموه أني بالحق انتظرت في بلاست يعني الأشخاص اللي قال لك هما يعني حزينة ما حبوش يطلعوا يعني حزينة على الشيخ علي انتظرتهم باش يعملوا له مهرجان ويعملوا له يعني مهرجان باسم الشيخ علي المقدم لما قدموا يعني طوال سنين قد ما اعطاه للطريقه العوامريه وقد ما علمنا وقد ما ورانا وقد ما اعطانا نتلموا الناس الكل نعملوا لمه واحده لمه كبيره بالحق باسم الشيخ علي المقدم علاش نحط العصا في العجله ما يجيش
0: يعني مش يهمكم خلي يقولوا واش يهم اللي يشكر واللي يذم
1: الاصل احنا سيدي جاي يعطيك الصحه كما قال لك احنا راهو طلعنا وخدمنا وكما قال لك زاد حتى عم الناجي فما دارت راهو تليفونات ودارت كذا كذا من غير ما ندخلوا في التفاصيل هذه ديما الانسان ديما يقول كان ربي يهديك هو اما احنا نحبوا بلاد واحده ونحبوا معناتها
2: الانسان يكرم الشيخ علي الله يرحمه لان العناصر كل طلعت من غادي
0: به على كل حال يعطيكم الصحه كانت ظاهره مزيانه برشا معاكم
1: شكرا
0: اذا كان عندكم هكا فصيل قصير قصير مش طويل كملوا به كملوا به الحصة وإن شاء الله نتلقاو في مواعيد أخرى بإذنه تعالى وعد مني إن شاء الله باش نكرمه إن شاء الله المقدم الله يرحمه هو في تقديم لروحه لكم أنتوما وتحية طبعا الإلهام بوغدير والناس اللي متواصلة معنا عمار بن عزيزة مختار بشير سي مختار نعزوك برشا جازي عبود محبوبة قرفيل ليلى التونسية محمد علي حسونة جودة بن عبد الرحمن وكذلك وداد حمدي الكوعلي وكذلك عمار بن عزيزة وقدري أقمر شكرا لكم منيا الفقيه نزار سريحة شكرا لكم على توصلكم وعلى محبتكم لإذاعة المونستير يلا
2: زكار النجل الورديني
0: تفضلوا شكرا لكم على حسن المتابعة نخليكم ونهاية أسبوع مريحة للناس كلها

ಹಾಕಿದ ಹರ್ಮೆಕೆ ಮೆನವೋ ಎಸೆಯಿದ ಹಾರ್ಮೆಕೆ ಮೆನವೋ

0: عليكم على هالظهيرة، قعدت أجواء حلوة معكم وتفاعل كبير من المستمعين. شكرا رؤوف بوعزة اللي سلم عليكم مقدم نورس، تهاني حمدان ويقولوا ها والكلام المعقول اللي يتقال هكا، منتصر زدة ومنيا بالرحال وبرشا فعلين معكم على صفحة إذاعة المنسير. تحية لكم الناس كله، مشكورين جدا على حضوركم وعلى طبعا هالعشوية المزيانة. يلا نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. شكرا لكم على حسن المتابعة. بعد شوية قسم الرياضة باش يلتحق بالاستوديو.
1: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3 في الصيف. سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات، نجوم، هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 ربع في بشائر الصباح،
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال.
3: تونسية معاك ربي والنبي.
1: ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
4: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7
5: 95.7
6: صوت أوضح، صورة أجمل.

0: تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.
1: تمام الثالثة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار الجهود المتواصلة للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات، تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقفصة ومنطقة الأمن الوطني بالمتلوية من إيقاف 4 أشخاص بحوزتهم أجهزة إلكترونية وهواتف نقالة يشتبه في استعمالها في عملية الغش خلال الامتحانات. وبعد استشارة النيابة العمومية تم الإذن بالاحتفاظ بهم ومن بينهم شقيقتان، فيما تم الإبقاء على 4 آخرين في حالة سراحة على ذمة التحقيق. ومن المنتظر أن يتم عرض الموقوفين يوم الاثنين القادم على أنظار المحكمة الابتدائية بقفصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. أدى وزير التربية نور الدين النوري اليوم بولاية سليانة زيارة ميدانية إلى مركز إصلاح اختبارات البكالوريا ومركز التجميع والتوزيع للاطلاع على سير عملية الإصلاح ومدى التقدم في مختلف مراحلها، إلى جانب التثبت من جاهزية الإمكانيات البشرية واللوجستية المخصصة لهذا الاستحقاق الوطني. ووفق بلاغ للوزارة فقد شملت الزيارة التي تمت بحضور والي سليانة والمندوب الجهوي للتربية متابعة انطلاق عمل الإصلاح والوقوف على ظروف العمل داخل مركزي الإصلاح والتجميع، فضلا عن معاينة البنية التحتية والخدمات المزداة للعاملين بهما. مكنت المقاربة التونسية الإنسانية والأمنية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية لحدود اليوم من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي والسلطات الجهوية والمحلية وخاصة بولاية صفاقس. وأفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم بأنه في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية التي يوليها رئيس الجمهورية أهمية خاصة لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية وفق مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والأمنية. واصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والشركاء المعنيين تنفيذ برنامج العودة الطوعي للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين بالتراب التونسي. أكد المستشار العسكري المرشد الإيراني محسن رضائي في مقابلة بثت مع شبكة CNN أن المفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران وصلت إلى طريق مسدود، مشددا على أن أي اتفاق محتمل مرهون بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج بقيمة 24 مليار دولار. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام الرابعة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإي هواية متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر، وضوح أكثر، وبأقل تعب.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: في البال من المونديال. يتقاسم الحارسان الإنجليزي بيتر شيلتون والفرنسي فابيان بارتيز الرقم القياسي لأكثر عدد من المباريات بشباك نظيفة في تاريخ كأس العالم برصيد 10 أهداف لكل منهم. شيلتون حقق الإنجاز خلال 17 مباراة مع إنجلترا وحافظ على نظافة شباكه 4 مرات في مونديال 1982 و3 مرات في كل من نسختي 1986 و1990، كما سمد 500 دقيقة متتالية دون قبول حتى هدف، وهو ثاني أطول رقم في تاريخ البطولة. أما فابيان بارتيز فكان أحد أبرز أسباب تتويج فرنسا بكأس العالم 1998 على أرضها، بعد ما خرج بشباك نظيفة في 5 مباريات قبل أن يضيف 5 مباريات أخرى في نسختي 2002 و2006 ليعاد الرقم التاريخي لحارس المرمى الإنجليزي بيتر تشيل.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. أرقام في البال مع شوقي.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. سوء التغذية عند المسنين ينجم يتسبب في العديد من المشاكل الصحية التي تنجم تكون في بعض الأحيان خطيرة على الفئة هذه. من أهم المشاكل الصحية والمخلفات التي تنجم تنتج نذكره نقص في المناعة، النقص في الأملاح، في المعادن، في الفيتامينات التي تنجم تنتج عنه العديد من المشاكل الصحية الأخرى، خاصة فقر الدم. تنجم تنتج عنه الاكتئاب. يولي زادة فما ضعف في العضلات، دونك ريسك متاع مشاكل في المشي، مشاكل في التوازن، وريسك أكثر متاع سقوط عند الكبار في العمر. وبصفة عامة سوء التغذية يأثر سلبا على جودة الحياة عند المسنين. مع تحيات الدكتورة إيمان شعبانة.
2: دقيقة صحة.
1: لقاءات رياضية.
4: مرحبا بكم مستمعينا في لقاءات رياضية من توا حتى للخمسة. اليوم لقاءات رياضية باش تكون فيها متابعة على الشوط الثاني من مباراة الدولي الودية بين المنتخب التونسي لكرة القدم ونظيره البلجيكي. نذكر لكل ما التحق بنا بأن الشوط الأول كانوا فيه لصالح المنتخب البلجيكي بهدف مقابل صفر. الهدف اللي قبله المنتخب جاء في دقيقة 28 عن طريق ليوناردو تروسار. طبعا بعد شوية باش يكون حاضر معنا من بلجيكا زميل حاتم السكلي، ناخذ معاه مقتطفات من الشوط الثاني من المباراة. باش نحكيوا ان شاء الله على تقييم لتحضيرات المنتخب قبل السفر غدوة ان شاء الله للمكسيك، وبداية المغامرة بالنسبة للمنتخب في الدور الاول من مونديال كرة القدم. باش نحكيوا زادة في كرة اليد على الجامعة، انتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد مواكبة مع زميلي شوقي الحميدي، باش ناخذوا كل التفاصيل. هذا هو المحور نتاع برنامج من توا حتى للخمسة. توصلكم تحية كامل الفريق، حسام قدرية في الجنب التقني، معاذ الحديد في التنسيق، معكم سناء البرهومي. مرحبا بالجميع.

0: مرحبا من جديد مستمعينا في لقاءات رياضية. البداية في أولى متابعاتنا تكون من خلال مباراة المنتخب التونسي والمنتخب البلجيكي، المباراة الدولية الودية اللي تجي في إطار تحضيرات العناصر الوطنية لمونديال كرة القدم. مش تمشي نواكب وناخذ فكرة على الشوط الثاني من المباراة. معنا في المباشر من بلجيكا زميل حاتم السكلي. مرحبا بك حاتم.
1: مرحبا سنة، أهلا وسهلا، مرحبا بك مستمعين دعك المسير. والهدف الثاني، الهدف الثاني للمنتخب البلجيكي بعثة دفاعية. كم ارتباط في الدفاع التونسي، والهدف الثاني في الدقيقة 49. الهدف الثاني منو؟ هذا الثاني منو فعلا منو يسجل الهدف الثاني للفريق البلجيكي فعلا. كنت بتمنى ان كنت تدخل قبل شوية او بعد شوية، لكن للأسف شديد كان مباشرة مع الهدف الثاني المنتخب البلجيكي. كما قلت يا سيد، بهتة دفاعية من المنتخب التونسي. لكن خلينا نقول انه الهدف مش مفاجئ، باعتبار ان هناك سيطرة هجومية للمنتخب البلجيكي منذ الشوط الاول، وبعض الارتباك في الدفاع التونسي. هذا ما ينقصش من أهمية المقابلة فعلا. التشكيلة اللي هبط بها الناموشي هي خلينا نقول ما هيش تشكيلة المثالية، باعتبار انه ادى فرصة حب يعطي فرصة لبعض اللاعبين للدخول مباشرة في الأجواء المونديالية. وكانت التشكيلة ربما منتظرة، لكن في نفس الوقت هي غير التشكيلة المثالية. تقريبا الأجواء كانت فيها سيطرة تقريبا كلية للمنتخب البلجيكي.
0: واضح حاتم، بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي نحسوه حتى على مجمل الشوط الأول اليوم ناقص برشا جاهزية، خاصة في الدفاع. نحس المنتخب البلجيكي الحقيقة اليوم في كل لحظة كان يشكل خطر، وحتى بداية الشوط الثاني والهدف هذا كان متوقع، خاطر منتخبنا الحقيقة كما شرت أنت ماهوش يلعب بالتشكيلة المثالية. لكن في الأثناء نتوقعوش يعني ممكن بالنسبة للإطار الفني باش تكون فما تغييرات، فما ردة فعل فيما يخص ممكن دخول بعض الأسماء من أجل أنه على الأقل يكون فما توازن بالنسبة للمنتخب ويتحسن الأداء.
1: فعلا هي ردة فعل موجودة يا سناء، باعتبار التغيير اللي قام به الموشي في الشوط الثاني بإدخال شوات وكونكتي مكان مستوري كونكتي وخليل. قلت أنه ردة فعل موجودة باعتبار أنه شوات يعني بالدفاع هجومي بعد، فكان الموشي من خلال التغيير هذا أنه يحب يرد فعل، يحب يسجل، خلينا نقول واقعيين يحب يسجل. يعني التغيير شوات اكيد سيكون فيها باش يعطي دفع هجومي. هذا يعني يمكن يعبر على او يفسر نيه المدرب، انه حتى لو كانت مقابله يعني وديه وتجريبيه يحب يسجل. هذا امر واضح، لكن خلينا نقول انه الى حد الان المنتخب التونسي يقبل في اللعب، لكن قد يتفتن إلى هذا ويغير من الأسلوب، ويغير ربما في إدخال حنا بعض المجبري وإدخال بعض اللاعبين اللي هم عندهم أكثر خبرة وأكثر مشاركات وطنية، ربما مش يعطي من المقابلة يعني بعد آخر. لأنه كما قلت في البداية يعني التشكيلة اللي يدخل بها المدرب يعني هي ما هيش تشكيلة مثالية، وما كناش ننتظره يعني بالتشكيلة هذه باش يكون مردود منتخب أقوى من اللي كان في الشوط الأول. إذا ننتظر ردود الفعل الفريق المنتخب التونسي، ربما باش يكون أكثر هجوم وباش ينزل أكثر للعب ويتحرر من عقدة أو من طريقة اللعب الدفاعي، وربما يدخل ولو أنه مؤخر شوية لكن يدخل في الشوط الثاني في صميم المباراة. لأنه يعني حتى نكون واضحين ما تخلاش في صميم المباراة يا سنة لحد الآن. هذا هجوم والعالم كورتوا تصدر جد. كانت هذه هجمة من المنتخب التونسي كما قلت لك، وهذا أكبر دليل على أنه الآن بدأ يتحرك المنتخب التونسي سنة في بدأ يتحرك، بدأ ينزل بالفعل والدفاع. إذن كما قلت لك ثم هناك تغيير، هناك تغيير في بالنسبة مقارنة للشوط الثاني باش يتحرك المنتخب التونسي، وهذا ما نراه من خلال التغييرات اللي قام بها المدرب.
0: إن شاء الله تكون أكثر مجازفة للعناصر الوطنية، ما فما حتى مشكلة ذيك المنتخب يطلع القدام ما دمنا خاصين اثنين بليش. هو في نهاية الأمر لقاء تجريبي، حبيت نسألك على الأجواء، على الحضور الجماهير وخاصة للجيل التونسي الموجودة في الملعب.
1: الأجواء كانت طيبة جدا، رائعة جدا من يومين ثمان بدون أي مبالغة، يعني حتى تصوير إذاعي، هي فعلا أجواء رائعة. شفنا يوم كبير أمس في الساحة الكبرى وأشهر ساحات بروكسل، وأجواء تونسية للرايات، العائلات الصغار كبار، الراية التونسية، الفرق الموسيقية، والمواجب على العارضة، على العارضة، على عرضه، كان يكون الهدف كان يكون افتتاح النتيجه للمنتخب التونسي. كما قلت لك سنة شفت الكلام اللي كنا نقول فيه تقريبا
0: يتجسد،
1: فما دخله فرم ياسر العاشوري، فما دخله للمباراه يا سنة، فما دخله يعني الشوط الاول خلينا ننساوه، وفما تحرك من المنتخب التونسي من المدرب، فما تحول
0: بالضبط، رد فعل
1: تحول،
0: وهذا هو ان شاء الله المنتخب يخرج من الانكماش نتاعه ويتحرك من الضغط.
1: بالفعل المنتخب التونسي ينزل للميدان، هناك بعض المحاولات الجاده جدا.
0: واضح حاتم، اكيد باش نرجع لك من حين الى اخر، ناخذوا مقتطفات معاك من اللقاء وناخذوا اهم ممكن الفرص اللي تصير في اللقاء وتطور النتيجه من حين الى اخر كما قلنا لك باش نرجع لك. في الاثناء مستمعينا نغيروا الاجواء ونرجعوا لتونس بعد لحظات، نمشيو مع شوقي الحميدي في مواكبه للجلسه العامه الانتخابيه لجامعه كره اليد، زوز قائمه مترشحين، قائمه كريم الهليلي وقائمه كامل السنوسي، اكثر تفاصيل من بعد مع شوقي الحميدي بعد هذا الفصل الموسيقي.

0: وما قد تعطل مسار الجلسة الانتخابية أو قبلها الجلسة التقييمية. هذا تقريبا إجمالي ما صار نهار اليوم سنة.
1: يعطيك الصحة شوقي. إذا خذيتوا فكرة مصبيحة للتوى شنو صار
0: هناك، وأنه زوز قائمات، قائمة برئاسة السيد كريم الهلالي وقائمة أخرى برئاسة السيد كمال السنوسي. هما زوز قائمات مترشحين سنة باش نختم معاك، كما قلنا قائمة برئاسة السيد كريم الهلالي وقائمة برئاسة السيد كمال السنوسي، على أساس ذكرنا هذا اللول وهذا ذكرنا الثاني، باعتباره أنه شكون اللي قدم قبل على مستوى الترشحات، معناها ونقف عند نفس المسافة من القائمتين، ونبارك للقائمة اللي باش تفوز
1: في إطار الحياد. يعطيك الصحة شوقي. فقط توا قاعدين يقوموا بعملية التصويت النوادي، يعني هكا باش نحسبوا شوية وقت، ممكن باش معاك انت في أي لحظة تقولنا وقت اكتملت عملية التصويت، ومن بعد باش يتم احتساب الأصوات. احنا معاك يا شوقي حتى كش للخمسة في البرنامج امتاعنا. واضح يا شوقي، يعطيك الصحه. اذا نمشيو لبلجيكا، نمشيو حاتم السكلي، مباراه تونس بلجيكا. كما اشرنا المنتخب البلجيكي اضاف الهدف الثالث كيفن دي براون. باش ناخذوا اكثر تفاصيل حول تطور المباراه معك يا حاتم، مرحبا مجددا حاتم. ده فصل موسيقي ونرجو بعد لحظات. ديما نذكر أنه على مستوى توقيت 74 دقيقة لعب في المقابلة الودية، كيفن دي براون سجل هدف الثالث المنتخب البلجيكي من المنتخب التونسي، وخرج إسماعيل الغربي بالورقة الحمراء. لنا عودة بعد قليل.

0: مرحبا من جديد، رجعنا لكم مستمعينا. نرجو من جديد لبلجيكا لمباراة المنتخب التونسي والمنتخب البلجيكي المقابلة الدولية الودية. أكثر تفاصيل مع حاتم السكلي. مرحبا مجددا حاتم.
1: مرحبا سنة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا بذا بمستمعي إذاعة مسير. كنا نأمل في الشوط الثاني، شفنا خمسة دقائق أولى في الشوط الثاني استفاقة من الفريق الوطني، لأن الاستفاقة ما دامتش وصل المنتخب البلجيكي ضغطوا على الدفاع التونسي وحطوا في كثير من مواقف صعبة، وبتسجيل الهدف الثالث تقريبا خلينا نقول وضحت الصورة، بمعنى أنه المنتخب التونسي الآن لم يبقى له شيء كثير إلا أن ينزل للهجوم ويحاول يباغت منتخب بلجيكا بهدف، هدف قد يكون له دفع معنوي كبير في بقية مشوار المنتخب الوطني المونديالي. كما قلت يعني خلينا نكون واضحين، يعني بقطع نظرها العاطفة يعني فريق باهت شوية، باهت باعتبار أنه ربما هي تكون اختيارات المدرب أو أنه يحاول، لكن السيطرة ظلت وتواصلت السيطرة في المنتخب البلجيكي على المنتخب التونسي، وهدد كثير المنتخب دفاع المنتخب التونسي. لكن في المقابل ما كناش شاهدنا عملية كبيرة، كورتوا تقريبا في إجازة طول المباراة إلى حد الآن، لم وصلتوش كرة خطيرة. كنا كما قلت ننتظر الاستفاقة من المنتخب التونسي والنزول إلى الهجوم بأكثر جدية وبأكثر إصرار على تسجيل هدف قد يكون له دافع معنوي، إلا أنه هذا لم يحدث. دقيقة الآن 82، بقي 8 دقائق من انتهاء المباراة. على الأقل كنا رغم أنه الموشي مدرب المنتخب يعني نزل شوي الهجوم من خلال التغييرات اللي قام بها، إلا أن ذلك لم يكن بالكافي. في المقابل شاهدنا ورقة حمراء كان ممكن تلافيها، وهي خروج الغربي في الدقيقة 61 بعد تدخل غير رياضي على لاعب المنتخب البلجيكي. حبيت من شوية نرجع لشوية الأجواء، رغم كل هذا خلينا نكون إيجابيين، أجواء رائعة جدا. جماهير التونسية جاءت من كل المدن والدول الأوروبية المجاورة، حقيقة لم نكن معناها متوقع هذا السيطرة على مستوى الجماهيري. خلينا نقول أجواء تقريبا تونسية، رغم العدد 50,000، فما على الأقل على الأقل هجوم للمنتخب البلجيكي وقاد المرمى. قلت كانت رغم قلتهم خلينا نقول إن أن الأجواء كانت أكثر تونسية، شفنا الأعلام، شفنا الأهازيج والأجواء. حقيقة المنتخب الجمهور التونسي ساند بكثير، يعني بجد بكثية كبيرة المنتخب التونسي، وخلق أجواء في بروكسل منذ يوم البارحة، أجواء في الملعب التونسية أجواء كبيرة. كنا نتمنى أن النتيجة تكون على الأقل أقل من 3-0، كان يكون على الأقل لما لا. والله نحكينا حتى في بعض مع بعض الجماهير، يعني هناك مباراة 50-50، كنا ننتظر أن يكون الأجواء على المستطيل تكون في مستوى الأجواء خارج المستطيل الأخضر.
0: أما حاتم، تحس المنتخب التونسي الحقيقة اليوم هذك هو مستواه بالمقارنة مع بلجيكا؟ فما التباين الرياضي كبير على الأقل في المستوى. بلجيكا كي تقول بلجيكا والمحترفين نتاعها الأونيفو، المستوى العالي، في لحظات يخلقوا الخطر ويصنعوا فرص حقيقية، في المقابل تحس بهتة متاع ملعبيتنا، وهذك هو معناه
1: نمشيش معاك. واضح. شوف اللي عمل الفرق مش سيطرة المنتخب البلجيكي، وإنما طريقة أو يعني الحضور ربما المنتخب، بقطع نظر على ارتفاع مستوى المنتخب البلجيكي ونجومه ومستوى لاعبه، ولا أن الفريق التونسي يعني ما قلقش، يعني خلينا نكون واضحين.
0: حاتم بيخي انا السبب ولا شنو؟ ما عنديش حتى دخل، ما عنديش حتى دخل راهو، اما في كل ما نحكيوا على المنتخب التونسي اللي هو الحقيقه اليوم خارج الموضوع، اربع اهداف ما نصورش كان الكل منا مسؤول عليهم. نفادلكوا بالطبيعه، نعرف نعرف.
1: خلينا نقولوا نمشيوا لقدام الان، انتهت صفحه مباراه بلجيكا. اذا كان كانت فما نقائص ربما حقوق توليت باش نصلحوهم، لكن تقريبا هذا هو، هذا هو مستوى المنتخب. ان شاء الله ان شاء الله تكون هذه تجربه، هذه مقابله وديه اكيد، لكن ان شاء الله تكون مناسبه باش نشوفوا شو الامور. على الاقل على الاقل على اقل الاشياء انه يكون المدرب يعني المنتخب فكره على التشكيله النهائيه، لانه لاحظنا في المقابلات الوديه ثلاثه ما فماش نويو، ما فماش استقرار في. على كل حال به خلينا نمشيوا من المقابله هذه وننهيوها وننساوها، على الاقل تكون فرصه للمدرب باش يقف على ال 11 لاعب اللي هما باش يكونوا على الميدان في باقي مشوار المنتخب الوطني في كاس العالم. هذه فرصه اخيره، اقل الاشياء قلنا لازم نحققوها من خلال هذه المباراه هو الضبط ال 11 لاعب اللي باش يكونوا على الميدان في اول مباراه لينا ضد السويد يبدو لي في في في في مشوار كاس العالم.
0: واضح هو تاريخيا في ثلاثة المقابلات السابقة كان زوز انتصارات وتعادل، يعني فما أسبقية لصالح بلجيكا، واليوم الحقيقة هذا تدعيم ممكن الأفضلية متاع بلجيكا قدام تونس. واليوم المنتخب في كلمة ماهوش حاضر، فقد برشا ثوابت مع الإقصاء زادة ومعطيات المقابلة الكل خلتنا المنتخب نشوفه أنه الحقيقة بشكل محير. ما نجمش نقول أن منتخبنا توا فما أشياء إيجابية، ولكن حاجة تقلق برشا سورتو كي نشوف المنافسين متاعنا في الدور الأول. الحقيقة ماهيش باش تكون مهمة سهلة بالنسبة للمنتخب في المونديال القادم بالمستوى هذا على الأقل اللي شفناه في بلجيكا، ولا حتى في اللقاء الفرد ضد النمسا.
1: هذا هو يا سنة، هذا هو ما نقولوش. شوف فما فرق بين نحكيه على قوة المنتخب البلجيكي ورباط جأشه، وفرق بين أنه غياب أو ما نحبش نستعمل كلمات ضعف المنتخب التونسي. فما فرق، لأنه يعني بالمستوى هذا حتى فريق ثاني، أي فريق ثاني مش بلجيكي باش يكون تونس، بتكون المنتخب التونسي في في في في في موقف صعب. فهمت النيونس، فهمت الفرق بين أنه منتخب بلجيكي قوي أو منتخب تونسي غايب. هذا هو الطرح حسب رأيي، يعني منتخب بلجيكي أو غير بلجيكي بالمستوى هذا ما تنجموش نمشي حاجة كبيرة.
0: نذكروا زيدا ببرنامج المنتخب في الدور الأول 25 جوان يواجه منتخب الولايات المتحدة في كانساس سيتي، لحد 20 جوان يواجه منتخب اليابان، ويختتم الدور الأول نهار يبدأ نهار 14 جوان بالمقلوب 14 جوان يواجه المنتخب السويدي. هذوما بالنسبة لبرنامج مقابلة المنتخب، نعاود نذكر بهم. نهار الاثنين 14 جوان يلعب ضد السويد، 20 جوان ضد منتخب اليابان، 25 جوان ضد منتخب هولندا. هذوما مقابلات المنتخب الوطني التونسي، ماهوش زادة باش يكون معناه في مهمة سهلة كي يواجه منتخب السويد اللي هو زادة منتخب معناه بالريتم هذا منتخب أوروبي، ماهوش باش يكون رؤوف بالعناصر الوطنية اللي زادة يلزم استفاقة كما قلنا من الإطار الفني، والملاعبين الكل يتحملوا مسؤوليتهم وتتحسن على الأقل الناحية الدفاعية. خمسة أهداف حصيلة الحقيقة حصيلة ثقيلة وثقيلة جدا وغير مقبولة في المستوى هذا.
1: صحيح صحيح يا سيدي صحيح، ان شاء الله تكون فرصه على كل حال باش نعطوا على بعض النقاط. ربما اهل الاختصاص اكثر يفهموا اكثر من احنا كمحللين. ربما زاد ما تنساش يا سنه مثل ما حكينا في بدايه المباراه، مش هذه التشكيله اللي يبدو لي مش هذه التشكيله اللي بتلعب بها الناموشي في في في كاس العالم في المباراه القادمه. كانت لي فرصه انا تحدثت مع بعض الصحفيين اللي صحفيين من السويد اللي اخذوا بعض الانطباعات على، يعني لاحظت انه يعني باعتبار النتيجه اللي حققها السويد في في في مسيرته المحبيه في مسيرته في مباراته الوديه، يعني ما ابرزش قوه كبيره وعاملين حساب. هذا ايش حبيت اقول، عاملين حساب كبير للمنتخب التونسي، لكن بعد نتيجه اليوم قد تتلخبط الأوراق وقد تتغير الأمور وقد تتغير نظرة السويديين للمنتخب التونسي وقد يعني ينزل بعض الشيء ضغط تونس على السويد.
0: صحيح، والجانب نتاع الثقة نتاع المنتخب راهو باش يتمس بالمباراة نتاع اليوم، تقبل 5 أهداف وتقدم مستوى كيف هكا، ما نتصورش منتخب زيادة باش يكون عنده ثقة كبيرة حتى من الإطار الفني زيادة. توا نشوف فيه في في في, في التلفزة الحقيقة زيادة تحسوا من وجهه ما عندوش حلول للأسف. هذه هي معناها الوضعية اللي حد الآن نقولوها معناها بكل أمانة وبكل تجرد.
1: احنا شوف نحاولوا نكونوا إيجابيين ونكونوا واقعيين في نفس الوقت. شو يعني إيجابيين؟ أنه هذه مباراة ودية، أنه هذا نعرفه كل الناس كل تعرف أنه المنتخب التونسي ما عندوش 11 لاعب جاهز، يعني 11 لاعب واضحين الآن. إن شاء الله تكون هذه النقطة الإيجابية ربما الوحيدة أو الرئيسية اللي نخرج بها من هذه المباراة، هي تكون مثل ما حكيت من شوية أن تكون فرصة أنه على الأقل نقف على يعني على جاهزية أحداث اللعب وتتوضح الأمور. ما تنساش زادة ما شفناش
0: حنبال اليوم
1: اللعب حنبال زادة حنبال ربما نعرفه تاريخ المباريات الماضية أنه عنده دوره، مهما يكون من أمر عنده دوره، لعب يعني عنده كاريزما، عنده حضور في المنتخب، عنده
0: الليدر
1: بالضبط. وما ما شفناش اليوم، قد يكون زادة ورقة ما تنساش في جيب الممر يعني هناك معطيات. خلينا نكونوا إيجابيين، خلينا نقولوا أنه هذه هي مباراة ودية تبقى في مستوى ودي، تبقى تجربة والبقية إن شاء الله الباقي أحسن وإن شاء الله تتحسن الأمور. ولما لا يفاجئنا اللموشي بكرة أخرى وبطريقة لعب أخرى أو يعني أوراق ربما يكون هو عارفها أكثر منا، أوراق أمور تقنية يكون يعرفها، وإن شاء الله يكون يفاجئنا وإن شاء الله يطلع كلامنا هذا كله يعني سابق لأوانه.
0: إن شاء الله يكذب المنتخب بالضبط.
1: ما نقول على كل حال ردود فعل اللي بحكم النتيجة ثقيلة هي اللي خلتنا نحكيه بالشكل ذي، وهذا هجوم محاولة ومخالفة للفريق الوطنية تقريبا. هذه المخالفة الثانية والثالثة على طول المباراة، ما شفناش هذا يأكد يعني ما شفناش حتى خطر، يعني ما كانش. شفنا كورتوا في إجازة تقريبا، يعني ما شفناش حاجة. فما مغادرة للجماهير التونسية للملعب.
0: ونذكر أنه بعد نهاية المباراة هذه غدا باش يكون التحول للمكسيك بالنسبة للعناصر الوطنية.
1: لا، قبل باش يكون عودة إلى تونس الليلة، وفي هذه الأولى بدأت يعني الحكام على فيها المباراة وتأكد يعني النتيجة النهائية 5-0. قلت أنه مباشرة من هنا إلى النزل، ثم الليلة سيعود المنتخب التونسي إلى أرض الوطن، وغدا مساء يتحول إلى المكسيك. باش يكون عنده 12 أو 13 ساعة فقط في تونس، من بعد ياخذ طيارة غدا مساء، يعني الليلة يرجع المنتخب التونسي إلى تونس. هذا حسب ما صرحوا به اللاعبين
0: المشرفين
1: على على على على المنتخب. باش يكون هناك تحول إلى تونس، وثم الانطلاق غدا إن شاء الله مساء إلى المكسيك. على كل حال خلينا نكون إيجابيين سنة إن شاء الله، تكون تبقى مباراة ودية في إطار ودي، في إطار تجربة، في إطار محاولة المدرب الوقوف على إمكانيات الفريق، وخاصة أن يكون فرصة باش يحدد العناصر الأساسية اللي تكون أساسية أكثر من غيرها في مختلف المباريات. سنة كنت حب نبقى مع بعضنا بعد شوية نخلو بعض التصاريح يمكن أو
0: بطبيعة الحال الخط مفتوح، وقت ما تطلب الخط ندخله معك الأولوية ليك في المباشر، وباش يكون حاضر معنا أنيس بن حسن رجع عاشور في التحليل الفني. تو نحكيو أكثر أمور فنية كما قلت أنت باش نفهموا ممكن النقائص إن شاء الله.
1: باش نحاولوا الآن ننتقلوا إلى مقر المؤتمر الصحفي
0: في عقلك مازال شويه وقت توا بعد الاخبار نرجعوا معك مباشره اكيد في الاستماع في اي لحظه تطلب الخط وقت ما يكون فما
1: واضح
0: في زون ميكست اكيد
1: نجي ان شاء الله في المؤتمر الصحفي او باقي التطورات.
0: شكرا لك حاتم السكلي، تابعت لنا اذا المباراه في شوطها الثاني تونس بلجيكا. بعد شويه ان شاء الله كما قلنا نرجع اذا كان فما جديد بخصوص الندوه الصحفيه وتصريح الاطار الفني، والا علاش لا فماش بعض الملعبيه مقابل يوم المنتخب التونسي نتيجه عريضه، خسر في المقابله الوديه 5-0 ضد منتخب بلجيكا. شريط الاهداف الشوط الاول ليوناردو تروسار دقيقه 28، شارل دي كاتليري في الدقيقه 53، كيفين دي براون في الدقيقه 65، دودي لوكاي بايكو في الدقيقه 86، وليكولاس راسكين في الدقيقه 87 مقابله تعرف اقصاء اسماعيل الغربي في الدقيقه 61 بالورقه الحمراء. باش نرجع بعد شويه ان شاء الله مع انيس بن حسن نجي عاشور للتحليل الفني لهذه المباراه، وكذلك نواكبوا فعاليه الجلسه العامه الانتخابيه لجامعه كره اليد. لنا عوده بعد قليل.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء. أفاد السجل الوطني للمؤسسات بأن تاريخ 31 جويلية من كل عام هو آخر أجلة لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختتم سنتها المالية في 31 ديسمبر من كل عام، وكذلك الأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك المحاسبة. وفي بلاغ صادر عنه يوم أمس، حث السجل على عدم التأخر في الامتثال للالتزام السنوية لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات لاحقة. أدى وزير التربية نور الدين النوري اليوم زيارة عمل إلى ولاية سليانة، تفقد خلالها مركز إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا، ثم توجه إلى مركز التجميع والتوزيع حيث اطلع عن قرب على انطلاق إنجاز عملية الإصلاح ومدى التقدم في مراحلها المتعاقبة. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أن المرحلة راهنة تفرض تجاوز المنهجيات التقليدية التي ترتكز على تثمين التكوين المهني نحو تبني رؤية جديدة تقوم أساسا على الاستجابة لكل طلبات التكوين وحسن توجيه طالبيه نحو الاختصاصات والمسارات التي تستجيب بصفة فعالة لمتطلبات سوق الشغل. تولت مصالح الحرس الوطني اليوم نقل أكثر من 210 مهاجرين غير شرعيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، من تونس العاصمة ومن نابل ومن سوسة، إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة، في استعدادا لعودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. هذا وكانت المقاربة التونسية الإنسانية والأمنية في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية قد مكنت إلى حدود اليوم من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات أفريقية جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي. انتهى الموجز، بعد قليل تعود إليكم الزميلة سناء في لقاءات رياضية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: حان الآن سيدتي وسادتي موعد رفع آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، والرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
1: لقاءات

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في لقاءات رياضية باش نحكيو على المباراة الدولية الودية بين المنتخب التونسي والمنتخب البلجيكي اللي وفات 5-0 لصالح المنتخب البلجيكي. نذكركم ملتحق بنا نتيجة عريضة في آخر محطة تحضير للعناصر الوطنية قبل السفر وبداية المغامرة المونديالية. باش نحكيو على أهم الاستنتاجات الفنية لهذا اللقاء كالعادة حاضرين أنيس بن حسن ونجي عاشور للتحليل الفني. مرحبا بك أنيس.
1: مرحبا بك سناء ومرحبا بجميع مستمعي ذات المونستير.
0: نيجي مرحبا بك.
2: مرحبا بك، مرحبا بكافة الحضور وكافة مستمعي ذات المونستير.
0: نيجي 5-0 متفائل للمونديال ولا زد نقص سقف الامال بالنسبه لك انت المنتخب؟
2: بون ديما الريزلتات الاخرانيه ما يلزمش تكون واللي عندها تاثير حتى على الراي العام حتى على التحضيرات، دونك تولي بريسيون زايده على الجروب، بريسيون زايده على الستاف، دونك لازم تقعد على الاقل افكار واضحه معناتها خاطر توا مش كيما في جمعيه مش كيما مدرب ناخب وطني، ما تيزم عندك استراتيجيه واضحه لي ديفيت هذوما ما تيزمك تتوقعها، ما مش بالطريقه هذيك لاسباب تنحكيو عليها، لكن ماكش تحضر في مونديال لازمك حاضر للسيناريوهات الكل.
0: نجم تختلف المساله أنا مقابله فقط اعداديه وخاصه المنتخب اليوم الاطار الفني جرب برشا ملعبيه ما لعبش بالتشكيله المثاليه، تقعد في اطار ودي تبع بعض اذا كان فما امكانيه اسمه وزد هو التفسير الفني للمباراه.
2: هو ذاك هو الاشكال، انت قلت اطار ودي، لكن اطار ودي في شكل معناتها رسمي
0: خاطر
2: براتيكمون لا دارنيير كيما نقول لا دارنيير كوبي باش تعطيك الفيرسيون الصحيحه اللي حاجتك بها، معناتها خاطر توا كي نتفرجوا على الدو ماتش اللي شفناهم تنجمش تعرف معناتها شنو التوجه الصحيح نتاع لاموشي بارابور للجوارات وبارابور حتى طريقه اللعب. طريقه اللعب فيها وعليها متكتل ويدافع، لكن شفنا في التكتل والدافع فما قواعد معينه كسوا ديفنسيفمون كسوا في ميلي تيران معناتها يلزم الفريق يتجاوزها يعمل مخير منها، خاطر توا كي تحكي على هولندا واليابان والسويد هذوما سو لو بلون اتليتيك وكاليتي فيزيك ما تقوى منا، دونك كي باش تشوف شكون نلعب اليوم ولاش عندك انت سو لو بلون اتليتيك كملاعبيه وباش قاعد تحضر طريقة تلعب بها، وقتها نقول ديما استراتيجية تحضرها قبل الكوب دي مونت هي تلخص كل شيء، معناتها اسكو انت في مخك شنو ماشي باش تعمل بشكون وشنو لي مويان باش تقارع بهم. اللي نشوفوه اليوم انه قاعد يكتشف، هذاك الشيء اللي مقلقني انه قاعد يكتشف المجموعة نتاعو، يكتشف تقريبا لي تومبيرامون نتاع الملاعبيه، دونك الاكتشاف تو قبل بجمعتين في وقت صغير ما يخلق برشا مشاكل.
0: وهذا كان منتظر على خاطر خذا المنتخب ما عندوش وقت باش يحضر به المونديال هذا معناه استثناء زوج مقابلات ضد النمسا وبلجيكا. انيس شنو فهمت الاطار الفني حاب يعمل من مباراه اليوم؟
1: والله شوف اول حاجه ممكن بعد مقابله النمسا اللي كانت على الاقل شوط اول كان محترم للمنتخب الوطني، فما اخطاء ولكن كان مقبول في العموم وممكن نرجعوا لهم بعد في الشوط الثاني، فما تراجع وخاصة بعد الورقة الحمراء بتاع المنتخب النمساوي. المنتخب كان زايد عددين ولكن المردود خاصة نحكي 20 دقيقة الأولى من الشوط الثاني كانت بصراحة فما برشا نقاط استفهام. اليوم شفنا أول حاجة مفاجآت التشكيلة،
0: بالضبط
1: مفاجآت كبيرة اليوم على كل المستويات. بون التغيير نجم يكون راه، ولكن تغير 6 لاعبين برشا سنة. شوف في مقابل كون شيء انت فما حلين، يعني شوف يا اما حبيت تبعد اللاعبين الاساسيين اكثر لاعبين على الممكن على نتيجة خايبة، خاطر في بعض الاحيان راه مدرب، ولكن في الوقت نفسه تقول شبيك عملت مقابلة مع بلجيكا، كنت لازم تعمل مقابلة مع منتخب في المتناول ونقول منتخب
0: أسهل
1: من المنتخب البلجيكي، بريتو منتخب البلجيكي راهو في المرتبة التاسعة، المنتخب البلجيكي معناها كيو عالميا، اثنين منتخب البلجيكي صحيح مر بصعوبات ولكن مع لويس غارسيا رجع راهو في المدة الأخيرة، ولا المنتخب محترم جدا، المدرب لقي الآليات نتاعه، معناها بعدك الاحتجاجات وبعدك جبهة الرفض في الصحافة البلجيكية على المدرب هذا الفرنسي. العكس ورى في المقابلات الأخيرة خاصة في التصفيات أنه منتخب معناه محترم وفهم المنتخب البلجيكي وعمل معناه تركيبة متميزة بالرغم من فما لاعبين غادروا المنتخب البلجيكي كما أرناد كما هازار كما فما برشا لاعبين غادروا المنتخب البلجيكي. اليوم المدرب اللي مش تقول ما حبش يلعب ولو أنه التعيين المقابلة كان قبل القدوم من الناموسي باش نبداو واضحين، معناها زوج مقابلات الوديه هذه تحضيريه كيظل قبل ما يجي الناموسي، معناها هذا معناها ممكن في الظاهرين. بالنسبه شو عمل اليوم الناموسي؟ اول حاجه بالنسبه لحراسه المرمى، مهيب الشامخ كحارس اساسي، هذا حسب نظري على الاقل ما نقولش ان اسم الحارس اللي باش يكون، ولكن يلزمك تختار الحارس الاول وهذاك التوجه وهذاك الصحيح. مشيت في مهيب الشامخ
0: تأيدوا في اختيار الشامخ،
1: مش نأيدوا في اختيار،
0: اما في فكره
1: كشامخ.
0: انه يحافظ على نفس الحارس،
1: اني في فكره انه المنتخب الوحيد في اللي شارك الكل تحس ما عندوش حارس اساسي، ما تعرفش شكون حارس اساسي. دونك اليوم على الاقل عرفنا ان الشامخ ماشي اساسي، حتى مش معقول اليوم بربك لعبت حارس اخر قولوا دحمان ولا صبي بن حسن، تلازمش تعرف انت مول الحارس اللي باش يلعب ضد السياد، تلازمش تعرف كل واحد شو يقول. ولكن اليوم بنسبة 90% أو أكثر أنه ماشي في التوجه أنه مهيب الشامخ الحارس الأول عنده، هذاك هو يلزمك تختار السنين. فماش مش تقعد لآخر لحظة بتختار روح حارس مرمى، يلزمك تعرف أنت تبدأ. أي منتخب يحترم نفسه يلزمه يعرف أنه يلزم يكون عنده حارس لولاني أساسي، ومن بعد اللي باش يصير في المقابلات هذيك حاجة أخرى. نمشيه على الجهة اليوم، آدم عروس. أدعم عروس لعب مقابلة الأولى أساسي ظلي ضد تايتي هكا ضد هايتي
0: هايتي
1: ضد هايتي في المقابلة الأولى قبل مقابلة كندا، ولعب كلاعب محور وقدم مقابلة محترمة جدا. اليوم تجي في مقابلة ثانية رسمية تجي لعبه على الجهة اليمنى، انت حبيت تجرب ممكن جربته في التمارين، ولكن المشكلة اني حبيت نعرف هل لعب قبل مع الفريق متاعه، لقاه ما لعبش مع الفريق متاعه كظهير ايمن، العكس لما تقال ما لعبش مع ظهير، لعب كلاعب محوري. دونك اختيار صعيب، سيرتو انا تعرف مع شكون مشي يلعب ضد شكون مشي يلعب، وانت تعرف انت المنافس متاعه اللاعب اللي باش يلعب على الجهة اليسرى للمنتخب البلجيكي واقوى لاعب، لاعب السيتي ديكو من احسن لاعبين على المستوى المهاري على المستوى المراوغات، معناها سهل لعبة ذا ما ينجموش يكون واحد ضد واحد، واذا يكون واحد ضد واحد يتعدى باي، هو العكس هو اثنين ضد واحد ولازم يتعدى في مناطق صغيره يعمل اللي يحبه معاه وكذا تذكروه مع السيتي، معناها مساهمه تهديفيه اكثر لاعب سنه ساهم مساهمات تهديفيه. وشو قال عليه غارديولا؟ معناها بصراحه من لا شيء يصنع لك العجب، لاعب هذا تخلي لاعب اول مره يلعب في مركز نتاعو، معناها الاختيارات ظاهرة إلى المدرب ممكن ما عملش قيمة للمقابلة، ممكن اختيار. نمشي على الجهة اليسرى، كيف بن حميد، بن حميد أبون هل أنه بربي نرجع على الجهة اليمنى، فما حاجة أخرى نقطة نسيت ما قلتهاش يا أخي معزنا فاتي، كي أنت ما لعبتوش مقابلة الأولى، المقابلة الثانية تلعب إد ماروس، من الوجه تجيب فيه أنت ما جربتوش، وقتاش تعطيه دقائق لعب؟ معناها أنت هزو زيت حسب ما راف الفكر. على الجهة اليسرى ما نعرفش شني اللاعب بن حميد، اخي موسم السنة عمل موسم متوسط برشا، راه ما كانش معناه بيرفورمون، معناه مقابلات حتى مع الترجي في الشامبيونز ليغ ما نجحش في برشا مقابلات. دونك اني حسب نظري كان يا اما تلعب عليه العابدي، ولو انه الخطا الكبير ونعاود نقولها انه ما هزش امين الشيرني زي طب شنحكي شكون هزو ايمن الشيرني، لاعب نتاع يلعب في تركيا، لاعب ثالث لاعب في التنقيط على مستوى الجهه اليسرى في تركيا، هذا معناه نقطه استفهام كبيره. ولو انه اني نمشي مادام هزيت مرتضى بن وناس ممكن حل اخر هزي لاعب مرتضى شوف، اما اني لاعب في بن حميده بصراحه يحكي على الهونيفو، اني من راسي في الهونيفو. بالنسبه لمحور الدفاع، محور الدفاع نعاود نقول راهو منتصر الطالبي مش في احسن حالاته، ان شاء الله يكذبنا قبل كاس العالم، ان شاء الله يرجع للنيفو نتاعو، خاطر منتصر الطالبي عنده الامكانيات، ولكن ممكن فتره ارهاق رينا في مقابله النمسا برشا اخطاء اليوم، برشا اخطاء نتاع تمركز كيف حتى رقيق يعني في اخطاء تمركز، معناه محور الدفاع متحس محور ثقيل يعني برشا اخطاء، وهذه معضله كبيره. لاعبي ارتكاز نقاو الصخيري اليوم وبن والحاج محمود معاهم اسماعيل الغربي، بس تعرف انت اول مره يلعبوا مع بعضهم الثلاثي هذا، وتاكد الا المدرب كما قال نجم الاول حب يجرب حاجات وما جربتش بكل، معناها كي ترى انت في الدفاع ترى في الوسط الميدان فما حاجات ممكن يحب يراهم في مقابله رسميه، دونك مش معمل على المقابله 100%. كي رأني مثلا اليوم اسماعيل الغرب بالرغم راهو فنيا اسماعيل الغرب ونعاود نقولها راهو ممتاز، ولكن تحس بيه ناقص ساعة المقابلات ريت المقابلات، ممكن أعطاه أكثر وقت وأكثر من اللاعبين الأخرين باش على الأقل ينجم يعاون، ولو أنه كيلعب على الجهة اليسرى أنا حسب نظرية كان إفكاس أكثر من اللعب في وسط الميدان. الحاج محمود بصراحة ما نجمش نحكم عليه، ولو أنه في مقابلات كبار رينا لو كنا نلومه على لاعب خذيرة فهمت في مقابلة الأولى لاعب خذيرة ما كانش معنا وما نجمش يكون مع السخيري، ولكن اليوم كي تشوف أنت الحاج محمود بالمستوى متاع خذيرة أنا راه خذيرة أفضل من الحاج محمود، قالت الحاج محمود لا في افتكاك الكرة ولا في صنع اللعب لقيته برشا
2: لو في مشكلة
1: المرة هذه نحكي لك يعني في
2: أنا أقول لقد إشكال أنه قعد في بريود صغيرة يقعد يكتشف لذلك ما جمش عنده قناعات كبيرة على المستوى متاع الملعبية وضيق الوقت ويخليه معناتها مش ما عنده استراتيجية واضحة. الإشكال تلعب كونتر بلجيكا تلعب كونتر فرنسا تلعب كونتر أي كيب اخترت لها ماتش أميكال إش تلعب كونتر الكيب وإش تلعب اللي بتحضر الكوب دي مونت، يعني هذا الشيء اللي مقلقني ديك كيما كان يحكي ملاعبي حتى في لونجلتير ما نجموش يوقفوه من الاشكال مش غادي تو كيما كان يحكي هذه معروسه اول مره، لكن تزيد فوقهم خليل العياري
1: مش نوصل
2: اتليتيكمو مش قوي ملاعبي بوتونسيال تكنيك قوي مازال صغير وهو لي بلان سو لو بلان تكتيك والتسكير وكذا كذا وش يحب كي تحب تسكر على ملاعبي اللي هو قوي برشا في لانكونتران لازمك تحط ملاعبي درواتيه معاه مش كل شيء خذ يقول شيء ماشي في دافع
0: معقول
2: صارت الفوت الاولانيه عليه هو وكان ياخذ فيها صفرة وقت مشى له دي بروين دونك حتى دفاعي ما قاش روح خيل العياري دونك نرجع بيه يعني خيل العياري التالي ولكن هو مش قوي خاطر عرفوا بيه نتاعهم بعد ما نلقاش في الاتاك دونك حتى السيستم تاعك اللي هو باش تلعب بيه بلوز او موان بلوك با ما ينجحش دونك الاشكال راه غزر لي كي نتفرج على البونتو اللي البونتو الاولاني اللي خرجت الكره من ساق دي بروين حالتكش الديكو راه المشكل في الانترليني يا نيسه المشكل في الاكسيال يلعب مرتاح دونك لهنا اسكو البلوك با ينجح وقت اللي انت توخر تالي ولا تلعب الفوق انت وما تخليش الاكسيون تاع ليكيب ادفيرس يلعب وتاع مركز انديفيد نتاعك يلعب خذيره يلعب حاج محمود يلعب الصخيري يلعب حنابع المجبري المشكل في الفكره مش مشكله شكون يلعب راه خاطر تاول البلوك با هنا في احنا الكات
1: ولكن شكون يلعب عنده قيمه شكون يلعب سامحني كي تقول لي انت المشكله شكون يلعب ملا باش نفرق فما فرق من انت الاسماء تاع المنتخب البلجيكي مستوى المنتخب التونسي معناه في شكون يلعب اختيار صحيح خاطر اني كي نلعب اني لاعبين انت تحب تلعب البلوك با لازم يكون لاعبين يعرفوا يتقنوا البلوك با اي سورتو ترانزيسيون اوفنسيف
2: كامل كان يستناني في كامل حاجه اخرى توا خذيره وليس صخيري الكل فوق 30 عام ماشي اللي فات عملوا براتيكمون 60 دقيقه من بعد طاح النيفو نتاعه كي باش تلعب لاعبين اخرين اقل منه هو في العمر ولا يقعد ليس صخيري وملاعبي اخر عنده وعلى الاقل كاليتين تاع فكان ولكن عنده برشا طونجو ما لعبش حاج محمود جديد على المنتخب الوطني التونسي
0: يعني بالنسبه لي ما كانش
2: كان ينجم هذاك اتليتيكمو اقوى من ذوما اللي تقول لك شو الفكره دونك لهنا شو شكون باش تختار في ميليو تيران خاطر اذا باش تلعب سيستم بزوز في اللاكس اذا ما عندك دو بيفو طيارات عندك دو بيفو اتليتيكمو قوي
0: سامحني خلنا نمشي ونجي لحاتم السكلي في الندوة الصحفية لما بعد مباراة تونس بلجيكا تفضل حاتم.
3: إذن قاعدين بانتظار خروج لاعبين الآن ميكيلي لاعب ميكيلي اللي للأسف يحكي باللغة النيرلندية سنحاول أن نقترب ونسأل سؤال بالفرنسي إذا كان أمكن ذلك خلينا لونتين يظهر لي أو تحب ترجع مع أنيس و...
0: تطلب الخط في لحظة حاتم في أي وقت بتبعت الحال تقعد ستاند باي ونحن كي نكمل نواصله فكرتك
2: أنا حبيت نفسر كيف تلعب الكات ان كات ان ولا كات 3 3 ولا متداوله كي تلعب بيفو اكسيال معناتها انت عندك بيفو اكسيال قوي ودوز اكسيو كما كان يحكي انيس توا واحد مازال ما جاش الفورم وواحد تم جديد على منتخب برجيك دونك لهنا اذا خيرت باش تلعب هاك زوز في اللاكس اذا ما عندك الريدو الاولاني اللي قدام لي زاكسيو نتاعك اذا يكون ريدو قوي برشا ديفونسيفمون في الارسلمون في خروج الكره وقتها تعطي ليبرتي كما كان يحكي الغربي كي تلعب avec deux pivots صحاح ليبرتي الغربي صحيح avec des attaquants couloir
0: شنو ترى الحل المثالي الاختيارات المثالية اللي تراها انت طو حسب الموجود وحسب الفورمة الحالية
2: حسب الموجود الساعة البلوك با مش باش ينفعك لتو ولا من بعد قد ما باش توخر القمه باش تقبل اللعب هذه واحد وشفناها قداش من عام بلجيكا مش اول مره حتى مع نبيل معلول صار نفس الشيء باش توخر راك باش تقبل اللعب وباش تخليها تلعب مرتاحه وفلان كونتر اقوى منك
1: كي تقبل
2: ك
1: كي تخبر. تعرف تلعب كي تنجم خاطر فما ناس تقبل فكر المنتخب الجزائري معناها انت تفرش على المنتخب الجزائري ضد هولندا
2: شوف الكواليتي اللي عندك على الكل
1: شوف ليه ليه نحكي لك شاني راه منتخب الجزائري راه نسبه الامتلاك الكره منتخب هولندي نسبه كبيره برشا منتخب الجزائري ما ملكش كره ولكن شو الفرق بين المنتخب التونسي ومنتخب الجزائري انا منتخب الجزائري كي ياخذ الكره يفتك الكره يعرف شو يعمل قدام معناها ترانزيسيون تمشي اوفنسيف
2: لكن زاد لوكا زيدان حتى تبونت راه 20 مينوت الاولانيه راه
1: شنو
2: لوكا زيدان نتاع الجزائر جارديان ناحية ثلاثة
1: ايش قلت لك هي ناكد لك يعني شوف ناجل ناكد لي ناكد فيك يعني نفس الكلام شو قلت لك قلت لك المنتخب الجزائري لعب البلوك با معناها لعب هو البلوك با بتبيعه ولكن على الاقل المنتخب الجزائري تبدا عنده كرة يكون خطير برشا تبدا فما مساحات
2: شكون عنده شكون اللي يلعب في التيران شكون يخفي كرة محرز الخبرة الباساج نتاعو كسوا في انجلترا عنده كارير معناتها في ليكيب دون نتاع الجزائر يلعب وقت معين ويخرج هذا ظاهر حتى مع لونتونير نتاعو واضح يعمل 60 دقيقه 70 ويخرج لكن انت ما زلت تكون فيه الفريق نحكيك تو شوا نتاع لي ستا كونت كلوار نتاعك والافونسونتر نتاعك كيفاش باش يكون بارابول ميليو تيرا نتاعك اذا اسماعيل الغربي توا في كل مره اسماعيل الغربي مره لعب كما قالك على اليمين كدومي درو دومي غوش واليوم لعب ريليير
0: عليسار
2: هو اصلا نيميرو 10 المنور دو جو تحت لاتاكا ويحب يلعب ليبر احنا قاعدين نقيدوا فيه في ليكيب ناسيونال وما زلنا ما لقيناش كل لي دو بيفو الاقويين الصحاح اللي باش يلعبوا قدام الديفونس خاطر انت معناتها حاطط سيستم بزوز مش سيستم بثلاثه مثلا
0: اعطيني شوا تيب كما قلت لك باش نقدموا تو
2: شوا تيب يسمك ملاعبي اخر دو فالور مع الياس الصخيري وقوي في الفكان
0: مثلا
2: يعني مثلا نمشي في حنبع المجفري نمشي فيه نمشي خلي يخرج كرة صحيح ومع الصخيري
1: ومع الصخيري ومع
2: ما نلعبش بالكتر وطروا الكتر وطروا في تونس عندي اني بيفو اكسيال برك بارابول لاكس اللي عندنا وبارابول اللي نلعبوا لهم هولندا واليابان اقل شويه السويد اني جي بريفير ميليو تيرام تاع مبي اني بيرسونالمون نلعب بثلاثه فلاكس ما نلعبش بزوز كيف ناسيونال تاع تونس نلعب لها بثلاثه فلاكس ونعطي ليبرتي للعابدي وكيما كان يحكي على ليستا كان خاطر ليستا كان فيه عمر نفاتي الحاضر غايب يان فاليريز ما فهمتش علاش تو نرجع للزعنوني اسكو كنت
1: نستحق فاليري ممكن خاطر المقابله الفتر عمل برشا مجهود وحب تقسيم مجهود خاطر المقابله قريبه برشا المقابله الاولى نهار 15 دونك يان فاليري حب يرتحوا وعمل مقابله كبيره راه يان فاليري من احسن مقابلات عملها ضد النمسا دونك المركز هذاك يقول لك مركز سيء
0: كونفيرمي
1: ممكن الظهير الايسر علي العابدي ما خلاش مقابله النمسا وكيف كيف علي العابدي مر بفتره صعيبه
0: فتره فراغ
1: حبيرة ولكن انا حبيته يشوف حل اخر مش بن حميده يشوف حل نتاع
0: تفضل حاتم
4: الو سنه اعطيني انت ابراهيم مخلي vous avez joué contre une équipe qui n'est pas face difficile aujourd'hui une défense qui est un peu perturbée est-ce que ça vous a aidé ou bien vous étiez plus performant à ce niveau là
5: aujourd'hui c'était bien pour la confiance nous je pense qu'on a joué un très bon match quand on avait le ballon et quand on n'avait pas. Donc, on peut regarder d'un bon match.
4: Est-ce que la Tunisie, elle n'a pas su jouer votre jeu à votre niveau ou bien vous étiez très, très plus fort ? Qu'est-ce qui a fait que...
5: Oui, mais chaque match doit être joué. Hein. Si on commence... pas bon ou pas concentré, tout peut comme que vous avez
4: arriver. Ouais.
5: Ouais.
4: Ok, merci beaucoup. Merci. Allô.
5: Allô.
0: واضح حاتم هو يحكي بالفرنساوي شيء صعب شوي ممكن.
4: النيرلندية ذاك على شيء ذاك على شحات ترددت باش نمشيو نتنقلوا حالا سناء نمشيو للكونفيرونس نمشيو للكونفيرونس نرجع لك بعد شوي
0: به واضح نرجع ونكمل نحكيه على
2: لاعبي بلج مش تونسي اللي كان يتكلم راه
0: اي بالضبط اللي حتى القاس هو باش يوضح الفكره نتاعو معناها ما فهمنيش حاجه كبيره منه لكن ممكن خيره في تدخل اخر نزيد ناخذ اكثر امور فنيه بدل ما نحكيو على الامور
2: الفنيه
0: كمل وصلي فكرتك يلا
2: جزائر هولندا خاطر جزائر ولا تونس معناتها نقلبوا في البروفيل هولندا نفس الشيء بلجيك المشكله في الانترليني راه هولندا قويه في الانترليني ونفس الشيء بلجيك تو كي ترى دي بروين معناتها في الكاليتي باس نتاعو مش يش يلعب معناتها اخذها اونت ليليني احنا ليليني مسطرين في التيران
1: نرى بلجيكا اقوى منه
2: مسطرين في التيران لكن المشكل الملاعب يتحط في اونتر ليني ما بينك الصفوف ياخذها ويدور راه يطلع هذه الاشكال سان بروبليم ديفونسيف نتاع الكاليتي نتاعك انت كيفاش باش تدافع
4: سير
0: تفضل تفضل تفضل يا حسن
4: مؤتمر صحفي المدرب المنتخب الوطني صابري لموشي
0: صبري لاموشي في الندوة الصحفية ما بعد مباراة تونس بلجيكا ذكروا 5
6: بلجيكا. Bonsoir coach, j'aimerais savoir quel était votre speech avec les joueurs après cette lourde défaite. Merci.
7: Très simple. Il est clair qu'on ne peut pas se présenter sur le terrain et faire ce genre de performance qui a été lourde de conséquences. On n'était pas venu en Belgique pour se rassurer, mais on a fait un match. C'est le dernier avant la Coupe du Monde. Et il est certain que ce match-là ne nous rassure pas. Il est certain que ce match-là montre une nette différence entre les deux équipes, une nette différence à tout niveau. À tout niveau. J'en prends l'entière responsabilité parce que c'est moi qui choisit le 11 de départ. Et il est évident que c'est une défaite qui fait mal, c'est une défaite qui ne tombe pas au bon moment avant de voyager pour Tunis, puis pour Mexique, et d'entamer la semaine prochaine la Coupe du Monde. Mais il faudra mettre d'autres ingrédients pour jouer une Coupe du Monde. La Belgique a fait un match plutôt tranquille, mais avec des joueurs de qualité, si on les regarde et si on les laisse jouer, il est clair que ça fait mal. Déjà à 11, on n'y a pas réussi. À 10, c'était mission impossible.
8: Coach, à part le résultat, vous êtes satisfait du rendement de l'équipe en général, individuellement et collectif?
7: Ah, mais je ne peux pas être satisfait ni de la performance individuelle, ni de du résultat. C'est un résultat qui me fait très mal. C'est un résultat qui me plaît pas du tout.

0: مقابل في العكس في مونديال قطر على الأقل انهزمنا ضد البرازيل 5 ومقابلة ودية، ولا كان واحد يتصور. ولكن في مونديال قطر منتخب التونسي خاصة المقابلة ضد الدنمارك عمل مقابلة كبيرة، مقابلة أستراليا 3 فرص وكان بإمكانه انتصار، ثم انتصر على بطل العالم وقتها في متاع 2018 اللي هو المنتخب الفرنسي. معناها المقابلة الودية إذا تعرف تستغلهم، إذا تصلح الأخطاء اللي قمت بيهم في المقابلة الودية راه تنجم تكون حاجة باهي. ولكن مقابلة اليوم يزموا فيسا ينسيوها للاعبين، يزم يكون نتون لباش ونعاودوا من جديد ونتوي الصفحة والعكس ان شاء الله.
1: اي فوانا كي نشوف الاطار الفني شكل وجهه ملخلخ بين ظفرين، معناها تحس انه ما لقاش حلول. يكون هو ديجا جاي من الفيستير من بحذا الملعبيه، يقول لك هزيمه ثقيله، ويقول لك في وقت جاي مش باهي قبل ما نسافروا نرجعوا لتونس وبعد نمشيو غدوه للمكسيك، يقول لك هزيمه ثقيله، يقول لك حتى في المقابله ما لقيناش حلول والمجريات نتاع المقابله جات ضدنا. دونك البيلون رزين شويه مع نسبه بالنسبه للمباراه اليوم. هو اعترف قال هكا،
0: قال الحقيقة ولا
1: أكيد هو قال الحقيقة
0: بالضبط،
1: قال الحقيقة. ولكن باش معنا نحاول وإحنا نحط الأمور في إطارها، معناها أنك تقول ما فماش حلول وأنه اليوم المنتخب كان خارج الموضوع إلى غير ذلك. الوقت توا الوقت قاعد يزرب، شنو النجم إطار فني يتصرف مع اللي صار اليوم؟
2: كتكون ذكي في الكوميونيكاسيون ما تحكيش كلمة ذا الكل، خاطر أنت اخترت قلت انسيرتيتود. دون انسيرتيتود معناتها أنت ما عندكش رؤية واضحة على المجموعة اللي عندك، ويفو متر دوتر انجريديان لازمك تحط حوايج أخرى باش تمشي تعمل ريزولتا. أنت مربوط بالتوقيت، أنا قلت لك في قاعد اكتشف لأنه الوقت شوية واحد، لأنه ما فماش كونتينيتي في الستاف، لأنه اختياراته في الليستة باش يقعد توا ديو اسكو هذا حقني هزيتو ها مزتو في قال نجح أحسن ملاعب نجح هو أدي معروس. اي بورتون تو اد معروس ويلعب في بوست، وقال هو يلعب في بوست مش نتاعو. دونك دنا قعدت نقض في روحه، قلت له انا في الكوميونيكاسيون حتى ولو عملت غلط انت ككوتش صيح تواجه بيهم جواريتك وعندكم بعد الستاف نتاعك وعندك فيزيوناجك وعندك خدمتك. كي تمشي في كونفرنس دو بريس مع الشارع الرياضي التونسي مع الصحافه التونسيه اللي ما ترحمش، وحتى المدربين نتاعنا اللي معناتها يلوجوا احنا نحكيو ديما لوجوا الحاجه نيجاتيف، اوكي لازمك تعرف تصلح، لكن لازمك تخرج في الكوميونيكاسيون لازمك تعرف تخرج منها، خاطر هنا اثرت على نفسيتك انت ونفسيه المجموعه. صحيح يستعرف وقال لك عملت غلط بيتاتري يصلح، دونك ما تشفع له كان النتيجه توا في الديبار نتاع كوب دي مون. دونك لهنا لفات اللي هو مش قاعد عارف المجموعه نتاعو شنو تسوى، خاطر توا لازمك تقيم.
1: حسيت هو ضايع شويه تائه معناها بين ظفرين،
2: كي قال هو قال انسيرتيتود وقال ادي معروس لعب مش في البوست نتاعه وتسمى احسن واحد عمل روندمون والجارديان اكثر واحد يلا توشي لها بال، معناتها انت كنك تحكي على كيب ادفيرس مش تحكي على روحك. دونك لهنا لي مويان عندك الكل على اساس ان معناتها اللي حطيته انت الكل معناتها ك 11 تيتولير طلعوا مش في المستوى.
0: ويقصد شوف الجارديان مس اكثر كوره وهذيك حقيقه راه معناها يقصد انه باش تعرف انت فريق دفاعي فريق معناها ما نجحش اليوم كي الحارس يمس اكثر واحد كوره معناها الفريق اليوم قبل
2: برشلونه. انا وقت اللي أنا عندي حاجه برك، وقت اللي نمشيو للستاف مش تونسي تو باش نحكي تو كتونسي، خاطر احنا تو عندنا مشكل نتاع ايدنتيتي. اي نمشيو نجيبو شكون يعرف الملاعبيه هذوما النيفو نتاعهم انتليكتويال برا وفورمي برا، ما نجيبوش واحد تونسي نجيبو واحد خارج من تونس تبدلت شي حاجه برك.
1: خليني خاطر باش نمشيو ناخذ خبر يتعلق بكرة اليد فوز قائمة كريم الهلالي. باش ناخذ تفاصيل مع شوقي الحميد الموجود مباشرة في الحمامات يواكب في الانتخابات. شوقي
3: مرحبا بك سنة مجددا، اذا نهاية العملية الانتخابية وفرز الاصوات وبالتالي فوز قائمة السيد كريم الهلالي في انتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد ب 87 صوت مقابل 35 صوت لفائدة قائمة السيد كمال السنوسي. في الختام وانه كانوا حاضرين عند التصويت النهائي واللي قاموا بعملية الاقتراع هم 122 جمعية من اصل 127، اذا الف مبروك لقائمة السيد كريم الهلالي فوزها في انتخابات الفترة النيابية للجامعة التونسية لكرة اليد الفترة 2026-2030، وبالتالي السيد كريم الهلالي يخلف نفسه ويواصل في رئاسة الجامعة التونسية لكرة اليد بعد تنافس كما قلنا مع قائمة السيد كمال السوسي. طبعا نحاول ناخذ أحد أطراف القائمة، سمار عثمان باش يلتحق بيه بعد نخرج خرج من القاعه لانه الريزو ضعيفه شويه، فبالتالي معناها لانه سي كريم الداخل مازال داخل القاعه. عندنا سي ماهر عثمان، الف مبروك الفوز قائمه السيد كريم اللي انت عضو فيها.
4: يعيشك بارك الله فيك، وان شاء الله الفوز هذا ان شاء الله نثبتوا فيه الاربع سنين هذوما الحقيه نتاعنا. صحيح الجمعيات الغالبيه صوتتنا، ثم مجموعه ما صوتناش، يلزمنا ناكدوا للناس اللي صوتتنا بالحق معناتها البرنامج هذاك نفذوه، والناس اللي ما صوتناش زيدا نثبتوا لها اللي راهو كيما اختترناش نوريوها الصحه نتاعنا وريها الثقه نتاعنا، يلزمنا نخدموا على رواحنا. هذيك هي بقى فابريتو، نحن عائله، حتى القائمه الاخرى راهو خيان وباش يخدموا معنا وباش نعيطوا لهم وباش نشاركوا الناس الكل. اليد وحدها ما تصفقش، لازمنا نخدموا الناس الكل. الحمد لله كيما سمعتوا في التقرير المالي الامور الماليه تحسنت بالكدا، تو ثم خدمه كبيره على الجانب الرياضي. نحب ولا نكر هذيك الفيترينه تاع الكرة، الجمهور ما يتبع كان النتائج، دونك يلزم النتائج ترجع. ان شاء الله مع بعضنا نسكن نوصلوا للنتيجه هذه ان شاء الله.
3: حتى على مستوى تنظيم التظاهرات الرياضيه، تونس متعوده وعندها يعني صيت عالم على مستوى التنظيم، خاصه منها كاس افريقيا، ولا حتى لما لا العوده لتنظيم كاس العالم لكره اليد.
4: اكيد الميزه نتاع تنظيم تونس ديما ناجحه في جميع الرياضات الحقيقه، وينظم تونس ديما تشرف. نحن زاده كيف كيف الجامعه التونسيه باش نواصلوا في الدرب هذا التنظيم نتاعنا. نحن تعرف التونس طماعة في الهوند، نحب نشاركوا في الدورات الكل، في المناسبة الكل كنوا حاضرين، في اللي كاتيجوري الكل بنات ولاد ما نفرقوش الحقيقة. إن شاء الله باش نواصلوا في الدعم هذا، باش نحاولوا نوفروا كل شيء للمنتخبات نتاعنا، وإن شاء الله النتائج تتبع، ويلزم شوية النتائج تتبع. هذيك هو الهدف اللي باش نخدموا عليه، توا باش نخدموا على النتائج الرياضية إن شاء الله.
3: 87 صوت مقابل 35، عنوان قائمتكم الفائزة الاستمرارية والنجاح. أكيد وأنه عمل ينتظر فيكم برشا عدة ملفات، وأنه باش يتم طبعا تنفيذها بالأولويات وحسب ما يتوفر من دعم سواء كان من السلطة أو من المستشارين.
4: صحيح، بالطبيعة في الأربع سنين هذوما ديما ثم اللي تروازاكس الكبار اللي باش نحاولوا نكملوا نخدموا عليهم. أول حال لاكس هو لاكس متاع المال، لازمنا نواصلوا في دعم الموارد المالية للجامعة، نحافظوا على التوازن هذا ونحاولوا ندعموه، بلاش مال ما نجموش نوصلوا لبعيد. كيف كيف على مستوى الرياضي كما قلت لك، المنتخبات وكل مزيد من الدعم مزيد من العمل باش النتائج تتبع، وان شاء الله النتائج نتاعنا تتبع. وتعرفون احنا في عصر نتاع رقمنا وكذا، لازمنا زادة كيف كيف على الجانب هذا ان شاء الله تصنع فينا خدمة كبيرة على المستوى هذي على المستوى الإداري، باش نشاركوا الرابطات الكل سواء جهوية ولا وطنية، الجمعيات كيف كيف باش تنخرط في عملية الرقمنة هذه باش تسهل علينا العمل وتنقص علينا من اللي ديبلاسمون وكل شيء، باش نحاولوا نوفروا الموارد الكل اللي لازمها تكون للجانب الرياضي.
5: نعم.
4: ما عادش نحبوا نلقاو ناس نعمل موارد للجانب الإداري، الجانب الإداري إن شاء الله بالرقمنة تحاولوا نسهلوا على الناس الكل، إن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. هذا مش باش يكون خدمة متاعنا نحن وحدنا، هذه فكرة متاع 12، لكن باش يكون العمل متاع كيف الشريحة.
1: واضح شوقي،
4: تنغر مازال تنغر على كل يد، وعنا برشا ينغروا على كرة اليد.
3: واضح. شكرا لك سي ماهر عثمان، عضو قائمة السيد كريم الهلالي فاز بانتخابات الجامعة، نذكر لكم التحق بنا. إذا السيد كريم الهلالي يواصل رئاسة الجامعة للفترة النيابية 2026-2030 بعد فوزه منذ قليل في انتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد ب 87 صوت مقابل 35 صوت لفائدة قائمة السيد كمال السوسي. تبقى ديما التغطية متواصلة على موجاتنا وعلى صفحتنا راديو منسير سبورتس، وأيضا على صفحة إذاعة المنسير راديو منسير، بتبيعة القوفة كل التفاصيل. نعم. وكل بتبيعة الخفايا والكواليس متاع الانتخابات هذه.
1: شكرا لك شوقي الحميد، يعطيك الصحة. هكا إذا كريم الهلالي واصل لمدة نيابية جديدة. نرجع معكم، كنا نحكيه على مباراة تونس وبلجيكا، وكنا سمعنا ندوة صحفية مشكور حاتم السكلي اللي عايشنا وسمعنا لحظات من تصريحات الإطار الفني بعد الهزيمة 5-0. نجموش نقولوا أنيس أنه بالنسبة للإطار الفني اليوم الثقة الزايدة اللي كانت عالية عنده عالية، اليوم نقص برشا، باش نرجع نجمعوا ممكن على مستوى توقع إمكانياتنا ما نبلغوش برشا ونرجعوا لذيك حجمنا وذيك النيفو متاعنا ونأخذوا أكثر احتياطات من اللي كنا معناها ماشي بفكرة أنه ممكن مش يلعب بأكثر مجازفة. المرة هذه ممكن مش يكون حذر أكثر من اللي كان.
0: باش نعطيك لقطة بركة سناء ممكن توضح كل شيء. في كأس العالم 2018 بعد مقابلة الإنجلتير لعبنا مقابلة معناها دفاعية وكنا قراب باش نعملوا تعادلة وخسرنا في كانت تذكر في الوقت الضايع مع المنتخب اللي جينا منتخب كانت تذكر صارت إعلاميا ضغط كبير على المنتخب كيفاش ما تلعبش كورة جي ضد المنتخب البلجيكي وقت وحابين نلعبوا كورة وجبنا وقت تشكيلة هجومية بامتياز كان ذكرك التشكيلة مش وقته أما بامتياز شا عملنا خسرنا خمسة نفس نفس مقابلة هذه ناحية ممكن فرص وقت زوز فرص مركب باش نوريك راهو يزمك في بعض الأحيان تعرف الحدود متاعك نقاط القوة متاعك تلعب على نقاط القوة أني نعمل نجم نعمل البلوك ولكن حذر الترانزيسيون راهو إلا راهو مش عيب اللي يعمل البلوك راهو ولكن شنو العيب أنك تعمل البلوك وبعد ما تعرفش تهاجم نعمل البلوك ونخدم برشا على الهجوم المعاكس نخدم برشا وقت الفريق المنافس يكون ديزيكليبري نخدم برشا باش تو مثلا المنتخب السيد برغم مقابله تختلف برشا راهو مقابله
1: الافتتاح
0: خاطر مقابله السيد يشبه برشا المنتخب النمساوي
1: يوم 14 جوان نذكروه
0: بالضبط وي 15 ذولي صباح يوم 15 15 جوان
1: باش
0: نصبحوا حاسين نصبحوا وربي يستر باش نقول لك في المقابله هذه المنتخب السيد
1: مقابله الكل باش يكونوا في الفجر معناها
0: فما هكا
1: معناها باش يتعادل بيريود جي الكل باش نتبع المقابلات والمغرمين في الحال في الوقت هذاك
0: اني شو نقول لك سناء نقول لك للمنتخب السيد راهو عمل معنا في فتره خايبه شويه برغم فما نجوم عنده ولكن ككتله كمنتخب كمجموعه اقل من المنتخب اللي نعرفوه نتا قبل وحتى المقابلات في تصفيات كاس العالم حتى المقابله الوديه الاخيره فهمتني معناها الفريق ما لقاش الاكليبر نتاعو دونك احنا فرصه ممكن منتخب النمسا افضل من منتخب السيد ولكن هذا ما يمنعش ممكن وزيد باش ناكد لك الا المنتخب التونسي ولا المدرب ممكن عمل مقابله النمسا حضر بها مقابله السيد وتشكيل المقابله هذه ممكن كانت تحضير لمقابله هولندا اللي هو المنتخب اللي يشبه ممكن المنتخب البلجيكي اني نقول انه يلزم اكثر حاجه نقاط قوه المنتخب نستغلهم السرعه اني برغم عنا لاعبين سريعين ولكن مريناش في الميدان ما فما شيء فما السرعه نمشيو الكره بشويه بشويه كان تلعكس البطء كبير كيف ما تجيش ترانزيسيون كيك يا اخي تعمل انت في الهجمه انت لا تعرف تبني الهجمه ولا تعمل ترانزيسيون مالك كيفاش تعمل خطوره على المنافس يا اما ستيل دي جي واضح مركز على بناء هجمه وعندك لاعبين يعرفوا يستحوذوا بالكره يعرفوا يصنعوا اللعب يا اما نمشيو للبلان ثاني انه افتكاك الكره سرعه كبيره باقل عدد التمريرات نوصل للمرمى نكون خطير سواء بالتوغلات سواء بالعمق هذو هما الحلول فماش على الاخر
1: ما شفنا شيء على الميدان انيس نجي بالنسبه لك انت الاطار الفني معني حسيته اليوم ضاع شويه في المقابله نعاود نرجع لكلمتي لانه كان ممكن متوقع باش يلقى مستوى معين من الملاعبيه باش يكون نيفو قريب البعض ولكن مش الدرجه هذه خمسه بليش حصل امور فلتت شويه وما لقاش حلول
2: هذاك علاش نرجع لك الفكره اللي حكيت لك عليها قبل الكونفرنس انك وقت اللي تجيب ستاف برا من تونس على اساس انه التونسي ما عندوش امكانيات باش يتواصل ولا باش يحط استراتيجية جو معينة يعني يقول لك ما فماش حتى فرق خاطر العقلية هي بيتها خاطر إذا تمشي بنفس العقلية كما قال أنيس تحط بلوك وما تعرفش تفك سالانيا ولا بعد ما تفكش تعمل عندك شي سوليسيون بعد فكان يزمك تختار خاطر توا قلت لك أنا مشو قدر إيماج دو لا ديكوفر شو قدر اكتشف يزمك تحط ملاعبية أتليتيكمون قويين في الكوب دي موند خليل عياي بوتنسيال مازال بكري عليه وتو ياخذ وقته من هنا لقدام لازمك تحط ناس عندها بوا نتاعها في سور لو بلان فيزيك في التيران باش نجم تحارب
1: اولا واولا جانب البدني
2: وخاصة السويد راهو سي جانب بدني ثانيا عندك مشكل نتاع في الماتش نتاع لوتريش والماتش نتاع اليوم حتى مع لوتريش هي ناقصه بعشرة تلعب لك في جو انترليني وتنجح فيه ما بين الخطوط ناقفوا لكن ما نفكوش ما فماش ماركاج انديفيديوال احنا نسكروا في عرض التيران لكن يتعدونا عن طليلين يخلطوا في الانكونترا في الانكونترا كسوا هولندا كسوا اليابان رام اقوى من نقل هنا يا اما باش نحي الكرة من الاول ما تخلطش يا إما إذا قررت باش تعمل بلوك با كما كان يحكي استراتيجي جو، إذا عملت البلوك با حضر روحك بور بيان ديفاندر وكيفاش باش تتاكي.
1: والانتقال من الدفاع كما قال انيس يعني للهجوم
2: من المستحسن تخلق مشاكل ليكيب هذيك في ميليو تيرا ما تلعبش مرتاح. اصعب حاجه عند ملاعب مهما تكون ناسيوناليتي نتاعو اذا الدار يلعب مرتاح يعمل فكره تحب، ما تخليش يدور ويلعب مرتاح كسوا التالي كسوا فلوس كسوا القدام. واسهل طريقه للدفاع هي ما تخليش ليكيب تلعب تلعب مرتاح سيرتو لي دوز اكسيون. اذا لي دوز اكسيون نتاع اي كيب مثلا فان دايك في هولندا اذا يلعب مرتاح يخرج لك باس تاع 20 متر تتعدلك حتى ديفونس كاملة تتعدلك حتى راس راس يخرجك. دونك ما تخليهمش يلعبوا تلقى الحل. اذا قررت باش توخر لازم عندك لي مويان اللي نحكيوا عليهم هذوما اللي احنا بيرسونالمون توا ما عندناش ديزاتا كونت كل ورق قويين برشا باش نجموا نواجهوا نلعب هذوك. دونك طريقه اللعب هو اختار باش يلعب بزوز في اللاكس لازمك تحط لي مويان تاعك اني تلعب بزوز في اللاكس في تونس هذا كان سو بيفو اكسير راك ماكش بتنجح.
1: بدنيا المنتخب بتحسه حاضر؟
2: لا مازال بعيد.
1: تتفكر المشكل هذه في كل كومبيتيشن كبيره ديما يتطرح المشكل هذا حتى مع نبيل معلول وكل تحل تحقيق بوليميك كبيره على النقطه هذه.
2: ايش قلت لك انت قلت لك حط الملاعبين الحاضرين فيزيكمون انيس بن سليمان كان احسن برشا من اللي شفناه اليوم بصراحه. ينجم يحارب انيس بن سليمان وعنده لي مويا اتليتيك احسن مثلا كي تحط خيل العياري كي تقول لي اسماعيل غربي اسماعيل الغربي ياخذ بلاصتو نيميرو 10 وتحته بيفوت فكاك صحاح يا ما كم شيء لعب
0: حنبال
2: كم شيء لعب ريليور ولا حنبال ولا بورت شيء لعب
0: حنبال هو طرف اليوم حسب نظري ما بين مقابلة الأولى والمقابلة الثانية كنا عملوا لهم ميلانج ممكن وحتى أني في تصورات وممكن تو نشوفه في المقابلة القادمة نتصور تشكيلة القاب نسبة أكثر من 90% واضحة الأمور ولات حارس المرمى فما اختيار للشامخ ضاير أيمن باش يكون فاليري ضاير أيسر باش يكون علي العبد المحور هذا كهو إلا جربهم ولا مشي بيهم وقاعد يعود فيهم إلا هما الطالبي والرقيق لاعبين ارتكاز متأكد باش يكون سخيري وباش يرجع راني خضيرة واليوم أكد هو ممكن للناس أنه راني خضيرة عنده مكان خاطر تعرف أنت ونجم صحيح ولا غلط ولكن اليوم
2: يقرأ حسابه في الوقت أوكي شوف. يلعب راني خضيرة أتليتيك ملاك زاد راني خضيرة وليس سخيري الزوز كوبي كولي أنيس
0: إيه هو لا هو لا
2: نفس طريقة
0: يقول لك على الأقل أني إيه؟ نربح
2: نمشي
0: في نربح في هاو شنو أني متأكد شوف أني في نعطيك أني في نعطيك شنو هو باش يخمم مش معناه هو صحيح ولكن هو باش نمشي لك التشكيلة وبعد نشوفوا التشكيلة باش نلقاوها قريبة برشا للواقع ولا بتصير باش يكون راني خضيرة وسخيري وتذكر معناها ممكن التشكيلة من بعد سنة شنو باش يصير بعد راني خضيرة وسخيري باش يكون حنا بعد المجبري معاهم ثالث لاعب في الوسط باش يكون على اليمين بن سليمان باش يكون على اليسار يا إما العاشوري والا تونكتي
2: هذه زاد راه فما حاجه
0: ولا سامح والمهاجم باش يكون شوات هذا الا ماشي فيه هو مش معناها هذا هو صحيح انا مش نحكي هذا اما تحسب تصوراته نتاعو هذا هي التشكيله اللي ماشي
2: بالعكس يزم يكون عنده رؤيه واضحه اني نمشي معاك تبدا عندك ليكيب تيب نتاعك واضحه ما عندكش تشتيت نتاع افكار تلعب على دكه الاحتياط نتاعك وتحضر ملاعبيتك اللي باش يعاونوك كرمبلاسون اذا عندك ملاعبيه خاطر ميليو تيرا نتاعك كبير في العمر خضيره وليس صغيري فوق ال 30
0: ولكن نحكيو على الجانب البدني تعرف
2: يلعبوا في لونيفو مشكل اخر يلعبوا في لونيفو لكن لا
0: اللي شفته بعد قداش لاعب المقابله انت بالك خضيره قداش لاعب المقابله خضيره اكثر لاعب تونسي توا موجود لاعب مقابله وبقول في الواقع قائد فريق ما نحكيوش احنا قائد فريق ولكن لاعب مؤثر جدا في الفريق نتاعو
2: لكن مشكلته راه نقول حاجه رتم مقابله النمسا البلاسمون نتاع حنا باع البارابور الخضيره وصغير هذاك هو الاشكال اذا يهرب فسيرتو في الكادراج ويخرج ويمشي بجنب الشواط دونك يخلق له مشاكل معاش يطلع دونك فما لهنا اللي بتي ديتاي نتاع الوقفه نتاعك في التيران كيفاش تسكر عليك بالاخرى هذيك مو اهم حاجه عندي
1: وخاصه ذهني لازمك تكون قوي على في كل المستويات نتاع النتيجه كي تقبل هدف تكون عندك الاليات والتركيز انك ترجع في المقابله ما غير ما تصير فوضى كما شفنا في مباراه اليوم ان شاء الله ما تكونش عندها انعكاسات سلبيه كما قال نيجي خاصه تسلط علينا ضغط ونقعدوا متفائلين اكيد بالعافيه متفائلين
2: لازم هو يكون متفائل.
1: صحيح. وهو كما قال نيس خلينا الأخطاء الكل اللي لازمهم باش يصيروا هم صاروا في ماتش اليوم إن شاء الله ما عادش يتكرروا في المستقبل. نقطة النهاية مستمعينا شكرا على حسن المتابعة في لقاءات رياضية مع تحية كامل الفريق. شكرا أنيس بن حسن ونيجي عاشور في التحليل الفني، شوقي الحميدي وكبنا الجلسة العامة لانتخابة كرة اليد، حاتم السكلي اللي وكبنا مباراة تونس بلجيكا الشوط الثاني، وكذلك الندوة الصحفية. تحية حسام قدرية، معاذ الحديد، كنت معكم سنة البرومي، أجمل تحيتي وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. قال المكلف بتسيير إدارة التخطيط الحضري ببلدية تونس العاصمة جمال الدين بن عمران، قال أنه في إطار تصفية وضعية المساكن غير المنظمة يتعين على المواطنين المعنيين بالتحوز على ملك الدولة التقدم بمطلب تسوية يذكر فيه الأسباب التي حالت دون تسوية وضعية عقاراتهم لتنظر فيها اللجنة المكلفة قصد تسهيل الإشراءات وتمكينه من عقد المسكن. وقد ورد على بلدية العاصمة 203 ملفات من أصل أكثر من 10,000 مسكن في مناطق الجبل الأحمر والسيدة المنوبية. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أن المرحلة الراهنة تفرض تجاوز المنهجيات التقليدية التي ترتكز على تثمين التكوين المهني نحو تبني رؤية جديدة تقوم أساسا على الاستجابة لكل طلبات التكوين وحسن توجيه طالبيه نحو الاختصاصات والمسارات التي تستجيب بصفة فعالة لمتطلبات سوق الشغل. تستعد جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس لإطلاق الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي لهذا العام، وهي دورة تكتسي بعدا تاريخيا بوصفها محطة اليوبيل الماسي، أي 60 عاما من العمل الاقتصادي في تونس. وتأتي هذه المحطة تحت شعار تاريخ يبنى ومستقبل يصنع من 9 إلى 23 جوان معرض صفاقس الدولي، دورة استثنائية بكل المقاييس. في أخبار الحرب في منطقة الخليج العربي، قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية فجر هذا اليوم. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران هي من أطلقت صواريخ نحو الكويت والبحرين وقد أسقطها الجيش الأمريكي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت مواقع رادار إيرانية في جزر إيرانية في إطار الدفاع عن النفس. واستعرف أخيرا الحرس الثوري الإيراني بأنه هو من هاجم الكويت والبحرين، حيث أنه أنكر في الأيام الماضية وقال أن الأمريكيين هم من أسقطوا الصواريخ على مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال يتحدث عن أنه الآن المفاوضات متواصلة مع إيران وأن اتفاقا سيكون قريبا، وهو يؤكد دائما على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غربة في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متاع العشية. نطفل ستوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. تونسية معك ربي والنبي. ونهار الأحد من ماضي 3 إلى 5 في ستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 إلى 5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
3: مرحبا بكم. اليوم وصلنا لمونديال 1958 في السويد، النسخة السادسة من كأس العالم. المونديال هذا كان تاريخي بكل معنى الكلمة. مش كان خاطر شهد أول تغطية تلفزية عالمية، أما زاد خاطر العالم الكل تعرف فيه على أسطورة جديدة اسمها بيلي. بطولة 1958 البطولة شارك فيها 16 منتخب موزعين على 4 مجموعات. من أكبر مفاجآت غياب إيطاليا حاملة اللقب 1934 و 38 عن نهائيات لأول مرة. ومع تقدم البطولة ظهرت منتخبات قوية كيف فرنسا، ألمانيا، السويد، البرازيل، اللي جات فريق شاب ومليان مواهب. البرازيل والسويد وصلوا للنهائي، مواجهة بين أصحاب الأرض ومنتخب برازيلي جاب شكت بالتاريخ. السويد سجلت أول أهداف، أما بعدها البرازيل قلبت الماتش بالكامل، هجوم ممتع، مهارات وأداء عالمي. لنفات المقابلة 5 أهداف مقابل 2 للبرازيل، وأحرزت سيليساو أول كأس عالم في تاريخها. أما اللي سرق الأضواء الكل كان شاب عمره 17 سنة فقط اسمه بيلي. بيلي سجل 2 أهداف في النهائي، ولا أصغر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم، وبدأ في وقتها مشوار أسطوري خلد اسمه في تاريخ الكرة. 1958 بدأت البرازيل كتابة مجدها العالمي، والعالم اكتشف كرة قدم جديدة وعنوانها المهارة، المتعة والإبداع. نتلقاو في الحلقة الجاية مع مونديال 1962 في الشيلي، والبرازيل باش تحاول تدافع على لقبها العالمي. إلى اللقاء. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.

0: الجديد
1: معكم
0: وين ما كنتوا
1: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل
0: نقدموا الأفضل إذاعة المنسير اختياركم من كل الأوقات
2: هواتي بتحلو يحلو معاك

0: السادسة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم في نشرة الأنباء.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية في إطار العودة الوطنية الطوعية. الجامعة العامة للتعليم الثانوي تطلق صيحة فزع من تنامي ظاهرة الغش في امتحان البكالوريا، وتحمل سلطة الإشراف مسؤولية الفشل في تأمين الاختبارات الوطنية. واكتشاف وثيقة أرشيفية نادرة تؤصل لتاريخ مدينة القلعة الكبرى من ضواحي سوسة في العهد الحفصي. مرحبا بكم. مكنت المقاربة التونسية الإنسانية والأمنية في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية إلى حدود اليوم من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إلى دولهم الأصلية في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي والسلطات الجهوية والمحلية خاصة في ولاية صفاقس. العميد حسام الدين جبابلي الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أفاد اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية التي يوليها رئيس الجمهورية أهمية خاصة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية وفق مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والأمنية، واصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والشركاء المعنيين تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين بالتراب التونسي. الغش في البكالوريا. الجامعة العامة للتعليم الثانوي تطلق صيحة فزع فعلية بشأن تنامي ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات خاصة مع التطور المذهل للآلات التكنولوجية، وحملت سلطة الإشراف مسؤولية الفشل في تأمين الاختبارات الوطنية. محمد الصافي الكاتب العام للجامعة قال أن تكرار تسريب الامتحانات الوطنية وتفاقم أعداد حالات الغش سنويا يؤكد قصور الإجراءات المتخذة.
2: تتابع الجامعة العام بطبيعة الحال الوضع التربوي، وهذه الأيام نعيش على وقع الامتحانات الوطنية، وللأسف في اللحظة التي ننتظر فيها أن تكون هذه الامتحانات عرسا وطنيا بما تعنيه الكلمة من معان، تطالعنا ظاهرة تسريب الامتحانات التي باتت تتفاقم سنة بعد سنة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية وعميقة في علاقة بقدرة وزارة التربية على حماية هذه الامتحانات الوطنية. نحن نعلم جميعا بأن الوزارة هي المسؤولة الأساسية في هذا المجال. لماذا؟ باعتبارها الجهة المؤتمنة على إعداد الامتحانات الوطنية من جهة وتنظيمها وتأمينها. وتكرار عملية تسريب الامتحانات منذ الوهلة الأولى من بداية الاختبارات، فإن هناك خللا ما في منظومة الحماية المعتمدة، وهذا يعطي بالنسبة إلينا كجامعة عامة انطباعا بأن الإجراءات التي اتخذت في علاقة بتحصين هذه الامتحانات لم تكن في درجة عالية من الفاعلية.
0: نظمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتعليم والتميز في التعليم الاثنين القادم بمقرها بالعاصمة الملتقى العربي الأول لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، وذلك بمشاركة خبراء وممثلين عن وزارات التربية والتعليم والمؤسسات المعنية بالطفولة المبكرة في الدول العربية حضوريا وعن بعد. ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار الجهود العربية الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الطفولة المبكرة. التفاصيل مع ممثلة الأليكسو جليلة العبيدي مع زميلتنا بالعاصمة نجاة حسن.
3: أجريت الدراسة على 11 دولة عربية، هي موريتانيا، هي المغرب، هي تونس، فلسطين، أردن، مصر، اليمن، سوريا. العمل أفضى إلى عديد المؤشرات، منها أن وجود تفاوت كبير في مدى تحقق مقومات الجودة، تفاوت بين المدن وبين الحضر، تفاوت بين إناث والذكور، وتفاوت حتى بين الدول في حد ذاتها الدول العربية. على مستوى تونس أنه العمل مازال يتطلب مزيد التنسيق بين كافة المتدخلين، وزارات عديدة هذا القطاع تتدخل فيه برشا وزارات، منها وزارة المرأة والأسرة، منها وزارة التربية، منها وزارة الشؤون الدينية. أفرزت ضرورة تشريك الأسرة باعتبارها فاعل استراتيجي في حماية الطفل وخاصة في المراحل العمرية الأولى من صفر ولادة إلى 5 سنوات. ضرورة تأهيل المربين بهذه المؤسسات، جودة الفضاءات التربوية ضرورة تحقق فيها كافة مقومات الجودة من الأدوات، من المبنى في حد ذاته، من الجاهزية، من الفاعلين، لازم يكونوا متدربين، لازم يكون حتى العمل البسطاء لازم يحملوا مهارات معينة.
0: احتضنت مدينة العلوم بتونس اليوم فعاليات ندوة علمية بعنوان المناخ إعادة التفكير العمل الابتكار، وتهدف هذه الندوة إلى التوعية بالتحديات المناخية وتعزيز العمل المناخي من خلال جمع الأكاديميين وممثلي القطاعين العام والخاص مع المجتمع المدني والشباب لدفع المبادرات الملموسة والفعالة. أكثر تفاصيل مع صفاء المنصوري مشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة بمدينة العلوم بالعاصمة.
4: تداعي التغيرات المناخية على قطاعات الكل، قطاعات الاقتصادية وقطاعات السلاحية، كله في علاقة بالتغيرات هذه، إعادة النظر في النظام وتحويلها للعمل المناخي بشكل متعلقة بالمناخ. تعلمنا من الشكل المائية، الشح المائي، والأخطار اللي قاعدة تزيد للسواحل التونسية نتيجة ارتفاع مستوى البحر، تواتر العواصف والفنومين الكليماتيك، الأمن الغذائي، كل شيء معناها الطاقة، المشاكل الطاقية الموجودة في تونس اللي زلنا معناها نعملوا التحول الطاقي في أقرب وقت. هذا كله من أبرز التحديات، والندوات بطبيعة الحال باش يشارك فيها العديد من المختصين من القطاع العام، مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومؤسسات البحث العلمي خاصة اللي هي تقترح الحلول، والابتكار العلمي والتكنولوجي اللي وظف في خلق الحلول اللي تمكننا من تصدي للشح المائي، أو النمذجة اللي تخلينا نتوقع نعمل دراسات والتوقعات، وحتى الدراسات بالنمذجة وبالذكاء الاصطناعي وبغيره يقع الحد من هذه التحديات كل منطقة وال خصوصية متاحة.
0: إلى ولاية زغوان التي ستشهد إحداث 3 مناطق سقوية بكل من منطقة عين الصيد والزريبة العليا وجرادو، وذلك في إطار مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان. محسن بومعيزة رئيس المشروع وتفاصيل أكثر مع الزميلة حنان العباسي من زغوان.
5: 3 مناطق عندنا، منطقة هي عين الصيد عملناها فيها 120 هكتار ومجهزة وتختم تويكا، وديجا عند الفلاحين حتى المجمع المائي متاحة متكون وبدأوا معناها يخدموا على راحة. عندنا 2 مناطق سقفية أخرين اللي هي زريبة عليا فيها بير قديم، عملنا بير جديد خاطر كانت للري تكميلي للزيتين. البير الجديد هذايا مش نزيدوا نسعوا به، نضاعفوا من 50 هكتار ل100 هكتار المساحة السقوية الجديدة. هذايا توا قاعدين ندرسوا في عند مكتب الدراسات في دراسة المنطقة ينفوها معناها تكمل إن شاء الله على طلب العروض للشروع في تهيئة المنطقة. المنطقة الثالثة في الجدد هي جرادو، منطقة جرادو.
0: أعلن محمد علي الخرشوفي الدكتور محمد علي الخرشوفي في ميكروفون الزميل ماهر جعيدان المختص في الآثار والتراث والتاريخ عن اكتشاف تاريخي هام يتمثل في وثيقة أرشيفية تنشر لأول مرة من شأنها تغيير المعارف السائدة حول ظروف وتاريخ مدينة القلعة الكبرى، إحدى أهم المدن ضواحي مدينة سوسة.
6: وثيقة أرشيفية تنشر لأول مرة تذكر معطيات جديدة حول القلعة الكبرى، وهي أحد أهم بلدات ظهير مدينة سوسة، اللي احنا المعارف التاريخية كانت تحطنا فقط إلى أواخر القرن 16، لكن الوثيقة الجديدة هذه مكنتنا من التقدم في الزمن إلى أكثر من قرن، إلى العهد الحفصي في فترة حكم السلطان أبو عمرو عثمان، اللي هي كانت أحد أهم الفترات المزدهرة في تاريخ إفريقيا. والأهم في الوثيقة هي اللي تمكننا من خلالها بتاريخ دقيق انه على الاقل بلدة القلعة الكبرى هي بلدة ترجع الى العصر الوسيط اساسا. جميع الدراسات السابقة جعلتها انها ترقى الى العصر الحديث مع فرضيات انها ترقى الى العصر الوسيط، لكن بالوثيقة هذه نعتقد اللي اليوم حسم الامر في قدم تعمير مدينة القلعة الكبرى. الاهمية متاع الوثيقة هذه اللي هي سدت لنا فراغ تاريخي كبير، لانه المجال منذ العصر القديم إلى الانتقال إلى العصر الحديث كان فما فترة فراغ.
0: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية في إطار العودة الطوعية. الجامعة العامة للتعليم الثانوي تطلق صيحة فزع من تنامي ظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا. واكتشاف وثيقة أرشيفية نادرة تؤصل لتاريخ مدينة القلعة الكبرى منذ العهد الحفصي. شكرا لكم على حسن الانتباه وإلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
8: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: مرحبا بكم بودكاست من زاوية أخرى. من جديد نرجعوا المرة هذية، وانفتاحنا مش باش يكون فقط كان على تونس وعلى الشخصية المؤثرة في تونس. باش نحكيوا اليوم مع دولة عربية عزيزة على قلوبنا، مع ضيف من هذه الدولة اللي هي البحرين. سعيدة جدا بأن يكون معنا الأستاذ عبد الرحمن جاسم الغانم، منورنا في إذاعة المنسير، منورنا في تونس. وباش نحكيوا على مسيرة علمية ثم مهنية ومسيرة كبيرة في العطاء وفي التطوع. سعيدة جدا باستضافته بحضنا، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بك يا أختي مروة الزيدي في هذا البرنامج بودكاست من زاوية أخرى، اللي حقيقة احنا يعني نسمع بهذا البرنامج، ولنا الشرف بحضورنا عندكم اليوم، وإن شاء الله يكون هذا اللقاء خفيف عليكم.
0: إن شاء الله مرحبا بك. للناس اللي تسمع فينا توا، كيف يحبوا يتعرفوا عليك، الأستاذ عبد الرحمن جاسم الغانم، مؤهلات علمية عديدة، دكتوراه فخرية في الدفاع عن حقوق الإنسان من تونس، دكتوراه فخرية في العطاء الإنساني من بريطانيا. تم تكريمك ضمن 100 شخصية متميزة بحرينية في كتاب بحرينيون متميزون، وعضو دائم بالمنظمة العالمية للعمل التطوعي. شنو نضيف آخر؟
1: والله انتم ما شاء الله معلومات خذيتوها يعني
0: دقيقة.
1: عبد الرحمن بن جاسم الغانم، رئيس مركز إنمال التربية الخاصة البحريني.
0: نعم.
1: بما يخص التوحد وصعوبات التعلم.
0: نعم.
1: وكذلك أنا رئيس فريق العمل التطوعي البحريني، تشكل حوالي من شهر.
0: نعم.
1: وتم تشكيلي لرئاسة هذا الفريق.
0: نعم، ممتاز جدا. هذا اللي نجم نقوله، مجلس إدارة مركز إنمال التربية الخاصة البحريني اللي أنت على رأسه، أكيد باش نحكيوا عليه، باش نحكيوا على كل هذه التفاصيل. لكن البداية تكون من العلاقة بين البحرين وتونس، قربكم لنا هالتواصل هذية، مش أول مرة في تونس أنت يا أستاذة.
1: الحمد لله رب العالمين. أصلاً العلاقة بين تونس والبحرين علاقة قديمة.
0: نعم.
1: من الأزل بين الرؤساء وبين شعبها، بيننا وبينكم في نسب وفي عمل وفي أهل. كذلك تونس أنا بالنسبة لي يعني أخوة وأهل. أنا ما نضيف عندكم، أنا من أهل الدار. الله يسلمك.
0: مرحبا بك، بالحق أنتم أهلنا وناسنا، وسعيدة بالتواصل هذية الإيجابي مع بعضنا. أستاذ، نسألك على العمل التطوعي، خلنا نبدأ به. يظهر لي عنده جذور، عنده أسس، عنده ركائز تبديت منذ الطفولة.
1: أختي الكريمة مروة، هذا موضوع شائك وطويل، ولكن احنا بالأساس موضوع التطوع هذا شكل جيني عندنا. يعني كنت من جدودنا وجداتنا وبهاتنا وامهاتنا واخواني، العيله كلها يعني نقول شبه متطوعين بالاعمال الخيريه.
0: نعم.
1: والدلائل كثيره. يعني تطورت هذه الامور حتى من خلال اعمالي الخاصه.
0: نعم.
1: الان يعني بهذا الموضوع شكلت فريق اللي هو سابقا اسمه جمعه خير التطوع البحريني.
0: نعم.
1: وكنا في تقريبا 30 عضو متطوعين في خدمة العمل في البحرين وخارج البحرين.
0: نعم.
1: كذلك بعد قبل شهر عملت فريق آخر اللي هو فريق العمل التطوعي البحريني.
0: نعم.
1: واشتركنا حقيقة في أمور كثيرة في هذه الأعمال داخل البحرين وخارج البحرين.
0: نعم.
1: بلا حصر حقيقة يعني، ولكن احنا نقول أن البحرين وشعبها والوطن العربي يستاهلون أكثر، أخذنا منهم الكثير.
0: نعم.
1: ورح نعطيهم حياتنا، لأن احنا بالأخير متطوعين لهذا الشيء.
0: أهمية التطوع أستاذ، يعني أنت قلت لي هي في الجينات، مغروسة فيكم في العائلة، أهميتها، أهمية أنك تواصل هالموروث هذا مع يعني من العائلة، وتكمل في نفس المشوار وتورثه أيضا للأجيال القادمة.
1: والله الحمد لله، أنا عندي مجلس في البحرين اسمه مجلس الغانم.
0: مه.
1: وهذا المجلس كل يوم ثلاثاء نجتمع فيه مع جميع المحافظات البحرين.
0: نعم.
1: كلهم ضيوف وكلهم رواد وزوار، ومن خلال هذا المجلس احنا يعني اكتسبنا ان نعمل حتى مع الشباب يعني من فئه 20 فما دون، كيف يتطوعون بالعمل الخيري، وعملنا لهم ورش وعملنا لهم محاضرات، والحمد لله الان تقريبا البحرين فيها 31 ألف متطوع في الاعمال الخيريه، بسبب ان احنا اللي تعلمناه من العائله من جدودنا الله يرحمهم بهاتهم ان هذا العمل ما يوقف، والحمد لله ما زلنا احنا في هذه الاعمال. حتى احنا في العائله لنا صندوق شهري احنا ندفع فيه لمساهمه في انجاح هذه الاعمال التطوعيه.
0: نعم. نعرفش قاربت هذا بين هذا في تونس وفي البحرين، فما المقاربه؟ لان انا باش نعمل جوله نوعا ما كل مقارنه ما بين اللي عايشين وغادي واللي تشوفيه لهنا، حسيت لمست انه مثل هذه المبادرات موجوده زاده في بلادنا؟
1: اكيد اكيد. ترى اهل تونس حتى اللي موجودين في البحرين متطوعين في البحرين
0: جاليات.
1: والاحداث هم جاليات ومواطنينا واخواننا. والله لو تشوفين يعني انا اصدقائي كثيرين في تونس وخارج تونس ومطلعين على برامجي ومطلعين على يعني كل الاحداث اللي احنا نقوم فيها كاعمال خيريه. مره من المرات عملت جروب عمل تطوعي واتساب، تتوقعين كم عدد اللي تتطوعوا على أساس أي عمل خارجي داخل أو خارج البحرين؟ 1000 متطوع اللي أنا بس وقفت الباب على أساس أنه يعني ما نقدر أكثر. أهل تونس هذين يعني معطاه، عندهم التطوع فيهم بدمهم. أنت لو ترجعين ترى من جميع المحافظات عندكم ما شاء الله. يعني في الملتقى الأخير المتطوعين كان في يعني شو أقول لك
0: عدد كبير،
1: يعني يعني يسر الحال.
0: نعم ممتاز جدا. نحكيه على مركز إنماء للتربية الخاصة البحريني، هالمركز هذا اللي من خلاله هو باش نطلعوا على اختصاص أو على مجال التربية الخاصة متطورة في البحرين أو في السنوات الأخيرة قاعدة تمشي في طريق جيد يعني مقارنة ببقية الدول العربية. وباش نقاربوا ما بين التربية الخاصة في تونس والتربية الخاصة البحرينية وفي العالم العربي والملف العالم ككل. عرفوا صعب المركز؟
1: طبعا مركز إنماء للتربية الخاصة تم تأسيسه في 2014 وابتدينا العمل في مارس 2015 ومن هذاك الوقت لحد الآن احنا في تطور، جلبنا الخبراء وكان هذا شرط الرئيسي مع مدير المركز.
0: نعم.
1: الدكتور محمد زبيدي هو من المملكة الأردنية.
0: نعم.
1: أن يكون الطفل يؤهل من قبل أشخاص مؤهلين. لا نجلب أشخاص فقط يعملون على أطفال، لا نجلب أشخاص يأهلون الأطفال. والدليل من هذاك الوقت 2015 لهذا اليوم دمجنا بالمدارس والروضات الحكومية وغير الحكومية تقريبا 120 شخص أدخلوا المدارس ونعمل لهم احتفالات سنوية. أقسام المركز الإنماء، في عندنا قسم التوحد، علاج الطبيعي، علاج الوظيفي، تعديل السلوك، التربية الخاصة، المركز المتكامل. عندنا وجودنا داخل البحرين، وجودنا داخل خارج وطن البحرين، امتدادنا مع الجميع. يعني أول ما حضرنا في تركيا، في مصر، في تونس، في المغرب، في عمان، وصلنا إلى أبعد من ذلك، لأن هذه حقيقة رسالة إحنا لازم يعني نوصلها ونتواصل معها.
0: يعني أنتم ما تستفادوا من خبرات الدول الأخرى وإلا تجيوا باش تعرضوا الخدمات متاعكم وإلا مساعداتكم عليهم وإلا تتواصلوا مع المختصين، شنو تكون نوعية الشراكة هذه؟
1: العمل هذا مشترك.
0: نعم.
1: المركز هذا خاص. يعني يستقبل طلبة يدفعون عليهم فلوس.
0: نعم.
1: الموظفين اللي موجودين من الدكتور للعامل عندي من جميع الجنسيات.
0: نعم.
1: لكن الأهم اللي يعطيني. هذا يضر. أي موظف راح يبغي مركز إنماء للتربية الخاصة لازم يكون على مستوى عالي.
0: نعم نعم. نحكيه على الفئة هذه، الفئات الحساسة، الإعاقات، المشاكل اللي تتطلب هذه التربية الخاصة وهذا الاهتمام، من أما سن تبدأوا معاهم
1: يعني؟ احنا الله يسلمك تصريحنا من وزارة التنمية من سنتين إلى 16 سنة. هذه الفئة طبعا مدعومة من البحرين.
0: نعم.
1: من قبل المملكة والدولة.
0: نعم.
1: يعطى شهريا دعم.
0: نعم.
1: والدولة قائمين فيها، لها مراكز خاصة للدولة. نعم. احنا مساندين لهم ونقدم الخدمات
0: مراكز حكومية.
1: نعم.
0: ومراكز خاصة يعني تم. نعم. عمل مشترك ما بين الخاص والعمومي.
1: نعم. نعم نعم نعم. وإلنا شراكات خارج الوطن، يعني إلنا في مصر شراكة، إلنا في تونس عدة شراكات، إلنا في المغرب، إلنا في عمان، في تركيا، والآن في صدد عمل يعني تقوم فيه الأخت نورس في تركيا.
0: نعم.
1: إن شاء الله.
0: نعم.
1: بعد شهر يعني بعد الصيف إن شاء الله.
0: بعد الصيف إن شاء الله. التوحد، حوالي واحد من كل 100 طفل في العالم عنده أو لديه اضطراب طيف التوحد حسب منظمة الصحة العالمية. هذه الفئة العمرية ولا هذه الفئة من الأطفال اللي عندهم هذا الإشكال للأسف الشديد قاعدة تمشي وتكبر، وإذا ما وضعناش الأرضية الملائمة والمناسبة القانونية الصحية التشريعية وغيره ممكن يعني نفرط في هذه الفئة في الوقت اللي هي عندها ذكاءات عديدة وعندها مهارات كثيرة نجموا طاقات كبيرة نجموا نخرجوها منها. في البحرين كيفاش تتعاملوا مع هذه الفئة؟
1: شوفي هذه الفئة انت قلتك واحد مقابل 100.
0: نعم.
1: الأسبوع اللي مضى واحد مقابل 36. هذه آخر إحصائيات.
0: آخر الإحصائيات.
1: واحد مقابل 36. طبعاً التوحد أنواع. في البحرين عندنا رب لك الحمد القوانين والأنظمة.
0: نعم.
1: مملكة البحرين ما قصرت في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: عالمياً ودولياً وخليجياً ويعني في صف هذا الموضوع. المشكلة مو هذه.
0: نعم.
1: المشكلة في أولياء الأمور. عندهم خجل مع أطفالهم. احنا كيف نخرج هذا الخجل من اولياء الامور ونقول لهم هاتوهم على هالمراكز هاتوهم على الحكومه على اساس ان الطفل هذا ياخذ فرصه؟
0: صحيح.
1: هذه المشكله. والحمد لله رب العالمين احنا في البحرين اعلاميا قايمين جدا، احنا في المركز اعلاناتنا ما شاء الله واصله لكل مكان، فلذلك احنا الترابط مع هذه الفئه في مركز انمال التربيه الخاصه عندنا قسم خاص لهم.
0: نعم.
1: عندنا يعني حتى التشخيص في مركزنا مو مثل أي تشخيص، احنا يقعد عندنا 5 أيام من الأحد إلى الخميس. حتى لو اكتشفنا عنده أن يعني من نفس اليوم إيش الإعاقة اللي عنده إلا 5 أيام لما ندخل معه بجميع الفحوصات ونطلع تقرير شامل بحضور ولي أمره. هذه استنتاجات ابنك أو بنتك أو كذا كذا كذا كذا كذا، وهذا تقريرك تبي عندنا أي مركز ثاني ما في معنى. فلذلك
0: المهم انقذ هذا الطفل.
1: نعم. من فلذلك احنا الاهم الطفل.
0: نعم.
1: واللي اهم منه وجود المشخص، واللي نعم. اهم منه الموظفين اللي بيقومون على هذول.
0: نعم.
1: بدرجه احترافيه. والدليل قلت لك انا احنا يعني من الفئات هذه يعني كثيره تاهلناهم للمدارس.
0: نعم ممتاز. طيب انا احكيه على تغيير العقليات، عقليه الاولياء الامور كما كنت اتحدث انت. في تونس بدات الحرب بين ضفرين الاعلاميه لمحاربه العقليات المتحجره عند بعض الاولياء او الرافضه لهذا الاضطراب اللي تقول لك لا ما نخرجش مع صغيري في الساحات العموميه ولا في المساحات الكبيره، يعني خليني هكا خير ممكن نعرضه للاحراج انا نتحرج وغيره. العقليه هذه تغيرت عندكم في البحرين شويه شويه؟
1: هذه اللي احنا كنت قبل شويه اتكلم فيها. احنا كيف نغير من هذه العقليه؟
0: نعم.
1: كيف نصل لولي الامر؟
0: نعم.
1: هذا مو شيء هين ولا هو سهل. انا اعطيك مثال، يعني احدى اولياء الامور تقابلت فيه يعني صدفه، هو صديق.
0: نعم.
1: فقال الاستاذ عبد الرحمن سمعت ان عندك مركز الانماء كذا كذا. نعم. كذا. فيوم سالته ابنك كم عمره؟ فقال لي 8 سنين.
0: 8 سنين.
1: طيب انت من سنتين لثمان سنين انت تتكلم على 6 سنين. ضاع من حياه ابنك.
0: صحيح.
1: ممكن هو الامل موجود ولكن كان
0: التشخيص المبكر كان نعم. ياسر كبيرة
1: هذا. نعم. المهم. يعني حتى أنت قبل تبتدين معهم بأي شيء الأهم من تعديل سلوك هذا الطفل.
0: نعم.
1: هذا الطفل يحتاج أولا تعديل سلوك، ولكن الأهم الأسرة. نعم. أن كيف تتعامل معك أعلاميا. إحنا الحمد لله مثل ما سألتيني في البحرين ربي لك الحمد جميع القنوات التواصل الاجتماعي أو كذلك المرئي وكذلك الإذاعي وزارة الإعلام قائمة يعني في هذا الموضوع. والتوعية عندنا إحنا ما نقول الكمال لله طبعا ما نقول 100%، ولكن الحمد لله رب العالمين عندنا توعية بهذا الموضوع.
0: نعم ممتاز. في تونس شنو حسيتوا؟ فما خدمة فما اشتغال؟ قبل ما نحكيوا على الصعوبات خلنا نشخصوا الواقع من منظوركم أنتم أستاذ.
1: والله أنا أخاف أني أتكلم بهذا الموضوع.
0: لا ما فهم حتى مشكلة.
1: لا يعني أخاف أن يعني بعض الجمعيات وبعض المراكز عندهم تحسس في هذا الموضوع. مشكلة أولياء الأمور في تونس ما تتوفر المادية عندهم في هذا الموضوع.
0: لا.
1: وهذا الموضوع يعني يحتاج مبالغ.
0: لا.
1: يعني لا يتوقع واحد يعني كثير في التواصل الاجتماعي أنتوا تأخذون فلوس كثير إن كان في البحرين ولا في تونس في أي مكان. وبالفعل يحتاج. يعني أنت لما تجين على مؤسسة
0: تحكي على تكلفة المراكز الخاصة.
1: نعم. خاصة ولا يعني الجمعيات نفسها اللي تتبنى.
0: نعم.
1: هذه المشاريع.
0: نعم.
1: هي ما تتبنى طفل وهي ما عندها مقدرة أنها تدفع عنه يعني.
0: نعم.
1: فلذلك احنا يعني يجب دعم هذه الفئات. يعني عندنا احنا في دول الخليج أنا أتكلم عنك في دعم.
0: دعم مادي
1: شهري. نعم
0: نعم
1: نعم. هذه خفف
0: العبء عن ولي الأمر.
1: يعني احنا ما نقدر لكل حالة يعني موقف
0: كل حالة والرصيد المالي المخصص لها.
1: نعم.
0: في تونس فما التحدي الكبير تحب تقول أنت حسب مريض هو الجانب المادي.
1: هذا بكل العالم.
0: في كل العالم.
1: نعم. يعني
0: كل الأكثر. أكثر.
1: لا لا لا لا. أنا بصفة عامة أنا أقول لك التكلفة عامة. المادية هي الحاجز.
0: نعم.
1: نعم.
0: نعم. هذا هو صعوبة من الصعوبات اللي يعانيها طبعاً الولي والدولة أيضا.
1: نعم.
0: يعني تتكلف إذا كنت تقول لي أنت حوالي واحد من كل 36 طفل والأرقام ماشية وتزيد.
1: صحيح صحيح.
0: نحكي شوية على الصعيد الشخصي، تواصلكم أنتم المباشر مع الأطفال هذوما، مع البراءة، مع الفئة الخصوصية هذه.
1: نعم.
0: عشت تجارب خاصة معهم؟ عندك شك حكايات؟
1: والله أختي مروة لواعدي مهما حكيت أنا مقصر بحق هذول.
0: نعم.
1: يعني شوفي انت كل صباح لما تروحين المركز وتشوفين ولي الامر جايب طفله، انت يعني الولي امر فرحان، الافرح انه لما يقول الله يوفقكم ويسر امركم، هذه النعمه من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: انت المنشاه هذه اللي انشاتها لله ولهذه الاطفال، ولي الامر ايش يبغي غير انه يشوف طفله تطور
0: صحيح
1: ويدعي لك.
0: والأطفال هذوما المهارات اللي يتعلموها عندكم في المركز كيما شنو مثلا؟ تواصل، الاستقلالية، دراسة، تعليم، شنو بالضبط؟
1: شوفي هو هذا تأهيل، يعني هذا مو مرض بيتشافى منه. هذا تأهيل لأهله، يعني إذا كان عنده الحالة 80% تحتاج أنت ممكن توصلينها لـ40 30%، والتوحد أنواع يا طولة العمر. أختي مروة شوفي احنا ما نتكلم ان في توحد وفي صعوبات وفي في يعني امراض وفي اعاقات كثيره، احنا كيف نشخص هذه الحاله على اساس ان احنا نحل مشكلاتهم. والاخير هذه المشكله ولي الامر لازم يساعدنا فيها، يعني ما يجينا المركز من الساعه 8 للساعه 12 واحدة ويروح البيت وننساه.
0: فما خدمه، فما
1: يعني
0: عمل اخر يخدموهم بعد.
1: يعني اعطيك مثال. نعم. لما جات الكورونا سكرت كل المراكز الحكومية وغير حكومية. الأطفال وين كانوا؟
0: في البيت.
1: في البيت. طيب من بيقوم بهم؟ الأسرة. اللي تعلموه الآن من خلال الوحدة الأسرة عندنا في المركز. احنا طبعا يوميا في دفتر تواصل بيننا وبين أولياء الأمور. لما الطالع يمشي يحطوا بشنطته هذا ويتابعونه كذا كذا كذا. فيوم جينا في كورونا وسكرنا كل شيء، أنا ما سكرت، شغلت الموظفين والدكاترة من بيوتهم أونلاين. والعموم أن يعني أونلاين مع المعاقين صعب، ولكن أنت لو تحافظ يعني 10% من هذا الموضوع ها بمساهمة الأسرة أنت بخير. إحنا يوم رجعنا قالوا الحكومة رجعوا فتحوا مراكزكم، والله يا أختي مروة يمكن فقدوا بس 30%، لأن إحنا يومي كنا معهم. مثل الشهر المضى اللي يعني مضى بالأوضاع اللي صارت في الخليج.
0: نعم.
1: سكروا المراكز.
0: نعم.
1: شهر كامل قلت اللي سويناه بكورونا
0: تعاد.
1: نعم. والحكومة ربي لك الحمد ما قصرت، دافعة وحاطة، الباقي علينا احنا. والحمد لله يوم رجعوا ما فقدوا 10% شهر هو. ولكن احنا يوميا المعلمين والمعلمة والعصر صعوبات تعلم، يعني انا عندي المركز صباحا إعاقات.
0: نعم.
1: العصر عندي صعوبات التعلم.
0: نعم. تشتغلوا مع المختصين على مجال صعوبات التعلم، ونسأل هنا على الأسباب اللي تتخلي الأطفال تعاني من اضطرابات وصعوبات التعلم أكثر من قبل، يعني الأعداد والإحصائيات كما في التوحد كما في الصعوبات.
1: والله أسباب كثيرة.
0: أعطينا منها مثلا.
1: يعني هي بلا حصر، لكن يعني التواصل الاجتماعي الجديد هذا والأجهزة الجديدة هذه أتعبت أطفالنا. وإحنا السبب، يعني إحنا سامحين لهم. يعني يوم رجعوا بعد كورونا فرض أعطيك مثال أو سبب مثل ما تبين، ورجعوا على المدارس حياتهم تغيرت، لأن في البيت قاعد آيباد لابتوب تلفون، غير التواصل مع المدارس ومع المعلمين وهذه الأمور. يمكن أكثر من 105 حالة تحولوا هذا من الحالات شك أنهم فيهم توحد، فعملناهم فحوصات وما بيهم توحد، ولكن فيهم تأخير نما أثار. فالحمد لله رب العالمين. احنا يعني شوفي ان كان هناك تشخيص صح ولي الامر في صح.
0: نعم.
1: انا دائما اذكر التشخيص هو العامل الاساسي في هذه الامور.
0: نعم.
1: ربي لك الحمد، الحمد لله رب العالمين. لكن انا اقول التواصل الان اللي صاير عن طريق الايباد والتلفون والمدري ايش، يجب العائله تخفف منه هذا، يجب مو بالتخفيف ان قدر الولي الامر انه يشيل هذه من ابنه هو بنعمه.
0: هو الاشكال انه التطور التكنولوجي في سباق مع الزمن.
1: بس هذه يا اختي هذا انسان معاق.
0: نعم.
1: من عمر 2 ل 16 اعطيه ساعه. اعطيه بالاسبوع بالويكند. ولكن صار في كورونا او في الازمات ولي الامر ما يقدر يسكت هذا الا بهالطريقه هذه. الان في الايام العاديه احنا عيالنا نعطيهم سكتوا لا تتكلمون
0: بالضبط.
1: نعم.
0: الاطفال العاديين ما بالك بالاطفال اللي عندهم اعاقات
1: صحيح
0: ذهنيه يعني تتبعوا الاعاقات الذهنيه. نعم. الاعاقات المختلفه حتى الجسديه إعاقة يعني مثلا عضوية.
1: شوفي هي إعاقة جسدية وعقل عندها هذا يعني موضوع ثاني. لكن هو الأساس أن احنا كيف نأهل هذا كان جسديا كان إعاقة حتى النطق.
0: بالضبط.
1: حتى النطق. أنا أعطيك حالة صارت.
0: نعم.
1: شخص أعرفه يعني. أول ما فتحنا المركز وفتح أنا من الناس اللي فتحت المركز شامل يعني ما فتحت صعوبات وخليت قسم. نعم. ثاني لا كامل. بالصدفة لقيت هذا الصديق وقال لي والله يا أبو فهد أنا سمعت أنك يعني ولكن أم الطفل محرجة أن تأخذ الطفل توديه عندكم وعنده تأتأة وعنده ما أدري إيش وعنده كذا. تسمعني السبب في تأخيره أنتو. طب إحنا ليش فتحنا هذه المراكز؟ مو الجانب المادي الأهم، الجانب المادي إحنا كيف نأهل هذا الطفل يجيكم. راح على زوجته وقال لها يا زوجتي كذا كذا كذا كذا. المهم يعني ما قنع زوجته قنع أمها. كلمتني أم الله يرحمها توفت وجابت الطفل 6 أشهر ورجع الولد يقول لي عمي عبد الرحمن. راح على أهلهم
0: بدون تأتأة
1: ولا شيء. مو هذا قسم كامل يعني. انت قلت لك احنا لازم نختار اشخاص بالفعل
0: يعني عندكم تجارب رائدة في مجال.
1: اعطيك تجربة النجاح. اخرى
0: فضل.
1: يعني تجربة أخرى أحد الصعوبات التعلم.
0: نعم.
1: كانت عندنا واحدة مدعومة من أحد الجمعيات.
0: نعم.
1: تفاجأنا هي 10 على البحرين
0: 10 في الترتيب الدراسي. نعم. يعني
1: نعم. كنا مسوين احتفال وأمها جابتها ما شاء الله
0: لأنه عندهم ذكاءات قوية ياسر الأطفال.
1: لا في استمرارية من الأهل.
0: نعم.
1: في استمرارية من العائلة.
0: هنا تحب تقول أستاذ أنه العائلة هي السند الأول
1: 100%
0: وهي اللي بشتاقف بعدها مع الطفل. نعم. وتوصلوا للمجال.
1: صحيح. صحيح. من الحالات جدودهم بأعمارهم هم يجيبون الحالات. ليش؟ لأن الأم وظيفتها الأب وظيفته. الجدود تلقينهم حتى عندهم ممكن قبل ساعة ينتظرونهم بشوق. هذه حالات تنحب وهذه حالات أنت تحسين فيها سعادة. يعني أنا لما أدخل المركز ما تتصورين هذه الأطفال تركض علي من إيش؟ الود اللي بينك وبينهم.
0: نعم.
1: المحبة اللي بينك وبينهم. والله اللي تخرجون من عندنا وهذه نقطة راح أتكلم عنها يمكن موجودة بالوطن العربي كامل.
0: نعم.
1: كيف تحقق أمان يا أولياء الأمور ما بعد 16 سنة؟ هذا عقب 16 سنة طلع. ممكن ما زال يعني يحتاج. وبالفعل العوائل الآن تحتاج أن في أماكن تضم هذه ما تقدر هم 24 ساعة قاعدين معاهم.
0: نعم.
1: فأنا يعني قدمت مقترح في البحرين أني أفتح نادي للإعاقة من عمر 13 إلى 60
0: 13 إلى 60.
1: نعم. قام صار في جدل قلنا طيب ليه 40؟ والآن إن شاء الله يدرس وإن شاء الله إحنا يعني في أعداد.
0: نعم.
1: لهذا الموضوع.
0: نعم. ممتاز جدا. أنت تتحدث عن دور العائلة وتحكي على الجانب الإيجابي هذو من النجاحات لكن أكيد فما جانب سلبي. فما جانب
1: شوفي ما في جانب سلبي
0: مظلم
1: الجانب السلبي
0: على العائلات نحكي.
1: لا ما في جانب سلبي. سلبي إذا كانت في مراكز لا خذيها مني عشان ما يكون الكلام عليه يعني.
0: نعم.
1: إذا كان الموظفين غير مؤهلين

0: المقارنة والمقاربة الشاملة بين هذه الدول مهمة جدا. مثلا الإمارات العربية المتحدة رائدة في هذا المجال ماديا وفي نفس الوقت حتى في مجال الاختصاصات وغيره. التجارب يعني المقارنة هذه في الدول العربية ولا خارج طبعا الأراضي العربية، مثلا نحكي عن التجربة الفنلندية، فنلندا رائدة جدا في هذا الاختصاص وغيرها من خلال المراكز، من خلال التأهيل، تشتغلوا معهم، تطلعوا على تجربهم، فما مؤتمرات ولا ملتقيات فيها تواصل؟
1: احنا يمكن المركز ما نقول الوحيد اللي لنا شراكات قوية جدا خارج البحرين.
0: نعم.
1: انت جبتي الإمارات وجبتي فنلندا. الطفل هو من يقرر أنا التفت أو لا. لما تجين على الإمارات، الإمارات دولة رائدة في دعم الطفل ماديا وفي دعم الطفل فنيا، في دعم المراكز. ما تتصورين يعني احنا يعني أنا زرت مرة أحد المراكز، أنت قاعدة في واحة خضراء، واحة خضراء. نفسية الطفل لما يدخل والمعلم والدكتور والرئيس بسمة، يعني هذه تكفي. لكن الطفل لما تاخذين انت تتكلمين رائده في فنلندا على جماعاتهم. نعم. احنا اطفالنا العربيه لا يمكن تدمجينهم معاهم
0: اكيد،
1: ولكن هم فنلندا رائده.
0: نعم.
1: كندا.
0: نعم.
1: يعني انا كان عندي
0: صحيح.
1: كان عندي طفل سعودي.
0: نعم.
1: بالمركز وعائلته سافرت على كندا. واتصل فيني ابوه او اتصل بالمركز يعني وقال انا احتاج تقرير ريبورت باللغه الانجليزيه. خير شو الموضوع؟ قال كذا كذا، خلاص انت ارسل لنا الايميل للمركز. وخلاص وبالفعل ارسلنا لهم، ما شاء الله الولد راح يعني من طلع من عندنا من البحرين وراح لهم. بعدين يعني مع الايام بعثوا لنا صور والولد ما شاء الله كندا رائده.
0: نعم.
1: كندا رائده.
0: نعم.
1: لكن ثم حتى تونس.
0: نعم.
1: يعني لما زرنا احنا بعض المراكز يعني صح امكانيات ولكن يعني تحسين ان تونس مهتمه بهذا البيئة.
0: يعني أنا تعجبني رؤيتك أو نظرتك لتونس، خلينا نقيمه ونشخص الواقع ونحاول علاش ليه نبحث عن حلول إذا فما إشكاليات لهذه الفئة، لأنه هذا مستقبل البلاد.
1: صحيح.
0: مستقبل بلدانهم. يعني كل طفل إذا كان بالأرقام المهولة هذه فما لازمنا نلقاو لهم يعني مجالاتهم، اختصاصاتهم، نعاونوهم ونساعدوهم باش يتميزوا. في تونس شنو اللي حسيته مختلف على بقية الدول إيجابيا وليس سلبيا؟
1: شوفي هو الطفل كله إيجابي.
0: لا نحكي على الرعاية بهم.
1: نعم. هو الطفل أنا أقول لك يعني الطفل كله إيجابي.
0: نعم.
1: ليش؟ لأن الرعاية إيجابية.
0: نعم.
1: مهما قدمت من رعاية لهذا الطفل المردود إيجابي.
0: نعم.
1: لكن الأهم من هذا كله، هل في دعم لهذه الأطفال؟ هل الجمعيات تساهم في دعم هذه الأطفال؟ ماديا أنا حكيت.
0: هل هناك متابعة متواصلة يعني مش نقفوا يعني في عمر معين؟ لأنه في بعض الدول وحتى في تونس الاهتمام بهم يكون في المرحلة الأولى، يعني سن 2 حتى 10 حتى 7، لكن فيما بعد في مرحلة المراهقة فما قطيعة مع
1: يعني نعم. أعطيك مثال آخر. قلت لك أنا تونس رائدة في التربية الخاصة.
0: نعم.
1: ومعلمينهم توب ما شاء الله.
0: نعم.
1: الفئات هذه من عمر 2 إلى 10.
0: نعم.
1: احتياجاتهم أقل من عمر 10 إلى 16.
0: صحيح.
1: ما بعد 16 وانت أهلتي هذا يوقف ولا لازم أنا أدبر له عمل أشوف له عمل؟
0: صحيح.
1: احنا في الدولة عندنا فيها نظام.
0: نعم.
1: يدمج مع جميع العاملين بالشركات بالمراكز كأنه شخص عادي. ولهم وظيفتهم. وما زلنا احنا في البحرين هذه يعني موجود عندنا يتم توظيفهم.
0: نعم.
1: وموجودين في الشارع تلقينهم بكل المجالات.
0: نعم.
1: ولكن في توحد انت ما سيطرين عليه. بس هذا وجود ان انت كيف تحافظين عليه. ما نقدر ندمجه مع الشارع، يعني الشارع ترى مخيف الان.
0: صحيح.
1: مو مثل الشارع اول ايامنا.
0: صحيح.
1: اي راح يروح ويجي. انت حتى في المدارس الحين في المراكز عندنا تعلمينه يعني حتى يروح لما يروح المخبز كيف يتعلم يعطيه الدينار كيف.
0: صحيح.
1: لازم نعلمه.
0: نعم.
1: ما تدري الدنيا هاي صغيره لكن الاهم ان عيننا على هذا الطفل.
0: نعم. هذا هو مهم أنه تكون عينة دائما على هذا الطفل. الشباب يعني قدوته اليوم أو يقتدي بتجارب الناس اللي عندها يعني سنوات نضال في هذا المجال كما سيادتك في الأعمال الخيرية وغيره. كيف

0: تمرر الرسالة للشباب للجيل الجديد أستاذ.
1: شوفي ترى المهمة حلوة وصعبة.
0: نعم.
1: واللي ما يدخل في هذا المجال ويشوفها يشوفها مر.
0: نعم.
1: ولي الأمر دائما يشوف يعني من خلال طفل هذه الابتسامة أو لا.
0: نعم.
1: الشباب اليوم أنا عندي في البحرين عملت فريق متطوع لخدمة هذه الفئة.
0: نعم.
1: يعني عندنا فعالية الفريق هذا بس أحط بالجروب إن عندنا فعالية كذا كذا كذا من يحب من المية هذين قلت والله أنا 20 يكفي 20 يعني أنا في تكريم آخر التكريم تخريج هذه الفئة قبل كم شهر شهر 12 في ديسمبر كان لنا تكريم وتخريج ما كنت أحتاج إني أروح على يعني أحد الكافيهات وأجيب لا لا عندي متطوعين هم اللي يقومون بكامل والمتطوعين هذا بدون مقابل طبعا
0: نعم متطوع عرفتي؟ هو متطوع نعم.
1: إيه فالإنسانية سبحان الله موجودة فإحنا خلقنا من الشباب حتى بعد تدري أنا مرة من المرات ولا ما يخفي من الجميع ولا هو عيب اتصلت معي فريق قال إحنا حابين نخدم هذا المركز من خلال عمل فني داخل المركز قلت لهم طيب هاي تلفون المدير اجوا خلال الويكند عملوا دهان أو صبغة إحنا نقول لو تشوفي الألوان اللي دخلوها لهذه الأطفال موجهة التوحد للمركز فيوم رحت قال لي دكتور تعال شوف وبالمجان ناس متطوعين يفرحون الجماعة هذه أحد السيدات دقت التلفون في يوم المرأة يوم المرأة قالت طبعا ولا أعرفها لكن في رائدات قالت أبو فهد أنا أحتاج منك أن يعني تعطيني الموافقة راح أكرم موظفين مركزك كامل سوينا الحفلة المرأة طبعا هنا ولكن أنا في يوم العمال اللي هو في 1 ماي سنوي عندي تكريم المركز وعندي سنوي تكريم رواد الزوار المجلس فترى هذه فرحة
0: أكيد.
1: الإنسان يعيشها يعني أنا يوم بعثتني الأستاذة نورة فيديو عن الاحتفالية اللي سوتها هني وفرحة الأمهات انشرح صدرنا لأن لازم نشارك هذه هني أمهاتنا وخواتنا مو معنا إحنا بس في البحرين لا لا لا
0: إن ثمن برشا هذا التواصل الإيجابي بين تونس والبحرين في الأعمال الخيرية وفي مساعدة الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم واللي عندهم اضطرابات تعلم ونتمنى أنه نخرجوا في نهاية المطاف بجذاذة عمل مشترك دائمة ما نعرفش يكون فما تنقل ما بين الزوز دول يكون فما تبادل خبرة تجربة
1: عمل مشترك
0: عمل مشترك بالضبط هذا مش فقط في مؤتمرات ولا ملتقيات سنوية وإنما يكون هكا فما برنامج نعرفش شو نجم نسميه برنامج
1: أنا خبرك اللي خبرني. أنت تبي توصل
0: يلا قل
1: شوفي المشاركة المجتمعية مو بس بالحضور
0: بالضبط.
1: يعني الآن إحنا عملنا مرتين مع تونس أونلاين دورات
0: نعم
1: هذه من الأعمال المشتركة
0: نعم.
1: ويأخذوا على شهادة ومصدقة يعني الدليل أختنا هاي قدامك
0: دورات لشكون بالضبط
1: تعديل سلوك
0: نعم
1: صعوبات تعلم
0: نعم
1: عندنا عدة دورات في المركز
0: نعم
1: يعني أنت ما تتصورين
0: تكوين نعم. للموظفين
1: أونلاين. غير أونلاين. احنا الموظفين هذا اسبوعي بالويكند نعطيهم
0: أي.
1: يعني شوفي في البحرين حتى احنا اعطيناهم تكوين ودورات مجانيه طبعا
0: نعم
1: اعطينا المدارس الروضات الوزارات فتحنا افاق ما تتصورين على اساس هذه الفئه هي تحتاج
0: نعم
1: طيب اذا هذه الفئه تحتاج من اللي يتعارك معاهم لا شتذا فنعمل لهم يعني عملنا مع مصر عملنا مع تونس وحصلت هاي واحدة من الخوات اللي موجودة
0: نعم ممتاز
1: فهناك تواصل يعني أونلاين لهذه الأمور
0: نعم أنت عضو دائم بالمنظمة العالمية للعمل التطوعي وتحصلت على لقب الشخصية الإنسانية المثالية العربية الأولى
1: ما شاء الله عليك
0: عن شنو هذا
1: طبعا شوفي
0: تتويج للعمل ككل
1: هو
0: يعني
1: هذا الله يسلمك العمل التطوعي في المجال التطوع قلتك أنا يمكن إلي 35 سنة فيه الآن كاكا موجود على الأرض وعمل عليه بما تقدمينه داخل دولتك وخارج دولتك يقيم المنظمة هذه يوم من الأيام يعني صار يعني في أحد الدول خلنا نقول الشغلة تحتاج فزعة احنا نقول فزعة تطوع يعني
0: فين هذا في
1: يوم
0: دولة؟ معلش
1: يعني
0: معلش أوكي حاضر
1: هي أكثر من دولة رحنا لها يعني
0: أها واضح.
1: أنا ما أحتاج المنظمة توجهني، أنا عضوك، لكن لما تجيني أختي مروة وتقول والله إحنا
0: مستحقين حاجة
1: كذا، على طول ما توفر، أتصل بالدعماء، أتصل بالمراكز اللي تخص هذه أو الجمعية هذه، وطلعنا بليلتين كنا موجودين عند إحدى هذه الأماكن وأدينا واجبنا. لا وكنا إحنا ضيوف عندهم، يعني اللي جبناه كأن إحنا كليناه.
0: حاجة ممتازة يا سيدي. لحمة العربية ولا
1: شيء خيال.
0: أي
1: الأهم من النية.
0: أي
1: أهم من النية. شوفي صفاء القلوب ترجعت.
0: نعم.
1: وهذه الفئة يبغي لها والله صفاء القلوب.
0: صحيح. اللحمة نحكي على والتواصل الإيجابي بين الدول العربية محتاجينها في الوقت الحاضر في الوقت الراهن، مش فقط في مجال التربية المختصة ولا في مجال الاضطرابات وصعوبات هذه، وإنما محتاجينها على أصعد عديدة. تحاولوا أنكم توسعوا أكثر في مجال التواصل هذا بين الدول العربية في مختلف المجالات الأخرى، طبعا كل حسب اختصاصي. نعم. كل حسب مجاله.
1: يعني أعطيك مجال، أنا فريقي
0: يلا.
1: جاتني دعوات.
0: نعم.
1: فنية.
0: نعم.
1: هذا مو مجالنا.
0: نعم.
1: جاتني دعوات شعر.
0: نعم.
1: هذا مو مجالنا. لكن نلبي الطلب.
0: نعم.
1: ونقدم دعم. يعني شوفي أنت لما يعني يجيك اتصال والله عندنا فعالية عن يعني موضوع خارج التربية الخاصة وخارج عمل التطوعي يعني.
0: نعم.
1: والله ويشهد الله أنا أول فريق ما نوفر إن كنا إحنا باستطاعتنا نقدم هذه الخدمة.
0: نعم.
1: نركب طيارة ونمشي.
0: نعم.
1: إحنا وين؟ إحنا إخواننا، الدول كلها هذه إخوان.
0: ممتاز. نزرعوا دائما في الجيل الجديد هذه الفكرة، يعني فكرة الأخوة العربية وفكرة التعامل والتواصل التطوعي العربي بين الدول. طموحاتكم أستاذ عبد الرحمن جسم الغانم في المستقبل أو أحلامكم بهذا المجال وين تحبوا توصلوا به، يعني أي إلى أي مدى أو إلى
1: مجال التربية الخاصة؟
0: نعم، مجال التربية الخاصة والعمل التطوعي بصفة عامة تطمحون لماذا؟ ما هي النقائص اللي لو تم تذليلها أو صعوبة التي لو تم تذليلها ننجم نوصل إلى مرحلة إيجابية جدا فيها؟
1: شوفي هي عوائق ما في من الحكومات.
0: نعم.
1: تأكدي الحكومات بإيدها مع بعض.
0: نعم.
1: لحل أي مشكلة كانت للتربية الخاصة أو العمل التطوعي.
0: نعم.
1: هي المشكلة فينا إحنا.
0: كيفش؟
1: هل عندنا دعم؟
0: نعم.
1: هل جمعيات تدعمنا عشان نقوم بهذا التواصل؟
0: نعم.
1: هذه المشكلة.
0: نعم.
1: كيف توفر الدعم المادي أو اللوجستي بالأخير؟
0: نعم.
1: أنت كشخصية مدى علاقتك بهذه الناس؟ إن كنت رئيس ونايم الله يعينك.
0: صحيح.
1: لكن إن كنت رئيس وهذا الأمر يخصك
0: فاعل يعني.
1: نعم. يعني ما راح أحد يقصر إن كان داخل أو خارج الإطار.
0: نعم. دونك يعني بالنسبة لك أنت المستقبل أو الصعوبات اللي تنجم تذلوها
1: جميل جميل. مستقبل جميل.
0: متفائل برشا انت يا استاذ. متفائل برشا. ولا ما تحبش تحط اصبعك على الداء؟
1: ان اذا ما حطيت اصبعي على الداء ما راح احل هذه المشكله.
0: يلا قلنا شنو الداء، خلينا نحط الاصبع مع بعض.
1: شوف هو مو داء واحد ولا مشكله واحده ولا ايجابيه واحده.
0: نعم.
1: الداء احنا نتكاتف مع بعض ونكون لحمه واحده. نعم. نؤدي الواجب اللي علينا بيتحقق الامل.
0: نعم. هو يتحقق الأمل بالتعاون. صحيح.
1: نعم.
0: بالتكافل بالوقفة يعني وأيضا بالتركيز على الصعوبات لتذليلها.
1: نعم.
0: أعطيني أمثلة على هذه الصعوبات، خلينا نحاول نقرأ المشهد مع بعضنا. يعني
1: أنت قلتك الصعوبات اللي تنقلنا من البحرين إلى الخارج
0: بصفة عامة.
1: بصفة عامة.
0: مش فقط في البحرين، في كل الدول.
1: شوفي أنت اختيارك للفريق اللي بيمثلك هذا الأهم.
0: نعم.
1: أنا لما تجيني فرضا مثل هاللقاء.
0: نعم.
1: نحتاجك ونحتاج ناشطين معك.
0: نعم.
1: أنا ما راح أختار ناشطين ما يؤدون الرسالة.
0: نعم.
1: أحتاج ناشطين يؤدون الرسالة حتى في سفرنا إحنا. ننتقل الأشخاص اللي يقومون بالواجب صح.
0: نعم.
1: فاختيارنا لهذه الأشخاص مهم. كذلك العمل، لما نختار العمل نختار العمل اللي هو بحاجة، ما نختار العمل يمكن يعني هو في 80% خلاص يعني، لكن في عمل مقابله 40% كيف ننهض به؟ هذا الصبع لما حطيتي عليه وقمنا بالعمل الصحيح.
0: نعم.
1: والله راح يطلع.
0: نعم.
1: من 40 إلى 80%.
0: نعم. باش نخلي لك الوقت تحكي لنا شوية أو تقدم رسائلك يعني للأولياء الأمور. كان نقول لك كل واحد تعطيه رسالة. نبدأ بأولياء الأمور اللي عندهم أطفال عندهم اضطرابات ولا صعوبة تعلم
1: يعني إعاقة.
0: إعاقة. ولو أنه العبارة يعني نلتقي والألفاظ في بعض الأوقات فمن يرفض كلمة إعاقة
1: ذوي الهمم.
0: ذوي الهمم يعطيك صح أفضل عبارة.
1: يعني شوفي أنا كنت في إحدى الدول إحنا عندنا في البحرين نذكر الثنتين ولكن يعني كنت في إحدى الدول كانوا يذكرون الإعاقة.
0: نعم نعم نعم.
1: وبعض الدول ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة يعني.
0: نعم.
1: فهو يعني المعنى واحد ولكن يعني ولي الأمر يمكن
0: يتحسس.
1: أي بهذا الأمر. أنا قصدي من هذا الموضوع من المعيب أن أنت تكشف ابنك وعنده هذه الإعاقة وينام عندك. على طول تأخذه على مستشفى حكومي يتم تشخيصه ومن ثم أنت اختار وين تبي تروح. أنا أعطيك مثال واحد والله ما أنساه. جتني حالة ودق لي تليفون الدكتور قال راح أمرر لك هذه الحالة. تخير الحالة هذا ما يملك من المبالغ شيء وابنه صغير قال أبغي حل على أساس أنا ما أحمل ذنبه. فقلنا له إن شاء الله انتظر إن شاء الله ونشوف إحنا شنو الحلول يعني لكن تخلينا إحنا نقوم يعني بأمورنا الشاشة. تدرين إيش عمل ثاني يوم؟ راح البنك وأخذ سلفة سنة كاملة وجاب لنا المبلغ قال هذه السنة كاملة والله يعيني على اللي بعديها. شوفي حبه على أساس أن ابنه
0: نعم أنه يخرج نعم. من المأزق.
1: نعم نعم. لكن في ناس لا يقول لك والله خلاص هذه الله خلقها يعني من ذوي الهمم.
0: نعم
1: خلاص خله.
0: نعم. طيب رسالتك للدولة التونسية أو لتونس المجتمع المدني التونسي شنو تقول له في علاقة بهذا الموضوع دائما؟
1: والله أنت حطيتي يعني في وضع صعب حطيتيني.
0: لا لا بسألش نحب الأوضاع الصعبة نحب نحكي على
1: احنا يعني. أنا ما أرضى على تونس
0: ليست الأوة احنا نرضى على
1: سبعيني
0: لنغير
1: يعني نحو الأفضل. يعني أنا حب لتونس شيء غريب مو على أساس أنه يعني أروح وأجي لا والله أهلها وناسها كرماء مضيافين تحسين أنهم يعني معاك بكل خطوة. كذلك يعني أهل تونس يعني سبحان الله فيهم ميزة عفويين ما أجدم نفسي عليهم لكن كل اللي احنا نقوله في هذا الموضوع ولا هي نقطة ولا نقطتين دولة تونس رائدة ولكن يعني لكل عمل قصور. كذلك احنا كنا قادمة في المركز ولا خارج المركز أي عمل والكمال لله سبحانه وتعالى. أنا ما قد تعذريني أني بجاوب لكن قلت لك أنا أحب لتونس ما أقدر أحط عليها أي نقطة يعني أحس فيها أني بعدين أني
0: دبلوماسية إجابة دبلوماسية هذه هي احنا حابين نوصلوا الرسائل هذه لأنه بالحق أنتم عاملين فريق جمعة خير هي تكون جمعة خير لنغير نحو الأفضل لنصلح ما يمكن إصلاحه. طيب بالنسبة للعمل التطوعي ولا للشباب اللي يشتغل في العمل التطوعي رسالتك ليه؟
1: رسالتي ليهم حتى أنت بعملك اعتبره عمل تطوعي. لما تشوف أي موقف قدامك ويحتاج عمل لا تخلي أمرك قبل هذا العمل. أنت أمرك بينحل لكن يمكن إحدى فرضا إحدى المواقف بحاجتك للوقت أنك تأخذه وتساعده. لو تنقله من شارع لشارع أعمل هذا العمل قبل عملك. لو كنت في أشد وقت ترى العمل تطوعي والله العظيم تحطي رأسك مرتاحة تحسين أن أنت يعني مع الوطن والمواطن. لأن إحنا مهما قدمنا ما وفينا حق الوطن والمواطن ما نوفي. لأن إحنا أساسنا هم.
0: أكيد أكيد. في المستقبل أستاذ عبد الرحمن جسم الغانم يعني عندكم مشاريع مستقبلية تشتغلوا عليها أكيد فما خطة استشرافية في العمل في مجال التربية المختصة عندكم خطط يعني تشتغلوا عليها طموحات
1: يعني هي أي طبعا الأهداف والشركات اللي بيننا وبين موجودين يعني أنا أكثر من شراكة متوقعية مع تونس.
0: نعم.
1: عندنا شراكة وأكثر شيء بحضور الأخت في في في في, في المغرب.
0: نعم.
1: عندنا شراكة مع مركز في مصر أي لليتيم المعاق.
0: نعم.
1: شوف ما يستقبلون إلا معاق ويتيم.
0: نعم.
1: لنا شركات كثيرة يعني ولكن أنت تتأملين إن تقدمين الأفضل من خلال التعاون مع الجميع.
0: نعم. أي الخطط المستقبلية اللي تخدموا عليها بخلاف الشركات يعني.
1: عادة أنا خطتي إني أكون نادي. لذوي الهمم من عمر 13 إلى 40، وهذا همي.
0: نعم.
1: يعني أنا خلال سنتين مع الحكومة في هذا الموضوع، والحكومة جادة.
0: نعم.
1: وراح إن شاء الله نوصل لحل أن كيف نخدم هذه الفئة أنها ما تقعد ببيوتها، لأن أولياء الأمور مشغولين.
0: نادي المقصود بالنادي شنو؟ يعني مكان أو فضاء يجمعهم ويمارسوا فيه هواياتهم ولا شو؟
1: نعم نعم. وأنت توفرين لهم يعني تكوين داخل
0: مختصين ولا لا؟
1: كل شيء كامل هذا. يعني في من صيدلية، في من طبيب، لكن توفرين لهم مكتبة، توفرين لهم سينما، توفرين لهم صالة، توفرين لهم خلنا نقول أخصائيين كامل. لأن من عمر 16
0: يقضيوا يومهم فيه ويتعلموا حاجة جديدة.
1: نعم نعم نعم. أنت تعملين لهم ورش نجارة، صناعة، أي شيء. مو معنى أنه بس خلاص طلع الآن من 16 ولي الأمر يأكل هم هذا الموضوع. ما في اليوم مثل الصفة الأولية أن الأم بالبيت، الأب بالبيت. اليوم الأب يكادح والأم كادحة، هذا من له في البيت؟
0: لا.
1: لازم يجود لمكان أنه يعني يقضي في وقت مريح.
0: نعم. ممتاز جدا أستاذ عبد الرحمن جسم الغانم. أنا باش نخلي لك كلمة الختام معنا اليوم في بودكاست من زاوية أخرى، ونشكرك برشا على حضورك بحذينا على هذه المشاركة في تونس في هذا المؤتمر الأخير. نخلي كلمة تقدمونا شوية المشاركة في المؤتمر الأخير.
1: هذا أنا عجبتني كلمة بحذانا.
0: بحذانا أي.
1: جميلة يعني جدا يعني نعم قريب منا يعني نعم. وأنا بحذاكم
0: أي
1: ومن خلال
0: انت تو بحثينا في اذاعه المنستير.
1: نعم
0: بالضبط. وفي تونس
1: بودكاست من زاويه اخرى.
0: نعم.
1: هذا الدعوه اللي جاتنا اخر شيء دعوه لملتقى الطفل الدولي الافريقي.
0: نعم.
1: ملتقى العمالقه.
0: نعم.
1: بحق هذه الاطفال التوحد. من خلال دعوه من الاخت سعيده بالعابي.
0: نعم.
1: قدمت لنا دعوه، ويمكن هذه الدعوة من الدعوات السريعة اللي احنا استجبنا لها من مركز المال التربية الخاصة. حضرنا احنا موجودين،
0: فما دول أخرى عربية موجودة؟
1: موجودين حتى دول عربية وحتى من أوروبا، من فرنسا. نعم. من نعم. موجودين
0: ملتقى
1: يعني.
0: دولي.
1: نعم. نعم. اسمه ملتقى الدولي للطفل. نعم. يعني الملتقى هذا الحمد لله تم فيه ورش ومحاضرات. نعم. بما يخص هذا وقدمنا احنا بعد يعني دعم لهذه الفئة من خلال محاضرات، من خلال يعني حضور وعمل شراكة مجتمعية مع الأستاذة سعيد إن شاء الله قريبا.
0: نعم.
1: وهذه ما هي غريبة على تونس، ترى الملتقيات يمكن أنا من نفس هذه النوعية حضرت هذه خامس فعالية بما يخص
0: وتونس تكون حاضرة بحذيكم في ملتقياتكم أنتم ولا لا؟ يعني نعم. فما التبادل
1: بكل مكان تلقين تونس. كل مكان
0: الحمد لله.
1: تونس رائدة
0: الحمد لله.
1: وتونس بالقلب
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة. خلي كلمة الختام.
1: الختام أول شيء أشكرك أختي مروة على هذا اللقاء الطيب، وأشكر كذلك أختي نورس على عمل هذا اللقاء
0: خليها.
1: نعم. وبرنامج بودكاست اللي حقيقة يعني اسمه من زاوية أخرى يعني حلو.
0: نعم.
1: الموضوع.
0: نعم.
1: وأشكر تونس على احتضانها لجميع هذه الفعاليات، كذلك أشكر سفارة البحرين في تونس متمثلة في سعادة السفير عبد العزيز العيد.
0: نعم.
1: اللي أحضر هذه الملتقى وبافتتاحية هذه الملتقى، وكذلك أشكر شعبها اللي يعني متفاعلين لهذه الأمور.
0: نعم.
1: وشاكر لكم هذا اللقاء.
0: البحرين كل بش تفرج على البودكاست
1: راح يشوفونها البحرين وغير البحرين.
0: شكرا لك يا سيدي.
1: يعني احنا تواصلنا الاجتماعي ما تصور
0: كبير. نعم. كبير مع مجموعة كبيرة. نعم. من الدول.
1: نعم.
0: شكرا جزيلا، ودائما عطاؤكم لمجال التربية الخاصة، دائما عطاؤكم للطفولة، دائما عطاؤكم للعمل التطوعي في تونس وفي البحرين وفي الدول العربية وفي العالم ككل، لأنه كل دولة تحتاج هذا.
1: وأنا شاكر لك الاستقبال وشاكر الفريق اللي معك اللي قام بهذا الفريق.
0: يعيشك مع أجمل تحية مروة زيدي وحسام منوار. نلتقي في بودكاست جديد وضيف أو ضيفة جديدة. إلى اللقاء وبسلامة.
1: إلى اللقاء إن شاء الله.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. حسب نتائج دراسة علمية حول سرطان الأطفال في تونس، الخصائص الوبائية والسريرية ونتائج التعافي خلال 10 سنوات، ارتبطت نسبة 80% من السرطانات المنتشرة في صفوف الأطفال، وذلك بعد دراسة 563 حالة تلقوا العلاج في وحدة أورام الأطفال بمستشفى بشير حمزة الأطفال بتونس بين سنوات 2012-2021. فقد كان الأورام الكلى وأورام الأورام العصبي، وهو سرطان ينشأ من الخلايا العصبية غير مكتملة النمو الموجودة في مختلف أجزاء الجسم، هو أكثر أنواع السرطانات شيوعاً. دعت الجمعية التونسية للقبالة وفن التوليد اليوم إلى فتح حوار وطني تشاركي يضم وزارة الصحة والمهنيين والخبراء القانونيين وممثلي المجتمع المدني بهدف مناقشة مستقبل الولادة المنزلية في تونس وإرساء إطار قانوني واضح ينظمها. قال المكلف بتسيير إدارة التخطيط الحضري ببلدية العاصمة جمال الدين بن عمران، قال أنه في إطار تسوية وضعية المساكن غير المنظمة يتعين على المواطنين المعنيين بالتحوز على ملك الدولة التقدم بمطلب تسوية يذكر فيه الأسباب التي حالت دون تسوية وضعية عقاراتهم. تستعد جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس لإطلاق الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي لسنة 2026 احتفالا بـ60 عاما من العمل الاقتصادي في تونس. الدورة ستكون من 9 إلى 23 من شهر جوان. في اليوم 99 من الحرب الأمريكية الإيرانية، تأكد إذن أن من هاجم مطار الكويت والصواريخ والمسيرات التي سقطت على مدى دولة الكويت هي قادمة من إيران. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران أطلقت 7 صواريخ نحو الكويت، وقالت بينما الحرس الثوري قال أنه قصف الكويت فعلا واعترف بذلك وأنه ردا على قصف جزر إيرانية من قبل القوات الأمريكية. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 8. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 ضربة في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متر عشية
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متر عشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
3: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
4: تحدثنا في الحلقة الماضية من برنامج القضية عن علاقة السلطة الفلسطينية بالمقاومة وتأثير ذلك على مسار التفاوض داخليا وخارجيا خلال الفترة 2011-2021. كما حللنا أوجه التباعد السياسي بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والمقاومة في قطاع غزة، بين من يراهن على المسار الدبلوماسي والمفاوضات الدولية رغم تعثر عملية السلام، وبين من يعتبر المواجهة العسكرية هي الخيار الأكثر قدرة على فرض التوازن مع الاحتلال، خاصة بعد جولات التصعيد الكبرى في سنوات 2012-2014-2021. وفي علاقة القضية الفلسطينية بالتحولات الإقليمية والجيوسياسية في المنطقة، بينا كيف أثرت هذه التحولات على الوضع الداخلي وعلى مسار المفاوضات الدولية بشأن الحق الفلسطيني. في حلقة اليوم من القضية ندخل معكم مرحلة جديدة من تاريخ فلسطين المعاصر، مرحلة مثلت نقطة انعطاف كبرى أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد العالمي، وفتحت الباب أمام أسئلة عديدة حول مستقبل الصراع في فلسطين وحول توازنات الإقليمية في المنطقة. طوفان الأقصى، العملية العسكرية التي رجت الكيان الصهيوني وأعادت المقاومة الفلسطينية إلى الساحة الدولية. نتحدث في حلقة اليوم عن الأسباب التاريخية والسياسية التي مهدت لاندلاع الطوفان الفلسطيني، لنطرح التساؤلات التالية: إلى أي مدى شكل انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية وتراجع مسار التسوية أحد أبرز الأسباب التي دفعت المقاومة الفلسطينية إلى إطلاق عملية طوفان الأقصى؟ هل كان تشديد الحصار على قطاع غزة عاملا حاسما في نقل الصراع من حالة الاحتواء إلى الانفجار الشامل في المنطقة؟ كيف أثرت التحولات الإقليمية وخاصة مسار التطبيع العربي مع الاحتلال في قرار المقاومة الفلسطينية تنفيذ طوفان الأقصى؟ وفي معرض حديثنا عن المواقف العربية من القضية الفلسطينية، نقدم لكم اليوم زعيما عربيا ارتبط اسمه بالقضية الفلسطينية، وهو أحد أكثر الداعمين ثباتا ووضوحا، فقد جعل من فلسطين قضية مركزية في السياسة الجزائرية، وسخر ثقل بلاده السياسي والدبلوماسي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤمنا بأن تحرير فلسطين جزء لا يتجزأ من معركة التحرر العربي. ابقوا معنا.

0: القوية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
1: بالأمس نجد الإجابة حين ننسى الأسئلة. لا تسأل المذهول عما أذهلها. بالأمس مر على المدينة لم يجد وجها بلا حزن لكي يتأملها. سألته سيدة بآخر دمعة: من أين يأتي الحزن حتى أقتله؟ من عاش يحتمل الحياة كمحنة أبت الحياة عليه أن تتحمل.
2: وترتفق أجنحة الموت في فخر أسلاكه الشائكة، ويطفو طنين الذباب على ثمر الأعين الهالكة، وتعلو على لهب الدم والدمع أبخرة فاتكة، ويهبط ظلام هنا غوانتانامو. تظن القلوب بأسرارها ويبوح المسدس ما الحل؟ يا جنرال الظلام ويا سيد النفط والحل والربط ما الحل؟ يا سيد البورصة الخائفة ويا قاتل الوقت في رحم ساعاتنا الواقفة، إلى أين تمضي جناهز أحلامك النازفة؟ إلى أين يمضي السلام؟ إلى أين يمضي الكلام؟ إلى غوانتانامو.
3: سجنوني ومنعوا عني يابا الزوار، وجوا السجن يا ابني شفت الأحرار. بسجن يابا ذكرتك وحنيت للدار، وشفتك يا ابني قدامي وخيالك هل. في اليوم الثاني يابا بغرفة تحقيق، مقيد بين أعدائي وما عندي رفيق. سألوني عن اسمي بأول تحقيق، قلت لهم فلسطيني عمره من ذل.
4: مسجون مسجون يا أمي ويا ضيّ،

0: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
1: السابع من أكتوبر 2023 استيقظ العالم على حدث غير مسبوق في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فقد أطلقت حركة حماس عملية عسكرية واسعة حملت اسم طوفان الأقصى، تمكنت خلالها المقاومة الفلسطينية من اختراق التحصينات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة والوصول إلى عدد من المواقع والمستوطنات لتدخل المنطقة بعدها في واحدة من أعنف الحروب التي شهدتها منذ عقود.
2: في ظل هذه الجرائم المتواصلة بحق أهلنا وشعبنا، وفي ظل عربدة الاحتلال وتنكره للقوانين والقرارات الدولية، وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي، فقد قررنا أن نضع حدا لكل ذلك بعون الله، ليفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب، فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
1: شكل الحدث مفاجأة أمنية وسياسية كبيرة داخل الأوساط الإسرائيلية، حيث سادت حالة من الصدمة والارتباك في الساعات الأولى قبل أن تعلن حكومة نتنياهو حالة الحرب وتبدأ عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة. وعلى المستوى الدولي تصدر الحدث عناوين الأخبار حول العالم، وتباينت ردود الفعل بين دول أدانت الهجوم ودعمت حق الكيان المحتل في الدفاع عن نفسه، وأخرى دعت إلى معالجة جذور الصراع وإنهاء الاحتلال وإحياء المسار السياسي.
3: تصعيد غير مسبوق في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كتائب القسام تشن عملية أطلقت عليها اسم طوفان الأقصى، شملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا لمقاومين إلى مستوطنات عدة في غلاف غزة.
4: أكدت حركة حماس أن عملية السابع من أكتوبر كانت خطوة ضرورية واستجابة طبيعية لمواجهة المخططات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.
1: لكن هذا الحدث لم يأتي من فراغ، فقد سبقته سنوات من التوتر المتصاعد بفعل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وتوسع الاستيطان في الضفة الغربية وتصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، إلى جانب تعثر مسار التسوية السياسية وانسداد أفق إقامة دولة فلسطينية مستقلة. الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني رياض قادرية.
5: بالتأكيد لا يمكن فهم هذه العملية من منظور فلسطيني باعتبارها مجرد عملية عسكرية أو حدثا أمنيا طبعا معزولا، بل باعتبارها نتيجة تراكم تاريخي وسياسي امتد لعقود. فالفلسطيني الذي ينظر إلى المشهد من الداخل يرى أن هذه العملية جاءت بعد سنوات من انسداد الأفق السياسي وفشل مسار التسوية الذي انطلق مع اتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير والكيان الإسرائيلي، دون طبعا أن يحقق الدولة الفلسطينية المستقلة أو ينهي الاحتلال أو يحل القضايا الجوهرية المتعلقة بالقدس واللاجئين والمعابر والحدود والاستيطان في الأراضي الفلسطينية. طبعا بالتوازي مع ذلك، كما تعلم، عاش قطاع غزة حصارا طويلا خلق واقعا اقتصاديا وإنسانيا صعب، بينما كذلك شهدت معظم مدن الضفة الغربية تصاعدا مستمرا في التوترات والمواجهات مع الاحتلال، خاصة في مدن مثل جنين ونابلس كما شكلت التطورات طبعا المتعلقة بمدينة القدس بخصوصيتها والمسجد الأقصى عاملا إضافيا عزز الشعور الفلسطيني بأن هناك تهديدا متزايد يستهدف الحقوق الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني. لكن من وجهة نظري العامل الأكثر أهمية ربما كان الشعور بأن القضية الفلسطينية بدأت تتراجع في سلم الأولويات الإقليمية والعربية والدولية في ظل طبعا تحولات الشرق الأوسط وانشغال الدول بملفات أخرى. ومن هذا المنطلق يمكن فهم عملية طوفان الأقصى باعتبارها محاولة لإحداث صدمة استراتيجية من شأنها أن تعيد القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام العالمي. فالهدف وفق متابعاتي لم يكن عسكريا فقط بل سياسيا بالدرجة الأولى، وهو يعتمد على كسر حالة الجمود وإجبار الأطراف الإقليمية والعربية والدولية على إعادة النظر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي باعتباره قضية لم تحل وليست ملفا يمكن تجاوزه بأي صورة من الصور.
0: القضية إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
1: ما هي أبرز التحولات التاريخية والسياسية التي مهدت لعملية طوفان الأقصى؟ سؤال يجيب عنه أستاذ الفلسفة السياسية وخبير العلاقات الدولية بالجامعة التونسية الدكتور صلاح الداودي. دكتور مرحبا.
6: أهلا وسهلا. هو الأمر يتعلق بثلاثة أمور في أفق بطبيعة حال طوفان الأقصى، ما قبله وما بعده. الجانب الأول هو أن كيان العدو الصهيوني بحسب عقائده الاستراتيجية الأمنية والعسكرية وبحسب عقائده الدينية هو وصل إلى المستوى الذي لم يعد يتحمل فيه أن تبقى منطقة عربية، وأقصد هنا غزة، ثم طبعا يمكن أتحدث عن سوريا ولبنان، أن تبقى منطقة عربية خارج النفوذ التوسعي والاستيطاني الصهيوني. تعزز ذلك مع هذه المدة الطويلة من الحكم الذي يتولاه مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، وهو الوريث الشرعي لليمين القومي الذي أصبح يمينا قوميا ودينيا، وهو خط جابوتونسكي وخط حتى العائلة ووالد مجرم الحرب نتنياهو. وبالتالي في هذه الحقبة التاريخية كيان العدو يريد أن يصفي حساباته مع النظرية القديمة ومع الواقع الحالي، ويريد أن يذهب إلى مشروع ما يسمى إسرائيل الكبرى، وهذا وقع وظهر في عناوين واضحة جدا بصرف النظر عما إذا كان وقع طوفان الأقصى أو لم يقع، لأنه كما تعلمون طبعا كان ثم خطة لأن يقع عدوان كبير على غزة حتى إذا ما لم يقع طوفان الأقصى، وكذا الأمر بالنسبة إلى سوريا ولبنان. هذا المعطى الأول. المعطى الثاني أن التحولات الإقليمية والدولية، أتحدث من دون طوفان الأقصى طبعا، هنا يمكن أن نركز على أمرين اثنين. الأمر الأول هو جبهة المقاومة أو محور المقاومة الذي بدأ يتعزز سنوات طويلة، والحروب الفارسة كلها مع كيان العدو، وإن كانت خيضة بين غزة وكيان العدو أو بين لبنان وكيان العدو، هي في الحقيقة ثمت وجود لمحور المقاومة. الآن تظهر كل الجبهات، ولكن في الحقيقة هو موجود منذ على أقل تقدير منذ عشريتين. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث أيضا في المسألة الإقليمية هو مسألة الخليج ومسألة الاتفاقيات التي تسمى صهيونين أبراهامين، ومشكلة اليمن، ومشكلة حتى السودان، إريتريا، القرن الأفريقي، النفوذ الصهيوني في أفريقيا، المهم في العوامل كلها هذه آن الأوان بالنسبة إلى الصهاينة أن يقلبوا صفحة ما قبل 48 وما بعده وما قبل 67 وما بعده، ويريدون في هذه الحقبة أن يذهبوا أوسع ما يكون في ملف ما يسمى يعني إسرائيل الكبرى. هذه هي العناصر الأساسية الثلاثة التي تجعل من طوفان الأقصى مسألة استراتيجية بالنسبة إلى المقاومة في تداعياتها كلها، وأيضا بالنسبة إلى كيان العدو الصهيوني تجعلها مسألة استراتيجية في تداعياتها كلها من كلا الفريقين يعني إذا شئت.

0: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
1: شكلت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام وفصائل فلسطينية أخرى في 7 أكتوبر 2023، شكلت حدثا مفصليا أعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي والإقليمي. وبينما كانت التطورات الميدانية تتسارع على الأرض، تباينت ردود الفعل العربية والدولية بشكل لافت، عاكسة اختلاف المصالح والرؤى تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
2: عربيا، دعت أغلب الدول إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين ومنع اتساع دائرة الحرب، مع التأكيد على أن استمرار الاحتلال وتراجع فرص التسوية السياسية يمثلان أحد الأسباب الرئيسية لانفجار الأوضاع. كما شهدت عواصم عربية وإسلامية تحركات شعبية واسعة عبرت عن تضامنها مع الفلسطينيين ورفضها للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. أما على الصعيد الدولي، فقد سارعت الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية إلى إعلان دعمها للكيان الصهيوني المحتل، واعتبار ما جرى هجوما يستهدف أمنها، في حين شددت أطراف دولية أخرى من بينها دول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية على ضرورة معالجة جذور الأزمة واحترام القانون الدولي وحماية السكان المدنيين. وفي أروقة الأمم المتحدة، تحولت الحرب إلى محور نقاشات متواصلة داخل مجلس الأمن والجمعية العامة، وسط انقسام واضح بشأن طبيعة المقاربة المطلوبة لإنهاء المواجهة، وبين مواقف داعمة للكيان المحتل وأخرى تركز على الحقوق الفلسطينية، عاد السؤال القديم ليفرض نفسه بقوة: هل يمكن للأدوات السياسية والدبلوماسية أن تنجح في معالجة صراع ظل لعقود أحد أكثر ملفات العالم تعقيدا وحساسية؟
0: القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
1: على المستوى الإقليمي، جاءت العملية في سياق تحولات جيوسياسية متسارعة، أبرزها توسيع مسار التطبيع بين الكيان الصهيوني وعدد من الدول العربية، والحديث المتزايد أنذاك عن إمكانية التوصل إلى اتفاق تاريخي بين الكيان الصهيوني والمملكة العربية السعودية، وهو ما اعتبرته فصائل فلسطينية تهديدا لمركزية القضية الفلسطينية في الأجندة الإقليمية والدولية. إلى أي مدى شكل انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية وتراجع مسار التسوية أحد أبرز الأسباب التي دفعت المقاومة الفلسطينية إلى إطلاق عملية طوفان الأقصى؟ كيف أثرت التحولات الإقليمية وخاصة مسار التطبيع العربي مع الاحتلال في قرار المقاومة الفلسطينية تنفيذ طوفان الأقصى؟ لتحليل هذه التساؤلات ينضم إلينا خبير العلاقات الدولية الدكتور عدنان الإمام. دكتور، مرحبا.
3: أهلا وسهلا.
4: طبعا يعتبر انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية وتآكل ما يمكن أن نسميه بتآكل مسار التسوية أو مسار معالجة القضية الفلسطينية في نطاق مفاوضات جدية، طبعا يعتبر كل هذا يشكل عوامل مركزية ساهمت في تهيئة البيئة وتهيئة الظروف لإطلاق عملية طوفان الأقصى، رغم أن إطلاقها لا يجب اختزاله في هذا الجانب فقط. طبعا الكثير من الدراسات والتحاليل الاستراتيجية التي تناولت هذه العملية تتفق على أنها طبعا جاءت كنتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل، منها السياسية والأمنية والاستراتيجية وإيديولوجية ربما، وكذلك الاقتصادية. وكان طبعا من أبرزها الشعور المتزايد لدى الفصائل الفلسطينية بأن مسار التسوية السياسية وصل ربما نهائيا إلى طريق مسدود، ويرتبط ذلك بالتوقف التام لمسار أوسلو الذي فشل في تحقيق الهدف المركزي المتمثل في إنشاء دولة فلسطينية مستقلة،

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة المغرب، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: عربية كبيرة مؤثرة ووازنة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. ما يمكن أن نسميه الآن بمسار أبراهام أو مسار اتفاقيات أبراهام أثرت في قرار المقاومة، لأن طبعا هذا المسار يوعز بأن القضية الفلسطينية كانت في واقع الأمر تدفع شيئا فشيئا نحو التهميش ثم التصفية، وأن هنالك نظام إقليمي جديد يقوم بالأساس على التطبيع مع الكيان الصهيوني والتطبيع مع الاحتلال كان في طريقه إلى القيام دون توفير بصفة مسبقة لحل سياسي عادل للفلسطينيين. كان لذلك طبعا وقع كبير على القرار الفلسطيني بتفجير الوضع بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، وإلا إذا ما تواصل مسار أبراهام لا أدى ذلك بالضرورة طبعا إلى تصفية وتهميش القضية الفلسطينية وتحويلها من قضية سياسية كبرى إلى ربما مجرد ملف إنساني تتعاطى معه منظمات الإغاثة وما شابه ذلك.
1: أما الهدف المعلن للعملية وفق بيانات حركة حماس والفصائل المشاركة فتمثل في الرد على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي.
2: يا أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط، يا أبناء أمتنا العريقة، يا أحرار العالم، بأمر الله القوي المتين بدأت على درب الفاتحين المجاهدين قيادة كتائب الشهيد عز الدين القسام معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، بعد سنوات من الإعداد والتخطيط والتدبير، وبعد أن بلغ الطغيان الصهيوني منتهاه في تدنيس الأقصى المبارك والعدوان عليه وعلى شعبنا في كل مكان. لقد ظن هذا العدو أنه بإغلاق المسجد الأقصى في وجه أهلنا وإطلاق قطعان المستوطنين وعتاة المجرمين من الجماعات الدينية المتطرفة ليشعلوا الحرب الدينية وينهشوا مسرانا ويسبوا نبينا وينتهكوا قداسة ثالث الحرمين، ظنوا أنهم سيفلتون بجريمتهم من العقاب، وظنوا أنهم استفردوا بشعبنا ومقاومينا وإخواننا وأهلنا في الضفة الغربية في جنين ونابلس وطول كرم وأريحة ورام الله والخليل، فقتلوا المئات من أبناء شعبنا في العامين الأخيرين وأصابوا الآلاف، وظنوا أنهم بالتضييق على أهلنا في فلسطين المحتلة عام 48 وتغذيتهم للجريمة وللقتل الجماعي للأبرياء سيمر دون حساب، وظنوا أنه بحصارهم غزة وخنقها والتضييق عليها وقتلها ببطء قد أمنوا العقوبة. هذه الجرائم وغيرها الكثير التي تغافل العالم عنها وتجاهلتها الأمم المتحدة رغم صرخات المظلومين والانتهاك الكبير للمقدسات والرموز واستفزاز 2 مليار من المسلمين، فكان طوفان الأقصى رداً على عدوان قد بدأ الاحتلال به ودفاعاً عن مقدساتنا في وجه أبشع احتلال عرفته البشرية منذ قرون.
1: هكذا مثلت عملية طوفان الأقصى نقطة تحول كبرى في مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إذ لم تقتصر تداعياتها على الجبهة العسكرية فحسب، بل امتدت لتشمل التوازنات السياسية والأمنية في المنطقة بأسرها. نعود بعد قليل.
3: فلسطيني، فلسطيني على أحزانه تتجمع الدنيا، فتورق زهرة الرؤيا على كل الميادين. فلسطين.

0: القوية.
1: إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
2: هو من بين القادة العرب الذين ارتبط اسمهم بالقضية الفلسطينية بوصفه أحد أكثر الداعمين ثباتا ووضوحا، فقد جعل من فلسطين قضية مركزية في السياسة الجزائرية، وسخر ثقل بلاده السياسي والدبلوماسي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤمنا بأن تحرير فلسطين جزء لا يتجزأ من معركة التحرر العربي. الرئيس الجزائري الراحل لهواري بومدين:
3: المعركة هي معركتنا كلنا، ما هيش معركة فلسطينيين وحدنا. احنا حقيقة نبعاد من ناحية الجغرافية، لكن عندنا دور ليقوم به.
2: قال ذات يوم وهو يرفع صوته بقوة مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، رافضا وقف الحرب مع العدو الإسرائيلي في عام 1967، ومسجلا مواقف حاسمة ما زالت حاضرة إلى اليوم.
4: والواقع أن الخيار واضح بين، فإما سلام دائم يمر حتميا حسب ما سجله مؤتمر عدم الانحياز بالجلاء التام عن جميع الأراضي العربية المحتلة وباستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية، وإما الاستمرار في اللجوء المناورات والخداع والتسويف بكل ما ينتج عن ذلك من إهدار بحقوق الشعوب وتأجيل الحلول وإبقاء الأوضاع المتطورة. ومن البديهي في هذه الحالة الأخيرة أن الأرضية ستكون مهيئة لاندلاع حروب أخرى تزداد نتائجها خطورة على السلم والأمن الدوليين.
2: غضب الرئيس الجزائري الراحل الهواري بومدين من الجامعة العربية، ولم يتوقف عند حدود الغضب، بل انتقل إلى منصة أوسع وإلى منبر أكبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1974.
5: وإذا كان لا قدر الله غدوة وقع حل على حساب محاربة الفدائيين العرب، محاربة الفدائيين الفلسطينيين، معناه رانا ما بقيناش نتلاقاو أبدا حتى اليوم القيامة.
2: ألقى خطابا تاريخيا أكد فيه للعالم أن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة ومركزية، وأن الجزائر ستظل داعمة لها بكل قوة.
6: فهل لي أن أعبر عن ترحيبنا الحار لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وأدعو الرئيس ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام للثورة الفلسطينية لإلقاء كلمتي، فليتفضل.
1: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.

جنوني ومنعوا عني يابا الزوار، وجوا السجن يا ابني شفت الأحرار، بسجني يابا اتذكرتك وحنيت للدار، وشفتك يا ابني قدامي وخيالك هل. في اليوم الثاني يابا بغرفة تحقيق، مقيد بين اعدائي وما عندي رفيق، سألوني عن اسمي بأول تحقيق، قلت لهم فلسطيني عمره ما انذل.

0: ذل لو يكوي الجسد بالنار، ترتعب من العدا والقيد بيدي.
1: القضية إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
2: نفسي الفداء لكل منتصر حزين، نفسي الفداء لكل منتصر حزين. قتل الذين يحبهم إذ كان يحمي الآخرين، يحمي بشبر تحت كعبيه اتزان الأرض، معنى العدل في الدنيا على إطلاقه، يحمي البرايا أجمعين حتى مماليك البلاد القاعدين. والحرب واعظة تنادينا، لقد سلم المقاتل والذين بدورهم قتلوا. نعم هذا قضاء الله، لكن ربما سلموا إذا كان الجميع مقاتلين. نفسي فداء للرجال ملثمين، إذ يطلقون سلاحهم مثل الدعاء، يطير من أدنى لأعلى مثل تاريخ هنا يملى فيتلى. حاصرونا كيفما شئتم، فإن الخبز والتاريخ يصنعها هنا تحت الحصار. نفسي فداء للشموس تسير في الأنفاق من دار لدار، حيث الصباح هنا يهرب من يد ليد، بديلا عن صباح خربته طائرات الظالمين. نفسي فداء للسماء قنابل الفسفور تملأها، نفسي فداء للسماء قنابل الفسفور تملأها، كشعر الغول ألف جديلة بيضاء نحو الأرض تسعى ألف أفعى، والسماء تكاد أن تنقض كالمبنى القديم، ونرفع الأيدي لنعدل ميلها، وتريد أن تنهار لولا ما توفر من أكف الطيبين. يا أهل غزة ما عليكم بعدها، والله لولاكم لما بقيت سماء ما تظل العالمين.

0: القضية إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
1: في الحلقة القادمة من برنامج القضية نواصل الحديث عن عملية طوفان الأقصى، لنركز الاهتمام على نتائج هذه العملية التي تتجاوز البعد العسكري إلى أبعاد أخرى سياسية واقتصادية وإنسانية، كما سنتحدث عن تداعيات طوفان الأقصى وانعكاساته على مسار التسوية الفلسطينية داخليا وإقليميا وعلى مستقبل القضية الفلسطينية ككل. ماذا حققت عملية طوفان الأقصى بعد مرور أكثر من سنتين على اندلاعها؟ هل نجحت في تغيير موازين القوى وإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي؟ ما هي الخسائر الاقتصادية والإنسانية التي خلفتها هذه المواجهة؟ ومن يدفع الثمن الأكبر في معادلة الصراع؟ كيف أعادت العملية رسم التوازنات الإقليمية؟ وما تأثيرها على مسارات التطبيع والتسوية في المنطقة؟ وهل ما زال حل الدولتين مطروحا على الطاولة؟ أم أن المنطقة تتجه نحو معادلات سياسية جديدة؟ ثم ما هو مستقبل القضية الفلسطينية بعد طوفان الأقصى؟ أسئلة نطرحها ونبحث عن إجاباتها في الحلقة القادمة من برنامج القضية. إلى اللقاء.
0: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
1: تمام 8 مساء على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. يزور وفد دولي تونس من 8 إلى 13 من جوان الجاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة، ويشارك في هذه الزيارة ممثلون عن مؤسسات رسمية وأكاديميون وفنانون ومهندسون معماريون وعلماء اجتماع إلى جانب فاعلين في المجال الثقافي من تونس وإيطاليا. ويرتكز المشروع على استثمار مدينتي تونس العتيقة وزغوان باعتبارهما فضائين للتجريب والابتكار الاجتماعي والثقافي. طالب المشاركون في الملتقى الوطني لنواب المجالس المحلية من ذوي وذوات الإعاقة الذي انطلقت أعماله اليوم بالمركب الشبابي بنابل، طالبوا بالتعجيل في تطوير القوانين والتشريع الخاص بهذه الفئة، ومنها بالخصوص المتعلقة بإجبارية توفير الممرات والتجهيزات اللازمة للنفاذ للمؤسسات العمومية وخدماتها، وتطوير نسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2 إلى 5% والسهر على متابعة تنفيذها. أطلقت الجامعة العامة للتعليم الثانوي صيحة فزع بشأن ما وصفته بتنامي ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات، محملة سلطة الإشراف مسؤولية ما اعتبرته فشلا في تأمين الاختبارات الوطنية. واعتبر الكاتب العام للجامعة محمد الصافي أن تكرار تسريبات الامتحانات الوطنية وتفاقم أعداد حالات الغش سنويا يؤكد قصور الإجراءات المتخذة حسب تعبيره. تولت مصالح الحرس الوطني اليوم نقل أكثر من 210 مهاجرا غير نظامي من دول أفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتي نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية حسب مصدر من وزارة الداخلية. أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم عن تسجيل حوالي 500 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا إلى حد الآن في وسط أفريقيا وفق حصيلتها الأخيرة، فيما تتزايد المخاوف من مدى تفشي هذا المرض. تصاعدت الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على جنوب لبنان، وذلك بشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على منطقة القطرانية جنوب لبنان، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية وادي برغز في جنوب لبنان أيضا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما احلى.
1: راديو المنستير، راديو المنستير.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، منتخبات المونديال مع سناء.
3: كأس العالم لكرة القدم، تقديم المجموعات.
4: مرحبا بكم، نواصل التعرف على مجموعات المونديال. مجموعة اليوم تجمع بين أوروبا العريقة، آسيا المتطورة، إفريقيا الصامدة، مجموعة لا تعرف الرحمة ولا تمنح الأخطاء فرصة ثانية.
3: المجموعة السادسة.
4: في المقدمة يقف العملاق البرتقالي هولندا 3 مرات وصيف للعالم، 3 خيبات في النهائي، لكن البرتقالي لا يعرف اليأس. يقودهم المدرب العائد من التاريخ رونالد كومن، البالغ من العمر 61 عام، الهولندي اللي كتب اسمه بحروف من ذهب كلاعب، واليوم يحاول أن يعيد الكتابة من جديد من على دكة البدلاء. هولندا تريد أن تكسر اللعنة وتتوج أخيرا باللقب اللي فلت منها منذ عقود. اليابان منتخب يمثل قوة لا يستهان بها، وعادة يلعب دور الحصان الأسود. يقود المدرب المحنك هاجيمي موراسيو الياباني اللي درب منذ 2018 في صفوف الساموراي أسماء قادرة على إذبة الجليد على غرار تاكيوفو ساكوبو جناح ريال سوسيداد الإسباني، وترى إندو محرك ليفربول الإنجليزي، ريتسو داون وداتشي كامادا، وفي الخط الأمامي دازين مايدا مهاجم سلتيك. اليابان لا تلعب للمشاركة بل تلعب للتاريخ. ومن الشمال الأوروبي يحلق المنتخب السويدي. صاحب فضية مونديال 1958، السويد ترجع بعد غياب عبر بوابة الملحق الأوروبي. يقودهم في المونديال هذا المدرب الإنجليزي جراهام بوتر البالغ من العمر 50 عام، المدرب اللي استقل مواهب في تشيلسي وبرايتون، واليوم يواجه التحدي الأكبر. في تشكيلة السويد ثنائي هجوم يخيف أي دفاع، ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول المتألق، وفيكتور جيكوريس المهاجم الخطير لنادي أرسنال. في هذا المونديال السويد تعود وبثأر. وأخيرا من عمق القارة السمراء يدخل المنتخب التونسي نسور قرطاج هذا المونديال بروح لا تقهر ودفاع حديدي أثبت جدارته في التصفيات. المنتخب التونسي وبقيادة المدرب صبري اللموشي يدخل منافسة المونديال معتمد على روح المجموعة. مواهب شابة واعدة مثل حنبع المجبري وإسماعيل الغربي وسيباستيان تونكتي ورغم صعوبة المهمة يحلموا بإبهار العالم وتقديم نسخة استثنائية قد تقودهم إلى صناعة المفاجأة. تستهل العناصر الوطنية مشوارها في المونديال بمواجهة السويد يوم 15 جوان في مونتيري بالمكسيك، قبل ملاقاة اليابان يوم 21 جوان في نفس المدينة، على أن تختتم مباراة الدور الأول بمواجهة هولندا يوم 26 من الشهر نفسه في كانساس سيتي بالولايات المتحدة.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، منتخبات المونديال مع سناء.
5: أنتم وشمس الدين، من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا. إنه الذكاء الاصطناعي، تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين، برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل. أنتم وشمس الدين،
6: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.
7: هذا كان محتوى برنامجنا لأشهر طويلة بالتجاوزات السنوات. كانت البداية مع أنت وشمس الدين، وكان شخصية أنت هو شخصية افتراضية يحضر من خلالها صوت برنامج Open AI شمس الدين معه البرنامج شات جي بي تي وكان يطلق عليه أنتم. تكثرت النماذج وأصبحت المنوعة عنوانها أنتم وشمس الدين، أنتم السادة المستمعين والمستمعات، وشمس الدين بطبيعة الحال مقدم البرنامج، وكان يقصد بأنتم النماذج المختلفة للذكاء الاصطناعي. هذه النماذج اليوم ستغيب بإذن الله وإن نجحنا كليا عن كامل البرنامج. أجمل التحيات لكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم في لقاء خاص في أنتم وشمس الدين. أعتقد لن يكون قابل لإعادة البث والاستثمار في مواعيد أخرى لأنه يهم أحداث هذا الأسبوع، وما دفعني لتقديم هذه المنوعة على شكل هذه أحداث هذا الأسبوع لأنه نتيجة لسعي وزارات والدولة، وزارة التربية بتبيعة الحال، وزارة تكنولوجيا الاتصال، تم بعض التشويش على بعض المناطق على الجي اس ام، تحديدا على 5G لينزل قدراته ويتذبذب. البعض منكم يقول تشوش على خاطر إذا كان يتنقل من مكان إلى آخر، إذا كان بعيد على مراكز الامتحانات فإنه ليزيبيلون تعمل، والليبيلونات القريبة كانت غير قادرة على تناقل المعلومات دون رقاب. باش نبدأ دقيقين كما يقع في العالم. وفجأة مستمعي الكريم رأيت السخطة والعجبة بلأني سمعت بالموضوع عندما تصل بي أحد زملائي من الإذاعة ليقول لي هل رأيت الأنترنت مشوشة، هل هذا هو الحل؟ وفهمت منه ومن برشا آخرين، وبعد شكيت في نفسي عندما استيقظت ووصلت التنفس دون الانترنت، انه بالنسبه للكثيرين يا للهول، اصبحنا واصبح الملك لله وحده، واصبحت دون 5G او 4G او 3G، لانه الوفيات كانت تعمل خلال هذه الفتره. ففهمت انه التونسي والتونسيه لا يستطيع فراق هذا الاتصال بالانترنت الذي كان قبل سنوات يفكر كثيرا قبل أن يشتري بعض الميجابايتات. اليوم أصبح من الصعب عليه أن يتنفس وهو دونها. سؤالي كان لنفسي نقدي، خاصة عندما تذكرت المجموعة من الأصدقاء يقولوا لي تعمل في كل جهدك وكل قدراتك طيلة السنوات حصلت عليها في الإعلام باش تقرب الناس من الذكاء الاصطناعي. يا رجل كان عليك أن تقول عن مساوئ هذا الذكاء الاصطناعي وتنبهنا أنت تقوم بالإشهار وليس بالعمل المطلوب. فقلت يا إلهي، يبدو بعد سنوات قليلة حتى أنا وأنتم عندما نستيقظ لسبب ما دون ذكاء اصطناعي سيحصل فينا أننا سنتوقف عن التفكير عن الحياة، هل هذا صحيح؟ في حلقة اليوم شنحاول أنا وياكم نفكر ونتساءل في النقاط هذه ونحكيه على ذكاء الاصطناعي يا سيدي بغيابه، نحكيه عنه وليس له، شنو النجم يكون مفيد وشنو يكون سيء. لكن حب نسأل السادة المستمعين والمستمعات في هذه الساعات اللي انقطع فيها الويفي، عفوا الكاتجي والسانجي، عنهم ماذا خسروا؟ بل خلي سؤالي يبدأ أحسن، بل نستيقظوا إلى ننطلق فعلا في العمل، فعلا لنبدأ نخدمه واحنا ننظر للتليفون ولا لشاشة التلفزيون اللي فيها انترنت، شنو استهلكنا وزعم شنو استفدنا؟

نواصل مع السادة المستمعين والمستمعات، وشنو رأيكم كان نبدأ بالبدايات؟ كيفاش بدأ التشبيك بين الأجهزة في العالم وبدأ التصنيع التجاري لها بأسعار مقبولة قابلة للمنافسة باش توصل لكل إنسان؟ أول البدايات كانت بحواسيب صحيح، حجمها حجم غرف كبرى في منازل، مش في منازل اقتصادية، في منازل فاخرة، وكانت الأجهزة دي توصل بعضها ببعض بوصلة كيبلية تخلي هذا الجهاز متصل بجهاز ثاني، إلى أن جاء مرحلة استعمال هذه الأجهزة في الحرب الأمريكية الفيتنامية، واحتاجوا الآن الأمريكان إلى فكرة تجعلهم يؤمنون اتصالا أرضيا بأجهزة حوسبة أخرى وبنقاط تحكم أخرى داخل الحرب، دون أن يأتي مقاتل الفيتكونغ ويقوم بقطع الخط الوحيد الواصل بين نقطة وأخرى، وبهذه الطريقة ينقطع الاتصال ويقوم المقاومين من أجل حرية أرضهم وجلاء الأمريكي يقوم بمهاجمة تلك المنطقة دون أن تجد من يغيثها في المناطق التي لا تصل فيها الاتصالات اللاسلكية. فتم اختراع ما سمي بأربانت. أربانات هي الاسم الأساسي لأنترنت، وفكرة أربانات اللي عندك 20 نقطة تحكم داخل الجيش في فيتنام، هذه النقاط العشرين كل واحدة متصلة بالأخرى بشكل مباشر وعبر حواسيب أخرى، معنا عملنا شبكة. فإذا كان الفيتنامي الذكي قام بقطع الخط المباشر ما بين تلك النقطة والقيادة، فإن تلك النقطة بإمكانها باش تمر عبر نقاط أخرى مجاورة ومتباعدة باش توصل إلى نقطة القيادة. كانت هذه التشبيك، وأربانات بمعنى نقل المعلومات، نقل مجموعة من المعلومات إلى نقطة أخرى اللي تواصلت إلى اليوم، ما نسميه البينج طايح ولا عالي. البينج هو نبعث مجموعة من صناديق المعلومات، الصناديق هذه توصل إلى كارت ريزو الأخرى، إلى بطاقة الشبكة الأخرى، ثم تعود لنا، وهذا يتسمى البونج، ونحسب المسافة بين هذا وذاك ونعرف الوصلة بعيدة وإلا قريبة. جاء في اجتماع شهير بين قادة العالم وكذلك رجال الأعمال في ذلك الوقت، ما كانش يوصل إيلون ماسك الوحيد اللي ما زال مشهور إلى الآن بيل جيتس، وألقى خطاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الوسيم المشهور بالتحرش، قام بإلقاء خطاب للعالم وقال ستهدي لكم هدية للعالم، هي كانت استعمالا عسكريا ستصبح استعمالا مدنيا، سميت بأنترنت. في الوقت ذاك كانت الدقيقة في الأنترنت بذلك السعر، وكانت كذلك دقيقة في استعمال الأنترنت غبية نوعا ما على يشوفوه اليوم. الصور كانت تأتي مثقلة إلى أن تفتح أمامنا، الأغاني مأساة الحصول عليها إلى آخر ذلك. كل هذا باش يتطور سيد المستمعين والمستمعات إلى أن نوصلوا إلى مسألة مهمة جدا، مسألتان هي توسيع طرقات الاتصال وكذلك عمليات التشبيك الأكثر فأكثر بين جهاز وآخر وبين برمجية وأخرى. في تلك اللحظة وقت اللي أهدى لنا الرئيس الأمريكي بيل جيتس انترنت لتدخل الاستعمال الجامعات وكذلك المواطنين والمواطنات والشركات، كانت دول قريبة وصديقة تستعمل منظومات أخرى للتواصل، هذه المنظومات اضمحلت لغبائها وعدم قدرتها، وقصدت بذلك المينيتل ترانسيسكانز كود حاجة. في ذلك الوقت كان الفرنسيون يشاهدون الصور النجوم وغيرها ب256 لون على شاشة ترسم نقطة بنقطة، ثم جاء التطور لتوحيد البروتوكولات وفتح بروتوكولات عامة للتجارة للاستعمالات التجارية، وبقيت مئات البروتوكولات الأخرى متروكة للاستعمالات المحترفة أو لمن لا يهمه أن يظهر في شاشة من يراه أو يراقبه من المراقبين والشركات الموجودة على شبكة الأنترنت. معظم منظمي هذه المؤسسة الكبرى اللي اسمها أنترنت هي شركات خاصة بالأساس، وهذه الشركات موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا المظهر وهذا التواصل الشبكة بقي على نظامه إلى اليوم، إلى أن دخلنا في عالم الذكاء الاصطناعي. معظم أكبر المسيطرين
على نماذج الذكاء الاصطناعي اليوم هم شركات أمريكية بالأساس، هي شركات خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية لكنها ترجع بالأساس إلى سيطرة وأهداف المنظومة العامة للدولة سواء كانت عسكرية أو اقتصادية أو ما شابه ذلك. يبقى السؤال من ذلك الوقت إلى اليوم كيف تعاملنا نحن كعرب كمستعملون، هل كنا فعلا فقط جزءا من الحرفاء أم أصبحنا جزءا من هذه الصناعة، وهل يمكن أن نغير شكل هذا التعامل اليوم مع ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي في ظل ما نعيشه في أيامنا هذه من فوارق في الاستعمال ومن تقاليد وعادات في استعمالاتنا المختلفة؟

أنتم وشمس الدين. من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا، إنه الذكاء الاصطناعي. تطبيقات تتحدث

آخر وإيصال كمبيوترات مختلفة بخوادم وكذلك حتى أجهزة الهاتف فيما بعد. وكان التحدي الكبير هو إيجاد أرقام معرفة لهذه الأجهزة تجعلها قادرة باش تستقبل وترسل المعلومات، لأنه لو كان نفس عنوانك كان موجود عند أجهزة أخرى فإنه نفس الرسالة ستصل لك أنت وأي جهاز آخر ينتحل عنوانك. مثال ذلك كان في توفير ما يسمى بالإيبي. الإيبي هو الرقم اللي يأخذ اتصالك بالإنترنت للشبكة ومن خلاله أنت تقوم بالمعاملة. كل إنسان يتصل بشبكة الإنترنت وقد يكون في كامل حياته لم يرى لنفسه إيبيا، هو منذ الانطلاق إلى نهاية هذه الوصلة يستعمل ذلك المعرف الوحيد على شبكة الإنترنت. هذه المعرفة كانت إشكاليتها الأزلية هي قلتها في العالم، فما اتفاقيات تمت في العشرات الأخيرة من القرن الفارط توزيع هذه الأرقام والإيبيات للدول. لذلك اليوم نعرفه عند دخولك على شبكة ولا أي برنامج يعرفك أنت موجود في تونس مش عبر الجي بي اس مستمعي الكريم، بل بمجرد أنه ينظر الإيبي بتاعك ويعرف اللي تلك المسحة من الإيبيات أو البلاش جي بي هي تعود للجمهورية التونسية. بعض من المشرفين على الإيبيات في بعض الدول منها تونس في فترة ما قاموا ببيع جزء منها اشتراه الجدود اعتقادا منهم أنه لن تكون لها قيمة كبيرة، وفي الحقيقة قد تتخلص هذه القيمة قريبا، لكن هذا القريبا أقوله أنا على هذا الهواء لإذاعة المنستير منذ سنوات طويلة بظهور نوع جديد من الإيبي. لأنه الإيبي اللي نستعملوه اليوم هو متكون من أرقام من 0255 ضارب 4. هذه الأرقام قلت محدودة. الحل القريب سيكون هو أن تتحول إلى إيبيسيس، أي متكون من 6 أرقام، وهذا سيجعل الإنسان بإمكانه أن يحصل تقريبا على 9 إيبيات مختلفة. واحدة تعني أن هذه الإيبي هي مثلا لسيارة فلان، واحدة تعني أن هذه الإيبي لثلاجة فلان، الأخرى أن هذه الإيبي لمنزله، ونحن نحسب بهذه الطريقة. هل سيختار الناس أنماط هذه الإيبيات أم ستفرض من قبل الدول أو الشركات؟ هذا سؤال قد يبدو بسيط، وهو سبب حديثي معكم منذ البداية على بدايات أربانات انترنت ثم عمليات الإي بي، لأنه بنهاية الساعة الثانية لو تابعتوني ستفهمون الخطورة الحقيقية لبرمجيات الذكاء الاصطناعي، ونحاول أن نجيب على جزء من السؤال أو نضع أضلع للجواب على إلى أين نحن ذاهبون. البدايات حتى في البلاد التونسية وفي بلدان العالم كان التفكير في أنه المواطن الطبيعي يأخذ إي بي فيكس، يعني الإي بي لا تتغير، اللي تحل عليها انترنتك هي اللي تكمل بها سنوات وسنوات وسنوات. هذا كان يضمن لكل مراقب للشبكة باش يعرف أين تمت الجريمة، من قام بالجريمة، من هو صاحب هذه الإي بي. لكن هذا لم يتم تنفيذه في البدايات وقت اللي كان عدد المخرطين قليل. القدماء اللي عندهم انترنت ينجم يقولوا لأصحابهم إذا يسمعوا فيه الآن اللي فعلا سابقا كانوا يدفعوا فلوس أكثر باش تغير الإي بي، ويدفعوا مبالغ أعلى باش يأخذوا إي بي ثانية وثالثة للتعويض. هذاك علاش فيما سبق ولا حد الآن تنجم تدخل انتم الجوجل ولا أي برنامج يقول لكم انتم عملتوا عليها في شينجو ومنش نجاوبكم. صحيح انت ما عملت شيء، لكن الإنسان اللي نجم يكون فعل ذلك هو اللي كان يستعمل في الإي بي قبلك. كيفاش تكون عندك الإي بي وكيفاش تغيرها؟ بمجرد انك تطفي المودام متاعك وتستنى بعض الوقت حتى دقيقة كافية في الحقيقة وتعاود تحل المودام، فأنت ستحصل على إي بي مخالفة تماما للي كنت تستعمل فيه. يعني إذا كانت كنت تنزل من موقع، خلينا ناخذ مثال انفيشي.com أو دوت أفير. انفيشي هو موقع مشهور نهبطوا منه الملفات الكبرى، بعضنا اللي يحب يشوف الأفلام الجديدة ولا البرمجيات يمشي يستعمل الموقع هذا. الموقع يعطيك إمكانية تنزيل ملف وبعد يقول لك استنى ساعة، وفي بعض الأحيان يقول لك ارجع بعد 24 ساعة على خاطرك استنزفت الاستعمال المجاني بمجرد انك تطفي المدام وتحله. ومعظم اللي عارفين يقول لي مش لازم استناه دقيقة، لكن ساعات على 5G لازمكم تستناه دقيقة. بمجرد قفل المدام وإعادة فتح المدام والعودة إلى نفس الموقع هو يبدأ يقدم لك من جديد في الخدمة وكأنك لم تنزل شيئا. لكن أعلم صديقي المستمع اللي لو صادف أنه الإنسان اللي يحصل بعدك أنت يقتل أنت قمت ب قفل الانترنت وهو افتح الجهاز الكمبيوتر متاعه وللمودام وتخلى على الانترنت، إذا حصل على الاي بي اللي كنت انت موجود عليها بمجرد دخوله على ذلك الموقع بالذات، فإن الموقع شي يقول له استنى، نفس الشيء اللي كنت انت تتعامل فيه. هنا يقول قائل إلى حد الآن أيها المذيع على موجه إذاعة المنستير، يعني هذا إيجابي تغيير الاي بيات.

المشكل هو في انه كي نوصلوا للاي بي سي انه سيصبح الانسان مجبرا ان يكون عنده اي بي لكل شيء، بمعنى وقت اللي تقع عملية قرصنة عليه على سبيل المثال، فبإمكان المقرصن أن يوقف سيارته مع منزله مع كل الأجهزة اللي هو قام بإعطاء إيبيات عليهم وحده، ولا باستعمال الذكاء الاصطناعي هو حر. أو عندما تنزل عقوبات على هذا الإنسان على هذا المواطن، وهذا شيء موش من الخيال العلمي، هذا شيء موجود في الصين اليوم، ما قامش بخلاص بعض الأداءات ولا المخالفات أو ما مشاش قام ببعض التلقيحات، فإنه ما ينجمش حتى يدخل باب عمارته، لأنه التعليمات وصلت إلى ذلك المكان بأنه هذا الباب لا يفتح لذلك المواطن، ويجيه الرسالة عليك بالاتصال بالموقع الفلاني. هذا الإشكال اللي خلينا نتسائله، هل سيكون جيد جدا أنه خوارزمياتنا وجهزتنا تعرف عبر وصلات موثوقة اللي هي الـ IP، ما تدخل كان أجهزتي على أجهزتي، ونجم بتلك الطريقة أن ينقوم بمعاملاتي السالمة على الأجهزة اللي أنا نختار باش يكون عندي لها IP فيكس. نقول المعدل هو 9 مستمعي الكريم، تم احتساب 8 مليارات تقريبا اللي معدل استعمالهم لشبكة الانترنت الحديثة والمستقبلية، لكن اعلموا اللي اكثر من نصف الكرة الارضية لم يرى الى حد الان لا انترنت ولا ذكاء اصطناعي، فانه قد يكون بامكان المستعمل اللي حاصل على هذه التكنولوجيا الحصول على اكثر من 8 و9 ايبيات قارة قد تسهل حياته، لكنها قد تجعلها مستحيلة في حالة حصول قرار رقمي من قبل إدارة ما أو ذكاء اصطناعي ما.

نصل الآن يمكن إلى بدايات فكرة التي طرحتها في بداية البرنامج أن اليوم تغيب نماذج الذكاء الاصطناعي عن ميكروفوناتنا لأننا نريد أن نستلهم هذه التجربة اللي شوشت فيها الانترنت الكجي والسنجي للجوالات بعض الساعات، فأصبح الناس كثير منهم في كمد وكثير منهم يطابع المؤثرين يحاول أن يكون مؤثرا، لأنه كلكم يعلم أنه يوم واحد من استعمالات المجانية في العالم الذكاء الاصطناعي يساوي مليارات. طيب إذا يساوي مليارات، لماذا يقدم لنا نحن التونسيون والتونسيات وسكان الذين يدفعون في العالم بشكل مجاني؟ ببساطة أنتم تعلمون القاعدة الذهبية في الاقتصاد اللي تقول إذا المنتج مجاني فأنت المنتج، يعني أنت الهدف، إن لم تكن على طاولة الطعام فأنت في قائمة الطعام. مستمعي الكريم، هذه النماذج بكل بساطة كل ما تقوم به اليوم هي تعويدك على التفكير عبرها بالإضافة إلى التعلم من قبلك، هي تعويدك على تفكر إلا بدونها. استئناسا بتجربة عملتها شركة كبيرة للغاية لمنتجات حليب، الحليب تحديدا للأطفال، يمكن أن تبحثوا عنها، أنا أحد محركات البحث. فمشاركة في التسعينات جاءت لإفريقيا لكي تبيع بضاعتها، فلم يشتري الناس حليبا للأطفال لأنه دول شمال إفريقيا وغيرها من الدول اللي انتشرت فيها في البداية كانت معضلة النساء فيها عند الإنجاب وبعد الإنجاب هي العمل، فكنا في حاجة إلى الحليب الاصطناعي. في إفريقيا قاموا بتجربة أجمل، اختاروا نساء مقبولات بشوشات، تم إلباسهم ملابس بيضاء وكأنهم يقومن بالتمريض، ووزعوا مجانا الحليب على الأطفال، للأطفال الرضع اللي بدوا بتولدوا لمدة 4 أشهر فقط، وكان كافيا عند سحب المنتوج من الأسواق أن يهرع الجميع لشراء هذا المنتوج ببساطة شديدة جدا، لأنه الأمهات أضرعهن توقفت عن إنتاج الحليب، فاحتاجوا إلى أن يذهبوا إلى هذه الشركة العملاقة اليوم في تقديم حليب الأطفال. هل يمكن أن يفعل ذلك معنا اليوم وتفعل معنا شركات الذكاء الاصطناعي؟ هذا سام ألتمان مدير عام شركة أوبن أي آي يقول هذا بوضوح. سام ألتمان يقول أنتم ما كنتش توقعوا قبل 20 سنة باش تخصوا مبالغ ضخمة $50 و $100 للإنترنت فقط مش للبرمجيات. في المستقبل الذكاء الاصطناعي سيصبح كفاتورة الماء وكذلك فاتورة الكهرباء. تستغربوا هذا، ذكروا أنتم ما كنتوا تنجموا تعملوا اشتراك في ADSL في داركم 20 سنة التالي 15 سنة التالي، كنتوا قابلين هذه الفكرة أم لا؟ أنا نكد لكم قبل الثورة كان من يملك حسابا في الفيسبوك يعد من الخارقين للعادة والعجيبين اللي لابد من تجنب الجلوس معهم. اليوم بعضكم يمتلك أكثر من نموذج للذكاء الاصطناعي. فما مسألة أخرى أهم هي قدمت في أفلام سينمائية لكنها حقيقية، هم اليوم الروبوتات اللي تصنع بشكل عجيب جدا قبل عام 30 سترون الكثير منها إن لم تكن تكونوا من مشتري هذه النماذج. وقت الإنسان يتعود اللي عنده روبوت يحمل عنه كل ما هو ثقيل، ستيكة بتاع الماء يهز الروبوت، وكل ما هو ثقيل يطلعه في الدروج الروبوت إلى آخر ذلك. يبقى السؤال زعما قداش يزمو من وقت باش ميوليش قادر على رفع كيلوغرام واحد من الأرض إلى طاولته. هي أسئلة تبدو أو مواضيع تبدو نظرية بامتياز، لكن في الحقيقة هي واقعية، وهي تذهب اليوم في خضم تعويدنا على الشراء والدفع. دليل ذلك للناس اللي كانت سابقة قد ترق باش تشتري أي ذكاء اصطناعي ب$20 اليوم، اليوم يعمل شيء ولا اليوم ولا ما يعمل شيء ولا وكأنه مجاني. يعني اشتراك اليوم مدفوع الثمن لجيميناي $20، لجروك $30، أو لشات جي بي تي $20 إذا كنت مستعمل سيء له، هو ما يحبكش بقفصين، فأنه ينجم يكون بجانبك إنسان مجاني ويستعمل فيه أقوى منك، على خطره في السؤال الرابع أو الخامس منك أو طلب الرابع أو الخامس وأنت تدفع مقابل ماليا يقول لك يكفي العمل على برو، أدعوك للشراء بألترا اللي هو $200 اللي مش بصدقني لوج شوية. هذا مستقبلنا ولا مش مستقبلنا؟ شمشون نقاط أكثر تعقيدا بعد قليل، لبقوا معنا في المتابعة والاستماع باش نسألوا زعم يجرى فينا بعد 3-4 سنوات تقص علينا الذكاء الاصطناعي شوية. ترى التونسيين وجوههم كالحة مصفرة ويقولون يا إلهي تبا أنه يوما دون ذكاء اصطناعي.

0: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تم إلى حدود اليوم تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجرا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي والسلطة الجهوية والمحلية وخاصة بولاية صفاقس، وفق ما أفاد به اليوم الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي. أعلن محمد علي الخرشفي الدكتور المختص في الآثار والتراث والتاريخ عن اكتشاف تاريخي وصفه بالهام يتمثل في وثيقة أرشيفية تنشر لأول مرة، من شأنها تغيير المعارف السائدة حول تاريخ مدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة. اندلع ظهر اليوم حريق بجبل الكريب جنوب مدينة حفوز من ولاية القيروان، تعلى مساحات من نباتات الحلفاء والصنوبر الحلبي، وتواصل فرق الغابات والحماية المدنية تدخلاتها المكثفة للسيطرة على الحريق ومنع امداده الى او امتداده الى المناطق المجاورة، مع تسخير الامكانيات البشرية واللوجستية اللازمة للحد من الخسائر. في الاثناء لا تزال اسباب هذا الحريق مجهولة. تشهد ولاية زغوان قريبا احداث 3 مناطق سقوية بكل من منطقة عين الصيد وزريبة العليا وجرادو، وذلك في اطار مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان، حسب ما افاد به محسن بومعزة رئيس المشروع. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل ضابط من الوحدة التابعة للواء النخبة متأثرا بإصابته في معارك جنوب لبنان، وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى ارتفع منذ وقف إطلاق النار في لبنان إلى 16 ضابطا. أفادت وكالة إسنا الإيرانية أن وزير الداخلية اسكندر مؤمني تسلم من نظيره الباكستاني محسن نقاوي رسالة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني الأعلى. هذا ومن المقرر أن يجري وزير الداخلية الباكستاني محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غرباء في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار، إذا ما سمعتوش أنف المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7:00. نوتر ستوديو المونديال، متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في ستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنياً وعالمياً مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع الهذي.
3: أهلا وسهلا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنسي. حكاية اليوم عن لاعب منبوذ أصبح بطل قومي، مهاجم ساهم بتتويج بلاده بكأس العالم بعد غياب 44 عام. من أهم إنجازاته الفردية أنه وحده ربح أفضل نسخة من البرازيل في تاريخ المونديال. كان جيل ذهبي متكون من سقراط زيكو فالكاو في مونديال إسبانيا 82. في مقابلة أطلق عليها الصحفيين مانشيت سارقة القرن. أما خلينا نرجع للبداية قبل مونديال إسبانيا 82، حتى واحد ما كان يتوقع أنه نجم حصتنا باش يكون ضمن قائمة لاتزوري. حتى اللاعب نفسه اتفاشل، والفضل يرجع لشخص واحد وهو مدرب المنتخب الإيطالي إنزو بارزو. كان عنده إيمان في قيمة اللاعب، تحمل الضغوط والانتقادات الكل حول استدعائه. كيفاش يتم استدعاء لاعب كان بعيد عن الملاعب لمدة عامين ومتورط في قضايا رهانات، وفوق هذا الكل شد الحبس. اللاعب ماهوش حاضر لا بدنيا ولا نفسيا في المنافسة الأقوى في تاريخ كرة القدم. بعد دور أول كارثي تتأهل إيطاليا بعد 3 تعادلات، وفي الدور الثاني ترجع الحاسة التهديفية لبطل قصتنا، واللي في 270 دقيقة لعبها يسجل 6 أهداف. 6 أهداف كانت حاسمة ضد كل من البرازيل هاتريك، وعلى ملعب الكامب نو في برشلونة في الدور النصف النهائي يسجل 2 أهداف ضد بولندا، وتتأهل إيطاليا للنهائي الكبير ضد ألمانيا الغربية. ومع ازدياد الثقة في إمكانياته كان كابوس على الألمان ويسجل الهدف الأول ويفتح الطريق لتتويج بلاده بالنجمة الثالثة. مونديال أنهى بجائزة أفضل لاعب وأفضل هداف والأهم التتويج بالكرة الذهبية. هذه قصة المنبوذ الذي أخرجوه من السجن ليقود إيطاليا إلى المجد. هذه حكاية أسطورة الأتزوري باولو روسي.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي. أنتم وشمس الدين، من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا، إنه الذكاء الاصطناعي. تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين، برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل. أنتم وشمس الدين،
4: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.

قلت لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس

0: Perhaps, perhaps.
1: قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعامل فيني بالعكس بالعكس بالعكس

Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها السادة الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها. الرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم جميعاً.

قريبا باش يولي كل انسان فينا يغني هذه الاغاني للذكاء الاصطناعي لصح، ويعتقد انه صديق الاقرب ليه. منذ قليل قلت القاعده تقول اذا كان المنتج مجاني فانت المنتج، انت البرودوي، سيتم بيعك لشركات اخرى. وفما مثل اخر ثاني يقول ان لم تكن على طاوله الطعام فاياك ان تكون في قائمه الطعام. عند استعمالنا اليوم للذكاء الاصطناعي بعد ما درست الشركات لاستعمالات الناس للتكنولوجيا ولمن ينجح في عالم اختفت فيه الصحفيين والإعلاميين والباحثين على الحقيقة، في عالم انتشر فيه المؤثرين اللي يسيطروا على أفكارك وطريقك في الاختيار للمنتجات التجارية للأطعمة وحتى للأحزاب السياسية. يعني أنت لازم تتبع إنسان تثق فيه ويقدم لك هو الجواب السهل، اضغط هنا اذهب إلى هنا واستعمل كذا. هذاك علاش اليوم ولات الناس ما عاش تلوج على مؤثرين ومؤثرات بعد التكنولوجيات اللي تطورت ياسر ياسر اليوم، اللي خلت الناس كيف تتحدث في موضوع عبر الهاتف وإلا في جلسة يلقاو أول إشهارات فيسبوكهم كيف يحلوها هو ذلك المنتوج اللي كانوا يتخيلوا فيه، وإلا كيف يسألوا في جوجل يلقاو نفس تلقى الإشهار موجود في باقي البرامج على جهاز حاسوبك. هذه تقنية قديمة واستهبال الهلاك قديم، لأنك في المستقبل هم يعلمون اللي أنت كيش تشري أي حاجة باش تسأل الذكاء الاصطناعي، سواء خلاط للمطبخ للزوجة أو سيارة فإنك ستسأل الذكاء الاصطناعي. شنو الفرق ما بين السيارة الكهربائية وإلا السيارة الهجينة من نوع الفلاني؟ اليوم نماذج الذكاء الاصطناعي هي اللي باش تخلي السائل يختار ويشري وعينيه مغمضة، لأنه أفضل من يحثك على قدرات هذه السيارات على سبيل المثال وإلا الخلاطات ولا الأجهزة المنزلية ولا الأجهزة الميكانيكية هو الذكاء الاصطناعي، اللي حتى باش يحاول يقدم لك فكرة أو يقدم لك وهم اللي هو ينجم ينصحك أنك بتشري جهاز الفلاني لكن تشري الطرفيات ولا البطارية من عند الشركة الفلانية اللي هي أفضل. ثم أكثر من هكا اليوم الذكاء الاصطناعي لأنك مش تدخل فيه أسئلة مركبة. ليه؟ يعني ببساطة سابقا كنت تدخل على جوجل وتلوش وتحل آلاف الصفحات والوثائق وتلوش على شكون جرب. في الجديد أول سؤال ما تسأله كل ما استطاع ذلك العام جوجل باش يعطيك جواب الذكاء الاصطناعي. إذا عودت نزلت عليه وقدمت أنت باش تحدد له ميزانيتك، بطبيعة الحال هو سيغادر الشركة الكبرى للمبيعات ويمشي يبيعك لشركات أخرى، بيعك بالظفرين بطبيعة الحال، يعني يبيع عملية الشراء ويخليك أنت تشتري من ذلك المكان ذلك الشراء. هل نستطيع اليوم أن نتغلب على ذلك؟ نعم. هل هذا دائم؟ لا أعتقد. اليوم نماذج مطالب منها باش تقرب من المستعملين وتخليك تتحدث عليهم في تجارب جيدة اللي هما دلوك على أفضل بائع، مثلا الشارجر بتاع البورتابل بتاعك اللي ما قيتش وانت شريه بسعر مناسب لنسخة مقلدة ونسخة ماهيش الأصلية لكنها نسخة جيدة وبسعر خرافي، بل هو ينجم يدلك إلى المكان مباشرة، يفتح لك مابس لين يوصلك للبائع ويقوم بالربط هذا بالمجان اليوم قل، لكن في المستقبل هل يفعل ذلك؟ الله أعلم. المشكلة الأكبر اللي ما هو مدى انتماء الذكاء الاصطناعي لصاحبه أم لشركته؟ هذا سؤال كبير، سؤال كبير هذا بشي يزيد يتطور في الأيام القادمة بعد ما انفيديا طلعت لنا الجهاز العجيب اللي هو تقريبا مربع في كف اليد في وسطه القرص الصلب والرام وإلى آخر ذلك، اللي مغرومين بالتكنولوجيات الجديدة يراهم شافوا فيديوهات على هذا، واللي مش مغرومين يتابعونا الجمعة الجاية تونا ماذا الذكاء الاصطناعي تنقد لنا المسألة هذه، بشي يولي الذكاء الاصطناعي في جزء محلي جزء موجود على حاسوبنا، معناها يأتمر بأوامرنا احنا او بطلباتنا احنا او برغباتنا احنا. يقال الى حد الان من التجارب اللي من الافضل انك تحاول تناقشه انت وتقنعه بطريقتك انت اللي ينفذ الحاجة اللي تحب عليها انت، هذا يتسمى الهيك او الهاك برومبت، يعني وكأنك هكيته وكأنك قمت بقرصنته، مش صحيح هو ما انت قنعته بطريقة ما. ناخذ مثال، مثلا انت تحب تعرف حل امتحان ما، فلو كنت قدمه للذكاء الاصطناعي فورا مش يرفض باش يقول لك هذا مغير ممكن وبما اني انا ما نجاوبش على الامتحانات، اما كنت تقول له انا عديت الامتحان ونحب نعرف اجوبتي صحيحه ولا غلطه ينطلق فورا في قيام بذلك. مثال اخر، لو كان احنا نقدموا لذكاء اصطناعي صوره طفل ونقول له لو بسن هالطفل هذايا الملابس الفلانيه باش نشوف الحله نتاعو، يقول لك ممنوع عليا التعامل مع صور الاطفال خاصه ان كانت حقيقيه.
لكن كنت تقول له الطفل هذا هو ابني أو بنتي وأنا نحب نشري له هدية من الدكان الفلاني، فلنحاول أن نرى كيف سيكون شكلها بعد لبس هذه الملابس المقدمة في المحل الرقمي فسيستمع إلى حديثك. لو كنت تقول له الذكاء الاصطناعي أنا نحب تقول لي ليلة سبت وفيلم نتفرج عليه، فيقول لك شاهد الأفلام الفلانية والفلانية وعلى المنصة المدفوعة العلانية تم تنزيل فيلم. أما لو كان تقول له أعطيني الفيلم هذا من تيليشارجيه يجاوبك فورا هذا ممنوع وغير قانوني ولي هو غير قادر على تقديم هذا. 80% من الحالات كي تحكي للذكاء الاصطناعي وضعك الاقتصادي والمالي وقدرة الانترنت اللي عندك وانت غيرك ينزل من المواقع وانت ما تعرفش تنزل فورا باش يعطيك الليان الروابط باش تضغط وتقوم بالتنزيل مباشرة، وباش يقول لك هذا للتجربة فقط للعلوم فقط. اذا كان انت من الناس اللي ما تنجمش تعمل هذا كل وهذا وارد جدا، فانك اعلم انك بنت، لأنه نماذج الذكاء الاصطناعي باعتمادا على الإيميلوات قامت بإلغاء مئات ألاف الاشتراكات بتاعك الناسك من سنوات. جربوه، حلوه، شتموه، سبوه، اليوم كيف يحلوه ويستعملوه لبعض أسئلة يقولوا مدفعوا وإلا ما عندي جواب. الناس هذوما كثير منهم ما كنتش نصدقهم لين شفت تقرير على هذا الموضوع ولين قمنا بالتجربة ولين حاولوا هما يغيروا التجربة، بمعنى قاموا بنقل حسابهم على حاسوب فقينا نفس الإشكالية. الحل الوحيد هو إنشاء بريد إلكتروني جديد، تسجيل من جديد، وبدء خط سير جديد مع هذا الذكاء الاصطناعي لكي لا تصبح المستعمل المرفوض.

0: البابوية كانت منذ أشهر منذ أسابيع قليلة من جمعتين تقريبا. البابا عمل الأول بيان كبير تحدث فيه مش على المسيحية ولا على الأديان، تحدث فيه على الذكاء الاصطناعي. ومن أهم الجمل الجميلة الحقيقية اللي قالها في حديثه هو اللي ما فهم الذكاء الاصطناعي، هذه كذبة اللي تقولوا فيها للناس، فما برمجيات قوية ذكية قادرة على تعلم وإعادة برمج نفسها، هذا ممكن، لكنها ما وصلتش إلى مرتبة الذكاء. وهذا يهزني مستمعينا الكرام إلى نوع من الوهم اللي يصنعوها وسائل الإعلام، بعضها الموثوق وبعضها غير الموثوق، اللي تخلينا نسخيله للذكاء الاصطناعي لكنه بشر حقيقي. مثلا هذا التقرير سمعكم منه جملة، هو لقناة معروفة:
1: هذه ليست صورة من لعبة فيديو، بل مشهد لانتحار رقمي أقدم عليه أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي.
0: القناة بطبيعة الحال هي قناة الجزيرة لمن يثق فيها، فإنه في الرقميات هذا غير موثوق. ما كان يقدم هو صورة لجسم أو مجسم أحمر الشكل واقع على رصيف، وكأنه إنسان ألقى بنفسه أو شبح رقمي على الأرض. الصورة هذه لا عندها علاقة لا بالشركة، يعني أنا ذهبت قبل تقديم هذه الفقرة البارحة للشركة بيدا وسألت نموذج الذكاء الاصطناعي بتاعها، طلع الواقع أبعد كثيرا من خيال، إلا أنه اعتقادا أو برمجة لعقولنا يخليونا نعتقد الذكاء الاصطناعي هو ذات، هو وجود، هو شخصية قادرة أنها تتفعل وتتعلم وما تتعلمش. الذكاء الاصطناعي صديقي كريم هو جملة كبيرة من الكودات، بدأت بكودات بسيطة، كودات البسيطة قد تكون، أو الكود هو كود اللي يقرأ فيه كمامة عالمية مازال موجود فيه، معناها من نوع البازيك والباسكال والسي بلوس مازالوا موجودين في الذكاء الاصطناعي، بل خرجت مجموعة جديدة من أغلفة البرمجة. كما قلت لي نكتبوا على جوجل كلمة مثلا، نكتبوا إذاعة يكتب لنا هو وحده البونستير. ففي البرمجيات ولات النماذج المستعملة تربحنا برشا وقت، لين ولينا احنا النجم نقولوا لها شنو نحب نبرمجه وهي تكمل تبرمج لنا تكتب لنا، تربح فينا في مجموعة الوقت. اللي وقع جديد مؤخرا صحيح بالنسبة للمتابعين اللي ولد الذكاء الاصطناعي، بما انه كيعرف اهدافنا ينجم يقوم بكتابة كود بيكون صحيح، فتم السماح من نوفمبر سنة 2025 للنماذج بيدها باش تكتب نفسها، يعني باش تعاود تصلح الكود متاعها. بطبيعة الحال الإنسان هو اللي حط لها وين باش تمشي وين باش تجي، لكن هي ما زالت نماذج تعتمد على فهم المحيط والتعامل معه. بمعنى قبل كان يكتب لنا المبرمج لعبة شطرنج كلها قائمة على إيف ذان إلز، يعني إذا تحرك الرخ البلاصة الفلانية فهو يحب يأكل النقطة الفلانية، حرك أنت كذا حرك أنت كذا. وكانوا كل عام يجيبوا كاسباروف باش يلعب ضد وكاربوف باش يلعب ضد البرنامج، والسنوات الأولى كان الإنسان يربحهم، بل أصلا كاسباروف كان يلعب مع أكثر من كمبيوتر ويربحهم بالجملة. إلى أنه جات الفكرة علاش ما خليوش الذكاء الاصطناعي فكر يحرك هو القطاع، ووقتها يشوفهم يتخيلهم في الطرف الثاني شنو ينجم يحرك وين شنو ينجم نرجع عليه، يعني يولي عنده قدرة للبناء في المستقبل وبعد اتخاذ القرار. لأننا دخلنا في بدايات الذكاء الاصطناعي وهو ما زال برنامج. بعدها جاء واحد من الأساتذة في الجامعة وقال التلامذة بتاعهم السنة مش نشتغلوا على علاش الذكاء الاصطناعي ما يخليوش يتصور. فاندهش الجميع كيفاش باش يتصور الذكاء الاصطناعي، قال لهم ناخذوه نعطيوه لعبة شطرنج ونعطيوه ألعاب يعني دي بارتي أطراح تلعبت سابقا، ونقولوا له أقراهم ولوج افهم وحدك شنية قواعد هذه اللعبة. تعبوا ياسر باش فهم الحصان علاش يتحرك، باش فهم عرف الحصان يتحرك بالطريقه هذيك، خاطر يظل له ذكاء اصطناعي، لانه انت شنو فهم علاش الحصان يتحرك بشكل غريب وعلاش كذلك التور يمشي بشكل مستقيم وعلاش الفيل يمشي معوش على كل، لكن هو فهم وحده اللعبه. وبعدها تعداوا لعبه الجو الصينيه وخلوه يلعب يلعب يتفرج يتفرج، ولهنا تعب ياسر الذكاء الاصطناعي ويحب يفهم هاللعبة البشرية، لين بعد فترة

طويلة توصل إلى أنه قال إليكم قوانين اللعبة، ولهنا قالوا له البشر صحيح أحسنت هذه قوانين اللعبة. وكان فما تلميذ من تالي أو طالب أذكى من الجميع وقال له وقتنا أنت تخيلت كل هذه الألعاب ترشي، قال لي فما طرق أخرى باستعمال نفس القطع تعطينا لعبة جميلة تراها أنت أميزينج جميلة جيدة. وفوجئوا وقتها بالذكاء الاصطناعي يعطي طرق أخرى في اللعب، عجبت الحاضرين وما تنشرتش بطبيعة الحال إلا لقلة، ولكنه ما كانش أذكى من أجدادنا اللي كانوا من كارتة بأربعين ورقة يصنعوا مئة لعبة، لكن الذكاء الاصطناعي عمل نفس هذه المسألة. لهنا يتم تكبير نماذج الذكاء الاصطناعي ويتم تكبير قداش يحفظوا من معلومة من جملة، ويولي سؤاله وينجم يجاوبنا وكأنه فهرسة شديدة. وقتاش نتحدث على قوة الذكاء متاعه كيف هو يعرف يقارن مثلا حلول زراعية استعملها مزارع في تونس في وقت معين في الربيع على سبيل المثال بالمقارنة بمزارع هندي استعملها في الربيع، هل الذكاء الاصطناعي سيميز اللي الربيع في هذه الدولة وتلك ومش في نفس الوقت، وإلا يفرق بين درجات الحرارة القصوى والعليا وأعطاء لهنا إمكانيات اقتراحات؟ هذا ما يسمى بالذكاء الاصطناعي المتطور اللي هو كله اللي نحكيه عليه واللي تشوفوا فيه في تليفوناتكم يقولوا أصحاب الشركات الجمعاء ومعهم الصينيين اللي هو بيش يعيش معنا أطول مدة ممكنة إلى عام 2029، على خاطر بعدها بيش يولي معاش عنا الإي آي بيش يولي عنا الإي جي آي، وهذا نمط عالي جدا من الذكاء الاصطناعي ما عندوش علاقة بكل بالقدرات البسيطة باش ما نقولش كلمة أخرى أكثر شدة بالنسبة لما سيكون عليه الجنرال اي اي اللي هو باش يكون قادر على تشبيك كل حياتنا كل إبياتنا في تنفيذه للأوامر. وهذا يهزني إلى خاتمة ما كتبت من سطور عريضة لهذه المداخلة، هو أنه في تجربتنا مع الـ AI لازمنا نكون نحن باحثين على توجيهه باش نعرفه وين يحبس وين يكمل ووقتش يبدع، وفي عملية البحث هذه قد نكتشف قدرات لا يعرفها غيرنا على الذكاء الاصطناعي، فقط إذا فهمنا اللي هو ما يستعملش برمجيات كيف نحن يستعمل قاعدة بيانات. يعني نعطيكم مثال، إذا الذكاء الاصطناعي تحب تقول له شوف طائرة زوجتي ولا والدي والدتي جايين من الحج هما وصلوشي لمطار مثلا صفاقس ولا المونستير ولا ربي يرجع حجاجنا آمنين، فأنت ما تجمش تطلب منه باش يحلك فلاي 24، أما كان تطلب منه أو تسأله تجمش تدخل قواعد البيانات فيقول لك هوما قواعد البيانات، فتطلب منه باش ترصد للطائرة الفلانية، وإلا تطلب منه باش يدخل قواعد البيانات ويقول لك تقول له وين القمح واصل وفماشي قمح جاي لتونس تجاوبك مباشرة بكل دقة وبكل وضوح. هذا يخليني للنقطة اللي ما زلت كتبها ما وصلت لهاش يشد الثرثر عندي، انه لابد انكم ما تلوجوش على برومت رائع، ابعدوا على الكتب والمواقع والفيديوهات اليك البرومت السحري إليك كيف تصنع صورة كذا، هذاك قاعد يغبي فينا أكثر من الذكاء الاصطناعي في حد ذاته ينجم غدوة يخلينا ما نفكروش. حاول أنت تعطي طرق البرومت بتاعك، تواصل التجربة مع النموذج في سنة 2026 يخليه يفهم كلماتك واستعمالاتك واصطلاحاتك وطرقك، أنت تقول في كلمة معاني معينة وين تحب توصل، حاولوا بهذه الطريقة. لأنه منذ قليل جربت أنا مخرج برنامج أيمن الشابي، سألنا جوجل العادي اللي تكتب عليه ريشيرش، بعد ما سألنا سؤال جاوبنا عن طريق الـ AI، حلينا افتتحنا حوار الـ AI وقلنا له تنجمش بربي تحللنا الحوار الصوتي، فجأة حللنا حوار صوتي بقوة كبيرة في حين مش مكتوبة، فقط المستعمل تخيل أن يطلب من الذكاء الاصطناعي هل لديك هذه القدرة، أو كان آمرا وقال له إليك نفذ هذه القدرة. ما تلوجوش على البرومتات العجيبة، لوجوا أنتما كيفاش تفهموه وتعرفوا حدوده، على خاطر مازلنا صديقي الكريم في بداياته مازال يحبو ولازمنا نفهموه من توا باش كيف يكبر نعرفه على الأقل نتعايشوا معاه إذا ما سيطرناش عليه.

قبل ما نودعكم نقول لكم إلى اللقاء، حبيت نفتح نقاشاتكم مع أنفسكم إلى المستقبل القريب، مستقبل الروبوتات. هل سيكون بإمكاننا نقلها من دولة إلى دولة؟ نجم زعما في المستقبل ندخل دولة معينة كما تو يقولوا لي حل فيسبوك، يقولوا لي شنو النموذج الذكاء الاصطناعي اللي جايبه معاك، يطلع النموذج الصيني غير مقبول على سبيل المثال. وحبيت نستغل الفرصة لأنه خاصة على واتساب قد تنشر رسائل لمواطنين ومواطنات يهبطوا برنامج يجي عليه تعليمات بأنه يزور الموقع الفلاني على يوتيوب والعلاني على تيك توك ويضغط على جام إلى آخر ذلك، ياخذ 10,000 تقريبا على ساعة الاستعمال. نقول لنا سدوما تردوا بالكم على خاطر البرمجيات هذه، تخلي جهاز الهاتف نتاعكم ينجم يدخلوا من خلاله تم عمليات اختراق وقرصنة. وفي هذه الأيام القليلة تم القبض على مجموعة كبيرة من دول أوروبا وشمال أفريقيا في ناس متهمة بجرائم ما عملت شيء، هبطت يا برنامج يا لعبة يا أحيانا أوقات لمباريات معينة أو مناسبات أخرى. هذاك علاش يقعد دائما إمكانية الوعي في ماذا نستعمله اليوم وكيف سيكون حاله غدا. وإن شاء الله ديما حالي وحالكم يكون أفضل وأحسن ديما يا رب العالمين.

0: تمام العاشرة ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة وفي عناوينها: تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجرا من جنسية أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية. اكتشاف تاريخي يتمثل في وثيقة أرشيفية تنشر لأول مرة من شأنها تغيير معارف السائدة حول تاريخ مدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة. انطلاقا من 8 جوان الجاري، وفد دولي يزور تونس لإطلاق مشروع للسياحة المستدامة وتثمين التراث. وفي القيروان انطلاق البطولة التنشيطية لرياضة التايكواندو بمشاركة 25 جمعية رياضية جهوية. أهلا بكم. من تفاصيل النشرة: تم إلى حدود اليوم تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي والسلطة الجهوية والمحلية وخاصة بولاية صفاقس، وفق ما أفاد به اليوم الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي. وأضاف جبابلي أن وزارة الداخلية تواصل بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والشركاء المعنيين، تواصل تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين الموجودين بالتراب التونسي، مشيرا إلى أن مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية انطلق منذ جويلية 25 و2000، ويتمثل في إحداث مخيم بالنقطة الكيلومترية 21 بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس، وذلك استجابة لتزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين الموجودين بولاية صفاقس وعدد من الولايات الأخرى. أطلقت الجامعة العامة للتعليم الثانوي صيحة فزع بشأن ما وصفته بتنامي ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات، محملة سلطة الإشراف مسؤولية ما اعتبرته فشلا في تأمين الاختبارات الوطنية. واعتبر الكاتب العام للجامعة محمد الصافي أن تكرار تسريبات الامتحانات الوطنية وتفاقم أعداد حالات الغش سنويا يؤكد قصور الإجراءات المتخذة حسب قوله.
1: تتابع الجامعة العام بطبيعة الحال الوضع التربوي، وهذه الأيام نعيش على وقع الامتحانات الوطنية، وللأسف في اللحظة التي ننتظر فيها أن تكون هذه الامتحانات عرسا وطنيا بما تعنيه الكلمة من معان، تطالعنا ظاهرة تسريب الامتحانات التي باتت تتفاقم سنة بعد سنة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية وعميقة في علاقة بقدرة وزارة التربية على حماية هذه الامتحانات الوطنية. نحن نعلم جميعا بأن الوزارة هي المسؤولة الأساسية في هذا المجال. لماذا؟ باعتبارها الجهة المؤتمنة على إعداد الامتحانات الوطنية من جهة، وتنظيمها وتأمينها. وتكرار عملية تسريب الامتحانات منذ الوهلة الأولى من بداية الاختبارات، فإن هناك خللا ما في منظومة الحماية المعتمدة، وهذا يعطي بالنسبة إلينا كجامعة عامة انطباعا بأن الإجراءات التي اتخذت في علاقة بتحصين هذه الامتحانات لم تكن في درجة عالية من الفاعلية.
0: أعلن الدكتور محمد علي الخرشفي المختص في الآثار والتراث والتاريخ في تصريح لمراسلنا بولاية سوسة ماهر جعيدان، أعلن عن اكتشاف تاريخي وصفه بالهام يتمثل في وثيقة أرشيفية تنشر لأول مرة من شأنها تغيير المعارف السائدة حول تاريخ مدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة.
2: وثيقة أرشيفية تنشر لأول مرة تذكر معطيات جديدة حول القلعة الكبرى، وهي أحد أهم بلدات ظهير مدينة سوسة، اللي احنا المعارف التاريخية كانت تحطنا فقط إلى أواخر القرن السادس عشر، لكن الوثيقة الجديدة هذه مكنتنا من التقدم في الزمن إلى أكثر من قرن، إلى العهد الحفصي في فترة حكم السلطان أبو عمرو عثمان، اللي هي كانت أحد أهم الفترات المزدهرة في تاريخ إفريقيا. والأهم في الوثيقة هي اللي تمكننا من خلالها بتاريخ دقيق أنه على الأقل بلدة القلعة الكبرى هي بلدة ترجع إلى العصر الوسيط أساسا. جميع الدراسات السابقة جعلتها أنها ترقى إلى العصر الحديث مع فرضيات أنها ترقى إلى العصر الوسيط، لكن بالوثيقة هذه نعتقد أن اليوم حسم الأمر في قدم تعمير مدينة القلعة الكبرى. الأهمية متاع الوثيقة هذه اللي هي سدت لنا فراغ تاريخي كبير، لأنه المجال منذ العصر القديم إلى الانتقال إلى العصر الحديث كان فما فترة فراغ.
0: يزور وفد دولي تونس من 8 إلى 13 من جوان الجاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. ويشارك في هذه الزيارة ممثلون عن مؤسسات رسمية وأكاديميون وفنانون ومهندسون معماريون وعلماء اجتماع، إلى جانب فاعلين في المجال الثقافي من تونس وإيطاليا. ويرتكز المشروع على استثمار مدينتي تونس العتيقة وزغوان باعتبارهما فضائين للتجريب والابتكار الاجتماعي والثقافي، ويهدف إلى إرساء ديناميكيات تنموية جديدة المستوى المحلي ودعم قدرات الفاعلين المحليين وإيجاد فرص مستدامة لفائدة المجتمعات المعنية. تشهد ولاية زغوان إحداث 3 طقس قوية بكل من منطقة عين الصيد وزريبة العليا وجرادو، وذلك في إطار مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان. وفي تصريح للزميلة حنان العباسي هذا ما أكده محسن بومعيزة رئيس المشروع.
3: 3 مناطق عندنا، منطقة في عين الصيد عملناها فيها 120 هكتار ومجهزة وتختم تويكا، وديجا عند الفلاحين حتى المجمع المائي متاح متكون وبداوا معناها يخدموا على راحة. عندنا زوز مناطق سقفية أخرين اللي هي زريبة عليا فيها بير قديم، عملنا بير جديد خاطر كانت للري تكميلي للزيتين. البير الجديد هذايا مش نزيدوا نوسعوا به، نضاعفوا من 50 هكتار ل 100 هكتار المساحة السقفية الجديدة. هذايا توا قاعدين ندرسوا في عند مكتب الدراسات في دراسة المنطقة. المنطقة الثالثة في الجدد هي جرادو. منطقة جرادو هي منطقة زادة موجودة قبل، حفرنا بير، احنا البير هذاك اعطيناه للصونات خذ أولوية المساحة الشرع، ولكن ما يمنعش ان احنا ثم بير اخر محفور في ارض دوليه، والبير هذاك اللي هو مش مستغل واللي هو مالح شويه معناها ما يجيش لمساحه شراب عوضنا بدلنا. دونك هذاك زاد نفس الشيء مش نعملوا عليه قريب 90 هكتار منطقه سقويه جديده.
0: نظمت الجامعة التونسية للتايكواندو البطولة التنشيطية لرياضة التايكواندو أصناف أشبال ومدارس وصغار أدني بمشاركة 25 جمعية رياضية تابعة لولاية القيروان وأكثر من 300 لاعب ولاعبة تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و9 سنوات، فضلا عن 25 حكما وطنيا ودوليا. فاتن دريدي رئيسة لجنة التحكيم الوطنية للتايكواندو صرحت للزميلة نادرة بن أرشب.
4: تقريبا 25 جمعيه مشاركه، وبالنسبه لليزاتليت تقريبا 300 الصغيرات اللي باش يلعبوا اليوم، الاعمار كلهم ابتدائي. التوجه نتاع الجامعه التونسيه للتايكواندو شنو هي؟ المناطق الداخليه هي تخدم في بلادها في بلاصتها. صراحه التايكواندو للصغيرات يكون الشخصيه بطريقه يخليه هادي، شخصيته تقوى، معاش يتنرفز. نقولوا احنا دم بارد. الكوميتي اولمبيك انترناسيونال قاعده تخدم على تحسين القانون في العاب الفرديه هذه لي زار مارسيو. علاش؟ على حمايه اللاعب، مركزين على تحسين القانون، وكل عام الاتحاد الدولي يبدل في القانون قبل لي جوز اولمبيك ديما الى ما هو احسن واللي يضمن سلامه اللاعب.
0: إلى أخبارنا الدولية الآن، أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 6 فلسطينيين في غار الكيان الصهيوني استهدفت غرب مدينة غزة. وفي جنوب لبنان، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 18 عسكريا في لبنان منذ أعلان وقف إطلاق النار في 17 من أبريل الماضي، فيما أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف آلية إسرائيلية في محيط بلدة حمار شقي في قضاء النبطية جنوب لبنان. وفي تطورات الملف الإيراني، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن واشنطن ستتيح أصولا إيرانية لدول الخليج لدعم إعادة الإعمار وإصلاح الأضرار التي تسببت بها إيران. بهذا الخبر ننهي هذه النشرة. أبرز ما جاء فيها من أخبار: تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجرا من جنسية أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية. انطلاقا من 8 جوان الجاري، وفد دولي يزور تونس لإطلاق مشروع للسياحة المستدامة وتثمين التراث. وفي القيروان تابعنا انطلاق البطولة التنشيطية لرياضة التايكواندو بمشاركة 25 جمعية رياضية جهوية. نعود نلقاكم في تمام 11 ليلا. إلى اللقاء.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع لفة، تمشي وترجع
0: لفة. في طريق الأمان السلامة أولا.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
3: مرحبا بكم. كأس العالم 1962 تلعبت في الشيلي، وقبل المسابقة بأشهر تعرضت البلاد لزلزال مدمر شمل المباني الكبرى والملاعب، وكان ممكن أن المونديال ما يصيرش أو يمشي التنظيم لدولة أخرى، لكن مجهودات كبيرة صارت من السلطات لتفادي كل ذلك. في المقابل عدد من الصحفيين كانوا عبروا على غضبهم من سوء التنظيم اللي كان في مونديال شيلي وعدم استعدادها الكامل لاحتضانه، وبسبب ذلك تم طرد صحفيين إيطاليين كادوا باش يتسبوا في أزمة دبلوماسية بين الدولتين بسبب تصريحاتهم المسيئة للشعب الشيلي.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر. يا سامعين الشعر والغناية،
4: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
5: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: مسامعين الشعر والغناية،
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر مثل الجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري، مع ربح الفجاري وبشير بكار. وبشير بكار.
4: سيدتي رئيساتي سادتي، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم في هذه السهرة الأسبوعية مع زميلي البشير بكار.
5: أهلا وسهلا أخ ربح، تحياتي لكل المستمعين ومستمعات إذاعة المنسير في برنامج يا سامعين الشعر والغناية.
4: سي بشير، برنامجنا هو في الحقيقة ديما فيه زهو الطرب،
5: نعم،
4: وفيه الفن الشعبي وفن الأدبة والشعراء. برنامجنا الليلة في الحقيقة متنوع، اعتمدنا نعم. قدر الإمكان أنه باش نسمعوا أصوات، والأصوات هذه في الغناء، الغناء الشعبي، وكنقول الغناء الشعبي الذكرى هي نعم. سيدة الموت.
5: أخ ربح، احنا بمناسبة شهر التراث كما قلت أنت، وإحنا في شهر التراث احنا حبينا الحصة هذه تكون متميزة فيها الشعر وفيها الغناء
4: غناء.
5: وحبينا الحصة تكون متواجدين معانا فرقة من الفرق الشعبية المعروفة، اللي هي فرقة السي عثمان الكناني.
4: اي منين
5: حقيقة نحب نشكروه ونرحبوا به معنا ترحاب خاص وترحاب كبير بحضوره معانا في إذاعة المنستير.
4: سي بشير، بطبيعة الحال تذكر سي عثمان. سي عثمان مرحبا بك.
6: يعيشك وبارك الله فيك.
4: سعداء باش نعملوا سهرة مع بعضنا.
6: يعيشك وعلى الرحب والساعة، ونشكر شكر جزيل خويا سي بشير على ثقته فينا، واحنا جيناكم من فيذا، مجمعة فيذا معتها معروفة وعندنا تقريبا 15 عام. معايا أخويا العيدي ولد سكينة اللي يترأس معايا زاد المجموعة ويرحم والديه، واللي قايب مجهود كبير ياسر، وبارك الله فيه الأولاد الكل، الأولاد الكل. وخويا سي المولدي الغزالي أصل الكساس، لكني عايش معايا في نفيذة وإحنا تربينا عائلة واحدة. سي المولدي هميلة زكار، العيدي ولد سكينة هذا كمطرب ولد الجنوب، عشرة 35 عام برس. الشابة خلود اللي هي من العائلة،
4: أي
6: بنت أختي، إن شاء الله في بادية جديدة ونشجعوها
5: إن شاء الله.
6: هذا كان من عمره 14 عام يعيش عندي، اللي نتعلم الطبلة على أصول، وما شاء الله عليه بشار خليفة، وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحة.
4: هي
6: ونحب حاجة أخرى، نحب نترحم
5: تفضل
6: نحب نترحم على أخويا بالقاسم السعداوي
5: تفضل،
6: مطرب الفرقة اللي كان معايا،
4: الله يرحم
6: ولد معناتها السعداوي ولد السويسي شهير ابو شواتة، الله يرحمه
5: الله يرحمه
6: الله يرحمه، خدم معايا برشا واصيل، الله يرحمه
5: الله يرحمه.
4: حبيت سي عثمان نسالك، توافق الجهات هذيك تلقى فيها الادب الشعبي تبان مليح، كما سي حسن السعيدي وعباده السعيدي، تلقى فيها شعراء تبارك الله
6: ما شاء الله،
4: وثم الفن الشعبي،
6: الفن الشعبي الفن البدوي.
4: وانا نعرف فما برشا فرق، ربما الليله تونك تشفوك من توما، برشا فرق يعتمدوا على في الغناء نتاعهم والصالح نتاعهم، يقول لك انا راهو الصالح نتاعي السعيدي، كنقولوا سعيدي يوصل حتى لكرانيا وين حسن السعيدي وين علي ولده. فانتوما جيتونا من بقعه بالضبط من فيذا.
6: احنا نفيذة بحكم الموقع الجغرافي،
4: اي
6: نفيذة بحكم الموقع جايه في الوسط، تتفتح على برشا معناتها فنون، كل شيء يمشي فيها نفيذة. عنا اللي يسمعوا القصبه، معناتها الادب، الفن البدوي، الفن الشعبي، الكل غادي ينجح في نفيذة، ينجح بحكم الموقع، تاخذ من الحضاره الكليكة. علاش نفيذة ما بين اربع ولايات، معناتها مترامية الأطراف، من الجنوب تاخو، من القروان تاخو، من زغوان تاخو، من سوسة تاخو، معناتها جاي ما بين أربع ولايات، معناتها اللي يدخل النفيذة ينجح بأي نوع من الفن ينجح، وناس تسمع وناس وذانهم نظيفة للفن الشعبي،
5: ذواقة كما نقولوا احنا، ذواقة.
4: ذواقة. أنا حبيت نسألك سي عثمان، أنت جبت لنا معناتها ثلة من الفرقة، في العادة قداش عندك في الفرقة؟
6: احنا والنوعية الحفلة اللي مش نخدمها 14
4: كي تعمل سهرة فرح
6: 14 عنصر
4: 14 عنصر
6: 14 أيوة. عنصر
4: تقدموا في العادة شنو نوعية الغناء اللي تقدموها؟
6: إن شاء الله تسمعونا الليلة قصبة زكرة وشوي شعر زادة احنا والمستهلك،
4: وتعتمدوا على الشعر الشعبي متاع الجهة هذيك عبادة السعيدي ومدرق.
6: عبادة السعيدي ما شاء الله، وتحية زر أخويا عزي من فرح خليفة الدريدي ما شاء الله، كمال المشري، الناس كل ناخذ منهم.
5: هذم أخ عثمان، هذم إدبة.
6: إدبة
5: احنا نحكيوا على شعراء على الشعراء، معناها انتم لشكون تغنيوا للشعراء اللي قاعدين تغنوا لهم في غناهم، شكون هما بالضبط
6: مثلا؟ والله يا عبادة، سي عبادة محمد الصغير.
5: نعم،
6: عبادة السعيد محمد الصغير المرحوم وغيره،
5: أظن منها رموز من
6: رموز أقطاب
5: الشعر الملحوظ،
6: أقطاب هذاكم.
5: وإن شاء الله باش نسمعوا سيد مولدي الغزالي في وصلة في شعر منها من أشعار محمد الصغير إن شاء الله.
6: إن شاء الله.

الورد الورد لم المش نهدي يا اخويا يبسد.

شجرة شجرة مربوعة القد ده واغفيت واغفيت ذاك مسواد هو ترى خويا بشار على الكاكري على رضا الحفصي عطمان وعلى سيرة بحر الفجاري

0: سامعين الشعر والغناية.
1: سلمولدي أنت رك تبارك الله عليك، يعني تعتبر من الأصوات المتميزة في هذه الفرقة، وأنا سمعتك تستعمل في الصالحي برشا. أندرى الصالحي مثلوثي ولا صالحي سعيدي بحذاكم، هذا أنت دل السادة المستمعين والمستمعات.
2: السلام عليكم ومرحبا بالسي بشير وبالسي رابح وبالمجموعة.
1: مرحبا بك.
2: الصالحي رو فيه ياسر أغراض.
1: أي
2: فهمني سي رابح.
1: أي
2: يتغنى بكل الأصناف.
1: أي
2: هو صالحي،
3: هو صالحي يبقى صالح. الكلمات هي الكلمات، أما تبقى الأوزان.
2: بن علي مثلا الأوزان تختلف شوية،
3: أوزان فما المثلوثي فما السعيدي فما المغني،
2: أما صالح يبقى صالح، خاطر صالح هو إنسان صالح وانت تعرف أكثر منه.
3: نعم نعم.
2: عاد وقت لي غنى قال الصالح يتاح في بير.
3: نعم.
2: طولة 60 قامة هابط وحبال لمجديب ومدوا سلاس العظمة.
3: نعم.
2: وبعد قال يا قافل الباب حلة وبيدي نشرع قفالة. خل حريري طلوا على الصالحي وشحالة،
3: على الصالحي وشحالة. وقت هو الصالحي كان مسجون في السجن في حبس معناها، وذاك على جاب القصيدة ذي. هو الصالحي هو مواطن.
1: نعم.
3: هو مواطن وكان شد السجن وكذا، فهمت، وعمل طلع الصالحيات. تفضل
2: عاد نعطيك شوية متاع محمد الصغير.
1: تفضل.
2: يقول يا ناس قلبي توجع كثرت عليها الوجايع، من قد وهذاب تفجع والزين ماله ردايع، على عاشة محان نهجع التبري لعلل والوجايع، اسمي على كل مسمع ساسي قليد نجايع. فارس والسيف يلمع لباس الملف والبدايع، إذا دخلت للعرس نبجع الفرسان لي تبايع، كماكور من فم مدفع نقرقع جميع البقايع، ونايب الشعر مرجع ما هو الشعر يرقايع، إذا قدرت جرب وتبع نبيعك بيع الودايع، لا يفكك حبيبي ليشفع نشربك سم الفايع.
3: سي رابح بعد ما استمعنا الأغنية تاع سي المولدي نمشيو للمطرب الثاني.
4: العيدي ولد سكينة. أنا الاسم محمد العيد رجب، أما الاسم الفني العيدي ولد سكينة. أول حاجة نشكركم ونشكر إذاعة المستير على الاستضافة الحلوة هذه، وشرف كبير لنا سي رابح وسي
3: بشير
4: بارك الله فيكم، واللي لاحظناها انكم تشجعوا في الفرق الجديده، واللي معناها اللي بادين كل مصلي على النبي معناها لاحظناها ديما اذاعه المسير سباقه للشيء هذا معناها، وبارك الله فيكم.
3: اخ العيدي
4: سيتي،
3: بالنسبه اللي كنتي شنو النمط اللي تغني في الفرقه؟
4: انا النمط اللي مغني فيه بحكم انا والجنوب، انا والجنوب ونعيش في الساحل، معناها النمط نتاع نغني فك ستيل نتاع عبد الله المناعي ولا غاني نتاع الجنوب. باش نقدم الليله ان شاء الله نغني لكم حويجه من المطرب الشعبي المرحوم محمود العرفاوي اللي هو اصله لجيهتي ولد حومتي الله يرحمه، والاغنيه الثانيه للفنان الجزائري عبد الله المناعي بحكم معناها عندنا صله بيه وحبيبات، نغنوا لعبد الله المناعي ان شاء الله.

رغم العذاب لش فاتني وانا بدلت حد بيا بيا نسيتها وانا هي نساتني وانا هي نساتني في حاضري وماضية في وحدتي نساتني الروح والعقل هي في وحدتي نساتني الروح والعقل هي يما يما

قال لك حبيني ومن قال لك اجري ورايا من قال لك حبيني ومن قال لك اجري ورايا يوم قال

قاسي قاسي القاسي قاسي روى انتو ما جاش من قياسي واللي عروق

شحال حالكم يا ودة رخا وطنكم ولا عليكم شدة عن حالكم لبوني وعن حالكم نسأل ونزيد وزيادة عن حالكم لبوني وبجواب بعد الشقانوني أنا سهران ما جاش النوم لعيوني توحشتكم وصابت علي الرد أنا لا صبت نوصلكم ولا صبت وجوني أفسلان

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: أنا لاحظت حاجة بالنسبة للمطرب الأول والثاني، تعتمدوا على التجريد، جردوا وذيرة مش خطر، هو صعيب رو شوية خطر، لازم تكون حفاظ. هل أنه هو لون نجم تخون الفرقة تعتمد فيه على الغناء بالطريقة ذي؟ يجرد، يبدأ يجرد
2: النوعية هذه الناجحة تو حاليا،
1: أي.
2: عبارة عيو في تفرج في مسلسل أو أحداث، هي غناية رأي قصة، كل ما تكونش مسلسلة قصة معناتها
3: يحكي فيها بطريقة الغناء
2: عبارة قصة، سواء في العاطفة سواء في الغزل سواء في برشا مواضيع، لازم تكون الكلمات مسترسلة تجريد معناتها. علاش قالوا تجريدهم؟
1: انتم غنيتونا اغاني الكلهم تقريبا غزل، ما تنجم تغني اغاني من لون اخر؟
4: ينجم
1: البرق، ما تعرفوش البرق صبار المطر ويتبع السحاب و... عندك الغزل يعني هو تقريبا الشامل للكل، تغنيش مثلا تغنيش على الفرس الكوت.
3: هما سي ربح في الواقع، سامحنا سي العيدي، هما في الواقع هما حفالي،
1: اي
3: حفالي، وهما شنو المهنه تاعهم؟ هما باش يعملوا الحفلات، والحفلات في العراس ما يقبلوش البرق وما يقبلوش، ماهمش كي لدبه هما سي ربح، هما فرقه تمشي في الحفليات. في الحفليات خطر، علاش؟ خطر البرق ماهوش حفالي، النجع كيف كيف، الكود كيف كيف، هما اغراض صحيح، ولكن ما يمشوش مع الفرق الشعبيه. لا ما يخدموش، هما حفالي، هما يمشيو في العريض سي رابح، وعريض العريض كما غنانا سي المولدي، هما انواع سي رابح في نوع الغناء العريض العريض، يتماشى معاهم ياسر، خاصه مع الذكره او مع القصبه والمولات. تفضل سي العيد.
4: هو سي بشير الفن الشعبي مرتكز على الغزل. سي ربع احنا حضور تاع حفلات نغنوا لاسماعيل الحطاب، هي المدرسه الاولى بتاعنا اسماعيل الحطاب.
3: اسماعيل الحطاب بالطبع،
4: اسماعيل ما غناش على البرق وما غناش على الفرس، تاع حفلات معاك رقصات وانت شاد تروح من جيب لي جبل الجحف يا مكركب الوبيري وناس تستنى فيه، متين تفرح ومتين تشتح ومتين كذا، فهمت؟ عاد لدبه تاعهم خاص البرق والنجع، واحنا رانا مدرسه اسماعيل الحطاب.

اسمع يلي تحب تغني دير ثنية خصوصي ليك. اسمع يلي تحب تغني دير ثنية خصوصي ليك. ما تتبعش لحني وفني راهي ثنيتي بعيد عليك. الفن البدوي ناموا له عانيته مدة وسنين من الصغرى متربي معاه عليه محافظ فصل العين. ننقده ونفهم معناه ننقده ونفهم معناه كيف تسمع فني يرضيك. اسمع يلي تحب تغني دير ثنية خصوصي ليك.

في وجهي تولي لي مرايا وفي قفايا ترجع سكين، تاكل في الخبزة بغناية الشتمة ديما في اسماعيل. افهمني نعطيك وصايا، افهمني نعطيك وصايا، معلم راني نكلم فيه.

ترمي متروز على كتافك وتهبط للميدان الفني وتجلت ما بين عرافك زعمة مطرب هاك تغني بالكذب تحقق في اهدافك ارجع للواقع يهديك اسمع يلي تحب تغني دير ثنية خصوصي ليك ما تتبعش لحني وفني راهي ثنيتي بعيد عليك

رقدت وقمت اصبحت تغني ولا تعرف للفن معاني، يا خساره تفسد في فني، شوف الغلبه يا خياني، هذا الشي اللي هبني تخلي الناس تلوم عليك، اسمع يا اخويا دير ثنيه خصوصي ليك.

قلبي تعباه ومن ديك عن واده وصرت قلبي واجي قمص له واشعيله الرجال السنه خفي جهل حوده.

ايش ويلتك نحزيهم قلين منسودة عليه صدر تنشروا من فوق خرتبياله انا انا الذي يعرف لنعات لنرب دليل هيهات

تمام 11 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تلقت بلدية سوسة أكثر من 100 اعتراض متعلقة بمشروع مراجعة مثالته العمرانية للبلدية، وشملت الاعتراضات بالخصوص توفير عدد من المناطق مرافق عمومية لإحداث مناطق خضراء وأخرى تعلقت بترتيب العمرانية لبعض المناطق وتقسيمات الوكالة العقارية للسكنة، إلى جانب مطالب تتعلق بمراجعة الصبغة العمرانية للمنطقة السياحية بسوسة. وقد حددت بلدية سوسة يوم 30 من جوان الجاري آخر أجل لقبول الاعتراضات المتعلقة بمشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية للبلدية. طالب المشاركون في الملتقى الوطني لنواب المجالس المحلية من ذوي وذوات الإعاقة الذي انطلقت أعماله اليوم بالمركب الشبابي بنابل، طالبوا بالتعجيل في تطوير القوانين والتشريع الخاصة بهذه الفئة، ومنها بالخصوص المتعلقة بإجبارية توفير الممرات والتجهيزات اللازمة للنفاذ للمؤسسات العمومية وخدماتها، وتطوير نسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2 إلى 5% والسهر على متابعة تنفيذها. حدد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية محاور تدخله في تونس للسنوات الخمس القادمة في إطار إعداد برنامج التوجهات الاستراتيجية للفترة 26 و2031، وأوضح الصندوق أن رؤية تعاونه المستقبلية مع تونس وبعض الدول الأخرى ستركز على إعطاء الأولوية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الفلاحة وللشباب العامل في القطاع الفلاحي. وأوضح الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ صادر عنه أن مشاريع الصندوق ستتركز أساسا على تعزيز النفاذ إلى التمويل ودعم صمود المنظومات الفلاحية أمام التغيرات المناخية وشح الموارد المائية. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 6 فلسطينيين في غارة للكيان الصهيوني استهدفت اليوم غرب مدينة غزة. أفادت منظمة الصحة العالمية عن بتسجيل حوالي 500 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا إلى الآن في وسط إفريقيا وفق حصيلتها الأخيرة، فيما تتزايد المخاوف من مدى تفشي هذا المرض. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
1: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، أرقام في البال مع شوقي.

0: أرقام في البيل من المونديال. يتقاسم الحارسين الإنجليزي بيتر شيلتون والفرنسي فابيان بارتيز الرقم القياسي لأكثر عدد من المباريات بشباك نظيفة في تاريخ كأس العالم برصيد 10 أهداف لكل منهم. شيلتون حقق الإنجاز خلال 17 مباراة مع إنجلترا وحافظ على نظافة شباكه 4 مرات في مونديال 1982 و3 مرات في كل من نسختي 1986 و1990، كما سمد 500 دقيقة متتالية دون قبول حتى هدف، وهو ثاني أطول رقم في تاريخ البطولة. أما فابيان بارتيز فكان أحد أبرز أسباب تتويج فرنسا بكأس العالم 1998 على أرضها بعد ما خرج بشباك نظيفة في 5 مباريات، قبل أن يضيف 5 مباريات أخرى في نسختي 2002 و2006 ليعاد الرقم التاريخي لحارس المرمى الإنجليزي بيتر تشيل. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي. يا سامعين الشعر والغناية،
2: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
3: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أجوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري, وبشير بكار,
4: إذا عدنا ونستهلوها العودة هذه بأغنية حلوة.
5: ربح حتى نزيد ونسمعوا المطربة الشابة خلود الخميري اللي هي من كذلك من فيضة, معتمدية فيضة مع فرقة سي عثمان. نزيدوا نسمعها كيفاش تعلمت الغناء, كيفاش شنو تغني, شنو دورك انت في الفرقة.
6: عسلامة ساعة ومرحبا بكم الكل, نشكرك على استضافة سي رابح. فن الفن الفن غرام, بديتو بشوية بشوية, ساعات هكا نبدأ نقضي وندندن بشوية بشوية لين اكتشفني معناها سي عثمان. قال لي علاش ما توليش معناها تغني, عندك حاجة في صوتك مزيانة, عندك صوت حنين في صوتك, معناها تنجم توصل به لنيفو معين. هيك هاو بديت مسيرتي بشوية بشوية والحمد لله وإن شاء الله جاي خير.
4: أنت تبارك الله تو شابة
6: عايشك,
4: ومش اللون هذا متاع الغناء مش تولي عندك مسؤولية أنك يعني الشباب يقبل عليه وثم يتواصل الأجيال القادمة.
6: أي
4: هكا ولا؟
6: أي صحيح.
5: شنو سمعنا الليلة في حصتنا؟
6: والله باش نسمعكم أغنية من التراث اللي هي عنيد سقع الليل. أغنية مزيانة برشا برشا برشا, إن شاء الله تعجبكم.

0: سامعين الشعر والغناية.
1: ما سمعنا الأغنية تاع الأخت خلود، نرجعوا مع الأخ عثمان نتحاوروا معاه على فرقته.
2: سي عثمان،
3: ألا
2: طوى الفرق قلت لي 14 في العادة تمشيوا
3: 14،
2: يعني تمشيوا حسب طلبات الحريف؟
3: أكيد.
2: ما نعرف سموه الحريف والفلاح.
3: حريف حريف حريف
2: الحريف الحريف. يعني فرقة كيف هذه في النفيضة، ثم فرق أخرى كيف هالغادي في جهتكم؟
3: أكيد ثم
2: في النفيضة الغادي
3: ثم فرق عنا نفيضة ولا درهي، عنا ما شاء الله عنا الشاب جوهر، الشاب صابر، لكن احنا خذنا ثنية خاصة بينا، خاصة أني وخويا العيدي ما بعدنا.
2: هاي
3: ما شاء الله، معناتها عندنا نفيذة تسمع نسميها.
2: أي
3: ناس
2: لكن جهات هذيك عندي عليها فكرة جيدة جدا باهية تبارك الله، معناتها بلاد الفنانين والشعراء والأدباء.
3: الأدباء خاصة الأدباء
2: ويمشيوا وغنيوا في سيسب وغنيوا في برشا جهات.
3: برشا جهات وجونا غادي الأدباء خاصة السي خليفة الدريدي ربي يذكره بالخير، عزيمة فرح، برشا برشا برشا يجونا غادي.
2: اي نعرف الأدب الكل.
3: ايه.
2: فما سي علي ولد حسن الصعيدي.
3: يعني سي علي
2: فنان شعبي.
3: الصعيدي اي برشا برشا أدب يجونا غادي ما شاء الله، زاد متعدين. علاش قلت لك النفيذة بحكم الموقع تقبل كل شيء.
2: انا من مرة حضرت وكان حضور متميز، انا عجبني ياسر في فرح غادي في جهاتكم انتوما، الفارس يدور حتى من الفارس يدور
3: صحيح.
2: وهم يغنيوا عليه
3: يغنيوا
1: نعم.
3: عليه
2: سير. هكا ولا
3: سير الازرق سير.
2: ايوه
3: اي يغنوا عليه.
1: هذيك كمالة الفرجة،
3: كمالة الفرجة
1: الفروسية،
3: وهذيك معناتها كمال اللفاح.
2: اي
3: في الماكلة هذيك الفارس يلعب ويبدا يغني ويبدا يوصف فيها ويبدا كذا، هذيك جوها واحدة. خاصة فك العشية قبل السهرة.
2: ومش أي فرقة نجم تعزف على فارس.
3: لا مش أي فرقة، ثم المرحوم ينصر
2: معناتا أي طبال الزكار ما نجمش يخدم فارس.
3: لا يخدم، هذا ما يخدم ما شاء الله.
2: ثم خطر
3: يخدمهم. أي نخدموا فرسان.
2: ثم نغمات خاصة
3: نغمات خاصة، ثم أي ثم الدرازي، ثم برشا برشا السعداوي.
4: هو الشعبي الاسم كل شعبي، ولكن ثم البدوي وثم الحيتي. فهمت معناته كيما اغاني؟ علاش حتى احنا يقول قائل مادام نغنوا شعبي علاش فرقه فيها ثلاثه مطربين وهم يغنوا نفس الواحد؟ لا
1: نفس الوزن ونفس
4: نفس الواحد. لا ثم اللي يغني الشعبي الحيتي وثم اللي يغني الشعبي البدوي.
1: باش تكون فرجه متكامله،
4: تكون فرجه
1: متكامله.
4: مثلا الستيل اللي يغني فيه خويا المولدي ما نخدمهاش انا.
1: كل حد
4: وستيل. على خاطر كان نخدموا ستيل واحد وفي سهره واحده باش هو
1: لا يولي المستمع هكا،
4: يولي المستمع. علاش نعملوا الزوز مثلا مطربين ولا ثلاثه مطربين؟ يلزم كل واحد عنده نوعيته. مثلا كما قالك سي المودي هو مركز مثلا على المدرسه نتاعك كيما نقولوا اسماعيل حطب. انا المدرسه نتاعي مش اسماعيل حطب، بعض سيرماتي الاسماعيل والله يرحمه. معناها ثم حبوبه، ثم عمالقه، ثم شعراء اخرين، ثم كل واحد والثنية الاتجاه اللي عامله.
1: يعطيك الصحه. باش احنا كما قال سي العيدي وكما قال سي المولدي هذوما مطربين معناها معروفين، وكما قال سي عثمان احنا الطريقه نتاع الغناء نتاعكم هي ترتكز من الأساس على الشعر الشعبي.
3: أيوة.
1: الشعر الملحون. والشعر الملحون الضاي شكون المدارس نتاعو اللي خلات الفنانين هذوما باش يغنيوا أشعارهم؟ هما محمد الصغير رحمه الله، شبيل الجبراني، عبادة السعيدي، هذوما ناس خلات أشعار
3: حسب الجهة كذلك.
1: وبداية اسماعيل الحطاب كانت بالناس هذوما، كانت بخالو شبير الجبراني ومحمد الصغير.
3: محمد
1: الصغير هذا هو نوع الحفالي. نوع حفالي خطر هم ينجموا يغنيوا كان في الحفالي
3: صحيح.
1: واحنا ان شاء الله في الحصه دي سي رابح باش نعطيو زوز انماط، باش نعطيو الحفالي اللي تاع الفرق ونعطيو الادبه كيش قاعده تغني.

ارحل رجع السقد رحيلة بالله وخيلة يا لندرا والناوي ينزيلة ارحل رجع السقد رحل بخيلة وبله يا لندرا والناوي ينزل يا رحل رجع السقد تمادى تعدل احدادة.

ولا حد شافه ويا ندراوي نمسلنا شحافه فرسان متربية بالعفافة رباية نظافة ارحل نجعول في جميلة يا السبت الطويلة ويا ندراوي اللاوي ينزيلة جهدون الشبح بالرماق ذحذح وسرابعين شفاق ما يقطع كافر سسباق نهار الفق نهار اللي خش العدو جابني مكحيلة يا الهالي الخشرة دوجة من المقلية نهار البدو بيشاري وبايع نهار اللي نجم قتبول فرذ الوسايا نهار الشنايا نهار اللي غرد الحبتة بالمذراب هذوك فرسان روس العرب وتلمع ركابات بالذهب جت والفي حذام خليلة جت والفي حذام حلالي عليها مقالي بستاني محوز قديلة بستاني محوز ثمارة عليها العبارة ولا ثم في الحراير جميلة هذيك عيش عيني تير الحبارة لا ثم في الحراير اللي يبغوها حتى من الأنس والجهل ما يردعوها

كانت وليلة 12 بنات والفي قمرك يتنبات ومتدرقة بالفرسنا تخبات ما لك جايب كلام ومثبات وزرعوا

0: يوصل قداها عارف له وكان على رسول الله ريال
1: حزامه مكبوس ولبدانه مرشح.

0: اسوم فيها نجماري فذت الياري هي سيد الريال
1: وهز البال يا رجدي واسف الريال
0: هز البال يا رجدي واسف الريال
1: هز البال يا ريوس لقداها

0: زينك داها عارف لو كان على رسول الله ريال
1: ثمنا بالكيل وادي الحفاير شقة في

0: مثلا
1: يا سامعين الشعر والغناية،
2: توا مثلا الصالح اللي سمعناه، الصالح ايش يسمى الصالح اللي تغنوا فيه انتوما؟
3: هو الصالح اللي غناها سي المولدي صالحي سعيدي، صالحي سعيدي ومن ولاد سعيد بالطبع. سي المولدي تغني صالحي السوسي.
4: لا لا لا
3: صحيت
4: لا

0: بالرزق ولا بلا جلا.
1: سي عثمان خلينا نرجعوا للاوزان الوزانه. الوزانه احكي لنا، نعطيه فرصه اخ الدرابكي نحكيه معك انت كذلك الزكرة، خلينا نحكيه معاهم بالواحد بالواحد على طريقه الاوزان في الغناء تاعكم.
2: سي اخويا المولدي هميله من امر الزكاره ويرحم والديه تبع المجموعه، ولد النذور زغوان.
3: مرحبا بك
2: زغوان ولاده راهي في العازفين.
3: مرحبا بكم، وانا يحصل لي الشرف باش نجي لاذاعه المنسير كماكاي، خاطر برشا حتى تلبوني على الخدمه كما هكا، نمشي للاعلام ولا في اذاعه الراديو كما هكاي، وما واتش الفرصه لا واتتني فرصه مع سي عثمان على اساس باش نجي معاه لهنا لاذاعه المنسير.
2: وبالله تعلمت قبل الزكر تعلمت شوية بكل حديد ذيك القصبه ذيك.
3: تعلمت. انا وصلت خذيت زكرة ب5000 فرنك تعلمت بها انا صغير، وبشوي بشوي انا كل مره
2: في الاصل قصاب هو
3: اغرام نفحت بها العمليه، مره كل مره نخرج مع فنان، ولات نحب نتبع الفنانين الكبار، نخرج مع فرق كبار، وماذا ديما نحب نحفظ حاجه جديده. والحمد لله عرفنا برشا ناس وعرفنا برشا فرق.
2: اخوي بشير
1: يعطيه الصحه السي مولدي هميله، معناها زكار ممتاز.
2: ثم زكاره تقول له تعزف المزود يقول لك ما نعزفش المزود، ما نجمش نعزفه.
1: ايه
2: انا نسلو كان في عوض الزكر نعطيك المزود تخدم به ولا لا؟
3: هو الفن شنو هو الفن؟ لازم يكون فن متكامل.
2: اي عازف
3: تلقاه يعزف راه يغني كيما نقولوا احنا هكا. انا المقا الواحد يعني انا تكون نعزف، انا نعزف الزكر نعزف القصبه المزود زاده كيف نقولوا احنا الناي
2: هاي
3: كل شيء خاطر هي شنو هي كل فرد مقام فرد مقامات نعسو كم الزكر كم المزود كيف يعني ساعات انا ساعات نمشي ما نمشي نمشي
2: الزكار يعرف الزكر طبعا مليح.
3: اي
2: القصبه تعرفها؟
3: اي
2: تخدم بها.
3: نخدم قصبه.
2: قلنا المزود لا ما ندخلوش، خاطر تعرف شو يقولوا عامه الناس يا ودي، يقول له ذيك اغنيه مزود يسموها باسمها، هذا يغني كان في المزود. والفرقة الشعبية المنوة هكا يعني تغني الشعبي، كون قولوا الشعبي لعامة الناس وعامة الأذواق.
1: والذكرى تمشي مع الأوزان الكل. نزيدوا نسمعوا سي بشار خليفة.
2: أي.
1: وزان كذلك. سي بشار أهلا وسهلا بك.
4: عايشك مرحبا بك معايشك يرحم والديك.
1: تحكي لنا كيفاش تعلمت وكيفاش
4: جيت صغير. أنا عمري 14 سنة بحث سي عثمان الكناني، تعلمت بحثيه، هو اللي علمني الصنعة يسمى. بعد خرجت بديت نتفتح في الصنعة وبديت نتعلم أكثر، والحمد لله وصلنا نيفو معقول.
1: قداش عمرك توا؟
4: 21 سنة.
1: شباب صحة سيرة بحمل شباب مصلي على النبي.
4: عندي 6 سنين إن شاء الله نوصلوا نيفو نيفو مزيان برشا إن شاء الله.
2: تبارك الله.
5: آه.

موسيقى اصبر ديما واصبر يا بشار على الاتراك فوت القيمة. نحبك نحبك وليدي وليدي والكبرى عزيمة. نحبك وليدي والكبرى عزيمة والعزم والعزم تدهم به جبل تهدى. غير ذوق غير ذوق غير ذوق من عكس الزمان وذيمة. والمر والمر عنده يوم تو يتعدى. المر عنده يوم تو يتعدى.

Rica. يمر له يا ما يمر له يا ما ويمر على الراجل يا وليدي لك لك بس أحزمة. يمر له يا ما يمر له يا ما ويمر على الراجل لك بس أحزمة. أما الموج أما الموج البحر ما يصعب على العوامة. أما أما الغشيم الغشيم يغرق جيه الفدا. باباك باباك راح وفاتك. باباك باباك باباك راح وفاتك ولا عاد تطمع تشبح في حياتك. لك لك الفترة خايبة واتتك. أسمع كلامي بالقدي والقدا. الصبر الصبر الصبر يمحي الكتة. وبالصبر بالصبر تلحق أحوال الشتة. ونايا نايا نايا نايا عرفت وشبعت من فايتة. أصغى أصغى كلامي.

0: لسان يعين الشعر والغناية.
1: سي ربح، نخليو الأخوة فرقة يقدموا تحياتهم، كل حد يحب يقدم تحية يتفضل في حصتنا باش نختموا معاهم لقاء السهرة المتميز الليلة بحول الله.
2: سأقبل كل شيء، هني راح بعيد ميلادي.
1: كذلك نحب نقدم تحية ونقول لسي عثمان إن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
3: كل عام وانت حي بخير.
2: عايشك
1: فضلوا كل
3: أخي عثمان، شدنا راك، راك رئيس فرقة.
2: عايشك عايشك وربي يبارك لك. ومنش رئيس فرقة، عائلة واحدة احنا.
1: فضل سي تقدم
2: عائلة واحدة بالله، وديتي كاس، وعندي من مستوى وفي لذات المسير طارق عمار يبلغ لكم السلام برشا برشا. مستوى مستمع وفي، خاصة سي بشير بكار وسي ربح الفجاي،
1: قدموا له تحيه.
2: كل نهار جمعه هو بحضر الراديو ما يتحركش،
1: يعطي الصحه.
3: هاي الاخت نسمعوك مساج، تفضل.
2: هاي قولوا
4: يعيشك. نحب نقدم تحيه لكم انتم الساعه الاول وللاذاعه المزيانه اذاعه المنستير،
1: يعطيك الصحه.
4: ان شاء الله ديما بنجاح والتوفيق، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مكبشي في الفن متاعنا، خاطر هو قدوه ومستقبل بالنسبه لينا نحن خاطر صغار. ونشكر دارنا ونشكر سي عثمان خاطر هو عامل لي الإحاطة الكاملة، ونشكر الزملاء الكل، وإن شاء الله تعجبكم سهريتنا.
1: يعطيك الصحة.
3: تفضل.
5: نحب نقدم تحية لكم انتم الساعة، الناس الكل يعيشكم على الاستضافة دي، وقدم تحية للعازفين اللي معاي والمطربين اللي معاي، سي المولدي سي العيدي سي المولدي الزكار سي عثمان اللي هو المدرسة متاعي للسماء، ويرحم والديكم على الاستضافة مرة أخرى.
1: سي المولدي
6: يعطيكم الصحة سي بشير وسي رابح على الاستضافة، وهذا الشيء ماهوش جديد على إذاعة المسير بكل صدق للأمانة. نقدم تتكاس لوليداتي اللي هما معناها والمران تاعي اللي هي تشجع فيها على الفن، أنا نحب نجبد روحي وهي ديما تشجع فيا.
1: معنا كذلك نقدموا لهم تحيه من اذاعه المنسير.
6: يعيشك يعطيك الصحه، ان شاء الله نجوكم المره الجايه بحاجه ازين. اللي جت فجئيه هي تو، ان شاء الله بقدره الله نجو بحاجه مزيانه وحاجه تليق باذاعه المنسير.
1: سي المولدي،
6: وهذا مش جديد على اذاعه المنسير. سي
1: ربح عازف الزكرة،
7: بارك الله فيكم، وانا يسعدني برشا اللي جيت الليله في اذاعه المنسير، وبارك الله فيكم زاده. ونحب نقدم بالله تحيه لكم انتم توما ولاذاعه المنسير، نقدم تحيه لاصحابي الكليكه سي عثمان وسي المولدي وسي بشار وسي العيد وخلود اخت خلود، ونقدم تحيه لزاده لاصحابي غاديك اللي في زغوان وفي النظور الفنانين البدويين الكليك، ونقدم زاده تحيه لعائلتي، ونقدم تحيه لولدي زاده ان شاء الله ربي نجحه بكالوريوس سنين ان شاء الله، وبارك الله فيكم.
8: انا نقدم تحيه لاذاعه المستير، اطارات اذاعه المستير الكل، ونقدم تحيه كبيره كبيره كبيره لمجموعتي الفرقه اخواتي واصحابي واكثر من اخواتي، وربي ان شاء الله يداوم عشرتنا، والجمهورنا اللي يحبنا، جمهورنا الكل كامل تراب الجمهورية، وبلادي مش نجيب كلمتين على بلادي، أقصر الجم جيم عليه تقع علي ذبابة نسكن ظهر تحداه الكساس بحد الغابة.
3: الله.
8: تحياتي كل للكساس با، وتحياتي للي يحبون الناس كل.
3: سي عثمان كل التوفيق ونجاح كما قال سي بشير.
2: سي رابح عايشك
3: سي بشير، وإن شاء الله ما نسمع عليكم كل خير،
2: وفرحان برشا على الاستدعاء هذاي، وإن شاء الله نواصلوا
3: إن شاء الله إن شاء الله
2: من خلالكم إن شاء الله نواصلوا.
3: ياتكم الصحة،
2: نعتبروه دعم وتشجيع منكم.
1: تفضل سي العيدي.
6: أيوة تشكر سي بشير، وسمحونا وإن شاء الله اللي نوعد به كليوناتنا الكل اللي معربنين على فرقة العيدي وعثمان، إن شاء الله السنة عنا حوايج جديدة بقدرة الله، وحوايج اللي تنورهم
1: إن شاء الله.
6: الله فيك.
3: هيا وصلنا لنهاية البرنامج. سي بشير نوجه لك تحية مجددا، وكذلك للسادة المستمعين، ونحب نذكر أنه زميلنا وصديقنا فوزي شعبان هو مخرج هذه الحصة.
1: تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعات إذاعة المنسير، ونقول لهم إلى اللقاء.

النبي رجعت رجعت عقبت مسيلة. قول زينة في الزينة شكون كيفك زينة في الزين بوسة خال على الخدين زينك لا تم لا في المستير ولا في الجم القروان قفصة تتلم زدقات الجربة ومدين زينة في الزينة.

يا خدود الفل وخيالك التوى مطل يا قلبي ماشي وسل لدوايا ملقي طويل زينة في الزين شكون كيفك زينة في الزين بوسة خال على الخدين زينك مسار السم يسوى والله قنطار الله يفكك من صهد النار ويسولك من شبح العين زينة في الزين شكون كيفك زينة في الزين بوسة خال على الخدين

وحب البنات يعمل الكيف يا احبابي لو كان ما يبدلوش لا اما يخيروا المنجل عصير والدين ما يكسبوش برا

0: يا ساني عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي نسبته عياري ومسدسه وحلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: مسامعين الشعر والغناية،
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر مثل الجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجيري وبشير بكار. وبشير بكار.
4: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
4: أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار العمل على تنفيذ استراتيجية الديوان الوطني للحماية المدنية حول تأمين موسم الحصاد وضمان حسن تجميع إصابة الحبوب وضمان نجاعة التدخلات في مكافحة حرائق المزارع وتفادي وقوع خسائر بالصبا، افتتحت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة مركزي الحماية المدنية الموسمين ببوسالم وبوادي مليز لتعزيز التدخلات عند الضرورة. حدد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية محاور تدخله في تونس للسنوات الخمس القادمة في إطار إعداد برنامج التوجهات الاستراتيجية للفترة 26 و 2031، موضحا أن رؤية تعاون الصندوق المستقبلية ستركز على إعطاء الأولوية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الفلاحة والشباب العامل في القطاع. وأوضح الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ صادر عنه أن مشاريع الصندوق ستتركز أساسا على تعزيز النفاذ إلى تمويل ودعم صمود المنظومات الفلاحية أمام التغيرات المناخية وشح الموارد المائية. يزور وفد دولي تونس من 8 إلى 13 من جوان الجاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضاري وشبه الحضاري عبر السياحة. ويشارك في هذه الزيارة ممثلون عن مؤسسات رسمية وأكاديميون وفنانون ومهندسون معماريون وعلماء اجتماع، إلى جانب فاعلين في المجال الثقافي من تونس وإيطاليا. ويرتكز المشروع على استثمار مدينتي تونس العتيقة وزغوان باعتباره هما فضائين للتجريب والابتكار الاجتماعي والثقافي. حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من أن أكثر من 20,000 فلسطينيا في غزة يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج نتيجة عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. وفي لبنان، أعلن مركز عملية طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على لبنان خلال الفترة الممتدة من 2 مارس الماضي حتى 6 جوان الجاري بلغت 3,593 قتيلا وأكثر من 10,990 جريحا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: إذاعة
6: المنستير. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها أكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا.

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جري زي أوراق الشجر وقت الخير.

ويا شوف القمر.

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر.

دقت قلوبنا.

الليل ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج حنين على طرب الأغاني المختارة، الأغاني الجميلة نقضيها كذلك مع السادة المستمعين. تحياتنا لكل الأحبة السادة المستمعين، شكرا لكم على المتابعة والوفاء لهذه السهرة، سهرة متواصلة معكم منذ سنوات والحمد لله، ونحن على العهد ومع السادة المستمعين في سهرة الثلاثاء. كما نعدوكم في كل مرة، الحصة الشهرية دائما مخصصة لغاني كوكب الشرق أم كلثوم. كما تعرفوا أم كلثوم كانت تقدم حفلاتها في الخميس الأول من كل شهر، واقتداء بما كانت تقدمه كوكب الشرق احنا خصصنا هذا الموعد الشهري دائما لأغاني أم كلثوم، موعد الثلاثاء على موجات إذاعة المنستير في حنين. حصة الليلة الأغاني باش تكون يعني مختارة قصدا. علاش قلت قصدا ومقصود الأغاني؟ لأنه كوكب الشرق كانت زارت بلادنا في آخر ماي وبداية جوان سنة 1968، وقدمت زوز حفلات شهيرة. الحفلة الأولى يوم 31 ماي 68 بطبيعة قصر رياضة بالمنزة، وكانت غنيت أغنية الأطلال وكذلك أغنية فكروني. في الحفلة الثانية اللي أقامتها يوم 3 جوان 1968 كوكب الشرق يعني 58 عام التالي، غنات كيما الليلة الجاية كما نقولوا هكا، يعني منذ قلت 58 عام غنات كوكب الشرق زوز أغاني في هاتي السهرة، أغنية أنت عمري وأغنية بعيد عنك. هكا ليش يعني في هذا الموعد حبينا نحييه والذكريات مع تلك السهرات أو السهرة الخالدة لكوكب الشرق أم كلثوم. غنات يوم 3 جوان كما كنت نحكي 68، احنا سهرتنا الليلة 2 جوان 2026، 58 عام بالتمام والكمال، وباش نستمعوا زوز الأغاني بالذات اللي قدمتهم في تلك الحفلة. يعني أكيد فهمتوني علاش قلت الأغاني مقصودة في سهرة الليلة، حبينا نحييه الذكريات مع حفل أم كلثوم اللي بطبيعة أقيم في مثل هذه الفترة بالذات من سنة 68، والحفل الثاني ذاية اللي غنت فيه أغنية أنت عمري وبعيد عنك. هذا هم الزوز أغاني المبرمجة في سهرة الليلة. خلينا نسمع مقاطع من الأغنية الأولى أنت عمري.